بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. السيد الرئيس أكد دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها في أداء مهامها، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في 28 من تشرين الثاني 2026 باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني. وشدد سيادته على أهمية تضافر الجهود كافة لإنجاح إجراء الانتخابات التشريعية بكل نزاهة وشفافية بما يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردين أن سلطات الاحتلال تواصل حربها الشاملة على شعبنا رغم ما تم الإعلان عنه من اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار آخرها استشهاد 18 مواطنا أول أمس في قطاع غزة. أضاف أن الإعلان على الاتفاق عن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وكانه اتفاق على الورق وموطن على الأرض ولم يفضي إلى وقف شامل للعدوان وحماية شعبنا، محذرا من استهتار سلطات الاحتلال بالجهود الدولية لوقف جرائم الإبادة التي يتعرض لها شعبنا. وحذر بوردين من خطورة استمرار الاحتلال في استهداف المخيمات والقرى الفلسطينية وتدميرها، مؤكدا أن هذه المخططات تأتي استكمالا للحرب الشاملة التي تستهدف المس بالوجود الفلسطيني وتصفية قضية اللاجئين. وجدد المتحدث باسم الرئاسة مطالبة القيادة الفلسطينية للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا. عقد نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اجتماعا مع محافظي المحافظات الشمالية بحضور مستشار السيد الرئيس لشؤون المحافظات مساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الفريق الحاج اسماعيل جبر ومنسق شؤون المحافظات في ديوان الرئاسة موفق دراغمة. وأطلع الشيخ المحافظين على كافة المستجدات السياسية والأمنية على المستويين الوطني والدولي ومساعي مؤسساتنا الوطنية لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ووقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وأكد الشيخ أهمية الدور الوطني الذي يطلع به المحافظون باعتبارهم ممثلين لمؤسسة الرئاسة في المحافظات ودورهم المحوري في تعزيز السلم الأهلي ومتابعة شؤون المواطنين وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات الراهنة. وشدد خلال اللقاء أيضا على ضرورة عقد الانتخابات العامة المقبلة في موعدها المقرر، داعيا المحافظين إلى المساهمة الفاعلة في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام وتعزيز النهج الديمقراطية وترسيخ مبادئها. من جانبهم استعرض المحافظون أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المحافظات، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات الرسمية بما يسهم في تعزيز صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين. استقبل رئيس الوزراء محمد مصطفى في مكتبه برام الله وفدا من بلدية الخليل برئاسة رئيس البلدية يوسف الجعبري بحضور وزراء الداخلية زياد هب الريح والحكم المحلي سامح الجاوي والأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو ورئيس سلطتي الأراضي علاء التميمي والطاقة أيمن إسماعيل. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على دعم الحكومة للمدينة وتعزيز صمودها ودراسة احتياجات البلدية وأولوياتها والعمل على متابعتها وفق الإمكانيات المتاحة لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها المدينة جراء إجراءات الاحتلال. من جانبه استعرض رئيس البلدية والأعضاء أبرز إنجازات البلدية خلال الفترة الماضية إلى جانب التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها ما تتعرض له المدينة خاصة في مناطق H2 من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتوسع الاستيطاني والإغلاقات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين. أعربت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية بصفتها الدول الوسيطة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية وارتقاء أعداد من الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشددت الدول الثلاث في بيان مشترك على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار. وجددت دعوتها لضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق. ميدانيا أصيب 3 مواطنين بينهم سيدة خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس. وفاد مراسلنا بأن آليات للاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة.

0: الشرقية وسط اطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل الدموع، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شاب يبلغ من العمر 18 عاما برصاص الحي في قدمه، ومواطن 54 عاما من سكان بلاطة أصيب بردود وكدمات جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه، إضافة لسيدة 56 عاما أصيبت إثر سقوطها من مرتفع، وذلك خلال اقتحام الاحتلال للمنطقة الشرقية وجرى نقلهم إلى المستشفى. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا قيد الإنشاء ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله. وأفاد مراسلنا بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة جبل العصور وهدمت منزلا قيد الإنشاء بمساحة 140 مترا مربعا، إضافة إلى مزرعة خيل بمساحة 460 مترا مربعا تعودان للمواطن خير بعرات بذريعة وقوعها ضمن المناطق المصنفة جيم. كما وزعت قوات الاحتلال اختارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط الدوار البادية مرج بن عامر شرق مدينة جنين بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال سلمت أصحاب عدد من المنشآت التجارية والبركسات اختارات تقضي بهدمها خلال 7 أيام. هاجم مستوطنون مسلحون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين من عائلة الدغامين في خربة الخرابة جنوب شرق بلدة السموع جنوب الخليل، ورعوا ماشياتهم في أراضيهم وعبثوا بممتلكات المواطنين في الخربة. كما اقتحمت قوات الاحتلال خلة الحمص جنوب يطا وسلمت المواطن خليل عزمي بحيث اختار وقف عمل في منزله المكون من طابق واحد وتبلغ مساحته 270 مترا مربعا ويؤوي 14 فردا. كما سلمت اختار وقف عمل في كرفان مكون من 3 غرف ويؤوي 10 أفراد تعود ملكيته للمعتقل محمد موسى العيسى. كما سلمت اختار وقف عمل في منزل قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطن فيصل محمد أبو تحفة. أبلغت قوات الاحتلال أصحاب 10 منازل في بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم بهدمها خلال أسبوع، وذلك عقب رفض محكمة الاحتلال النظر في ملف الاعتراض على قرار الهدم النهائي الذي صدر قبل شهر.
1: يحدق بألم في منازل أبنائه التي طالتها تهديدات الاحتلال بالهدم، يتفقد ما حل بها من خراب بعد تفريغها قسرا من محتوياتها وتشرد من فيها. المواطن محمود عبد الحافظ شكارنا يتحدث بحرقة عن سنوات من التعب لبناء المنازل في منطقة بقوش في جنوب بلدة نحالين.
2: تفاجئ امبارح في بيجو بعطونا بلغونا يعني بأننا نهدم الدور، لفوا على الدور هذه، طبعا هاي دار ابني، هاي دار بنتي، وهاي الثالثة دار ابن عمي، في دارين عنده، في دار ابن أخوي ورانا هان، فإحنا يعني وفي دار ابن عمي كمان فوق، هاي
3: ست دور.
2: فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني في النهاية إحنا نبنينا الدور وبنبني غيرهم، يعني إن شاء الله ربنا بيعينا وبنبني غيرهم. موضوع صعب مش سهل، لكن الحمد لله.
1: وفي الجوار منزل أفرغ من عائلة جديدة سكنته قبل أسابيع عقب الزفاف، أجبرت تلك العائلة على التشرد والانتقال لمكان آخر، وهكذا الحال لست عائلات في البلدة.
4: تعب سنين، 5 سنين، إخي واثنين إلي، واحد منهم عريس إلى شهر، أولاد عمي، جيراني، انهدم الحلم وانهدمت الاستقرار وانهدمت الحياة بالنسبة إلهم، فقدوا كل شيء، خلص 6 دور حارة واحدة انعدمت، انتهى، صفوا مشردين، عائلات مشردة بدون أدب بدون دور بالأجار.
1: عشرات العائلات تعيش حالة من الترقب بعد التهديدات بتنفيذ قرارات الهدم، رعب وترهيب وخوف على مصيرها جراء رفض الملفات القانونية لأصحاب المنازل في محاكم الاحتلال.
5: بالتأكيد العملية اللي بيكون فيها الاحتلال في اليومين الماضيين اللي هي عملية ترهيب الناس ووضعهم في موضع يعني هو أصعب من عملية الهدم، لأن الناس يعني أصبحت عندك 14 بيت بحوالي 70

0: فرد من 14 عائلة بحوالي 70 فرد أصبحوا مشردين من اللحظة اللي صدر فيها قرار الهدم وقالوا لهم اخلوا البيوت.
1: قوات الاحتلال تواصل تهديداتها بهدم المنازل، حيث هدمت قبل أيام 4 منازل في شرقي البلدة، وأبلغت أصحاب منازل أخرى بإخلائها تمهيدا لهدمها.
2: هكذا يتم إفراغ المنازل من محتوياتها، وذلك بعد إجبار الاحتلال للمواطنين على ذلك، رغم أنهم خاضوا معارك قانونية في محاكم الاحتلال لوقف قرارات الهدم، إلا أن مقصلة الهدم الاحتلالي ستطال عشرات المنازل في البلدة. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، نحالين، إلى الجنوب الغربي لبيت لحم.
3: تصاعد متواصل في انتشار البؤر الاستيطانية بمحافظة الخليل، يقابله استمرار اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من المحافظة، في مشهد يعكس اتساع رقعة الاستيطان وتصاعد الانتهاكات اليومية.
4: هذه البؤرات الاستيطانية الرعوية تلتهم مئات الدنومات من أراضي المواطنين، وتقع على تخوم الأراضي المصنفة باء وإلى الجوار من جدار الفصل العنصري الذي التهم هو الآخر آلاف الدنومات.
5: هاي البؤرة سببت إزعاج كبير للناس، وتجاوز وجود البؤرة إلى مناطق السكن اللي هي داخل حدود بي، وحرك الأحراش اللي موجودة في المنطقة من قبل المستوطن. أهل صريف أصبحوا محاصرين في المنطقة الشمالية والمنطقة الغربية من قبل البؤر الاستيطانية، ويتعرضوا لاعتداءات بشكل مستمر، أدت في الماضي إلى استشهاد أحد الشباب وإصابة عدد كبير من أبناء البلدة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
4: وفي الوقت الذي يمنع فيه المواطن من الوصول إلى أرضه والاستفادة منها، تطلق حكومة الاحتلال العنان للمستوطنين للاستيلاء على ملكيات المواطنين.
6: المتنفس الوحيد لرعاة الأغنام من بلدة صريف ومن المنطقة هاي، فهي حصرتنا، حصرة المزارعين، لا بيقدروا يصلوا شجرهم ولا بيقدروا يصلوا بغنمهم يراعوا ولا بيقدروا يفلحوا ولا إشي. فحجمت البلد من الجهة الغربية بشكل كبير جدا، ويعني أثرت بشكل سيء جدا جدا على البلد وعلى المزارعين.
4: فيما لا تتوقف هجمات المستوطنين المتواصلة على المواطنين وممتلكاتهم، إذ كانت قرية نيزل قرب مسافر يطا ساحة لاعتداءاتهم بحماية جنود الاحتلال الذين اعتقلوا مواطنين 2 تصديا للمستوطنين هذا اليوم.
7: تعرض محافظة الخليل بشكل عام ومناطق السيف في محافظة الخليل لاعتداءات متكررة من قبل قطعان المستوطنين يسندها قوات الاحتلال لتهجير أكبر قدر عدد ممكن من سكان المناطق القريبة من المستوطنات لإقامة بؤر استيطانية وتوسعة البؤر الاستيطانية الموجودة.
4: سباق مع الزمن يخوضه المستوطنون وحكومة الاحتلال المتطرفة لنصب أكبر عدد ممكن من البؤر الاستيطانية وشرعناتها قبيل الانتخابات القادمة، خشية فشل مخططاتهم، وهو ما يسهم في تجديد التضييق على المواطنين والتنكيل بهم. حمد صبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
3: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال شهر تموز الماضي ما مجموعه 2256 اعتداء ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم.
8: 2256 اعتداء خلال شهر واحد، حصيلة تعكس تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب وتوفير الحماية للمستوطنين خلال تنفيذ هجماتهم. وبحسب التقرير الشهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون هذه الاعتداءات خلال شهر تموز الماضي بواقع 1458 اعتداء نفذها جيش الاحتلال و798 اعتداء نفذها المستوطنون. وتشير الهيئة إلى أن هذا التصاعد لا يأتي في سياق اعتداءات منفصلة، بل ضمن واقع تتكامل فيه الاعتداءات الميدانية مع الإجراءات العسكرية والاستيطانية، في وقت لا تكتفي فيه قوات الاحتلال بعدم التدخل لوقف هجمات المستوطنين، وإنما توفر لهم الحماية والإسناد، ما يتيح استمرار الاعتداءات وتحويل نتائجها إلى وقائع ثابتة على الأرض.

0: توزعت الاعتداءات على مختلف محافظات الضفة الغربية، وتركزت بصورة أكبر في رام الله والبيرة ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل، والتي سجلت مجتمعة 1052 اعتداء، أي ما يقارب 47% من الحصيلة الشهرية. وتصاعدت اعتداءات المستوطنين بشكل خاص، إذ أسفرت خلال تموز عن استشهاد 7 مواطنين في محافظتي نابلس ورام الله، فيما طالت الهجمات الأراضي والممتلكات، وسجلت 440 عملية تخريب وتجريف، إضافة إلى 23 عملية مصادرة وسرقة لممتلكات فلسطينية. كما أدت اعتداءات المستوطنين بمساندة جيش الاحتلال إلى اقتلاع وتخريب وتسميم 5027 شجرة، بينها 3241 شجرة زيتون في عدد من محافظات الضفة الغربية. وفي موازاة ذلك، حاول المستوطنون خلال الشهر الماضي إقامة 29 بؤرة استيطانية جديدة في 9 محافظات غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، في مسعى لفرض وقائع جديدة والسيطرة على مساحات إضافية من الأراضي وتقطيع التواصل بين القرى والبلدات. ولم تتوقف إجراءات السيطرة عند الاعتداءات وإقامة البؤر، إذ أصدرت سلطات الاحتلال 33 أمرا عسكريا استهدفت وضع اليد على نحو 831 دنما من أراضي المواطنين، خصص الجزء الأكبر منها لشق وتوسيع طرق عسكرية وأمنية وإنشاء مسارات وأحزمة أمنية تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وفي مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات، نفذت سلطات الاحتلال خلال تموز 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، بينها منازل مأهولة ومنشآت زراعية ومصادر رزق، إلى جانب توزيع 34 إخطارا بالهدم. دالين كراكرا، تلفزيون فلسطين.
1: تسعى دولة الاحتلال لترسيخ وقائع أمنية واستيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية عبر الدمج بين القوى العسكرية وتصاعد عنف المستوطنين وتجديد الإجراءات الميدانية.
2: تشير التطورات الأخيرة في الضفة الغربية إلى أن حكومة الاحتلال لم تعد تتعامل مع الأحداث الميدانية باعتبارها مواجهات موضعية أو مؤقتة، بل تسعى إلى تحويلها إلى مدخل لإعادة صياغة سياستها الأمنية والعسكرية في الضفة على نحو أكثر هجومية. وفي هذا السياق جاءت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي دعا فيها إلى توسيع العمليات داخل القرى الفلسطينية وتنفيذ حملات دهم واعتقال، لتؤكد أن حكومته تتجه نحو منح الجيش حرية أوسع في العمل. ويعكس هذا الخطاب محاولة إسرائيلية لاستثمار العمليات الأخيرة من أجل تبرير تصعيد شامل يمتد إلى فرض عقوبات جماعية وتوسيع السيطرة الميدانية على مساحات أوسع من الضفة. وبالتوازي، واصل وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الدفع نحو نهج أكثر تشددا، إذ أعلن بصورة مفاجئة خلال مقابلة تلفزيونية عزمه إقالة قائد المنطقة الوسطى في الجيش اللواء أفبلوت المسؤول مباشرة عن إدارة العمليات العسكرية في الضفة الغربية وتعيين بديل له، متهما إياه بعدم تنفيذ سياسة الحكومة في التعامل مع المستوطنين والضفة. وأثارت الخطوة مواجهة غير مسبوقة مع رئيس الأركان إيال زمير الذي رفض الإعلان وأكد أن القائد سيبقى في منصبه إلى حين استكمال الإجراءات العسكرية والرسمية، في مؤشر على اتساع الخلاف بين القيادة السياسية والعسكرية بشأن إدارة الملف الفلسطيني رغم اتفاق الطرفين على مواصلة توسيع العمليات في الضفة. وعلى الأرض تتكامل هذه التوجهات مع تحركات عسكرية متصاعدة تشمل تعزيز القوات وتوسيع الاقتحامات وفرض الإغلاقات والحواجز وتنفيذ حملات اعتقال واسعة في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية. ولا تبدو هذه الإجراءات منفصلة عن اعتداءات المستوطنين المتزايدة، إذ تعمل المؤسسة السياسية على توفير غطاء يسمح بتوسيع النشاط الاستيطاني والعسكري في الوقت نفسه. وبذلك تتجه إسرائيل نحو ترسيخ نموذج يقوم على الدمج بين القوة العسكرية وعنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في محاولة لتغيير الواقع الميداني والسياسي في الضفة وفرض واقع جديد يصعب التراجع عنه، بما ينذر بمرحلة أكثر اتساعا وخطورة من التصعيد. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الاعتداء الذي نفذه مجموعة من المستوطنين على دير الأرمن في القدس الشرقية في استفزاز جديد يستهدف الوجود المسيحي ومقدساته في المدينة المقدسة. أكدت اللجنة في بيان أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة متواصلة من اعتداءات المستوطنين التي تستهدف الكنائس والمساجد ورجال الدين والأماكن المقدسة، وتعكس تصاعد السياسات الاستيطانية الرامية لفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب استمرار العدوان على قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية العبادة. أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقريرا تفصيليا يوثق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية خلال الشهر الماضي، مؤكدة تسجيل 27 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك إلى جانب منع رفع الأذان 155 وقتا في الحرم الإبراهيمي الشريف في إطار مسار متصاعد يستهدف حرية العبادة والأماكن المقدسة. وأشار التقرير إلى أن الاعتداء طالت عددا من المساجد، حيث أحرق 3 مساجد وهي مسجد التقوى في مسافة اليطا ومسجد الكور القديم ومسجد قصرى في نابلس، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة إضافة إلى اقتحام وتخريب مرافق مسجد عمر بن الخطاب في بيت أمر. إلى ذلك، أكد الأزهر أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تأتي في إطار انتهاكات تمس قدسية أحد أهم المقدسات الإسلامية، كما تشارك جامعة الدول العربية في الاجتماع الوزاري الطارئ لأعضاء لجنة القدس العربية والإسلامية في الأردن لبحث التطورات الأخيرة في مدينة القدس المحتلة وحماية مقدساتها.
3: حين يصبح الاعتداء على المقدسات جزءا من مشهد متكرر، لا يعد الأمر مجرد واقعة عابرة وإنما محاولة لفرض واقع جديد على الأرض. هذا ما أكده الأزهر الشريف الذي جدد إدانته الشديدة لما يجري في المقدسات الفلسطينية، واضعا هذه الانتهاكات في دائرة الخطر ومحذرا من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، مؤكدا أن حماية المقدسات والحفاظ على هويتها مسؤولية لا تحتمل الصمت.
4: التحرك من الأزهر لا يقتصر على المواقف التي تكون يعني بين الفينة والفينة، ولكن هو أعد المؤتمرات، ينادي في كل مجلس. الشيخ الأزهر كلما دخل عليه زائرا تحدث عن القضية الفلسطينية، كلما وجد فرصة لقاء على قناة على أي شيء على إعلام لا يتأخر الأزهر أبدا من بيانات، ودائما داعم للقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى وقف إسلامي وكل احتلال إلى زوال.
3: ولا تتوقف المواجهة عند حماية المكان، فالحفاظ على القدس يبدأ أيضا من حماية صورتها وحقيقتها في وعي الأجيال في مواجهة لمحاولات تغيير الواقع وفرض رواية جديدة.
5: الآن التعدي على الحرم الإبراهيمي والتعدي على المسجد الأقصى من الناحية القانونية، تغيير الوجه القانوني والوجه التاريخي للمسجد الأقصى، أعتقد أنها جريمة، وأعتقد أن العالم كله يتشارك على المستوى الشعبي في رفض هذه الجريمة. ما يحدث في الحقيقة تأتى من عدم وجود موقف رادع للكيان الصهيوني.
3: ومن المسؤولية الدينية إلى المسؤولية العربية يتسع نطاق المواجهة أمام محاولات تغيير واقع القدس لتصبح حماية هويتها ومقدساتها مسؤولية تتطلب تحركا يتجاوز حدود التحذير.
6: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومعالي الأمين العام شخصيا يتابعون هذه التجاوزات وهذه الخرقات الإسرائيلية المتواصلة. معاليه سوف يشارك في الأردن في مؤتمر خاص حول القدس بحضور دول عربية ودول إسلامية بهدف تدارس ما الذي يجري على أرض الواقع وما الذي تقوم به إسرائيل من خروقات وانتهاكات للقانون الدولي وللشرعية الدولية.
3: لو نطقت مقدسات فلسطين ربما لن تطلب أكثر من أن تبقى حاضرة في الذاكرة محفوظة المكانة والهوية، فحين يشتد الخطر الكلمات وحدها لن تكفي، بل يبقى الفعل هو الحماية الحقيقية. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، من مقر جامعة الدول العربية القاهرة.
1: عقدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين مؤتمرا صحفيا

0: مقر الوزارة بمدينة رام الله، حيث أطلعت وسائل الإعلام على هجمة المستوطنين في عدد من مناطق الضفة الغربية وما يرافقها من انتهاكات متكررة بحق المدنيين وممتلكاتهم، وصد دعوات فلسطينية متواصلة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في توفير الحماية لأبناء شعبنا. هذا وعرضت شاهين خلال المؤتمر تداعيات اعتداءات المستوطنين المتواصلة وانعكاساتها على المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب الموقف الفلسطيني والتحركات الدبلوماسية الرامية إلى حشد موقف دولي يضع حدا لهذه الاعتداءات ويضمن مساءلة مرتكبيها وفق أحكام القانون الدولية.
1: اليوم ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية هو سياسة دولة ممنهجة مدعومة من حكومة إسرائيلية وخطاب كراهية، ومحميين المستوطنين من الاحتلال والدول اللي بتساند هذا الاحتلال. الاحتلال وما يصاحبه من إجرام ليس فقط مسألة فلسطينية، إنما هو مسألة دولية واختبار للمجتمع الدولي والتزام هذا المجتمع بالمواثيق الدولية والمبادئ الدولية اللي بتغنوا فيها واللي علمونا إياها على مدار سنوات.
0: عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة مؤتمرا صحفيا بعنوان المجاعة في غزة نداء استغاثة عاجل إلى العالم، سلطت خلاله الضوء على تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان وتشديد القيود على إدخال المساعدات الإنسانية. أكد المشاركون في المؤتمر أن قطاع غزة يواجه مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية، محذرين من اتساع رقعة المجاعة وتداعياتها الخطيرة خاصة على الأطفال والنساء وكبار السن، وداعين المجتمع الدولي للتحرك الفوري والضغط من أجل فتح المعابر وضمان التدفق الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية.
2: بعدما يقارب 3 أعوام من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لا تزال مأساة شعبنا الفلسطيني في القطاع تتمثل في عشرات آلاف الشهداء والجرحى ومعاناة آلاف النازحين والدمار الواسع الذي طال كل مقومات الحياة. ولجانب هذه الكارثة تتفاقم اليوم مأساة حرمان المدنيين من أبسط مقومات البقاء، حيث بات الإنسان يكافح من أجل الحصول على لقمة تسد جوعه. لقد تجاوزت غزة اليوم حدود الكارثة الإنسانية بكل المقاييس، فما نشهده لم يعد أزمة غذاء عابرة ولا نقصا مؤقتا في الإمدادات، بل سياسة ممنهجة تستهدف مقومات الحياة ذاتها من خلال استخدام التجويع والحصار ومنع وصول الغذاء والماء والدواء كعقاب جماعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المبادئ التي تأسست عليها المنظومة الدولية.
3: التقارير الدولية اليوم بتشير بأنه حالة الجوع ونقص الغذاء وانعدام الأمن الغذائي هي في حالة اتساع في قطاع غزة حتى رغم وقف إطلاق النار، وهذا للأسف يدفع ثمنه أبناء شعبنا من الأطفال من النساء من كبار السن ومن مختلف القطاعات. ولهذا السبب جاءت هذه الجلسة اليوم، جلسة الإحاطة الصحفية، لنضع أمام ممثلي وسائل الإعلام الدولية وبحضور ممثلين عن المؤسسات الأممية الخاصة والعاملة في قطاع غزة هذا الصوت وهذا النداء الإنساني بهدف تعظيم الجهد الدولي الهادف إلى تخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.
0: أطلقت مؤسسات الأسرى حملة دولية نصرة لغزة والأسرى تزامنا مع اليوم العالمي لنصرة الأسرى خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مركز البير الثقافي بمشاركة العشرات من أبناء شعبنا.
4: تزامنا مع اليوم العالمي لنصرة أسرى فلسطين المغيبين داخل أقبية الاحتلال، أطلقت مؤسسات الأسرى حملة عالمية نصرة لغزة والأسرى خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مركز البير الثقافي بمشاركة ممثلين عن القوى والفصائل الوطنية وبحضور أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وذوي الأسرى.
5: أولا هم أوسمة على صدورنا وصدور كافة الأمة العربية والإسلامية، ولكن هذه الصرخة اللي أقولها أنا، صحيح أننا نصرخ هنا من أجل ذويهم ومن أجل الشعب الفلسطيني حتى يعرفوا أننا معهم دائما وأبدا، ولكن هذه يجب أن تنتقل إلى كل عواصم العالم حتى تكون قضية الأسرى هي قضية دولية عالمية لما يعانيه أسرانا.

0: والسياسات الانتقامية التي يتم تبنيها من أعلى مستوى سياسي وأمني في حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، والتي تمعن في استصدار قوانين الإعدام بحق الأسرى.
1: الحملة الدولية لنصرة غزة والأسرى ستشمل إقامة مؤتمرات واحتجاجات وفعاليات وأنشطة في أرجاء العالم بهدف وضعه ومؤسساته في صورة الانتهاكات التي تمارسها حكومة الاحتلال، والتي اشتدت مؤخرا عبر سنها قوانين عنصرية كقانون إعدام الأسرى، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة طويلة من الإجراءات العقابية التي وصلت إلى حد الاغتصاب والضرب حتى الموت. صرخة مدوية أبرقها أبناء شعبنا نصرة لغزة وللأسرى الذين يكابدون قسوة الأيام داخل سجون الاحتلال، وسط مطالبات بضرورة التدخل الفاعل لإنقاذ حياتهم ورفع الظلم عنهم. من مدينة البيرة، خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين.
2: كما نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرة في محافظة نابلس فعالية إحياء اليوم العالمي لنصرة الأسرة للمطالبة بتوفير الحماية الدولية للأسرة وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال.
3: في وقت تتواصل فيه معاناة الأسرة والأسيرات داخل سجون الاحتلال، تتواصل التحركات والفعاليات إحياء لليوم العالمي لنصرة الأسرى، وللتأكيد على استمرار دعمهم والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لهم وتسليط الضوء على ما يتعرضون له من انتهاكات داخل السجون.
4: لازم المفروض أنه يفرج عليه ب 29/7. كنا عاملين الاستقبال ورحت أجيبهم من الظهرية، واللي هم معطينهم كمان 6 أشهر إداري. هاي المرة الثانية يعني بنقصوا علينا فرحتنا، يعني كنا مجهزين للأمور الإفراج والاحتفال. طبعا حرج علينا ما نعملش احتفال، ما ماشي برضه غلط علينا إنه أعطوا 6 أشهر إداري، ما بنعرف ليش. وهي طبعا أحكام جائرة بالنسبة للأسرة الموجودين جميعهم.
5: كل يوم عن الأسرة بنفكر، يعني كل يوم نتفائل إنه راح نروح، يعني كل يوم نحكي إنه بكرة نروح، بكرة راح يتحسن، يعني كل يوم راح نتفائل هيك. يعني الله يعين الأسرة. يعني في مرض الاسكابيوس الجلدي، انا اصبت في مع دمامل وضع صعباني، بكينا يعني نمش ولا ليل ولا نهار، يعني بكينا نحكي للحفيش مشان الله داوونا، مشان الله ما احناش كارين نموت، بيحكوا لنا ممنوع ما فيش قرار انه نداويكم.
3: وشهدت الفعالية في نابلس مشاركة من مؤسسات وطنية وفعاليات شعبية، إلى جانب رفع الشعارات واليافطات الداعمة للأسرى، في رسالة تؤكد استمرار الالتفاف الرسمي والشعبي حول قضيتهم ورفض كل ما يتعرضون له داخل سجون الاحتلال.
6: الأسير الشاب هلا كان طلع من قسم 8، إلنا يعني إحنا أكثر من 3 سنين مش شايفين ابننا، فلما فرجيت الصورة للأسير اللي طالع أول امبارح طلع ما عرفه من الصورة، بس الاسم عرف، يعني بحكي لي إنه ابنك متغير كتير ضعفان، يعني كان وزنه أكثر من 100 كيلو، بحكي لي ابنك صار زي وزني.
7: امبارح صار الحكي بده يروح، ردوا مددوا له كمان 6 شهور إداري، أخذوه يعني ما عليه إشي، يعني ولا عليه إشي، نايم يعني أخذوه بالليل، هو فيش عليه إشي، بس بتمنى يطلع يا رب، الله يفرجها كل الأسرة، بتمنى يحكي تلفون بس يطمني عليه، قلبي محروق عليه، بتمنى أسمع صوته، بتمنى أشوفه، بتمنى أضمه، يا رب الله يفرجها عليه ويفرجها كل جميع الأسرة.
3: وتأتي هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي لنصرة الأسرى، لتجديد المطالبة بحماية الأسرى والأسيرات وتعزيز حضور قضيتهم في مختلف المحافل، باعتبارها قضية وطنية وإنسانية لا تغيب عن الوعي الفلسطيني.
8: تتواصل الفعاليات الشعبية نصرة للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وتأكيدا على أن قضيتهم ستبقى حاضرة في وجدان الشعب الفلسطيني حتى نيل الحرية. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.
2: أثر تراجع ترامب عن توجيه ضربة لإيران انتقادات إسرائيلية حادة، بعدما عكس تراجع قدرة تل أبيب على التأثير في القرارات الأمريكية المتعلقة بالملف الإيراني وفقدان استقلالية القرارات المتعلقة بأمنها.

0: أعاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران إشعال النقاش داخل إسرائيل حول حجم تبعيتها للقرار الأمريكي بعدما اضطر الجيش الإسرائيلي للمرة الثامنة منذ فبراير الماضي إلى رفع حالة التأهب إلى أقصى درجاتها استعدادا لاحتمال اندلاع مواجهة مع إيران قبل أن تتبدد هذه الاستعدادات بقرار أمريكي مفاجئ أعلنه ترامب وتأتي التطورات بعد أيام قليلة فقط من واقعة مشابهة لتصبح المرة الثانية خلال أسبوع واحد التي يستنفر فيها الجيش الإسرائيلي قواته ومنظوماته الدفاعية والهجومية من دون أن ينتهي الأمر إلى تنفيذ الهجوم في مشهد وصفته تحليلات إسرائيلية بأنه يفرض أثمانا عملياتية باهظة ويستنزف جاهزية الجيش وموارده وبحسب تقارير إسرائيلية فإن الإشكالية لا تقتصر على استنزاف القدرات العسكرية بل تمتد إلى تراجع مكانة إسرائيل في عملية صنع القرار فقد أشارت التقارير إلى أن القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية لم تتلقى إخطارا مباشرا بقرار تأجيل الضربة بل علم عدد من كبار المسؤولين بإلغاء الهجوم عبر منشور للرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي رغم أن إسرائيل كانت قد أكملت استعداداتها الميدانية استنادا إلى تقديرات أمريكية أوحت بقرب تنفيذ العملية واعتبرت الأوساط الإسرائيلية أن هذا المشهد يعكس تقلص قدرة تل أبيب على التأثير في القرارات المتعلقة بالملف الإيراني حتى عندما تكون في صلب تداعياتها الأمنية وتحذر تحليلات إسرائيلية من أن تكرار هذا النمط يضع إسرائيل خارج دائرة اتخاذ القرار في أكثر الملفات حساسية بالنسبة لها ويجعل المؤسسة العسكرية رهينة لتقلبات الموقف الأمريكي بين التهديد والتهدئة وترى هذه التحليلات أن الانتقال المتكرر من الاستعداد لحرب واسعة إلى إلغائها بقرار يصدر عن واشنطن من دون مشاركة إسرائيل في بلورته لا يقتصر أثره على إرباك الخطط العملياتية بل يضعف الردع الإسرائيلي ويكشف حدود استقلالية تل أبيب في إدارة المواجهة مع إيران في وقت باتت فيه القرارات الحاسمة تصاغ في البيت الأبيض بينما يقتصر الدور الإسرائيلي على التكيف مع نتائجها سلام مشرقي تلفزيون فلسطين تل أبيب
1: إلى أن نصل وإياكم مشاهدينا لختام نشرة الأخبار وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين شهيدا ومصابون جراء قصف الاحتلال مركبة جنوب غرب مدينة غزة وأوتشا تحذر بأن 10% من سكان القطاع على حافة المجاعة السيد الرئيس خلال استقباله الحمد لله الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في 28 من تشرين الثاني المقبل أبو ردين الاحتلال يحاول إفشال اتفاق غزة بمواصلة القتل على الأرض وتصاعد عنف المستوطنين والاحتلال يسعى لفرض وقائع أمنية واستيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية وفي الختام تصبحون على خير نسألكم الله الذي لا تضيع وداعه إلى اللقاء

وين مجلس السلام حكى عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنه حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنه ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

كانت هجمة طبعا على القرية كاملة، على من قبل المستوطنين حبات معون بهي المنطقة، كانوا فايتين قرابة 40 مستوطن، وهم نازلين تركوا هنا 6 أشخاص يضربوا مباشرة على البيت حتى ما حدش يقدر يطلع من خارج من داخل البيت، والمجموعة الثانية كملت المسجد، حاولوا يحرقوا المسجد،

هلا الحكومه هاي بتعمل مستوطنات جديده في كل مناطق الضفه. سموتريش وبن غفير برنامجهم الانتخابي من البدايه هو الاستيلاء وانهاء تفيه الخليل، وهم يعملون على ذلك. للاسف ما في يعني رده فعل من قبل الامم المتحده ومجلس الامن والمجتمع الدولي. هذه الخطوه يعني تصعيديه كبيره للمدينه وصعبه جدا على سكان المدينه.

0: أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء عبر شاشة التلفزيون فلسطين اليوم الثالث من آب لعام 2026. صباح نبدأه بالترحم على أبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث عاش أهالي القطاع ليلة دامية جدا ارتقى على إثرها 20 شهيد. الرحمة لشهدائنا والفرج لجميع أبناء شعبنا. صباح الخير هبة.
1: يسعد صباحك فرح، أكيد نترحم على أرواح كل شهدائنا. ونذكركم أيضا أنه اليوم الثالث من آب هذا اليوم الذي يصادف اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين، يعني تتجدد الوقفة في هذا اليوم مع قضية الأسرى الفلسطينيين. هذه القضية التي لا ترتبط فقط بالأرقام بقدر ما ترتبط بحكايات الآلاف من الأسرى وعائلاتهم الذين ينتظرون الحرية. طبعا اليوم تتجدد الدعوات لتسليط الضوء على أوضاع الأسرى، تأكيدا على أن قضيتهم دائما في صميم الاهتمام الوطني والإنساني. وأكيد راح يكون أن اليوم من ضمن فقراتنا راح نتحدث عن الفعاليات الوطنية في الثالث من آب لنصرة الأسرى والتصدي لسياسات الاحتلال، وأيضا عديد من فقراتنا المنوعة واللي راح نحكي فيها أيضا عن الشرطة الفلسطينية التي تحقق إنجازا عالميا بحصول كلية العلوم الشرطية على أعلى تقييم دولي. فرح،
0: نعم مكملين مواضيعنا في النوافذ المباشرة، ومعنا من طول كرم نتابع أوضاع المرأة النازحة في مخيمي طول كرم ونور شمس ومعاناة تتفاقم مع تمديد العدوان. نتابع أيضا قصة نجاح لشاب من قطاع غزة المحاصر الذي حصل على جائزة في البحث العلمي. نتابع أيضا من بيت لحم نافذة مباشرة نتحدث فيها عن اخطارات الهدم التي طالت عدد من منازل المواطنين في نحالين.
1: نعم فرح، إذن مشاهدينا بنفتتح صباحنا معكم بقراءة لحالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت اليوم.

أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، ونتابع أولى محطاتنا الصباحية من فلسطين هذا الصباح وقراءة لأهم ما جاء في الصحف المحلية من أخبار وتقارير مع هبة عصاف.

يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد. إذن إليكم هذه الجولة لأبرز ما جاء في الصحف والمواقع المحلية لليوم، وبنبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، وهذا الخبر بعنوان مستعمرون إرهابيون يقتحمون قرية أبو نجيم ببيت لحم. وفي التفاصيل، اقتحم مستعمرون إرهابيون مساء أمس الأحد قرية أبو نجيم جنوب شرقي بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية بأن مستعمرون اقتحموا القرية وتمركزوا في عدد من أحيائها وعلى الشارع الرئيس وسط استفزاز المواطنين، الأمر الذي أثار حالة من الخوف بين الأهالي خشية تعرض منازلهم وممتلكاتهم لاعتداءات. ويشار إلى أن المستعمرين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على قرية أبو نجيم، والتي تمثلت بالهجوم على المنازل والمركبات وإغلاق الطريق الرئيس. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جيش الاحتلال والمستعمرون أكثر من 1074 اعتداء خلال النصف الأول من عام 1174 اعتداء. وشملت الاعتداءات الاستيلاء على الأراضي والممتلكات وتوسعة استعمارية وتهجير قسري وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية. خبر آخر أيضا مشاهدينا من وكالة وفاء، الاحتلال يخطر بهدم منشآت قرب حاجز قلنديا العسكري. وفي التفاصيل، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد بهدم منشآت قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال سلمت 4 اخطارات تستهدف مباني ومنشآت تقع بالقرب من حاجز قلنديا العسكري، كما قامت بتصوير عدد من المباني السكنية في محيط الحاجز. أيضا من وكالة وفاء، الاحتلال يقتحم كفل حارس شمال سلفيت. في التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد بلدة كفل حارس شمال سلفيت. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع البلدة وأحيائها وأغلقت عددا من الطرق وفرضت إجراءات عسكرية مشددة لتأمين اقتحام المستعمرين الإرهابيين للمقامات الإسلامية في البلدة. ننتقل مشاهدينا إلى صحيفة الحياة الجديدة، وهذا الخبر، مستعمرون يعربدون في عدة مناطق بمحافظة رام الله والبيرة. وفي التفاصيل، عربد مستعمرون إرهابيون واستفزوا المواطنين مساء أمس الأحد في عدة مناطق بمحافظتي رام الله والبيرة. وأفادت مصادر أمنية بأن مستعمرون نفذوا أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين في منطقة غرابة الواقعة على أطراف بلدة سنجل.

الشمال شرقي رام الله. وأضاف المصادر أن مستعمرين جلبوا مواد بناء إلى البؤرة الاستعمارية المقامة على أطراف قرية الطيبة شرق رام الله، فيما تجمعت مجموعة أخرى منهم عند دوار كراميلو القريب من القرية. وأشارت إلى أن مجموعة أخرى من المستعمرين تجمعت أيضا في منطقة الحفريات قرب البؤرة الاستعمارية شمال قرية دير جرير، فيما تجمهرت مجموعات أخرى على أطراف قرية بيتلو غرب المحافظة وعند مدخل قرية يبرود شرق رام الله أو جسر يبرود، وعلى الشارع المحاذي لقرية كفر مالك شمال شرقي المحافظة. أيضا مشاهدينا من صحيفة الحياة الجديدة، احتجاجات في دير الأسد بأراضي 48 على قرارات هدم تهدد 14 بناية سكنية. في تفاصيل هذا الخبر، شارك العشرات من أهالي بلدة دير الأسد داخل أراضي 1948 أمس الأحد في اجتماع جماهيري مع إدارة المجلس المحلي لبحث سبل وقف وتجميد قرارات الهدم التي صدرت من السلطات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة بحق 14 بناية في حي السكن بالبلدة. وكان العشرات من أهالي البلدة قد تجمعوا في منطقة السكن احتجاجا على صدور قرارات الهدم وسط مخاوف من تنفيذ عمليات هدم مفاجئة خلال الأيام المقبلة. وبحث المحتجون السبل القانونية للتعامل مع هذه الأوامر، مطالبين المجلس المحلي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري والتنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل تجميد قرارات الهدم الصادرة. ننتقل مشاهدينا إلى صحيفة الأيام، وهذا الخبر بعنوان يوم دام جديد في القطاع، 20 شهيدا بينهم طفلان وجنين وعشرات الجرحى. في التفاصيل، شهد قطاع غزة أمس يوما داميا تخلله شن أكثر من 15 غارة من مسيرات ومروحيات ومقاتلات حربية إسرائيلية. وتسببت غارات الاحتلال في سقوط 20 شهيدا بينهم طفلان وجنين في أحشاء والدته، إضافة إلى عدد من النساء. كما أسفرت الغارات عن تدمير 4 منازل وشقق سكنية وإحراق عشرات الخيام. واستشهد 3 مواطنين، أب وأم وطفلهما، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس. والشهداء هم محمود زكي الهمس وزوجته فاطمة بهلول وطفلهما أحمد محمود الهمس. واستشهد الشقيقان حازم ومحمد عطية جبر جراء غارة استهدفت مركبة على شارع صلاح الدين قرب مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي ساعات المساء سقط 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة قرب المحكمة الشرعية في حي الرمال غرب مدينة غزة، عرف منهم جلال نافذ صبيح. واستشهد المواطن محمد هاني حسين إثر غارة إسرائيلية بالقرب من مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا شمال القطاع. كما استشهد عبد الله عدنان أبو الطيف وزوجته عبير كمال كاظم عنان وطفلهما عزام، بالإضافة إلى جنين عبير في أحشائها إثر قصف من الطيران المروحي الإسرائيلي استهدف شقة في برج السوسي غرب مدينة غزة. وشنت مروحية إسرائيلية غارة استهدفت شقة سكنية في منطقة المشاعلة بمدينة دير البلح وسط القطاع، مع أسفر عن استشهاد المسل كمال أبو معيلق وزوجته وإصابة عدد من المواطنين بجروح. أيضا شهدت المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة خاصة أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية قصفا مدفعيا إسرائيليا، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف تعرضت له مناطق شمال القطاع. وواصلت أليات الاحتلال سيطرتها على مناطق واسعة من شارع صلاح الدين الذي يصل محافظات القطاع ببعضها خاصة شمال وجنوب وادي غزة، حيث ما زالت حركة المركبات على الشارع المذكور خطرة. إذن خبرنا الأخير مشاهدينا من صحيفة القدس، سموتريتش يطالب نتنياهو بالموافقة على إقامة 3 مستوطنات شمال قطاع غزة. في تفاصيل هذا الخبر، دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منح الضوء الأخضر الفوري لإقامة 3 مستوطنات جديدة على الحدود الشمالية لقطاع غزة. وأكد سموتريتش أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي في المناطق التي تم إخلاؤها سابقا. وأوضح الوزير

0: عبر تدوينة له على منصة إكس أن إدارة الاستيطان التي يترأسها أتمت كافة التجهيزات اللازمة للبدء في التأسيس فور صدور القرار الرسمي. وتأتي هذه الدعوة في توقيت حساس تترقب فيه المنطقة موقف حكومة الاحتلال من مقترحات دولية لإنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية. وربط سموتريتش دعوته بذكرى مرور 21 عاما على ما وصفه بخطيئة الطرد من مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية عام 2005. إذن إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية جولتنا المحلية. ننتقل وإياكم إلى هذه القراءة لأبرز ما جاء في الأخبار الإسرائيلية لليوم والمختص بالشأن الإسرائيلي فايز عباس. صباح الخير أستاذ فايز.
1: صباح الخير هبة، صباح الخير للمشاهدين الكرام. عمليا يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية تصدر عناوينها صباح هذا اليوم وإعلان وزير الأمن الإسرائيلي بالإطاحة بقائد المنطقة الوسطى، والمعروف أن قائد المنطقة الوسطى هو من هو مستوطن، لكن الأمر الذي دفع إسرائيل كاتس الوزير بالإطاحة به لأنه استأنف على قرار الوزير بإطلاق سراح أحد الإرهابيين اليهود الذين قاموا بالاعتداء وتعذيب فلسطيني من الاعتقال الإداري. كاتس زار هذا الإرهابي في السجن وجلس معه فترة زمنية طويلة، لكن قائد المنطقة الوسطى وهو صاحب الصلاحية رفض أو استأنف على قرار الوزير الذي قرر الإطاحة به. هذه الخطوة أعلن عنها الوزير ببث حي ومباشر في قناة الإرهاب اليهودي 14، أعلن ذلك وأثار غضب قيادة الجيش التي رفضت ما تصريحات الوزير والإطاحة بقائد المنطقة الوسطى، وحتى أن رئيس الأركان أصدر بيانا رسميا حول هذا الموضوع، وأيضا القيادة السياسية المعارضة وأيضا قادة الإرهاب اليهودي في الضفة أيضا أصدروا بيانات نددوا فيها بقرار الوزير. لكن عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح هذا اليوم حول تراجع الرئيس الأمريكي عن قراره بالبدء بحملة عسكرية واسعة ضد إيران. وسائل الإعلام الإسرائيلية ترى بأن ترامب غير مستقر ولا يريد ولا يعرف ما الذي يريده، من ناحية يهدد وبعد ذلك يتراجع عن هذه التهديدات، حتى أن صحيفة معريف على لسان قادة من الجيش يقولون أن تصرفات الرئيس الأمريكي هي تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. سأتي على ذلك يعني، وأنه لا يمكن الاعتماد عليه على ترامب. وطبعا يعني حتى أن كما قلت يعني المصادر العسكرية هي حتى أن هناك من كتب اليوم في معريف أيضا أن الجيش لا يحصل على المعلومات الدقيقة من القيادة العسكرية ولا السياسية الأمريكية. لذلك هنا يعني هم يعتقدون أن ترامب سيترك إسرائيل لوحدها في مواجهة النووي الإيراني، وهذا يعني أن تصرفات يعني باختصار شديد يعني أنا أترجم أو ألخص الموقف الإعلام الإسرائيلي الذي يريد وبقوة مواصلة الحرب وتجديد الحرب وبعنف أكثر على إيران. صحيفة يدعوت أحرونوت كان عنوانها عن جد يعني مثير، جننا يعني جننا ترامب. كما تشاهدون في الصورة هاي الورد اللي قال الواحد بتحب ما بتحب، لكن هنا ترامب يقول الهجوم أو ليس الهجوم، أهجم أو لا أهجم، هكذا يعني يرون في تحرونات موقف الرئيس الأمريكي. ترامب يهدد ويتراجع ويغضب ويصالح، ويعني لا أحد يعرف كيف سيتصرف وينقلب على إعلانه هو شخصيا أو على تصريحاته، والعالم كله وإسرائيل وسكانها يدفعون الثمن. ساعات بعد أن هدد بتجديد الحرب على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي أنه أوقف ذلك بسبب يعني أن إيران وبعض الدول في المنطقة طلبوا منه الامتناع عن تجديد الحرب، وكشف أنه تم الاتفاق على مسار الصفقة بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. والشيء يعني طبعا يعني هو يدوات أحرونوت تضيف أن بالنسبة للجيش الإسرائيلي مرة أخرى يلغي الخطط التي أعلن عنها وجهز كان على وبيت الاستعداد لها، وإلغاء طبعا كان هناك إلغاء للحجوزات في فنادق شمال إسرائيل، وطبعا لا نثق به بأي شيء، هكذا يقولون في إسرائيل عن الرئيس الأمريكي ترامب، لا يثقون فيه. لكن يعني هو هذا هو الرئيس الأمريكي يعني، لكن يعني لو قام بالعملية العسكرية وتجديد الحرب يعني إسرائيل لكانت اليوم، لكان ترامب هو البطل الأكبر بالنسبة لهم. إيتسيك شاشان يكتب اليوم المستر متقلب، السيد المتقلب، هذه المرحلة التي يجب فيها أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عن نفسها، لأنه لا يمكن تخمين ما الذي سيفعله هذا الشخص، طبعا هو يقصد ترامب هذا الشخص. رون بن إشاي المحلل الاستراتيجي في صحيفة إدوات أحرونوت يكتب اليوم الجنجي يعني الأشقر اللي يعني ترامب مع المفتاح، هو يعني حول إسرائيل إلى دولة تابعة. التقلبات لترامب تكشف عن واقع مرة أخرى أنه يبقي إسرائيل خارج القرارات، وهو يهدد ويهدد بإيران وكالعادة يتراجع، وإسرائيل اليوم لا تستطيع أن تؤثر على مصيرها. انتهى وضع إسرائيل، كل من يقرر هو إدارة ترامب. وطبعا هو ترامب المحادثات ستبدأ قال ترامب بواسطة الباكستان قطر وتركيا والسعودية، وهو يعني سيستغل هذه المرحلة الدبلوماسية لأنه كما قال لا يريد أن يقتل أحدا. وخبر آخر، انتحار جنديتين الأسبوع الماضي، وعدد الجنود الذين انتحروا منذ بدء هذا العام وصل إلى 18 جنديا بسبب الحرب والضغوطات النفسية. على الرغم من الاتفاق على وقت إطلاق النار ودخول المجلس السلام إلى قطاع غزة، مقتل 18 فلسطينيا من قصف للجيش الإسرائيلي. وتقول إدوات أحرونوت أن

0: 18 ساعة بعد إعلان محمد دحلان أن كوشنر يعمل على وقف القصف الإسرائيلي على غزة، أعلن عن مقتل 18 شخصا في القطاع من القصف الإسرائيلي. يعني ما مثير للاهتمام في هذا الخبر أنه 18 رقم، من هم؟ أولاد، نساء، أطفال، جنين؟ ولا حرف، فقط الرقم 18 قتيلا في غزة. نقطة سطر جديد. والمرحلة النهائية للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، يعني الانتخابات النصفية في شهر 11 القادم، يعني هنا في ميشيغان، ولاية ميشيغان، المنافسة الحامية بين مرشح من أصول مصرية ومن التيار التقدمي، التيار الذي يتهم إسرائيل بإبادة الشعب، وبين المدعومة من الحركة الصهيونية والإيباك. وطبعا هذا سيكون يعني نوعا من الامتحان أو الاختبار للدعم الإسرائيلي داخل هذا الحزب، الحزب الديمقراطي. إذا هيلي ستاينيبس هي طبعا تدعم إسرائيل، وهي تلقى الدعم المالي بملايين الدولارات من الإيباك والحركة الصهيونية، وينافسها الدكتور عبد الله السيد من أصول مصرية ومعروف في المنطقة كونه طبيبا ومسؤولا كبيرا كان في الصحة، وينتمي إلى ما تسميه الصحيفة من المتطرفين الذين طبعا يتهمون إسرائيل بإبادة الشعب الفلسطيني، ويدير حملة ضد الداعمين لإسرائيل في هذه الانتخابات. هذه الانتخابات لموقع في السنات الأمريكي، وللمرة الأولى إذا نجح الدكتور عبد الله السيد يكون أول مسلم يدخل إلى السنات. هيلي تدعم إسرائيل والإيبك تدعمها بملايين الدولارات، تقول إيديوت أهرونوت. والسيد هو طبيب ومعروف في المنطقة، وفي الفترة الأخيرة تشير استطلاعات الرأي لدى المصوتين من الحزب الجمهوري بشكل واضح إلى فوز الدكتور السيد، على الرغم من الأموال الكثيرة جدا لحملة هيلي، يعني أكثر 12 مرة من الأموال اللي كانت يعني اللي ينفذ فيها الدكتور حملته الانتخابية. طبعا يعني هو يهاجم حملته الانتخابية الإيباك وتدخلها وتدخل دولة أجنبية إسرائيل في الحياة السياسية واليومية، ويقول أن هذه الأموال التي تذهب لإسرائيل يجب أن تستثمر بالصحة والتعليم والسكن في الولايات المتحدة. وإذا خسرت هيلي هذه المنافسة، إسرائيل ستكون الخاسر الأكبر، لأنها آخر هيلي هي آخر الداعمين لإسرائيل من الحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات النصفية. عناف الشيف يكتب اليوم حول براميل المتفجرات في غزة، يقول انتقام من مزرعة جلعاد. أحد سكان جلعاد قال للبي بي سي وبشكل واضح وصريح أنه ردا على قتل إسرائيلي واحد يجب قتل كل سكان القرية. هذا الاقتراح يعني لقتل الأطفال، يكتب عناف شيف، ليس كهواية وإنما كعقيدة. الكاريكاتير في صحيفة يديعات أهرونوت، نتنياهو أمام الحريديم بحكيه يعني اللي ما بده يخدم في الجيش، اللي ما بيتعلم يخدم في الجيش، هذول بيستهزئوا منه أعضاء الكنيسة أو رؤساء الحريديم.
1: المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنتف شقف شقف، يعني هيو انت تطلع يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وين مجلس السلام حكى عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنه حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنه ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم، يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

صحيفة معاريف: العودة للتهديد. إسرائيل استعدت لقصف أمريكي جدي على في إيران، لكن ترامب أعلن في اللحظة الأخيرة عن إلغاء هذا القصف لأنه تم التوصل إلى تفاهمات حول الصفقة. في إيران سخروا من ترامب الذي يتراجع دائما ويهددونه بالقصف إذا فشلت الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق. الصديق من الرياض، يعني هم يقصدون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي اتصل بترامب وأقنعه بالعودة إلى الدبلوماسية وليس العودة إلى الحرب. إسرائيل، يعني هناك حرج كبير في إسرائيل لأنها علمت عن إلغاء هذا القصف الأمريكي الجديد من وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، مش عن طريق رسمي أمريكي بلغ حكومة إسرائيل. وقلق في إسرائيل بعد تراجع الرئيس ترامب عن قصف إيران. في الجيش يحذرون أن هذه السياسة تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل، لا أكثر ولا أقل، هيك يعني بدعوا، لأن إيران ما زالت قوية ويجب إنهاء أو القضاء على النظام أو إضعاف النظام الإيراني، وهناك ما زالت هناك كثير من الأهداف في إيران. لكن يعني باختصار شديد، يعني أنا ألخص ما يقوله الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يريد أن يحصل على إنجاز كبير في إيران لتدمير إيران، البنية التحتية، النووي، والبرنامج الصاروخي، وإنهاء النظام، لكن هذا لم يتحقق، وباعتقادي لن تستطيع إسرائيل تحقيق ذلك. لقاء رباعي في القاهرة حول قطاع غزة: الوسطاء يحاولون البدء في المرحلة الثانية في غزة. ممثلين من مصر، قطر، الولايات المتحدة وتركيا، والهدف تأمين إقرار التفاهمات حول اتفاق وقف إطلاق النار ودخول طبعا اللجنة التي ستدير قطاع غزة. عدم الثقة بتنفيذ الاتفاق لوقف إطلاق النار.

المغاربة، هناك كان اتهام لإسرائيل أنها تقف وراء ذلك، لكن يهود أو قادة الجالية اليهود في اليهودية في إسبانيا أعلنوا أن الشعب الإسباني لا يعتقد أن لإسرائيل علاقة في هذه القضية، لكن يعني الحكومة الإسبانية وبعض حكومات أوروبية اتهمت إسرائيل بأنها تقف وراء هذه العملية ووصول آلاف من المغاربة إلى هذه المنطقة اللي هي تحت السيادة الإسبانية. وتقول صحيفة ماريف عن شهود عيان أن الشرطة المغربية قامت يعني دفعهم إلى المياه لكي يصلوا إلى هذه المنطقة، حتى أنهم تم تهديدهم بالكلاب المفترسة. هذا ما تقوله صحيفة معريب حول هذا الموضوع. لكن يعني باعتقادي أن هذه القضية لم تنتهي بعد، لكن لربما الهدف يعني هو، لأن ما حدث بعد ذلك أن الاتحاد الأوروبي يهاجم الحكومة ورئيس الحكومة الإسبانية سانشيز بسبب ما يحدث من لجوء، لأنه هو استوعب وأعطى الجنسيات والإقامة لأكثر من نصف مليون مهاجر قبل يعني حوالي العام، وهذا لم طبعا كان يتناقض مع السياسة في سياسة الاتحاد الأوروبي. الكاريكاتير في صحيفة معريف اليوم، يعني هنا نرى الرئيس الأمريكي بيلعب هاي الفرفيرة احنا بنسميها، وجوا في ناس ساكنين فيها بيقولوا ما أحلى العيش هنا في هذه المنطقة. هم يعني رسام الكاريكاتير يقصد سكان إسرائيل اللي يعني مش عارفين شو يعملوا بسبب قرارات الرئيس الأمريكي. صحيفة هارس، تراجع ترامب والتهديد بالقصف على إيران، والتهديد يعني هذا التهديد يخسر قيمته، يعني ما عاد له أي تأثير. ترامب قال أنه قرر عدم القصف بعد أن طلب منه ذلك من إيران ودول أخرى في المنطقة، في طهران ينفون ذلك. هذا باختصار يعني ما تقوله صحيفة أمس. في الصورة كما تشاهدين في الصورة، أب من غزة يعني يحمل جثمان ابنه الطفل. وهذه هو صحيفة هارتس الوحيدة في إسرائيل التي طبعا نشرت صور وتقارير عن ما حدث من قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وأنه قتل على الأقل كما تقول صحيفة هارتس 15 فلسطينيا، من بينهم أولاد ونساء وكبار في السن. وأسير فلسطيني قاصر أدخل إلى المستشفى بوضع حرج، لكن مصلحة عمره 16 عام، مصلحة السجون الإسرائيلية رفضت فكه من الكلبشات. الأسير أصيب بمرض خطير داخل السجن، وسجن عوفر طبعا، والالتهاب الذي أصابه وصل إلى رأسه إلى المخ، وهناك خطر جدي على حياته. والدي قدما التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح لهم بالبقاء إلى جانبه في المستشفى، لكن بعد الاستماع إلى الالتماس قررت مصلحة السجون الإسرائيلية إطلاق سراحه، والقضاء كتبوا في قرارهم أنه من المؤسف أن يصل وضع هذا الأسير إلى هذا إليهم، يعني بسبب سياسة مصلحة السجون الإسرائيلية. إنسان بوضع خطير جداً،

0: لكن هذه هي سادية وتعليمات بن كفير. وهناك خبر مقال تحليلي لماتي شتاينبيرغ وإيلي باخر. إيلي باخر كان مستشارا قانونيا للشباك في مرحلة سابقة. التهديد بإسقاط السلطة الفلسطينية هو عمليا يشكل خطرا على أمن إسرائيل. رئيس الشباك يقولون في هذا المقال هو عمليا يؤيد إسقاط إنهاء السلطة الفلسطينية، لكن هذا سيكون بمثابة تهديد لأمن إسرائيل. يعني هم يؤكدون أن رئيس الشباك هو من أكثر المؤيدين لإنهاء أو لإسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية. أنا يعني أشير إلى أن رئيس الشباك هو من مستوطن من عائلات المتطرفين جدا من المستوطنين، يعني ولم يكن صدفة اختياره من قبل بنيامين نتنياهو، على الرغم من أنه وكان عسكريا ولم يكن له أي علاقة بالأجهزة الأمنية الأخرى مثل الشباك. الكاريكاتير في صحيفة هارتس، هنا اثنين علمانيين واثنين من الحرديب. العلمانيين يقول نروح على القهوة، في كل يوم سبت تفتح قهوة بيوم السبت، بيجوا الحرديم بيحاولوا يغلقوها بالقوة، لأنها طبعا هي ممنوع أن يفتحوا في يوم السبت. يعني الطرفين رايحين على نفس القهوة، ناس بدها تشرب قهوة، ناس بدها إغلاق هذه هذا المقهى. يعني ويكون هناك يعني يوم السبت، صباح يوم السبت، يوم جميل مكتوب في الخلفية الصفراء. يعني كل يوم سبت يعني بتصير هناك مشكلة طويلة عريضة، والحردين بيحاولوا يغلقوا هذا المقهى بالقوة. شكرا لحسن متابعتكم، ونلتقي كالعادة صباح الغد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل فايز عباس. من هنا مشاهدينا نذهب إلى محطة جديدة من فلسطين هذا الصباح في إنجاز دولي جديد يسجل باسم فلسطين. حصلت كلية فلسطين للعلوم الشرطية على اعتماد الرابطة الدولية لمديري معايير وتدريب إنفاذ القانون.
2: نعم فرح، وحتى مشاهدينا ندرك حجم هذا الإنجاز، فإن هذه الرابطة الدولية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية تعد المرجعية الأولى والأعلى عالميا في تقييم جودة التدريب الشرطي، وتشرف على أكثر من 700 أكاديمية تدريب في 30 دولة حول العالم. إذا نتحدث بتفاصيل أكثر عن هذه الجائزة، يسعدنا أن نرحب بضيفنا بالاستوديو العميد إبراهيم العبسي، مدير كلية فلسطين للعلوم الشرطية. يسعد صباحك.
3: صباح الخير. صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين والمشاهدات جميعا. صباح الوطن الجميل.
1: يسعد صباحك وصباح الشرطة الفلسطينية بهذا الإنجاز. نبارك لكم، إنجاز
3: شكرا.
1: جديد يسجل لكم، وزي ما حضرتك حكيت لنا قبل الهواء أنه إنجاز صعب ومش قليل، فلو حضرتك هيك توضح لنا عن طبيعة هذا الاعتماد الدولي وتفاصيله.
3: يعني حقيقة شكرا بداية على الاستضافة، ونجدد التحية لأهلنا في فلسطين ولضباط وكادر الشرطة المتواجدين في الميدان. نبرق التحية لسيادة اللواء علام السقة الذي لولا متابعته ومثابرته لما كان لهذا الإنجاز أن يرى النور وأن يتحقق. هذا الإنجاز بدأ قبل عامين، بدأت رحلة الآيدلست لبلوغ الآيدلست قبل عامين، وكان هناك جهد كبير تم بذله وبإشراف مباشر من سيادة اللواء علام السقة على كافة مراحل العمل، لأنه مرحلة الإنجاز تمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة تقديم الطلب، المرحلة الثانية هي مرحلة الكشف الميداني الأولي، والمرحلة الثالثة هي مرحلة المعايير والالتزام وتقديم البيانات التي توثق وتثبت كل ما يتم الطلب من قبل الرابطة الدولية للآيدلست، والمرحلة الرابعة هي مرحلة الكشف الميداني الدقيق على كافة المعايير. خلال العامين كان هناك عمل وجهود متضافرة من بين زملائنا في كلية الشرطة الذين سهروا الليل بالنهار حتى يتمكنوا من تحقيق هذا الإنجاز. وكان هناك العديد من الإجراءات التي لابد من إنجازها وإتمامها حتى نتمكن من الحصول على هذا الاعتماد. هناك الكثير من المعايير، هناك 8 بنود، 54 معيار، هذه المعايير يجب تطبيقها جميعها حتى نتمكن من الحصول على الاعتماد.
2: نعم سيادة العميد، وهون سؤالي لك، لو تحكي لنا شوي جزء من هم 54 معيار تم تطبيقها، احكي لنا جزء عن هاي المعايير او ابرزها اللي تم تطبيقها عشان قدرتوا تنضموا لهي المنافسة.
3: يعني حقيقة هذه المعايير تغطي كافة مراحل العملية التدريبية او ما نسميها بدورة حياة التدريب. الجزء من المعايير يتعلق بآليات اختيار المتدربين، الجزء الاخر يتعلق بإجراءات السلام وحقوق المتدرب، الجزء يتعلق ب أمن البيانات الخاصة بالمتدربين، هناك جزء يتعلق باللوائح والأنظمة الخاصة بالمدرب والمتدرب، هناك معايير تتعلق بآليات اختيار المواد التدريبية، هناك معايير تتعلق بحياة المتدرب والتفاصيل من حيث المأكل والمشرب، من حيث تأمين المنامات، إجراءات السلامة، هناك معايير تتعلق بالعملية التدريبية، هناك معايير تتعلق بإجراءات السلامة خاصة في الأجواء مثل أجواء مدينة أريحة، يجب أن تتوافر معايير السلامة للمتدرب.
1: نعم، لو تحدثنا عن أثر هذا الاعتماد على العمل الشرطي، كيف سينعكس هذا الاعتماد خاصة على كلية التدريب؟
3: يعني لا شك أن هذا الاعتماد يشكل رافعة وإنجاز ونقل نوعية في حياة كلية الشرطة وفي حياة الشرطة الفلسطينية بشكل عام. هناك أكثر من انعكاس لهذا الموضوع. بالمقام الأول على مكانة وسمعة الشرطة الفلسطينية وكلية فلسطين واعتمادها من قبل الرابطة الدولية كما تفضلتم، التي تضم 30 دولة وتضم أكثر من 700 مركز سواء داخل الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة. هذا التنوع وهذا الفسيفساء الجميلة لجميع المشاركين في الرابطة والذين تمكنوا من الحصول على الاعتماد، يكون لنا الحق في التواصل المباشر معهم والاطلاع على التجارب العالمية، لأننا وبفكر السيد اللواء علام السقا نسعى إلى الارتقاء بالشرطة الفلسطينية لبلوغ العالمية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني الذي يستحق منا كل الاحترام والتقدير. فبالتالي تشكل رافعة بالمقام الأول. البعد الآخر هو الإقرار العالمي بكلية فلسطين، بالشرطة الفلسطينية، بالإمكانيات التي تتمتع بها الشرطة الفلسطينية والتزامها بالمعايير الدولية، لأن حصولنا على الاعتماد مر بالمراحل ومراحل اختبار دقيقة تعرضت لها كلية الشرطة ضمن الشروط الواجب توفرها من أجل تحقيق الاعتماد. هناك بعد وطني وبعد سياسي، إقرار العالم، لأنه عندما حضرنا المؤتمر في العام الماضي كان هناك رفع للعلم الفلسطيني في أروقة الرابطة التي مقرها الولايات المتحدة، وكان هذا إنجاز يسجل بأن نقوم برفع العلم الفلسطيني. هناك الكثير من الامتيازات أو الانعكاسات على مستوى المتدرب بحيث يصبح يعني ذو مكانة عالمية، المدرب يحق له التدريب ويكون مؤهل عالميا، المادة التدريبية هي معتمدة لدى الرابطة الدولية. ويضاف إلى ذلك أنه إن شاء الله سنسعى قريبا لاستقدام المتدربين من الإقليم ومن دول العالم إلى كلية فلسطين، إلى هذا الصرح التدريبي الشامخ الذي نعتز به.
2: نعم سيادة العميد، يعني أكيد كان في تحديات وصعوبات كثير تخطيتوها، أول شيء حكي لنا شو هي هاي الصعوبات وكيف تمكنتم من تخطيها، خصوصا يعني الحالة الفلسطينية دائما تحدياتنا وصعوباتنا مختلفة عن غيرنا، وأنتوا قدرتوا أنه يعني تنافسوا مع 700 دولة حول العالم تأخذوا المركز الأول.
3: يعني هذا سؤال غاية في الأهمية. حقيقة هناك كانت صعوبات واكبتنا منذ بداية ومنذ تقديم الطلب، لأنه أن تصل إلى هذا المكان ليس بالأمر السهل، وهناك إجراءات كانت تتعلق بتفاصيل متعلقة بالبيانات وخاصة البيانات الشخصية للمتدربين، لأنك عندما تقوم بإعطاء هذه البيانات كان لابد أن يكون هناك الخصوصية للحفاظ على بيانات المتدرب. هناك معيقات كانت تتعلق بإجراءات السفر لحضور المؤتمر. المؤتمر الرابطة كان هناك في منع لطاقم الشرطة الفلسطينية من السفر إلى الولايات المتحدة نتيجة للإجراءات المتعلقة بالحالة وتبعياتها. كان هناك تفاصيل متعلقة بالبنود التي لا يمكن تطبيقها والخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية مثل معايير البوست المتعلقة بالقيادة الخطرة والمتعلقة بميادين الرماية وأطلاق النار. لكن هذه البنود وهذه المعيقات لم تشكل العقب الكؤود أمامنا وأمام التحدي والإصرار. في قاموس الشرطة الفلسطينية لا يوجد مستحيل، في سبيل تحقيق العدالة لا يوجد مستحيل، في رؤية القيادة المتقدمة التي يرأسها سيد اللواء علام السقا كان هناك هدف واحد، لابد لنا من تحقيق هذا الإنجاز وبلوغ القمة، وكان هذا الدافع الإصرار والعزيمة من قائد الشرطة ومن جميع طاقم كلية الشرطة وجميع العاملين بجهاز الشرطة الذين قاموا بردف كلية الشرطة بكل البيانات المطلوبة وقواعد البيانات حتى نتمكن من الانضمام إلى الرابطة.
1: هل هناك أي معايير أخرى مطلوبة لضمان استمرارية العضوية في هذه الرابطة؟
3: نعم صحيح، عمل الرابطة وعملية التدريب، عملية التدريب هي ليست بالعملية الجامدة، هي عملية متحركة ويجب مواكبة التطورات العالمية في عملية التدريب. بالتالي هذه الرخصة تمنح لثلاث سنوات وبعد ذلك يتم تجديدها ويتم حضور ويكون هناك حضور لطاقم من الرابطة لإجراء المسح للتأكد من هل البيانات أو تم الحفاظ عليها، هل هناك تحقيق إنجازات خلال الفترة، وهل هناك تراجع بالأداء. نعاهد الجميع أن لا يكون هناك تراجع، بل سنسعى للتقدم دوما حتى نكون في القمة كما هو حال الشرطة الفلسطينية.
2: نعم، وأنا هون بدي أسألك أنه شو خطتكم للحفاظ على هاي المرتبة للسنوات القادمة؟
3: يعني لدينا خطة طموحة وخطة قمنا بمناقشة ذلك الأمر مع كافة المستويات سواء بمستوى السيد اللواء علام السقا وزملائنا بالإدارات المتخصصة في وضع آلية للحفاظ على ما تم إنجازه. نحن اليوم نسعى إلى الحفاظ على ما تم تحقيقه بالإضافة إلى تطوير المنهاج الفلسطيني. هناك لدينا خطة مع وزارة الداخلية لاعتماد المناهج التدريبية التي يتم اعتمادها في كلية الشرطة، عملنا على تطوير 17 منهاج. هناك دورات تدريب متخصصة لطاقم كلية الشرطة، هناك معايير الشفافية المتعلقة بحقوق المتدربين يتم نشرها وتقديمها بشكل مباشر حتى تكون هناك رؤية واضحة لتحقيق الرؤية والغاية والأهداف التي وضعت من أجلها في كلية الشرطة.
1: نعم، هل تم مراعاة الوضع الأمني الفلسطيني الخطر؟ يعني الأوضاع عنا متشابكة، فيها مستجدات دائما، وفلسطين ممر صراع.
3: نعم.
1: فهل تم مراعاة هذا الأمر في التقدم لهذه الرابطة الدولية؟
3: على الإطلاق لم يكن هناك هذه المعايير معايير ثابتة، ولا يمكن، لا يؤخذ بعين الاعتبار أي من المعايير أو أي من التعقيدات.
1: نعم، يتعاملون معك كأنه جهاز سيادي ممتاز.
3: نعم صحيح، تم التعامل معنا يعني بدقة لا متناهية، لأنه حساسية الموقف وكان أيضا الخصوصية التي تتمتع بها فلسطين، كان البعض يعتقد بأن الفلسطينيين غير قادرين على بلوغ هذا المكان.
1: المعايير يعني أعلى كان.
3: نعم.
1: على فلسطين أشد.
3: نعم. كان في تجديد على المعايير وكان هناك فحص دقيق لكافة المعايير، ولم نستثنى من أي من المعايير لتحقيق الاعتماد.
1: يعني إنجاز مضاعف.
3: إنجاز مضاعف، ورغم شح الإمكانيات التي تحدثتم عنها إلا أن هناك العقول العاملة، الإرادة الصلبة، القيادة الحكيمة، الانضباط الذاتي والالتزام نحو التقدم، كان هذا هي الدوافع التي جعلتنا نتحدى كل هذا الصعاب، وكانت استثناء. يعني حقيقة لو حضرتم المؤتمر الذي تم فيه إعلان النتيجة كانت هناك مفخرة كيف قدمت الشرطة الفلسطينية، أنه بالرغم من كل هذا الصعاب ومن كل التحديات ونقص الإمكانيات إلا أننا استطعنا التقدم والتفوق حتى بلغنا المركز الأول عالميا.
2: وعلى ذكر المفخرة سيادة العميد، يعني كيف كان انطباع الوفد الدولي عنكم خلال تواجدكم هناك في الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف كانت أجواء المنافسة كمان؟
3: يعني أجواء المنافسة كانت عالية جدا، والتقدم لحصول الاعتماد وأن تكون عضوا في الرابطة ليس بالأمر السهل طبعا. والكل يسعى لتقديم أفضل ما لديه، لدينا العقول، لدينا الإمكانيات، لدينا الإرادة. وعندما تم الحديث عنا من قبل الأشخاص المعنيين في الرابطة، كانت فلسطين تشكل حالة استثنائية هي ودولة كوسوفو، يعني هذه الدولتين لأنها نابعة من

0: رحم المعاناة، تعقيدات. آخر احتلال هو قام على أرض فلسطين، ولكن استطعنا رغم كل هاي الظروف المحيطة أن نضع بصمة وأن نكون مميزين في هذا المحفل الدولي.
1: يعني نبارك لكم مرة أخرى هذا الإنجاز، وبنحيي أفراد شرطتنا الفلسطينية كلهم، وإن شاء الله إلى إنجاز أكبر يرفع في العلم الفلسطيني. سيادة العميد إبراهيم العبسي، مدير كلية فلسطين للعلوم الشرطية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا.
2: كل الشكر لكم، أكيد بنجدد نبارك لكم على هذا النجاح اللي أجا أكيد بثمرة عمل جماعي زي ما ذكرت، كل الاحترام والتقدير لكم، كل الشكر.
0: شكرا لك، يعطيكم العافية. شكرا.
1: إذن مشاهدينا، من هنا نذهب إلى مسار امشي تعرف على بلدك، مسار من بلدة فرخة حتى قراوة بني زيد بطول 10 كيلومتر. يبدأ المسار من فرخة سلفية وصولا للبلدة القديمة ومن أطراف بلدة قراوة بني زيد، نتابع هذا المسار.

مجموعة الجيش وتعرف بلدك في طلعت الساعة 5:30 صباحا من دوار منارة اتجاه قرية فرخة. كان مصنع قرية فرخة إلى كرو بني زيد حدود 10 كيلو، كان مسار رائع جدا جدا، وكان عددنا بحدود 50 شخص.

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن نخصص هذه الفقرة لمتابعة النداء الوطني والشعبي الشامل الذي أطلقته القوى الوطنية والإسلامية للمشاركة الميدانية الواسعة في فعاليات الثالث من آب، رفضا لجرائم الإبادة ومخططات الضم والتطهير العرقي ونصرة لأسرانا البواسل.
1: نعم هبة، بالإضافة أيضا للمطالبة بتحرك دولي جاد لحماية الأسرى ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم. حديث أكثر عن برنامج الفعاليات لهذا اليوم، ينضم إلينا رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين السيد أمين شومان. يسعد صباحك.
2: صباح الخير لكم لكل المشاهدين.
0: يسعد صباحك سيد أمين. حدثنا بالبداية، ما هي خريطة الفعاليات على الأرض لهذا اليوم في مختلف المحافظات الفلسطينية؟
2: يعني بعد الترحم على شهدائنا والتمنيات بالشفاء العاجل لجرحانا والإفراج عن كل أسرانا من سجون المعتقلات الإسرائيلية، جاءت ضرورة الدعوة من قبل مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية في محافظات الوطن الفلسطيني بضرورة تفعيل قضية الأسرى، تسليط الضوء على معاناة أسرانا داخل السجون الإسرائيلية رغم الظروف الصعبة التي يحياها شعبنا الفلسطيني، حصار مالي، حصار اقتصادي، بوابات حديدية، حواجز عسكرية تقطع أوصال الضفة الغربية، هجمات متتالية من قبل قطعان المستوطنين على الحجر والشجر والبشر، إطلاق رصاص، إعدامات، شهداء، اعتقالات، جرحى، إحراق منازل، إحراق مركبات، تقطيع أشجار. جيش الاحتلال أيضا يمتهن كرامة المواطنين الفلسطينيين على الحواجز العسكرية، هناك حملات اعتقال متواصلة. ما يجري داخل السجون الإسرائيلية يستدعي بضرورة الإسناد الشعبي والجماهيري لأسرانا في ظل استمرار جرائم سياسات الإهمال الطبي المتعمد، انتشار الأمراض بين الآلاف من الأسرى في ظل الأجواء الحارة التي يعانيها الأسرى في أفران داخل السجون الإسرائيلية وتحديدا في السجون الصحراوية، كذلك ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 92 شهيدا أسيرا، ما زالت سلطات الاحتلال تختطف جثامينهم في ثلاجاتها، وكذلك توثيق العديد من عمليات الاغتصاب التي تمت بحق الأسرى والأسيرات والشهادات الحية التي أدلى بها العديد من الأسرى والأسيرات المحررين والمحررات، والتي تؤكد على كارثية الأوضاع داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، كذلك حملات التجويع وما يجري بحق الأسرى من ضرب وشبح وتنكيل، وهناك أسرى مقيدون الأيدي والأرجل طوال 24 ساعة، معصوبي الأعين وتحديدا في المعسكرات السرية، هناك مئات من حالات الإخفاء القسري ما زالت موجودة، لم يسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى حتى هذه اللحظة رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، رغم فشل قانون التصويت على منع اللجنة الدولية من زيارة الأسرى في السجون الإسرائيلية. كل هذه الظروف مجتمعة، كل هذه الانتهاكات تتطلب أن يكون هناك فعلا شعبيا جماهيريا لإسناد الحركة الأسيرة من أجل تدعيم صمودهم.

0: داخل السجون الإسرائيلية، لأنه عندما يشعر الأسرى أن الشعب الفلسطيني وقواه الحية تقف إلى جانبهم وأن هناك إسنادا شعبيا جماهيريا تتسع دائرته شيئا فشيئا، لذلك جاءت الدعوة لهذا اليوم لفعاليتين مركزيتين، الأولى في محافظة رام الله والبير في تمام الساعة 11 من هذا الصباح بعد ساعتين من الآن، حيث يكون التجمع في ساحة مركز البير الثقافي، وكذلك هناك في وسط مدينة نابلس سيكون هناك فعالية مركزية أيضا لإسناد الحركة الأسيرة الفلسطينية والتأكيد على أن قضية الأسرى هي ثابت من الثوابت الوطنية الفلسطينية.
1: نعم أستاذ أمين، يعني ما طبيعة المشاركة المطلوبة اليوم من المواطنين والمؤسسات والنقابات والاتحادات والقطاعات الشبابية والنسوية؟ ونتحدث هنا عن مشاركة فاعلة توصل صوت الأسرى إلى العالم.
0: يعني الدعوات وصلت إلى كل القطاعات، وصلت إلى كل الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وصلت إلى مختلف الاتحادات والنقابات والشبيبة والمرأة والعمال وذوي الأسرى والشهداء والجرحى، لذلك المطلوب أن تكون هناك مشاركة فاعلة وحقيقية. وكما قلت آنفا، رغم صعوبة الظروف الآن، المواصلات ما بين المحافظات الفلسطينية ربما تراجعت إلى أكثر من النصف، دوام الموظفين في الوظيفة العمومية هي 3 أيام من أصل 5 أيام أو 6 أيام في الأسبوع، وكذلك الأوضاع العامة لعمال فلسطين الذين يعانون الآن من بطالة كبيرة جدا، بمعنى أن الحصار المالي على السلطة الوطنية الفلسطينية، سرقت أموال المقاصة التي وصلت إلى 19 مليار شيكل في الأشهر الماضية، وكذلك منع العمالة الفلسطينية من العمل داخل فلسطين التاريخية، كل هذه الظروف مجتمعة ربما أثرت على موضوع الحراك الشعبي والجماهيري، ليس هنا في هذه المحافظة وإن في كافة المحافظات الفلسطينية. المواطنون الفلسطينيون الآن مثقلون بالهموم وبالأوضاع الاقتصادية الصعبة، ورغم ذلك تبقى قضية الأسرى على رأس سلم أولويات الكل الفلسطيني.
2: نعم سيد أمين، يعني لا شك أنه الفعاليات على الأرض مهمة وأكيد لها أهميتها، ولكن كيف يمكن أن تترجم هذه الفعاليات وهذا الحراك الشعبي إلى ضغط على المؤسسات، خلينا نحكي الدولية والحقوقية، يمكن يتحركوا عن صمتهم لهم
0: فيها؟ يعني قبل 3 أسابيع تم إطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف الجنسي داخل السجون الإسرائيلية، وتلا ذلك سلسلة من الفعاليات وورشات العمل الحقوقية. سيتم عقد العديد من المؤتمرات الدولية لتدوير قضية الأسرى، الدفاع عن الأسرى ليس فقط محليا فلسطينيا وإنما عربيا ودوليا، وخاصة في ظل هذا التغول في التعاطي والتعامل مع الأسرى داخل السجون خارج نطاق كل الأعراف والمواثيق الدولية. يتم تشريع قوانين إعدام سواء للأسرى عموما أو لأسرى قطاع غزة والذين تطلق عليهم إسرائيل مقاتلون غير شرعيون، حيث تم استحداث مشروع قانون إعدام لهؤلاء الأسرى في غياب الرقابة والمساءلة من قبل كل المؤسسات الحقوقية التي لا تكاد تفعل شيئا أمام هذا الإجرام الذي يجري سواء داخل السجون الإسرائيلية أو بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف المحافظات الفلسطينية.
1: نعم أستاذ أمين، يعني بالحديث عن قانون إعدام الأسرى، ما هي آخر المستجدات في هذا الملف؟
0: يعني هذا الملف مع الأسف بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيسة الإسرائيلية وأصبح ساري المفعول، وخاصة بعد 30/3 من شهر آذار، أي بمعنى أن كل فلسطيني يرتكب أي أعمال قتل كما ينص هذا القانون هو يعرض نفسه للإعدام في محاكم عسكرية إسرائيلية، وهذا يعني أن هناك استهداف أولا لكل الأسرى الفلسطينيين مستقبلا داخل هذه السجون الإسرائيلية، لأن هذا القانون سيصبح سيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين مستقبلا، وأيضا القانون الذي استحدث لأسرى المقاتلين غير الشرعيين الذي تطلق عليهم إسرائيل في قطاع غزة، أيضا هذا يفتح الباب واسعا أمام إعدام من تريد إسرائيل إعدامه من أسرى قطاع غزة الذين دخلوا الغلاف كما يطلق عليهم في حكومة الحرب الإسرائيلية، وبالتالي الأسرى الفلسطينيون أمام هذا القانون الجائر والعنصري هم مستهدفون مستقبلا، لذلك المطلوب من كل المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية وسواء الموجودة في هذا العالم الذي يتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتطبيق مواثيق جنيف الثالثة لحقوق الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أن يكون هناك تدخلا حقيقيا ومسؤولا. الأسرى الآن محاصرة.

0: يحتضرون الأسرى الآن مغيبون عن واقعهم الفلسطيني والعربي والعالمي، والأسرى يعانون من حرمانهم من أبسط حقوقهم في المأكل والمشرب والملبس. ما يقوم به ابن غفير من زيارات للسجون للأسيرات وللأسرى ولرموز الحركة الأسيرة وتهديدهم بالإعدام وبالقتل وعلى مرمى ومسمع من كل هذه المؤسسات الحقوقية، إنما يؤكد على عجز العالم ومؤسساته الحقوقية عن القول كلمة كفى لما يجري داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
1: نعم سيد أمين، لابد أيضا نتحدث عن أوضاع الأسرى المرضى، خصوصا سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدهم.
0: يعني جرائم سياسات الإهمال الطبي طالت الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، ارتقى منهم العديد شهداء. عندما نتحدث عن الأسير المفكر الشهيد وليد دقة، والشهيد القائد ناصر أبو حميد، والشيخ خضر عدنان، وعاصف الرفاعي، وعزيزة عويصات، والعديد من شهداء، وسامي أبو دياك، والعديد من شهداء الحركة الأسيرة الذين قضوا داخل هذه السجون، وثائر أبو عصاب وعمر دراغمة وغيرهم الذين قضوا إما بفعل الضرب المبرح على الرأس وعلى كافة أنحاء الجسد وأدى ذلك إلى ارتكاهم شهداء، أو بفعل جرائم سياسات الإهمال الطبي المتعمد التي يعانيها الأسرى. ولعل الآن نموذج الفتى محمد حميد الأسير الطفل الذي يعاني أوضاع صحية خطيرة وإصابته بمرض سكابيوس الجرب، والعديد من الأسرى الأطفال والأسيرات في سجن الدامون حيث لا يوجد حصانة ولا خصوصية، لا لأسير طفل ولا لأسيرة حامل، هناك ثلاثة أسيرات حامل، ولا لأسرى كبار في السن ولا لأسرى مرضى، بمعنى أن إدارة مصلحة السجون ووحدات القمع تتعامل مع الأسرى سواسية وكأنهم شبان يتمتعون بصحة جيدة، لذلك تفرض عليهم قوانين صعبة وكارثية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
1: هل هناك تحديثات أو أخبار عن الأسير المناضل مروان البرغوثي؟
0: يعني في الزيارة الأخيرة التي جرت مع الأسير مروان البرغوثي، هو يتمتع بمعنويات عالية ويوجه تحياته لشعبه الفلسطيني، هو نموذج من الصمود، هو أسطورة من الكفاح الوطني الفلسطيني، هو رمز من هو من أهم رموز الحركة الأسيرة الفلسطينية على مدى تاريخ هذه الحركة ووجودها داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ويعني أصبح وجوده داخل هذه المعتقلات يشكل رمزية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وهو يؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية وأنها طريق الانتصار لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وكل الأسرى وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي هم تواقون إلى الحرية، ونحن على أمل أن يبزغ فجر الحرية للإفراج عن كل أسرانا وأسيراتنا من داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
1: نعم سيد أمين، يعني بما أنه القوى الوطنية في بيانها حذرت من إرهاب المستوطنين والتوسع الاستعماري المستمر والرعوي في القرى، كيف ممكن برأيك الحراك اللي يقام في 3 آب أنه يدعم صمود الأهالي والمزارعين في القرى والبلدات المستهدفة حاليا؟
0: يعني هناك برنامج للقوى الوطنية وبالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمتضامنين، وخاصة أننا على أعتاب موسم قطف الزيتون بعد شهر ونصف من الآن، حيث بدأت التحضيرات الآن، لجان الحراسة منتشرة في كافة الكرة المتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية، وخاصة أن الاعتداءات تتم في أي لحظة بشكل مفاجئ، سواء يعني مع غروب الشمس أو في وسط الليل أو مع ساعات الفجر الأولى، حيث يقوم قطعان المستوطنين بتنظيم هجمات على المواشي وعلى القطاعات الزراعية، يقطعون الأشجار ويعتدون على المواطنين وعلى المساجد، يحرقون المركبات، يحاولون إحراق المنازل والعزب الموجودة في المناطق الزراعية، وبالتالي الحذر واجب لدى كل أبناء شعبنا الفلسطيني طوال 24 ساعة من أجل حماية أنفسهم وأبنائهم وممتلكاتهم، وخاصة أن ظاهرة الاعتداءات قد انتشرت بشكل كبير جدا.
1: هي سياسة ممنهجة ليس الظاهرة.
0: خلال الشهر الواحد تم تسجيل أكثر من 330 اعتداء من قبل قطعان المستوطنين على الكرة الفلسطينية المترامية الأطراف والمتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية، وتحديدا في الجهة الشرقية من محافظات نابلس ورام الله، حيث أن كافة القرى والبلدات القريبة من منطقة الأغوار ومن خط ألون هي مستهدفة من قبل قطعان المستوطنين، وكان هناك مخطط لتهجير المزارعين والبدو والرعاة وأيضا سكان هذه القرى، وخاصة بعد التصريحات التي أدلى بها كاتس وغيره وابن غفير وسموتريتش من أن هناك خطط لتهجير كرة فلسطينية، لتهجير بعض المخيمات الفلسطينية كما حصل في مخيمات الشمال الضفة الغربية.
2: نعم، بالعودة للحديث عن معتقلي قطاع غزة والمعتقلات السرية مثل سيدي تيمان، هل تتوفر لديكم معلومات جديدة بشأن هذا الملف؟
0: يعني مع الأسف لم تنجح كل المؤسسات الحقوقية من زيارة الأسرى في معسكر سيدي تيمان، ولم تستطع أن تطلع على أوضاعهم أو تأتينا بأخبار مفصلة عن ظروف اعتقالهم داخل هذه السجون السرية. تمنع المؤسسات المدافعة عن الأسرى من زيارة عن طريق المحامين من زيارة هؤلاء الأسرى، حتى أن المحامين من فلسطين عام 48 ممنوعون من زيارة الأسرى. خالد محاجنة تمكن من زيارة أسير فلسطيني واحد من قطاع غزة، وبعد ذلك منعت الزيارات في هذه المعسكرات السرية. هناك مئات من حالات الإخفاء القسري لأسرى من قطاع غزة، هم موجودون في زنازين عزل جماعية في هذه المعسكرات السرية، لا يوجد لدينا ولا لدى كل المؤسسات الحقوقية وعلى رأسنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر أي معلومات. نحن نتحدث الآن عن 34 شهرا بعد حرب الإبادة، لا يوجد أي تفاصيل عن أسرى قطاع غزة في هذه المعسكرات السرية.
2: الفيديو الذي انتشر عن مغادرة جنود الاحتلال هذا المعتقل إذا شاهدته؟
0: يعني هذا شأن إسرائيلي داخلي ويأتي في إطار أخبار متبادلة، ولكن المعسكر موجود والحراسات في هذا المعسكر موجودة ووحدات القمع موجودة والأسرى الفلسطينيون موجودون هناك، أكثر من 1320 أسيرا من قطاع غزة تطلق عليهم إسرائيل مقاتلون غير شرعيون موجودون في هذه المعسكرات السرية حتى هذه اللحظة، في غياب الرقابة والمساءلة لما يجري معهم من حالات اغتصاب، إفلات الكلاب البوليسية عليهم، تعريتهم، امتهان كرامتهم، ضربهم، شبعهم، حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية داخل هذه المعسكرات السرية.
1: نعم سيد أمين، ختاما شو دعوتك اليوم للشارع الفلسطيني وللشباب الفلسطيني لإنجاح فعاليات الثالث من آب نصرة الأسرة؟
0: يعني نحن نتوجه لكل أبناء شعبنا الفلسطيني كبارا صغارا نساء رجالا أطفالا، نتوجه إلى كل القطاعات، نتوجه إلى كل الاتحادات والنقابات، نتوجه إلى ذوي الأسرى والشهداء والجرحى بضرورة المشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات المركزية التي تؤكد على عدالة قضية الأسرى وعلى الوقوف إلى جانبهم وإسنادهم ومدهم بالمعنويات، لأن الأسرى يستمدون قوتهم من شعبهم الفلسطيني الذي يقف إلى جانبهم وخلفهم في معركتهم المتواصلة أمام هذه الانتهاكات المتواصلة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية بحقهم.
2: ونحن بدورنا نؤكد على هذه الرسالة وهذه الدعوة لأبناء شعبنا بالمشاركة في فعاليات اليوم، نؤكد أنها في محافظة رام الله والبيرة وفي محافظة نابلس. إذن السيد أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، شكرا جزيلا لحضورك وتواجدك معنا.
1: كل الشكر لك، أكيد الفرج القريب والعاجل لأسرى
2: إن شاء الله. إذن مشاهدينا من هنا نذهب إلى هذه النافذة المباشرة من مدينة طول كرم، نتابع فيها أوضاع السيدات النازحات.
1: نعم فرح، يعني تأثير قرار الاحتلال بتمديد عدوانه على مخيمي طول كرم ونور شمس بالتأكيد أثر على الجميع، ولكن على المرأة النازحة بشكل خاص. نتابع تفاصيل عن النساء النازحات في طول كرم معنا في هذه النافذة المباشرة مراسلتنا من طول كرم بيان ذياب. صباح الخير بيان.
3: نعم صباح الخير لكم زميلاتي، وأهلا بجميع السادة المشاهدين في هذه النافذة المباشرة من محافظة طول كرم التي تعاني من عدوان احتلالي متواصل، بل ومدده الاحتلال مؤخرا شهران إضافيان، ما ينذر بكارثة حقيقية على مختلف الأصعدة ومختلف الشرائح. والشريحة الأكثر تأثرا والأكثر تهميشا من هذا العدوان هي فئة النساء النازحات، المرأة الكرمية التي نزحت من منزلها في عمق مخيمي طول كرم ونور شمس وفقدت هذا المنزل تبعا لعمليات الهدم المتتالية وفقدت مصدر الأمان، تشتتت هي وعائلتها واضطرت إلى العيش والتكيف في ظروف صعبة نتاج عمليات النزوح المتواصلة والمتكررة والتنقل المتكرر وما يتبع ذلك من أعباء وتكاليف إضافية. المرأة الكرمية أو النازحة تحديدا من محافظة طول كرم أصبحت تعاني الكثير نتاج سياسات الاحتلال التضييقية، سواء من فقدان المنازل والمسؤوليات الملقاة على عاتق تلك الأمهات، من تكوين المنازل، التعليم، العلاج، الصحة وغيرها، وأيضا زراعة الأمان في نفوس الأطفال في ظل فقدان أي معلم للأمان نتاج تواجد الاحتلال بحد ذاته، سواء ملاحقة النازحين في أماكن تواجدهم، عمليات الاعتقال والمداهمات التي تحدث تحت جنح الليل في ساعات متأخرة، والترهيب والتخويف ونشر حالة من الذعر والهلع بين صفوف المواطنين. هناك فئات لا تتحمل مثل هذه الظروف الصعبة، نتحدث عن النساء والأطفال تحديدا في محافظة طول كرم، في ظل أيضا توجه أرباب المنازل إلى أي من الأعمال التي تعينهم على الحصول أو على جني كوت يومهم نوعا ما، في ظل تعطل مصادر الرزق والضوائق المالية الكبيرة، ملاحقة الاحتلال للنازحين من كلا المخيمين، تدمير المحال التجارية على شارع نابلس وفي قلب مخيمي طول كرم ونور شمس، أيضا حصار الاحتلال والتضييقات المفروضة على العمال المتوجهين داخل الخط الأخضر، ومنح أي تصاريح لفئات معينة خاصة إذا كانوا من مخيمي طول كرم ونور شمس بذرائع أمنية واهية يسوقها الاحتلال بهدف التضييق على المواطنين وخلق بيئة طاردة للعيش البشري وقتل مقومات الحياة الأساسية، عدا عن أزمة قطاع الموظفين والرواتب نتاج قرصنة الاحتلال أموال المقاصة. اتجهت نتاج ذلك العديد من الأمهات النازحات إلى إنشاء مشاريع عمل بيتية ميسرة وبسيطة لتأمين المتطلبات البسيطة الأولية، منهن من اتجه إلى قطاع الطبخ، منهن إلى قطاع التعليم الخصوصي والدروس المنزلية، وأخريات استغلين بعض المواهب التي كانت نوعا ما مدفونة نتاج الظروف الصعبة التي أجبرتهن على التعايش نوعا ما وعلى إخراج هذه الصفات نتاج التضييقات الاحتلالية على العائلات والتي تعاني الكثير. أيضا هناك ملف آخر وهو ملف ذوي الإعاقة الذين يعيشون في ظل التنقلات وفي ظل بيئة وظروف قاسية غير مهيئة لاستقبالهم نوعا ما، معدات تحطمت في المراكز الخاصة لهم في عمق مخيمي طول كرم ونور شمس، عدا عن أنهم خرجوا دون استحاب أي من مقتنياتهم أو ما يعينهم على مشقة رحلة النزوح، في ظل أيضا أن هذا العدوان متواصل للعام الثاني تواليا، والاحتلال يصعد من هذه العملية العسكرية التي أيضا تشمل القرى والبلدات ولا تقتصر فقط على مخيمي طول كرم ونور شمس أو على المدينة نفسها. نتحدث أيضا عن الأمان المفقود لدى العائلات حتى في القرى، ليس فقط العائلات النازحة، عمليات المداهمة الليلية والاعتقال والاعتداء بالضرب والتنكيل خاصة على الشبان، وأيضا عمليات الاعتقال التي تنفذ بحق النساء والفتيات بهدف الضغط على الشبان لتسليم أنفسهم للاحتلال. هذه ظاهرة جديدة أصبح ينتهجها الاحتلال مؤخرا في محافظة طول كرم، وأصبحنا نراها كثيرا. هذه السياسات جميعها تتعارض مع أي من القوانين والمعاهدات الإنسانية التي كفلت لنا كفلسطينيين أولا وكمرأة ثانيا حقنا في الحياة والعيش على هذه الأرض الحرة، لكن الاحتلال لا يحترم أي من هذه الخصوصيات ولا يوقر، سواء كانت سيدة كبيرة في السن، امرأة حامل، امرأة تصطحب أطفال، أم أو زوجة شهيد، زوجة أسير، بل يفاقم معاناتها ويستهدف هذه الفئات تحديدا بذرائع واهية كما أسلفت قبل قليل. هذه المرأة التي تحمل على أكتافها عائلات لعائلاتها وأبنائها لتدبر لهم التعليم، الصحة، ولتخلق لهم جو من الأمان تسرقه سرقة في ظل أذرع الاحتلال التي تمتد لتظلم حياتنا كفلسطينيين تحديدا في محافظة طول كرم. لا يوجد منزل أو أسرة أو مرأة أو أي من الفئات المجتمعية سلمت من أي انتهاك احتلالي تحديدا، وتعرضنا جميعا لمثل هذه الظروف الصعبة ولمثل هذه المواقف التي لا يمكن تخيل صعوبتها فيما يتعلق بتهديد أمن الأطفال، اقتحام المنازل، تحطيم المحتويات، ومحاولة الحصول ولو على القليل من الأمان في ظل تواجد قوات الاحتلال في عمق المنازل، والحرص كل الحرص وتقديم الغالي والرخيص لتبقى العائلة بأمان. نتحدث عن ظروف اعتقال صعبة تتم أمام أعين الأمهات للشبان، للأزواج، للأولاد الذين تتعب تلك الأمهات في تربيتهم، عشرات السنين تقضي الأم الفلسطينية في زراعة الثمرة الوطنية في نفوس أبنائها ليأتي الاحتلال يسرق هذا التعب ويقوم بانتهاك هذه الحرمة ويقوم بسرقة هذا التعب بأبشع الوسائل، وذلك باقتياد المواطنين على شكل سلاسل بشرية، الاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، الاعتقال الإداري، وأيضا الأحكام التي يصدر الاحتلال بحق شبان الفلسطينيين، القضاء على هذه الروح الوطنية التي يتحلى بها شبابنا، ومحاولة خلق بيئة طاردة لأي من محاولات الحياة على هذه الأرض الفلسطينية. هذه هي الصورة في طول كرم تزامنا مع استمرار عدوان الاحتلال الذي ينعكس ليس فقط على المرأة أو على الأطفال أو على الجانب الإنساني، وإنما يلقي بظلاله الحالكة على مختلف جوانب الحياة، الأسواق، الشوارع، التجارة، الزراعة، الإغلاقات، وأيضا التنقل وحرية الحركة والأمان في أي منزل من منازل مدينة طول كرم أو الضواحي أو القرى المجاورة. هذه هي الصورة في طول كرم، عودة إليكم.
2: بالفعل البيان، يعني نتمنى الفرج لجميع أبناء شعبنا في كل المحافظات. شكرا جزيلا لك مراسلتنا بيان ذياب. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فاصل قصير ونتابع فقرات فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. إذن في فقرتنا التالية بدنا نحكي عن قصة نجاح. من قلب المعاناة يولد الأمل، ومن رحم الحصار والنزوح تخرج الابتكارات لتصنع الفارق وتنقذ الأرواح في إنجاز علمي فلسطيني جديد يثبت للعالم أجمع أن الإرادة العقلية لا تكسر. استطاع الطالب أحمد أسامة نصر رفع علم فلسطين عالميا بحصوده الميدالية الفضية وجائزة التميز في مسابقة آي آر برو الدولية.
1: نعم، عن مشروعه الابتكاري الذي يحمل اسم بيور دروب، ليقدم نموذجا ملهما عن قدرة شباب غزة على صناعة الإنجاز والتمسك بالعلم والأمل رغم قسوة الحياة والواقع الحديث.

0: أكثر حول طبيعة هذا الإنجاز والمشروع ومراحل المشاركة وظروف العمل والدراسة. ينضم إلينا الطالب أحمد أسامة نصر. يسعد صباحك أحمد.
1: صباح الخير للتلفزيون الفلسطيني ولكل شعبنا الفلسطيني.
2: صباح الخير أحمد، يعني لو تحكي لنا شوي عن مشروعك بيور دروب اللي هو بمس قضية حيوية وهي جودة المياه، يعني اشرح لنا هيك بأسلوب بسيط كيف بعمل هذا النظام الذكي.
1: صحيح، أولا بيور دروب هو Smart Water Quality Assessment for Residents of the Communities، وهو نظام لتقييم جودة المياه للمناطق المنكوبة والمتضررة. هذا النظام يجمع أو يدمج بين شيء مهم جدا وهو قلة التكلفة وخوارزمية ذكية جدا. النظام يستطيع أنه يتعرف على أكثر من مؤشرات للمياه، وأنه يقدر أنه يوجهك بعد هذا يوجهك حيث أنه هذه المياه إذا كانت ملوثة فما الذي لوثها، وكمان كيف أنك تقدر تتجنبها، وممكن في المستقبل إن شاء الله أن نقدر نطورها ونخليك كمان يعطيك طرق لمعالجة المياه.
0: نعم، طب أحمد، يعني قبل ما نخوض أكثر في تفاصيل المشروع ونتعرف عليه، بنحب كمان نتعرف عليك أنت كأحمد، كم عمرك وشو بتدرس؟ لأنه ما شاء الله مبين عليك صغير في العمر، كيف وصلت لهذا المشروع بتفكيرك ودراستك؟
1: نعم، أولا طالب أحمد أسامة نصر، يعني أنا انتهيت من الصف 11 والآن على اعتاب دخول الصف 12 توجيه علمي. هذه الفكرة جاءتني من وأنا في قطاع غزة، إنه كيف كنا نواجه معاناة في تحديد تلوث هذه المياه، وكنا كان تصيب الأشخاص اللي حوالينا أمراض بسبب قلة المعرفة بتلوث هذه المياه. فأنا جاءتني الفكرة في قطاع غزة، ولكن لقلة السبل والطرق، لأني لأقدر أني أستطيع أني أعمله. أول ما أجيت هنا انتقلت إلى مصر.
0: أنت في مصر حالياً صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: نعم تفضل.
1: جاءتني هذه الفكرة هنا في مصر وقررت أني أطبقها.
2: نعم
1: عمري 16 سنة.
2: نعم أحمد، يعني فكرة أنه موضوع بيقدم حل ذكي ومحمول أكيد لتقييم جودة المياه، بالتأكيد يعني وجودك في غزة ومعاناة النزوح ومعاناة أهلنا في قطاع غزة مع المياه أكيد ألهمتك لتعمل فكرة هذا المشروع. حدثنا أكثر عن هاي الظروف القاسية اللي عشتها فألهمتك لتعمل هيك مشروع.
1: نعم، كانت في قطاع غزة المياه يعني ملوثة، كانت مياه مالحة ولا يعني الشخص لا يستطيع شربها يعني، وكانت أيضا ملوثة، وكان أشخاص تصيبهم أمراض كثيرة مثلا زي الكوليرا وأمراض كثيرة، وكانت فيها بكتيريا أيضا. فأنا من هذه كل هذه أجتني الفكرة يعني وأجتني السؤال أنه أنا بدي أصمم نظام قادر أنه يحل هذه المشكلة عوضا عن المختبرات التي لم تكن متوفرة في ذلك الوقت.
0: طب أحمد، شو تغير يعني بين وجودك في قطاع غزة لانتقالك لجمهورية مصر العربية، خاصة أنه بالأول بتكون ظروف الدراسة يعني شوي هيك مخربطة، الانتقال من بيئة لبيئة، من مدرسة لمدرسة، ظروف الحياة تختلف كليا من مدينة صغيرة إلى جمهورية كبيرة، كل إشي اختلف عليك ومع ذلك قدرت تبدع، كيف قدرت أنت تكيف نفسك في الظروف الجديدة؟
1: صحيح، كانت يعني في قطاع غزة لم تكن متوفرة كثير من السبل يعني بسبب الحرب والدمار الحاصل، لكن عند قدوم إلى جمهورية مصر هنا تعرفت على أصدقاء وأشخاص يعني بيعملوا في محافل دولية ومعارض، وقدرت أني أنا أفكر يعني كنت أزور معارض وأشوف فعلا معارض والأشخاص اللي بيعملوا مشاريع، وقررت أنا بنفسي أني أبدأ وأصمم فكرة المشروع اللي كان بدي إياها واللي كان نفسي أعملها في قطاع غزة، والحمد لله قدرت أصممها وقدرت أدخل المسابقة هذه وأفوز فيها.
2: نعم أحمد، يعني حكي لنا شوي عن مسابقة IR Pro 2026، كيف كانت أجواء المسابقة، كيف كانت المنافسة، وشو اللي حسيت أنه فعلا ميز مشروعك وأعجب التحكيم هناك لحتى اختاروك للفوز بالجائزة؟
1: نعم صحيح، أولا مسابقة IR Pro 2026 هذه مسابقة أقيمت في إندونيسيا،

0: الأشخاص أو المؤسسات اللي دعموك وساعدوك على تحويل هذه الفكرة، أم يعني كله بمفردك؟ ولا حتى معلمك
1: نعم
0: في
1: أنا
0: المدرسة أو في حدا تبناك في هذا الإنجاز العلمي؟
1: نعم أنا أنا يعني قمت بتصميم المشروع، قمت بتصميمه لوحدي، ولكن قدمت لي المجلس الأعلى للدعوة والتميز هذه الفرصة إني أنا أستطيع أن أذهب إلى إندونيسيا. وعلى رأسهم أشكر الأستاذ خالد قلالوة.
0: نعم
1: نعم
0: تفضل أحمد. نعم أكمل.
1: أنا يعني لم يعني لم أستطع الحصول يعني على، فأنا كنت بدي الصراحة يعني جهات داعمة تدعمني وتتبنى المشروع وتحضر المشروع الخاص بي.
0: نعم أحمد، يعني بالتأكيد واجهتك كثير صعوبات وتحديات لحتى وصلت لهذه المرحلة، احكي لنا عن الصعوبات اللي مريت فيها وكيف قدرت أيضا تتغلب عليها.
1: نعم أولا واجهتني صعوبات في كيفية إني يعني في المشروع نفسه، في إني كيفية أقدر أستطيع إني أحول هذا المشروع إلى نظام منخفض التكلفة، وكيف إنه يستطيع إنه يواجه المختبرات، وإنه كيف يستطيع إنه يعني هو غرضه ليس إنه يستبدل المختبرات في كيفية فحصها، ولكن هو طريقة يعني سريعة ويعني مهمة جدا لفحص المياه. فهنا أنا فكرت وخرجت بهذه خوارزمية ذكية إن أنا أستطيع فيها إني أدمج نظام منخفض التكلفة بنظام قادر إنه يعطيني يعني قراءات ممتازة جدا في المشروع.
0: طب أحمد، لو
1: كمان
0: تحدثنا عن إنه أنت بدك تسوق لمشروعك، لمين ممكن تلجأ بحيث إنه هذا الإنجاز ما يبقى فقط عندك، محصور عندك كأحمد، وممكن مصانع، شركات أو حتى بيوت تستفيد منه؟
1: صحيح ممكن اني انا اعرض المشروع على هذه المؤسسات تدعم المناطق، لانه مشروعي اصلا مصمم لاشخاص مثلا مخيمات اللجوء، لمناطق متضرره ومناطق فعلا ارهقتها الصراعات والحروب. فانا اطلع اني مثلا ممكن اشارك مع مؤسسات واشخاص يستطيعوا انهم ينقلوا هذا المشروع الى يعني ينقلوا هذا المشروع الى فئه اكبر من المجتمع.
0: نعم أحمد، يعني شو هي خطوتك القادمة، خلينا نحكي، لتطوير بيور دروب أكثر حتى يرى النور أكثر، زي ما حكيت أنه يصير ينطلب منك مثلا، ممكن تتواصل معك شركات معينة أو جهات علمية معينة لتطويره أكثر؟
1: أنا أرى فعلا أنه مشروع بيور دروب يعني أريد تطويره من حيث أنه يستطيع يعطيني توجيهات إلى ما بعد فحص التلوث. فيعني عندما يستطيع فحص التلوث يعطيني توجيهات، ويستطيع يعني بخوارزمية فعلا ذكية، ممكن مثلا انه يشوف الخريطة مثلا اذا كانت فيها اي مصانع ممكن تلوث مثلا، او اي شيء ممكن تلوث المياه، انه يعطيني اياها في التوجيهات ويخبرني انه هذه المياه ملوثة مثلا باي مادة من المواد. وايضا اتطلع انه يصبح بيور دروب من مجرد جهاز الى مثلا هو عقل لأنظمة معالجة كثيرة.
0: نعم أحمد، وإحنا بدورنا بنتمنى لك التوفيق والنجاح إلى مشروعات أخرى إن شاء الله. وهاي البداية، يعني أنت لسه بسن يافع، عمرك 15 سنة، لكن مزيد من الإبداع والتميز إن شاء الله. إذن الطالب أحمد أسامة نصر من جمهورية مصر العربية، شكرا جزيلا لك.
2: كل الشكر لك أحمد وكل التوفيق لك بالتأكيد في مشروعك. إذن مشاهدينا، وقفة قصيرة ونعود نستكمل وإياكم آخر فقراتنا من فلسطين هذا الصباح.

هذول الشبابيك كلها معظمها اللي رمناها جديد بالجبصين والإزاز مع تنظيف مع كل الخشب. الخشب دهناه لون أخضر زي ما كان في الأول.

شايفين كيف عنا هذيك كل واحد لها رسمة، هاي هدول كل واحد لها رسمة، وبعد ما نرسمها ونطبعها نبدأ الحفر، بنبدأ الحفر اللي هو بالشكل هذا.

0: من هنا مشاهدينا نذهب لمتابعة النافذة الأخيرة من فلسطين هذا الصباح، حيث سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 اخطارات لهدم منازل في قرية نحالين غربي بيت لحم.
1: نعم فرح، ومنذ مطلع العام الحالي وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن قوات الاحتلال أخطرت بهدم 341 منشأة في الضفة الغربية، أسفرت عن هدم أكثر من 700 منشأة، ولعل آخرها الاخطارات التي قدمت لأهالي بلدة نحالين وأمر بإخلاء منازل المواطنين هناك. نتحدث بتفاصيل أكثر، معنا مراسلنا من بيت لحم هاني فنون. صباح الخير هاني.
2: صباح الخير هبة، صباح الخير فرح، صباح الخير لجميع أبناء شعبنا في الذين يشاهدون برنامج صباح الخير هذا الصباح. نعم. بداية أتحدث عن بلدة نحالين، ما يجري فيها من استهداف احتلالي لها هبة وفرح، حيث أن قوات الاحتلال في ساعات ظهر يوم أمس قامت باقتحام المنطقة الجنوبية من البلدة، وأبلغت المواطنين شفهيا بضرورة إخلاء المنازل ليتسنى لهم هدمها خلال الأسبوع المقبل. هذا ما جرى بالأمس، جرى بالأسبوع الماضي أيضا، حيث اقتحموا منطقة قرنة الدعمس في البلدة وأخطروا أصحاب منزلين وأيضا منشأتين بضرورة إخلائها حتى يتم هدمها. حالة ترقب بين المواطنين في بلدة نحالين جراء هذه البلاغات من قبل الاحتلال، ونحن نتحدث عن ملف قررته المحكمة المركزية في القدس قبل 3 أسابيع. تم رفض هذا الملف وأصبح 14 منزلا ومنشأة مهددة بالهدم. نفذ الاحتلال هدم 4 منها يوم 22 من تموز الماضي، يعني قبل أكثر من 10 أيام. تم هدم 3 منازل مسكونة ومنزل كان قيد السكن في منطقة صبيحة شرق البلدة. ما يجري اليوم هو أن أصحاب المنازل قاموا بإفراغ منازلهم، وأنا الصورة من خلفي منطقة بقوش التي تم إخطار 6 منازل فيها أو بالأمس وإبلاغ أصحابها بإخلائها. تم إخلاء المنازل، قام المواطنون بإخلاء هذه المنازل من المحتويات وأيضا من جميع ما قاموا به من مطابخ وما شابه ذلك من مقتنيات داخل هذه المنازل، لأن الاحتلال أبلغهم بالهدم. والاحتلال نفذ هذه التهديدات سابقا كما ذكرنا بهدم 4 منازل. هذا الجبل الذي ترونه في الصورة، الاحتلال بالأمس أبلغ أصحاب المنازل وأعلن أنه سيتم هدم جميع المنازل في هذا الجبل. نحن نتحدث عن عشرات المنازل وهي بطبيعة الحال مخترة من قبل قوات الاحتلال في سنوات سابقة، ولها ملفات قانونية يخوضها المواطنون من خلال المؤسسات الرسمية والأهلية مع محاكم الاحتلال. ما يجري هو رفض هذه الاعتراضات، هذه الملفات داخل المحاكم، ويتم التنفيذ بهدم هذه المنازل، والاحتلال ينوي أن يهدم عدد من المنازل. أنا أتحدث عن 14 منزلا ومنشأة تم إخطار أصحابها بهدمها في هذه الفترة في هذا الشهر بطبيعة الحال، وأيضا هناك العشرات من المنازل ستطالها إجراءات الاحتلال لا سمح الله في أيضا في هذه الفترة التي نعلم أن الاحتلال يصعد من وتيرة الهدم فيها من أجل أيضا في ظل قرب الانتخابات الإسرائيلية. ملفات كثيرة تفتح لمنازل ومنشآت في هذه المنطقة من أجل إفراغها من قبل أصحابها. ما يجري في منطقة بقوش ومنطقة قرنة الدعمس وفي محيط بلدة نحالين، وحيث أنه يتم تجريف أراضي أيضا بمحيط مستوطنة بيتار عليت الجاتمة جزء كبير منها على أراضي بلدة نحالين، هو أيضا نتاج تحريض المستوطنين في السنوات السابقة.

0: حتى هذا اليوم يقومون بالتحريض من خلال مؤسسة رجبيم الاستيطانية الذين يسعون دائما إلى التحريض على منازل المواطنين منطقة جبل بقوش منذ الكورونا. وحتى هذا اليوم فيديوهات عشرات الفيديوهات التي نشرتها مؤسسة رجبيم تدعو فيها حكومة الاحتلال إلى مراقبة ما يجري وإلى تنفيذ الهدم وأيضا منع البناء في منطقة بقوش. هذه المنطقة التي ترونها في الصورة الآن هي المتنفس الوحيد الذي بات لأهالي بلدة نحالين نتيجة للتوسع العمراني في البلدة. المواطنون هذه هي أراضيهم وهذه المساحات المتبقية لهم جراء الإحاطة الاستيطانية لمحيط بلدة نحالين، وحيث أن المواطن ذاق ذرعا جراء هذه الإجراءات الاحتلالية. البلدة محاطة بالمستوطنات والشوارع الاستيطانية، يمنع البناء في محيط هذه البلدة، ومنطقة سي هي أكثر مساحة في أراضي البلدة المسموح البناء فيه هو 1000 دنم، وما تبقى من أراضي البلدة 10,000 دنم هي مناطق تعتبر مناطق سي. أين سيذهب المواطنون للبناء والمكوث في أراضيهم؟ هذا هو الحال، هم أخذوا على عاتقهم التوسع العمراني. وأنا أتحدث إلى أن هذه المناطق جزء منها بي، وهي يعني يتم اعتماد ترخيص بلدية نحالين في هذه المنطقة، وعلى قرب منها وبجوار هذه المنازل مناطق سي أصبحت اليوم مهددة بالهدم. قبل سنتين تم هدم منتجع سياحي في البلدة، وأيضا تم هدم أحد المنازل في نهاية عام 2024. هناك تهديدات تطال الكثير كما ذكرت سابقا من المنازل في محيط بلدة نحالين. هذه التهديدات تجعل المواطنون يعيشون في حالة الترهيب، الرعب، القلق. يعني اليوم وغدا وقبل وأمس وفي الأسبوع الماضي وقبل ذلك، وأنا من هذه البلدة وأشهد وأرى كيف أن هناك ترقب لدى المواطنين من تنفيذ الاحتلال لعمليات الهدم، خاصة أنهم يأتون في كل وقت، يدخلون يقتحمون الأحياء، يتحدثون مع المواطنين، يهددونهم بالهدم وأيضا يبلغونهم بضرورة إخلاء هذه المنازل. نحن نتحدث عن حالة خوف لدى المواطنين من أن تشمل عمليات الهدم هذه التي كما ذكرنا سابقا 14 ملفا هي تستهدف في هذه الأوقات، ولكن هناك الملفات أخرى كثيرة لمنازل المواطنين، الخشية من توسيع هذا الاستهداف للملفات القانونية لدى محاكم الاحتلال. ونحن ندرك تماما أن محاكم الاحتلال هذه فترة العطلة القانونية القضائية لدى الاحتلال في قضاء الاحتلال، هذا يعطي شرعية أكثر لما تسمى برجة التخطيط والتنظيم في بيت إيل للقيام بتنفيذ عمليات الهدم. هذا هو الخطر في ذلك، أكثر إلى أن ما تسمى الإدارة المدنية الآن هي ما تنفذ الهدم، وكل الملفات القانونية تعتبر لاغية، لا يتم النظر فيها لأن المحكمة تقوم بإرجاع هذه الملفات. وهذا يدل على تبادل للأدوار ما بين محاكم الاحتلال ولجنة التخطيط والتنظيم والبناء في بيت إيل، وهي مسؤولة عن المناطق سي التي تستهدفها دائما بإجراءات وقف العمل والبناء، ومن ثم ما يجري هو النهاية هو الهدم وتجريف أراضي المواطنين، هدم المنازل، تخريب ممتلكات المواطنين، تخريب كل ما يستطيع المواطن أن يقوم به من أجل أن يثبت نفسه ويرابط في هذه المناطق. إذا ما هدمت هذه المنازل فهذا مؤشر خطير إلى إفراغ محيط بلدة نحالين من المنازل ومنع المواطنين من الوصول إلى ما تبقى من أراضيهم، مع الإشارة إلى أن التوسع الاستيطاني على أراضي بلدة نحالين هو بشكل كبير من قبل المستوطنين، من قبل الجمعيات الاستيطانية، من قبل الحكومة الاحتلالية التي شرعنت عدد من البؤر الاستيطانية في محيط بلدة نحالين. فالخطورة هنا إلى أن ما يقوم به الاحتلال هو إفراغ أراضي المواطنين من أصحابها وهدم منشآتهم وأيضا ترسيخ البناء الاستيطاني وإقرار شرعية البؤر الاستيطانية التي فرضها في فترة الحرب منذ أكثر من عامين. أصبحت اليوم هي بؤر استيطانية هدفها هو ربط هذه المستوطنات والبؤر مع بعضها على شكل حزام استيطاني يحيط بمحافظة بيت لحم بأريافها الثلاث ويجعل هذه المنطقة ويجعل هذه المنطقة محاطة من جميع الجهات تمنع تواصل المواطنين ما بين هذه الأرياف مع مدينة بيت لحم التي هي أيضا محاصرة بجدار الضم والفصل العنصري. نحن نتحدث عن أشكال كبيرة من العزل والفصل الذي أجهزت عليه قوات الاحتلال وحكومة الاحتلال وجعلت محافظة بيت لحم مقسمة عن بعضها.
1: نعم هاني، إذن هي معاناة يعني يعيشها أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم، كان الله في عون الجميع. كل الشكر لك مراسلنا من بيت لحم هاني فنون.
2: إذا مشاهدينا إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من فلسطين هذا الصباح. يعطيك ألف عافية هبة.
1: يعطيك العافية فرح. كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نهاركم سعيد وفي أمان الله.
2: في أمان الله.

هذا المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشم، ولأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنتف شقف، يعني هيو انت تطلع يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

0: الله احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني دقرة اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر في المرة يعني هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق
1: هنا فلسطين ولا شيء الا فلسطين هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع

0: هنا صوت فلسطين. صباح الخير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء. صباحكم أعزائنا جميل كجمال قلوبكم الطيبة. صباح ملون بكل ألوان الفرح والتفاؤل. صباح المحبة والتسامح. نجدد اللقاء بكم أعزائنا في هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر آب لعام 2026. أعزائنا إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان من كل مكان نصقل الحقائق نجمعها من كل المصادر نصورها بالصوت والكلمة نناقش ونحلل نصنع الخبر ونبدأ النهار نهار جديد على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين بكل الخير. أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا، أرحب بكم في هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من صوت فلسطين من نهار جديد. في نهار جديد نتابع آخر المستجدات الميدانية المحلية وأيضا السياسية، وتتابعون نهار جديد مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر فضائية فلسطين مباشرة. اليوم الثلاثاء الرابع من آب من العام 2026 الموافق 21 من صفر من العام الهجري.

0: 1448. في أبرز العناوين على أجندة نهار جديد لهذا الصباح: الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة، و10% من أهالي القطاع على حافة المجاعة من جديد. تصاعد إرهاب المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة. الاحتلال يصعد عدوانه على مخيم نور شمس بطول كرم ويجبر مواطنين على إخلاء منازلهم شرق المخيم. وزارة العمل تطلق ائتلاف مكني لتمكين النساء اقتصاديا. أيضا نتابع في نهار جديد: الحراك السياسي في مواجهة إرهاب المستوطنين في الضفة واستمرار عدوان الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة. رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى يلتقي بوفد من بلدية الخليل ويطلع على احتياجاتها وأولوياتها. ومركز عدالة يعتبر جلسة محكمة الاحتلال العليا بشأن الأونروا تصفية لقضية اللاجئين. هذه أبرز الملفات، وملفات أخرى سنأتي عليها بالمتابعة في سياق نهار جديد الذي يرافقني فيه في الإعداد والتنفيذ والمتابعة زياد صباح، في الهندسة الإذاعية هيثم شنابلة، وفي الإخراج رمزي أبو ظاهر. سأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، فأسعدتم صباحا. الآن مستمعينا ومشاهدينا ننتقل إلى استوديو الأخبار، نشر موجزة لأهم وآخر الأنباء مع زميلة وصال أبو عليا. والصباح الخير لك وصال.
1: صباح الخير لك رحمة ولمستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كانوا. نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمباني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة فجر اليوم، وكان استشهد مواطنان وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لقوات الاحتلال استهدف مركبة مدنية على الطريق الساحلي قرب مسجد الشهيد خليل الوزير في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. إلى ذلك أكد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور بشار مراد أن القطاع الصحي يواجه أوضاعا كارثية مع استمرار عدوان الاحتلال. أكد السيد الرئيس محمود عباس دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها في أداء مهامها، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد بتاريخ 28 من شهر تشرين الثاني القادم باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا. وشدد خلال لقائه رئيس اللجنة رامي الحمد الله على أهمية تضافر الجهود كافة لإنجاح إجراء الانتخابات بكل نزاهة، بما يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية. في الضفة هجم مستوطنون المواطنين وأضرموا النار في عدد من المنازل والمركبات في قريتي تلفيت وجالود جنوب نابلس فجر اليوم. إلى ذلك أصيب 3 مواطنين بينهم سيدة مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. هذا وأضرم مستوطنون مساء أمس النيران في أراض زراعية ببلدة بيتا جنوب نابلس، ما أدى إلى احتراق عدد من الأشجار، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية بورين، ما عرض حياة المواطنين للخطر. دهمت قوات الاحتلال منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في طول كرم فجر اليوم. كما اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر سابا بمدينة قلقيلية فجر اليوم. في رام الله هجم مستوطنون مساء أمس أطراف قرية المغير شمال شرق المدينة، وقد تصدى المواطنون لهم دون أن يبلغ عن إصابات. أكد مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي أن مخزون القمح والطحين في السوق كاف لتلبية احتياجات المواطنين. رفض رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير إعلان وزير الجيش إسرائيل كاتس إقالة قائد المنطقة الوسطى أفي بلوت من منصبه وتعيين خليفة له. وأبلغ زامير هيئة الأركان العامة أنه لم يكن على علم مسبق بإقالة بلوت ولم يوافق عليها، ويأتي ذلك على خلفية اعتراض بلوت أمام المحكمة على قرار كاتس إطلاق سراح مستوطن متطرف عذب مواطناً.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات تجري الآن بين بلاده وطهران بشأن مضيق هرمز وملفها النووي إثر تعليقه هجوما جديدا على إيران. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. إلى هنا نهاية نشرة الأخبار الموجزة، عودة وإياكم إلى رحمة عبد الحق وبرنامج نهار جديد.
1: شكرا لك وصال. من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا، ونبدأ وإياكم ملفاتنا على أجندة نهار جديد. عديد المتابعات الإخبارية في نهار جديد الذي يأتيكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر فضائية فلسطين مباشرة.

0: نبدأ مستمعينا ومشاهدينا الحديث في إطار هذه المتابعة الإخبارية حول الأوضاع في قطاع غزة، حيث استمرار عدوان الاحتلال بحق أبناء شعبنا وسط أوضاع إنسانية وصحية كارثية وقاسية، ومواصلة الاحتلال استهدافاته في مختلف مناطق قطاع غزة. نتابع المستجدات من هناك مع مراسلنا شادي الباز. صباح الخير شادي.
1: صباح الخير لك يا رحمة والأستاذ المستمعين. يعني أوضاع ميدانية متقلبة للغاية في قطاع غزة، خاصة أن الاحتلال يعمد على سياسة جديدة في القطاع، وهي سياسة ربما التصعيد الكبير ومن ثم خفض التصعيد بشكل كبير جدا. وهذه السياسة تبع الاحتلال خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا في قطاع غزة. بالأمس يعني لم نسجل أي استهدافات حتى تقريبا الساعة 9 إلى 10 مساء، حيث الاحتلال استهدف مركبة في مناطق شمال في مناطق جنوب غرب مدينة غزة، حيث ارتقى شاهدين استهداف الاحتلال لسيارة مدنية. وهذا يدل أن الاحتلال لم يوقف أدوانه ولن يوقف أدوانه في ظل يعني التصريحات الكثيرة التي يتحدث عنها الاحتلال في ظل التداعيات الخطيرة، حيث كان يعني قبلها بيوم كان الاحتلال قد يعني اغتال عدد كبير من المواطنين في قطاع غزة، وصلوا إلى 20 شهيد. هذه السياسة التي يتبعها الاحتلال هي سياسة محاولة عدم لفت الأنظار مرة أخرى إلى ما يجري في قطاع غزة من قتل يعني متعمد من قبل هذا الاحتلال، وأيضا في محاولة لإفشال الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع بشكل عام. أيضا خلال الساعات الماضية كان هناك عمليات نسف لمناطق شمال شرق المحافظة الوسطى، بالتحديد لمخيم البريش، إطلاق نار من زوارق الاحتلال في مناطق غرب مدينة خان يونس، وأيضا إطلاق نار من آليات الاحتلال صوب خيام النازحين في المناطق الشرقية من هذه المدينة. مناطق شرق مدينة غزة أيضا شهدت إطلاق نار وقصف مدفعي من قبل آليات الاحتلال المتواجدة في هذه المناطق بشكل مكثف خلال الساعات الماضية. وأيضا كما نتحدث دائما رحمن الأوضاع الميدانية تبقى خطيرة في ظل المشهد يعني الذي ربما نرصده في قطاع غزة مع تحليق مكثف لكافة أنواع الطائرات التي يستخدمها الاحتلال، إن كانت طائرات للرصد أو طائرات لقصف الأهداف في قطاع غزة. توسيع طبعا الخط الأصفر يقوم به الاحتلال على قدم وساق، والحديث يدور عن قرابة 62 إلى 63% من مساحة القطاع التي يعني قام الاحتلال بالسيطرة عليها حتى هذه اللحظة، مع تدمير كافة يعني هذه المناطق بشكل كبير جدا، والحديث يدور عن قرابة 70% من مساحة قطاع غزة قدم

0: الاحتلال حتى هذه اللحظة. أيضا على الجانب الإنساني لا جديد في هذا الملف، الاحتلال يتعمد يعني إيجاد المزيد من المشاكل في موضوع الملف الإنساني، خاصة أن الاحتلال يمنع عديد يعني السلع المواد أيضا من الدخول إلى قطاع غزة، والتي كانت من شأنها أن تساعد في تحسين الوضع الإنساني، وأيضا فيما يتعلق بعدم إدخال الأدوية المستلزمات الطبية، خيام للنازحين، والعديد من طبعا الأمور الأخرى التي تتعلق بتحسين كما تحدثنا الوضع الإنساني. فيما يبقى هذا المواطن الذي يعيش اليوم في الخيمة وفي قطاع غزة في ظل ارتفاع درجات الحرارة اللاهبة يتعرض يعني لأقصى الظروف الجوية التي ربما يعني هي أعيت هذا المواطن، وخاصة الأطفال الذين يعيشون في ظل هذا الوضع الصعب في القطاع. وأيضا نتحدث أن الاحتلال يتلاعب فيما يتعرض يعني في ملف معبر رفح بعدد خروج قليل جدا، وأيضا عدد دخول قليل جدا إلى قطاع غزة، ويبقى الوضع يعني في ظل حصار مطبق شديد على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة دون تحسين أي نوع من أنواع الملفات هنا في قطاع غزة. وهذا الأمر يعني فيه الكثير من التداعيات إن كانت على المستقبل القريب أو المستقبل البعيد. أجواء ملبدة بالطائرات المسيرة، ونتوقع أن تكون الساعات القادمة أيضا مثل بقية الأيام الماضية. هناك استهدافات خاصة في ظل الحديث عن جهود رامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز على كل هذه الإيضاحات وتفاصيل حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. أيضا مستمعينا ومشاهدينا نواصل وإياكم الحديث حول الأوضاع في القطاع، تحديدا ما يتعلق بالأوضاع الصحية الكارثية في ظل يعني مواصلة الاحتلال يعني إعاقة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية. بعض الأدوية وصل رصيدها إلى يعني 50%، هناك عجز في هذه الأدوية. نتابع الحديث في هذا الشأن مع دكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. أهلا بك دكتور، صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. يعني في ظل استمرار العدوان وارتفاع يعني في أعداد الشهداء وكذلك الجرحى كما جرى أول أمس، يعني قدرة المشافي اليوم في ظل الأوضاع التي تعانيها من هذا النقص والعجز في الأدوية والمستلزمات الطبية على استيعاب هذه الأعداد من الجرحى والشهداء؟
2: يعني لا يزال القطاع الصحي خصوصا المشافي تعاني من نقص شديد في العديد من الأشياء التي تقوض قدرتها على تقديم خدمات بشكل كامل، لكن الوضع أفضل يعني بكثير مما كان سابقا. حالات الإصابات اليوم ممكن استقبالها في جميع مشافي قطاع غزة، ممكن التعامل مع يعني ضمن محدوديات معينة، يعني فقط أن لا يعني تكون الإصابة فيه في حدود معينة ممكن التعامل معها، لكن لا تزال هناك نقص، يعني النقص هو الموجود في القدرات التشخيصية لدى هذه المشافي، لأن هناك أجهزة تشخيصية مهمة قد تكون لا تعمل. بالإشكالية استمرار عمل الخدمة داخل المشافي خصوصا في النقص الحاد في زيوت المولدات الذي أصبح أزمة كبيرة في قطاع غزة، وأيضا الأمان يعني بالأمس وخلال الأسبوع هذا اعتداءات على مستشفى شهداء الأقصى، مرتين تم القصف داخل المستشفى مع وجود أضرار ووجود شهداء من داخل المستشفى. ويعني الإصابات التي يعني تتم في جميع مناطق قطاع غزة، الخدمة ليست متوفرة في جميع مناطق قطاع غزة، يعني الخدمة تتمركز في مستشفى الشفاء، مستشفى شهداء الأقصى، مستشفى ناصر، ثلاث مستشفيات حكومية، وبعض المستشفيات التي هي يعني أقل تجهيزا من الحكومية. لكن إذا أصيبت كثير من إذا أصيبت في منطقة بالقرب من الخط الأصفر مثل على سبيل المثال، فعملية نقله إلى المستشفى صعبة، أحيانا تحتاج إلى وقت طويل. إذا كانت في الشمال كله فيش فيه مستشفى جراحية، بده يضطر يوصل غزة في ظل أزمة المواصلات، في ظل عدم وجود سيارات إسعاف كافية، في ظل أزمة طرقات، فهناك صعوبة لوصول مثل هذه الإصابات إلى تلقي الخدمة، والإصابة كلما تأخر إلى المستشفى والبدء بتقديم التدخل تزداد التعقيدات لدى الطواقم الطبية. أيضا بعد تقديم إذا وصل الجريح وقدمت له عملية جراحية ويحتاج بعد هذه العملية، مثلا كان هناك مشاكل كبيرة في العظام أو في الأوعية ويحتاج إلى متابعة لفترات طويلة، أيضا هو لا يمكن الرهان على المتابعة الطويلة في النظام الآن، يعني ممكن يتعرض للعديد من الالتهابات التي تؤدي إلى البتر أو إلى تخمم في الدم أو إلى خلل في وظائف الكلى خصوصا، يعني مشاكل كثيرة. فلا يزال يعني أستطيع أن أقول لك أن النظام الصحي لا يزال يحاول التعافي، لكن ضمن القيود الإسرائيلية الكبيرة التي هي مفروضة على هذا القطاع ودون وجود كوادر صحية كافية، لا تزال هناك صعوبة وتحديات كبيرة لدى جميع مقدمي خدمات الصحة.
1: نعم يعني دكتور بسام زقوط، أيضا هناك تحديات أخرى إلى جانب ذلك ما يتعلق بانتشار الأمراض وأيضا عودة تسجيل حالات سوء التغذية، يعني 10% وفقا لمنظمة أوتش 10% من أهالي قطاع غزة يواجهون المجاعة من جديد في القطاع.
2: على الأكيد هناك أيضا إشكالية، المساعدات التي توزع على المواطنين أصبحت صحيحة للغاية، وهي على ما أعتقد يعني بالفترات الأخيرة تقتصر على مساعدات إما المساعدات من المطبخ الغذائي العالمي أو من مؤسسة الغذاء العالمي، على الجهتين هي عبارة عن كرتونتين، يعني المواطن سيحتفظهم في قطاع غزة كرتونتين تحت فيها 4 مواد أو 5 مواد، يعني علب فاصوليا ورز وعدس وسيرج وهناك كيس طحين. طبعا هذا بالمطلق لا يساعد في حل مشاكل سوء التغذية، لأنه بدون لحوم بدون فواكه بدون خضروات بدون ألبان بدون حليب كيف بدنا نحل مشكلة سوء التغذية؟ فضعف توزيع المواد الغذائية في الفترات الأخيرة أدى إلى أنه الكثير من المواطنين اليوم ما حمش بقدروش يشتروا مواد غذائية من السوق المحلي لأنه الأسعار مرتفعة والدخل غير موجود عند كثير من المواطنين اللي بيعتمدوا اعتماد كامل على المساعدات، وهذا يؤدي إلى تفاقم بداية ارتفاع مشاكل سوء التغذية خصوصا لما نتحدث عند الأطفال عند الحوامل، ويضاف إليها سوء التغذية الحاد وسوء التغذية المزمن، يعني فقر الدم اليوم في يصل 60-67% من الحالات اللي بتصل المراكز الصحية وبتم عمل إلها تحليل دم، بتلاقي دائما فقر الدم موجود أو انخفاض في كريات دم بيضاء كمضاعفات لفيروسات كانت موجودة، وأصبحت هذه المضاعفات تأخذ وقت طويل في تحليل الدم حتى يعني أو تتحول إلى مرض مناعي بالنهاية. فأمور يعني معقدة بالمنطق لأنه المواطن خلص لا توصل له الاحتياجات اللازمة كما كان هناك وعودات، وتيرة مساعدات قليلة وتيرة مساعدات بكل صراحة هي لا تشكل أي هامش من ناحية التنوع، وما الحلول؟ فيش حلول عند المواطن إلا أنه سنرجع مرة أخرى لبدء ارتفاعات والتغذية عند الأطفال خصوصا للمواليد الجدد، واليوم بدأت تتشكل أزمة في حليب الأطفال، يعني بدأ يتناقص والأسعار بدأت ترتفع مرة أخرى، فما بعرف هو طول فترة الحصار أو طول القيود الإسرائيلية، وإسرائيل نجحت نوعا ما في تخفيض عدد المؤسسات الدولية أو تغيير شكل عمل المؤسسات الدولية في قطاع غزة وتغير وتيرة طريقة تقديم المساعدات، يعني أنا أذكر يعني فترة العدوان كان هناك مؤسسات كثيرة تقدم بأشكال مختلفة، يكفي المطبخ العالمي عندما تحرر الذي كان يوزع تكيات بشكل يومي لأكثر من 1,000,000 مواطن كان يعتمد عليها، اليوم جزء كبير من هذه المساعدات توقف ويمكن تقتصر على توزيع خبز فقط في بعض المحطات توزيع الخبز في قطاع غزة. فإسرائيل تراهن أن هناك دخلت بضائع تجارية خضروات وفواكه إلى السوق وتدعي أن السوق مليء، لكن من المواطن يستطيع الوصول والحصول عليها في ظل عدم وجود يعني الأعباء كبيرة للمواطن في قطاع غزة؟ الحياة كثير قاسية، بيصير يعني التنوع الغذائي بيصير رفاهية غير ممكنة، لأنه يدوب أقدر أنا بهالألف شيكل اللي ممكن أحصل عليها كمساعدات أو الدخل، لأنه معظم الرواتب اليوم تنصرف ب30% و50%، وإذا كانوا هم من ضمن فئة مصنفين موظفين قطاع غزة بيحصلوش غير كل 3 أو 4 أشهر مرة على 1000 شيكل، فأكيد حالة صعبة، صعب جدا الوضع.
1: جزيل شكر لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا دكتور بسام زقوط مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. سمعينا ومشاهدينا الكرام، أيضا نواصل وإياكم الحديث حول الأوضاع في قطاع غزة، تحديدا الأوضاع الإنسانية. إصرار أبناء شعبنا على مواصلة معركة الصمود والبقاء رغم انعدام كل مقومات الحياة. نرحب يا سيد منذر الحايك عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسم الحركة، أهلا بك، صباح الخير سيد منذر.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: أهلا بك. نتحدث عن انعدام لكل شيء في قطاع غزة، انعدام غاز الطهي، لا يوجد محروقات، المواطنون يبحثون عن بدائل للأخشاب لطهي الطعام. الأمم المتحدة قالت إن 10% من أهالي غزة ومنظمة أوتشا كذلك هم على أعتاب المجاعة من جديد في قطاع غزة. كيف تصف لنا صورة المشهد يعني في ضوء ذلك، رغم أنك تحدثت سابقا بأننا سئمنا من الحديث في كل مرة عن أوضاع أبناء شعبنا في قطاع غزة، لكن يجب أن نبقى نتحدث حتى نجد آذانا صاغية إن شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سئمنا، نعم سئمنا، لكن علينا أن نذكر العالم أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا زال يعيش الحرب بكل تفاصيلها، وتفاصيل الحرب ليس فقط من عمليات الاستهداف والقتل، ولكن كذلك هناك أمور حياتية. لا تزال إسرائيل تحاصر الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولا تزال تمنع دخول المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي حسب ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي بعد الهدنة. ولذلك نعم الحياة قاسية وصعبة، وعندما نتحدث عن ظروف قطاع غزة في كل مرة نكرر نفس المصطلحات. الحياة كارثية، هي كارثية. الحياة في الخيام ويعني الصيف الملتهب والظروف صعبة وعدم توفر كل الإمكانيات لا الغذائية ولا غير الغذائية. إذا حقيقة نحن نعيش في وضع صعب. أريد أن أذكر ماذا قال يعني وزير الحرب الأسبق جالاند عندما بدأت الحرب في أكتوبر عام 2023، قال سنقطع الهواء والماء والغذاء وسنقطع الكهرباء عن كل المواطنين الفلسطينيين. إذا نحن نعيش منذ يعني بداية أكتوبر 7 أكتوبر حتى اللحظة بلا كهرباء، ولولا الكهرباء البديلة وبعض المواتير التي انتشرت في الشوارع لا يوجد كهرباء في قطاع غزة بالمطلق. كذلك قطع عنا يعني كل المواد الغذائية، وتدخل بعض المواد الغذائية الضئيلة، لكن هناك لا شك أن في هناك شاحنات تجارية تدخل، لكن لا يوجد رواتب ولا يوجد أموال ولا نقود في كل قطاع غزة. الموظفين لا يعتقدون إلا 50%، وموظفي غزة لا يعتقدون رواتب إلا كل 3 شهور مرة واحدة، وكذلك العمال لا يعملون في قطاع غزة. إذا نتحدث عن وضع بائس، وهذا الوضع البائس إسرائيل تريد أن تستمر يعني في هذا الوضع حتى تنهي وجودنا كفلسطينيين في قطاع غزة. ونحن منذ أيام قليلة كنا نسمع عن اتفاق، وهذا الاتفاق يعني وأنا قلت أنه اتفاق غير موقع، لكن إسرائيل ترفض، قادة الحرب جميعا يرفضون، سمعنا ذلك من كل المعارضة الإسرائيلية بالذات زنكوت، وقال هذا اتفاق لن ينفذ، وبنت قال لن ينفذ، ولبيد قال لن ينفذ هذا الاتفاق. إذن حقيقة نحن أمام احتلال مصمم على تهجير الشعب الفلسطيني، ومصمم على عدم بقاء شعبنا في قطاع غزة، ومصمم على إذلالنا وإهانتنا ومحاصرتنا حتى نخرج ضمن المشروع الذي تحدث عنه سابقا التهجير، ومن ثم صار مصطلح جديد العبور الحر أو الخروج الحر من قطاع غزة باتجاه العالم الخارجي، وكل ذلك أمام العالم. العالم يسمع ويرى ولا أحد يتحرك.
1: نعم، يعني وما يؤكد ويدلل على ذلك أيضا ما خرج من يعني ما نقله الإعلام الاحتلال عن مصدر في مكتب نتنياهو بأن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر والمساحة التي تسيطر عليها ولن توقف العدوان، يعني هذا ما تم نقله بالأمس، وذلك يدلل على ما كانت تخطط له إسرائيل منذ البداية بتنفيذ مخطط التهجير لأبناء شعبنا، وذلك من خلال عرقلتها المستمرة ليس الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وإنما يعني هي لم تلتزم أصلا ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق.
3: هذا صحيح. أساسا إسرائيل تحتل تقريبا 70% من مساحة قطاع غزة. 70%

0: المية تصوري المواطنين بيعيشوا في 30%، يعني حقيقة شيء مؤلم. وكل التصريحات التي نسمعها من قادة الحرب لا يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية، أساسا المرحلة الأولى لم تكتمل، ولكن ومع ذلك نحن نرى هناك بعض التصريحات التي تأتينا من الخارج أن هناك في اتفاق، وهذا الاتفاق برعاية أمريكية، وسمعنا تصريحات من ميلودينوف وسمعنا من بوتكوف. بالأمس كان بوتكوف في قطاع في دولة الكيان، وسمعنا أنها يعني سيتم وقف أو تجميد إلى بعض الوقت بعد الاغتيالات في قطاع غزة. في كل دقيقة هناك في عملية انفجار واستهداف وعمليات قتل، وفي كل مرة إسرائيل تستهدف مطلوب تقتل من معه، سابقا كان 20 و30، الآن تقتل 3 أو 4 مواطنين فلسطينيين. إسرائيل واضحة الخطة بالنسبة لها أو أنقادة الحرب، تهجيرنا كفلسطينيين، يجب أن نسأم وأن نتعب وأن نرهق من الحياة في قطاع غزة حتى نهاجر. متى الهجرة؟ هناك بالتأكيد في خطة إسرائيلية، وتحديد هذه الخطة واضحة في القريب العاجل وليس في البعيد. ولذلك أنا أرى أن الوضع إن لم يتم إنقاذ قطاع غزة وإنقاذ المواطنين وتطبيق المرحلة الثانية، حقيقة وضعنا سيكون صعب.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا. سيد منذر الحيك المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري للحركة، شكرا جزيلا. نتابع أيضا في ملفاتنا مستمعينا ومشاهدينا، ننتقل بكم إلى ملف آخر ما يتعلق بإرهاب المستوطنين المتصاعد بحق المواطنين وممتلكاتهم. نرحب يا سيد حسن مليحات مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، أهلا بك، صباح الخير.
2: أهلا بك، صباح الخير لك والأستاذ المستمعين.
1: أهلا بك سيد حسن. يعني هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سجلت 2256 اعتداء نفذها الاحتلال وعصابات المستوطنين في تموز الماضي، يعني الأغوار ضمن دائرة الاستهداف، أيضا حجم الهجمات وطبيعة هذا الاستهداف يعني للإنسان للأرض وبكثير من الإجراءات والطرق.
2: نعم، الضفة الغربية وخاصة المواطنين في المناطق المصنفة وتحديدا في مناطق الأغوار لأهميتها الأمنية والاستراتيجية تزداد وترتفع وتيرة هجمات المستوطنين المدعومين من قبل حكومة الاحتلال تجاه يعني الإنسان، اقتلاع الإنسان الفلسطيني وتهويد الأرض. هذه الهجمات يعني تتضح من خلال عمليات مصادرة الأراضي والبؤر الاستيطانية التي يعني كل يوم هناك حديث وأخبار عن إنشاء بؤر استيطانية في منطقة الأغوار، لأن دولة الاحتلال يعني تسعى إلى فرض واقع استيطاني وإعادة تشكيل الديموغرافيا والجغرافيا في مناطق الأغوار تحديدا كونها أراضي محالية للحدود الأردنية. هناك ما يجري في الأغوار هي دعيني أقول بأنها هولوكوست من سياسات التطهير العرقي، يتعرض فيها الإنسان الفلسطيني إلى يعني للترحيل والتهجير ومصادرة مصدر رزقه وتخريب مزروعاته وممتلكاته، لأن يعني عصابات المستوطنين تقود هناك حرب دينية مدعومة من قبل قوى اليمين المتطرف التي أدخنت في السكان الفلسطينيين في التجمعات البدوية والريفية. وهذا واضح من خلال عمليات الرصد والتوثيق. نحن في منظمة البيدر يعني قمنا بإحصاء ما يقارب 600 اعتداء وهجوم نفذتها عصابات المستوطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال شهر تموز المنصرم. هذا يشير إلى أن دولة الاحتلال ماضية في مخططها الاستيطاني الإحلالي القائم على إلغاء وحذف الفلسطينيين وتهويد الأرض والإنسان، انطلاقا من اعتقادات وأفكار تلمودية يستند لها هؤلاء المستوطنين في حربهم ضد الفلسطينيين.
1: نعم، أيضا سيد حسن مليحات، تصاعدت أوامر الاحتلال العسكرية بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي. كذلك هناك تسارع في إقامة البؤر الاستيطانية تحديدا في مناطق الأغوار. متابعتكم لذلك علما أن هناك أيضا مئات ألاف الدنومات من أراضي المواطنين هي مهددة بالمصادرة ضمن هذه الأوامر العسكرية للاحتلال.
2: نعم، الأوامر العسكرية هي جاءت أو تأتي في السياق يعني التنسيق والدعم المباشر من قبل حكومة الاحتلال والمستوطنين الذين يمثلون رأس الحرب في تنفيذ المشروع الاستيطاني ضد الفلسطينيين، والتي كان آخرها الإعلان عن منطقة عرب الكعاب شرق الطيبة بأنها منطقة عسكرية مغلقة لمدة عام. هذا القرار يأتي في سياق إعادة هندسة المجال الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية، لأنه يعني الهدف من هذا القرار هو تحوير الأرض التي تم إعلانها كمنطقة عسكرية مغلقة لأغراض استخدامها لبناء المستوطنات والتضييق على المواطنين الفلسطينيين هناك ودفعهم إلى الرحيل من خلال خلق بيئة قصرية يعني لهم، يعني خلق البيئة، خلق هذه البيئة يؤدي بهم من خلال الحواجز، من خلال المنع، من خلال الاعتداءات يؤدي بهم إلى الرحيل. وقد سبق يعني هذه القرارات وأوامر إعلاء وضع يد في قرية دير دبوان وفي قرى مجاورة. هو وهذا القرار، هذه القرارات تأتي في سياق حلقة متكاملة من سياسات دولة الاحتلال التي تسعى إلى تهويد الأرض واقتلاع الفلسطينيين منها. ما يجري في الضفة الغربية حقيقة يعني هي معركة كبيرة تتعلق بالجغرافيا والديموغرافيا، يسعى من خلالها المستوطنين ودولة الاحتلال إلى فرض وقائع ميدانية جديدة في الضفة الغربية ودفع الفلسطينيين نحو مراكز المدن، لأن دولة الاحتلال تريد فرض هيمنتها ونفوذها وسيطرتها على هذه المناطق المصنفة سي تحديدا، لأنها الأراضي الأكثر عمقا وهي الأراضي الأكثر اتساعا، وأيضا تؤدي إلى بغرض عزل سكان الضفة الغربية عن العالم الخارجي، لأن أغلب الأراضي المصنفة سي هي تقع شرق الضفة الغربية وهي يعني ماضية في هذه السياسة، وقد قامت يعني بتهجير العديد من السكان في المناطق المصنفة سي واستهدفت المزارعين والرعاة وأيضا استهدفت مصادر الثروة الطبيعية كالمياه وغيرها. بالأمس سيدتي قامت دولة الاحتلال بإغلاق نبع الحمى في منطقة الأغوار الشمالية ومنعت المواطنين، يعني هناك درجات حرارة عالية ومرتفعة يستفيد من هذا النبع المواطنين لأغراض الشرب ولسقي مواشيهم. بالأمس قامت سلطات الاحتلال بإغلاقه في مسعى واضح لخلق بيئة قاهرة لهم وطردهم من المكان. الضفة الغربية تعيش معركة كبيرة مع عصابات المستوطنين، هم يعني ليسوا يعني مستوطنين عاديين، هم جيش مسلح من المستوطنين ينفذ هجمات إرهابية ضد المواطنين المدنيين العزل من الفلسطينيين، وهم مدعومين من قبل حكومة الاحتلال، وهم يعني قاموا بالسيطرة على الآلاف من الدنومات. هناك سيطرة كبيرة لهم على آلاف من الدنومات في الضفة الغربية، وما زالوا ماضين في مخططهم الإحلالي القائم على إلغاء الفلسطينيين.
1: نعم، تقديراتكم للمساحة التي يسيطر عليها الاحتلال من أراضي المواطنين في الأغوار سيد حسن؟
2: بالحقيقة هناك آلاف الدنومات التي يسيطر عليها المستوطنين. تعلمين سيدتي أن الأغوار تمثل 27% من مساحة الضفة الغربية وهي مساحات شاسعة وكبيرة. تم يعني حصر المواطنين الفلسطينيين في قرى صغيرة ومع السيطرة على الفضاء الخارجي المحيط بهذه القرى. لا يستطيع المواطنين الفلسطينيين زراعة أراضيهم خارج محيط بلداتهم، لا بل يعني داخل محيط البلدات، البلدات الفلسطينية يتم تدمير مزروعاتهم، يمنع الفلسطينيين من الرعي. يعني هناك عائلات تعتمد في حياتها اليومية على الرعي أصبحت بدون مصدر دخل في ظل يعني قيام المستوطنين بمنعهم من التنقل تحت يعني طائلة مصادرة مواشيهم. هناك مشكلة كبيرة تتعلق في المياه خاصة في منطقة الأغوار، لأن يعني هناك درجات حرارة مرتفعة.

0: معروف لتنفيذ هذه الهجمات. أي وقت يكون هناك هجمات ضد السكان، واللي يعني المفارقة العجيبة أن التجمعات البدوية المخجرة يعاد تهجيرها مرة أخرى من نفس عصابات المستوطنين.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا سيد حسن مليحات مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، شكرا جزيلا لك. تواصل أيضا مستمعين ومشاهدين الحديث حول هذه الاعتداءات والهجمات من قبل عصابات المستوطنين وهذا الإرهاب المنظم الذي تمارسه هذه العصابات الاستيطانية، وننتقل إلى قرى شرق رام الله حيث تتصاعد هذه الهجمة الاستيطانية. سيد صلاح الخواجة مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط، صباح الخير.
2: صباح الخير رحمة، تحياتي لك وللأخوة والأخوات المستمعين.
1: أهلا بك. المغير أبو فلاح دير جرير سلواد الطيبة غالبيتها تشهد يعني اعتداءات يومية وإرهاب من هذه العصابات الاستيطانية، فجر اليوم كان هنالك هجوم من قبل عصابات المستوطنين على أبو فلاح، لتوضح لنا الواقع في هذه القرى والولدات في ضوء هذه الهجمات الاستيطانية، أيضا إقامة المزيد من البؤر على أراضيها.
2: بالأمس وحتى صباح اليوم أكثر من 24 اعتداء كان بس فقط في مدينة رام الله، وهذا ما يؤكد أن الهجمة شرسة ومسعورة وتأخذ أشكال منظمة باعتداءات متنوعة، سواء كان في موضوع الاعتداء المستمر والمتواصل على قرية المغير وحصارها، وبالأمس بوجود الجيش والمستوطنين تم إلقاء الحجار على السيارات المارة، وهذا يؤكد مرة أخرى أن كل محاولات المستوطنين تحويل القرية وبلدة المغير إلى جحيم، عمليات اغتيال الشبان، اعتقالات مستمرة، اعتداءات على البيوت، مداهمات، سرقة أراضي، بؤر استعمارية جديدة، كل يوم هناك اعتداء جديد، ومع ذلك هناك صمود وتحدي باسل من أهالي قرية المغير الذي لا يوجد تخيل لحجم الاعتداءات أن يكون على قرية بشكل متواصل كل يوم صباحا ومساء، وحتى عند ذهاب أو العمال والطلاب إلى مدارسهم تكون هناك مداهمات أو حواجز على الطرق لمنع حرية الحركة والتنقل والتفتيش بشكل غير معقول. بالأمس كان هناك اعتداءات في منطقة سنجل في بلدة مصفى، تم زرع بؤرة استعمارية جديدة في المنطقة الغربية، وهذا يشكل انذار خطر للبلدة الذي أصبحت محاصرة من كل الجهات ولا يوجد لها حول ولا قوة سوى أن الصمود ببسالة أمام التحديات والاعتداءات الاستيطانية المستمرة في المنطقة، وعزل أكبر مساحات من الأراضي عن ارتباطها بشكل مباشر في البلدة، وبالتالي أصبحت البلدة محاصرة كسكان وبيوت سكنية وأراضيهم الممتدة تحت سيطرة قطعان المستوطنين في مناطق مختلفة، سواء كان من الشمال أو من الجنوب أو من الغرب، وعائلة أبو صلاح الذي تم زرع بؤرة استيطانية على مدخل بيت العائلة. هذه العائلة الصامدة منذ عشرات السنوات بالقرب من مستعمرة طيرت، وتم عزلها من خلال بوابة عسكرية على مدخل الشرقي لقرية أم صفا، ومن ثم فتح طريق رابط بين بؤرة استيطانية على جبل الراس في منطقة أم صفا، واليوم ما بين الطريق الرابط الذي لن تبعد عن بوابة العائلة أكثر من 200 متر ما بين 200 متر تم زرع بؤرة. هذه السياسة هي ليس فقط كما يمكن أن يتخيل أننا في سجون، بل في سجون وقمع مستمر للعائلات. في منطقة كرة غرب رام الله تم إغلاق الحاجز في منطقة المهلل ونعلين وإغلاقها بالكامل بالأمس لساعات طويلة، ومنع حرية الحركة والتنقل، وكل هذه الإجراءات المستمرة في مناطق الضفة إضافة إلى عملية الهدم والاستيلاء على أراضي والاقتحامات البيوت، هذه إجراءات وتصعيد مستمر تقوم به قوات الاحتلال وجنود الاحتلال والمستعمرين والمستوطنين.
1: نعم، يعني سيد صلاح، هذا الواقع يعني في قرى رام الله كما باقي محافظات الضفة وفي بيت لحم أيضا، يعني وفق متابعتكم فإن كل ذلك هو ضمن المشروع الاستيطاني الأكبر الذي ينفذه الاحتلال عبر مصادرته للأراضي والاستيلاء عليها، توسيع المستوطنات، إقامة بؤر جديدة، شق طرق استيطانية، يعني تمهيدا للضم الفعلي للضفة.

0: أليس كذلك؟
1: هذا صحيح، هو عملية ضم لأراضي فارغة بتسليم السكان وسرقة كل مقدرات الشعب الفلسطيني من مراعي وأراضي زراعية ومياه وينابيع مياه وشلالات المياه والمحميات الطبيعية وحبس الفلسطين في كنتونات ومعازل والاستهداف منطقة الوسط رام الله وريحة والأغوار الوسطى والقدس، هي جزء من محاولات فصل الجنوب والشمال عن وسط الضفة ومن ثم محاولة تحويل الكرة والبلدات، كل عدد من الكرة والبلدات أصبحت كنتون معزول عن الآخر من خلال المنظومة الأمنية المتكاملة، الاستيطان، الجدار، الطرق الرابطة للمستوطنات، الحواجز، البوابات العسكرية. تخيلي أن يتم زرع 4 بؤر استيطانية على جبل عصور في منطقة شرق رام الله على أراضي دير الجرير والمزرعة الشرقية وسلوان، ويتم فتح شبكة من الطرق لبؤر استيطانية لن يزيد كل بؤرة عن 10 مستوطنين فيها لربطها بمستوطنة عفرة ومن ثم في بيت إيل، واعتبار أن هناك كتلة استيطانية ستقام بربط بيت إيل مع منطقة عفرة مع المستوطنات والذي سيصبح التواصل سهل بين هذه البؤر مع الكتل الاستيطانية وعزل القرى عن بعضها، تحويل قرانا ومدننا وبلداتنا إلى سجون وسرقة الأراضي وشق الطرق بدون حتى التشريع الذي يجيز في القوانين الإسرائيلية لوضع اليد لاستخدام الأراضي لشق طرق لاستخدامات عامة. هم حتى هذه القوانين تم ضربها وفرض قواعد ما يسمى بالسيطرة والسيادة، وأن كل الإجراءات التي يقوم بها كل مستوطن أصبح لديه القانون ليمارس كل عمليات الاعتداء والتنكل والمصادرة والتعذيب والقتل للفلسطينيين بقوانين لكل مستوطن يتبناها حسب أهوائه وحسب الدعم الذي يتلقاه من مجموعات الاستيطان في مناطق الضفة. نحن اليوم أمام الصمت الدولي المرعب على جرائم الاحتلال وعدوانية الاحتلال سواء في قطاع غزة أو في الضفة، هي كلها محاولات تيئيس الشعب الفلسطيني في نضاله وكسر المعنوية الكفاحية لمواجهة سياسات الاحتلال، ولكن هذا وهم وهم لكل إجراءات الاحتلال اللي وصل اليوم كما جرى صباحة هذا اليوم مداهمة رئيس هيئة مقاومة الجدار في ذي النابة وعملية التفتيش، كل هذه رسائل سياسية لكسر المعنوية الفلسطينية حتى في نضالنا الشعبي وحملاتنا التضامنية مع أهلنا في القرى والمناطق المستهدفة.
0: أشكرك جزيل الشكر السيد صلاح الخواجة مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. أيضا نتابع مستمعينا ومشاهدينا في ملفاتنا على أجندة نهار جديد، ننتقل إلى محافظة نابلس أيضا التي تتصاعد فيها هجمات المستوطنين وإرهابهم بحق أبناء شعبنا. في ساعات فجر هذا اليوم مستوطنون أحرقوا 3 مركبات وهاجموا منازل المواطنين بين جلود وتلفيت جنوب نابلس. نرحب بي السيد غسان دغلس محافظ نابلس، أهلا بك، صباح الخير.
2: يسعد صباحك، صباح الخير،
0: أهلا بك. يعني هذه الهجمات في جالود وتلفيت وبالأمس إحراق أراضي في بيتا، مهاجمة مركبات المواطنين قرب بورين، يعني متابعتكم لهذا الإرهاب المتصاعد بحق المواطنين في نابلس تحديدا في قراها الجنوبية؟
2: نعم، يعني في البداية رحم للشهداء والحرية الأصلام. ما يحدث في محافظة نابلس وما يحدث في وطن، ولكن محافظة نابلس هناك هجوم مستمر مستمر بمعنى الكلمة. هناك يعني مجموعات تدفئة الثمن مقرها مستوطنة انتصار، ومجموعات ما تسمى بشباب التلال مقرها يش كويديش وإحياء أيضا موجودات في أراضي محافظة نابلس. كنا نحذر في السابق منذ سنوات أن هناك قلب الإرهاب يسكن هناك وقيادة الإرهاب. المناطق التي هي ما بين رام الله ونابلس جالود وقريوت وبعدها المغير وفلاح، كلها هذيك المناطق هناك من أشد يعني يسكنها من أشد العصابات في يش كردش وأحيا. ما جرى في تلفيت ومنطقة جالود وتلفيت بساعة متأخرة، كان هناك عصابة من هذه شباب التلال قامت بإحراق 4 سيارات. يعني هناك حي سكني جديد يسكنه مواطنين من تلفيت ومن جالود، ما يتوسط منطقة تلفيت وجالود، وأحرقوا السيارات الأمام هذا الحي وفروا على الفور مباشر على البؤر الاستيطانية المقامة في تلك المنطقة. وضع صعب وخطير بتغطية احتلالية واضحة جدا. منطقة مأدمة بالأمس تقطيع على عمدة الكهرباء، يعني تقطيع عمدة الكهرباء في على أطراف بلدة مأدمة أمام جيش الاحتلال وضح النهار. بلدة بيته ما شهدته من إحراق بعمليات إحراق كبير الأشجار، وأيضا منطقة بورين والاعتداء متواصل. قبر مقام يوسف يعني كان هناك اقتحام بساعات متأخرة من الليل، وأيضا كان هناك رصاص وإصابة مواطن وتم نقله إلى مستشفى رفيدة بالرصاص. الأمور يعني تتصاعد بشكل كبير جدا. وأيضا ما يحدث في الميدان هناك يعني بصراحة يعني قلة المياه أو تعطيش أو هناك عطال في المياه ومسؤول عنها الاحتلال هذه المياه وتعطيل يعني وفي إصلاحها. الأمور صعبة يعني هناك 13 قرية أيضا تعيش يعني في حالة يعني صعب جدا، لا يوجد مياه نهائيا. ونحن يعني بتواصل مع وزير سلطة المياه لإيجاد حلول لهذه البلدات. الأمور يعني تتفاقم بشكل كبير جدا محيط محافظة نابلس بالكامل، وهذا شيء مدروس من قبل الاحتلال.
0: مشكلة المياه هي من الشركة المسودة وهي شركة ميكروت الإسرائيلية لهذه القرى.
2: كان هي الأبار، هي الأبار يوجد هناك كبير اسمه بير بيتيبا، ولكن مسؤول عنه احنا بنصلح به بالموتر يعني بذهب يعني الأخصائيين يصلحوا، ولكن بحاجة لفترة طويلة.
0: أيضا
2: نعم، وهناك أيضا بير آخر موجود كبر يعني اسمه بسموه بكودوميم، هناك هم مسؤولين عن المياه. يعني هم يعني هم بضخوا، هم مسؤولين عن مياه مكروت. للأسف يعني قرية تل أنا أقول لك من فترة لن يدخلها نقطة مياه، كله يأتي من القرى المجاورة، منطقة تل، منطقة قوسين، منطقة سرة، بيتيبة، منطقة الناقورة، منطقة بركة بالزهرية. كل هذه البلدات يعني هناك حصار بمعنى الكلمة على هذه البلدات، والأمور صعبة تتفاقم كله ذلك فقط لأن هناك تخفيض بكمية المياه، هناك عطل كبير جدا في إحدى الآبار. الأمور يعني بكل النواحي
0: أمام هذا التصعيد وهذا التضييق على المواطنين وهذا الحصار من كافة النواحي، يعني ما الإمكانات المتوفرة سيد غسان دغلس من أجل دعم صمود المواطنين، توفير الحماية لهم في ظل هذا التسارع في إرهاب المستوطنين؟
2: أهم شيء يعني كانت اللجنة الوزارية وزارة هذه المناطق، وكانت رسائلها رسالة كلها رسالة يعني طمأن ورسالة يعني أن الوزير هم موجود مع الشعب، وهناك كانت مطالب كبيرة جدا، ونعمل الكل يعمل على حلول هذه المطالب. أهم شيء أن المواطن وبصراحة يعرف الحقيقة. الحقيقة هناك مشروع احتلالي، هذا المشروع كنا نفكر في السابق أن من يكتب على الحاجز والكل يشاهد الحواجز مكتوب عليه لا مستقبل بفلسطين، كنا نفكر أن هذا مستوطن كتبها. لا اليوم هي لا، هي مسؤول في كتابة، هي حكومة الاحتلال. هم يعني انهم بدهم يدروا للفلسطينيين لا مستقبل، ويقول لا كل احنا ولدنا هون ومنوت هون. هاي مرحله بتعدي وبدها تعدي ان شاء الله، ما بتعدي الا بوحده الحال وصمود على الارض، وان احنا نكون كتف على كتف، واللي بده يحكي غير هيك هو بكون خارج عن السلم الوطني. هذا مهم جدا. المرحله القادمه هي مرحله يعني المرحله الصعبه خلال 3 شهور واضح القادمه ان شاء الله بنعديها على خير، وبدنا نتصدى، ما في مجال، بدنا نصر على أمن أهلنا وعائلاتنا، وهي الرسالة احنا نقولها دائما مع بعض كل المناطق إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك سيد غسان دغلس محافظ نابلس على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل. ننتقل إلى جنين مستمعينا ومشاهدينا، واختارات الاحتلال بهدم منشآت تجارية شرق جنين. نتابع التفاصيل والمستجدات والتطورات الميدانية مع مراسلنا من هناك نزار سمودي. صباح الخير نزار.
3: صباح الخير لك يا رحمة ولكافة السادة المستمعين. نعم رحمة، للعام الثاني على التوالي تتواصل جرائم الاحتلال واعتداءاته بحق أبناء شعبنا وممتلكاته في كافة أرجاء محافظة جنين، وسط أعمال الدهم والاقتحام وشن حملات الاعتقالات واستهداف البنية التحتية وسرقة الأراضي والهدم وتوزيع الإخبارات بالهدم بالجملة للمحال التجارية والمنشآت والمنازل. فبالأمس أخطر الاحتلال 40 مواطنا بهدف بهدم منازلهم ومحالهم التجارية عند دوار البادية شمال شرق جنين بحجة عدم الترخيص والواقعة عند الطريق الواصل بين

0: حاجز الجلمة الاحتلالي ودوار الجامعة العربية الأمريكية. هذا الإزراء رحمة يعيد إلى الأذهان جريمة الاحتلال التي نفذها قبل نحو أسبوع عند مفترقي عرابي وعنزة جنوب جنين، والتي هدم خلالها عشرات المحال التجارية والمنشآت. أيضا في الشأن الميداني، اقتحم جيش الاحتلال بلدتي فحمي وقف الراعي، داهم خلال هذا العدوان منازل المواطنين بحثا عن من تدعي قوات الاحتلال أنهم مطلوبون لديها. أيضا بالعودة إلى مخيم جنين، لا يزال الحصار والدمار والهدم والتهجير متواصلا بحق مخيم جنين. الحصيلة حصيلة العدوان رحمة ارتقاء 71 شهيدا ومئات المصابين والمعتقلين، وهدم أكثر من 800 منزل داخل مخيم وفي محيطه، وأيضا هدم عشرات المنشآت والمحال التجارية عند مفترقي عنزة وعرابي، وأيضا التهديد بالهدم مزيد من هدم المنشآت والمحال التجارية كما أسلفت عند دوار البادية شرق جنين. نعم رحمة،
1: شكرا جزيلا لك نزار سمودي مراسلنا في جنين. أيضا نبقى في جنين مستمعينا ومشاهدينا واختارات الاحتلال بهدم منشآت شرق المدينة. نرحب بي سيد منير صباحات عضو إقليم حركة فتح في جنين، صباح الخير.
2: صباح الخير والبركة. صباح الخير للمستمعين جميعا،
1: أهلا بك. نتحدث عن متابعتكم لهذه الإخطارات، ماذا تشمل طبيعة هذه المنشآت التي أخطر الاحتلال بهدمها؟
2: هذه الممارسات التي مارسها الاحتلال على مدار الفترات بالفترة الأخيرة، والتي تشمل المحال التجارية والتي بدأت في البداية في منطقة جبع وتيبت الظهر والمنطقة الجنوبية، والآن انتقلت إلى المنطقة الشرقية لمحافظة جنين بدوار البادية ومنطقة دير أبو ضعيف ومنطقة فقوعة وشرع التفافي، اختارات لأصحاب المباني الموجودة في المحلات التجارية المتواجدة في المكان باختارهم بالهدم ومصادرة الأراضي وإنشاء بؤر استيطانية في منطقة فقوعة ودير أبو ضعيف والخط الشرقي لمحافظة جنين. وهذا الأمر الذي يؤدي إلى الضغط على المزيد من الضغط على السكان، والتي بات لا يطاق في الفترات الأخيرة من قبل المستوطنين ومن قبل قوات الاحتلال أيضا.
1: نعم، يعني الهدف من عمليات الهدم هذه وسبقها يعني في الفترة الأخيرة أيضا عمليات هدم في محافظة جنين وإخطارات، يعني من شأنها الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين.
2: هذا هو المخطط أصلا الذي يمارسه سموتريش بن كبير نتنياهو للضغط على الأهالي بشكل عام ولمصادرة المزيد من الأراضي وإنشاء البؤر الاستيطانية وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين بالممارسات التي نراها يوميا وفي كل لحظة نراها بممارسات قوات المستوطنين والجيش الاحتلال على جميع الأهالي في الضفة الغربية وبالذات بالفترة الأخيرة في محافظة جنين وفي والضغط على في جميع المستويات على المزارعين وعلى العمال.
1: سيد منير، أيضا تصاعدت الأوامر العسكرية للاحتلال في جنين، يعني لم تكن كذلك في السابق، لكن في الآونة الأخيرة هنالك أوامر يعني متصاعدة من قبل الاحتلال لوضع اليد على مزيد من الأراضي.
2: نعم، هو هذه التصرفات التي يمارسها الاحتلال وحكومة الاحتلال كلما اقتربنا إلى فترة الانتخابات، فترة الانتخابات الإسرائيلية، يريدون أن يكسبوا أصواتا أكثر وأكثر في كل المجالات بالضغط على الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وإنشاء بؤر استيطانية والضغط على المزارعين وحرق الأشجار في جميع الاتجاهات، يضغطون على المواطن الفلسطيني وعلى المواطن الجنيني بالضغط عليه لمحاولة منهم أو قناعاتهم للتهجير الفلسطيني من أرضه، ولكن الفلسطينيين منغرسون ومنغمسون في هذه الأرض مهما مارس الاحتلال والمستوطنين.
1: شكرا جزيلا لك سيد منير صباحات عضو إقليم حركة فتح في جنين، شكرا لك. نواصل مستمعينا في ملفاتنا على أجندة نهار جديد، بالانتقال إلى محافظة طولكرم وتصعيد الاحتلال لعدوان على مخيم نور شمس وإجبار مواطنين على إخلاء منازلهم شرق المخيم. نتابع المستجدات من هناك مع مراسلنا معين شديد. صباح الخير معين.
3: صباح الخير رحمي.
1: أهلا بك يا معين. قبل أن نتحدث عن ذلك، أيضا في ساعات فجر هذا اليوم قوات الاحتلال اقتحمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، لو توضح لنا التفاصيل الميدانية بداية.
3: بالفعل رحمة، قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي داهمت الأجزاء الشرقية من ضاحية النابي بطولكرم، حيث يوجد منزل الوزير مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. قوات الاحتلال حاصرت المنزل ومن ثم خلعت الأبواب الأمامية، وبعد ذلك اقتحمت داخل المنزل، عاثت فسادا ودمارا داخل المنزل خلال عملية الاقتحام، فيما تم احتجاز عائلة داخل إحدى الغرف. قوات الاحتلال وضباط المخابرات وجهوا له التهديدات من مغبة الاستمرار في الإدلاء بالتصريحات المناهضة لممارسات قطعان المستوطنين ودعوات لتشكيل لجان لحماية البلدات والقرى من ممارسات المستوطنين الإرهابية. قوة كبيرة من جيش الاحتلال كما ذكرنا شاركت في عملية الاقتحام التي استمرت لأكثر من ساعة ونصف الساعة. عدد كبير من المواطنين توافدوا إلى منزل مؤيد شعبان عقب عملية الاقتحام. إلى ذلك أصدر فصائل العمل الوطني بمحافظة طولكرم هذا الصباح بيانا نددت من خلاله بممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وباقتحام منزل الوزير مؤيد شعبان، وأكدت أن شعبنا سيواصل المسيرة حتى تحقيق الأهداف المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأنه سيقوم بشتى الوسائل المتاحة ممارسات الاحتلال وقطعان المستوطنين. إلى ذلك قوة كبيرة أخرى من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتة بداية، ومن ثم توجهت صوب بلدة بلعة المجاورة، وبعد ذلك صوب بلدة دير لخصول. قوات الاحتلال في بلدة دير لخصول داهمت العديد من المنازل المواطنين، تم خلالها اعتقال المهندس زكي عليان والمواطن يزن غانم. بعد ذلك توجهت هذه القوة إلى قرية الزروشية شمال مدينة طولكرم، تواجدت في محيط المجلس القوي وداهمت العديد من منازل المواطنين، وبلغنا حتى اللحظة عن اعتقال الشاب محمد غانم.
1: نعم.
3: إلى ذلك رحمي، يعني عدوان الاحتلال متواصل على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم 555 على التوالي. بالأمس كان هناك عمليات إخلاء لبعض المناطق في جبل الصالحين في المخيم، بداعي أن قوات الاحتلال ستقوم بتسجير عبوات ناسفة، لكن لم يحدث أي شيء وانسحبت القوة التي دخلت إلى المخيم مع بقاء السكنات العسكرية داخل المخيم.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل معين شديد، مراسلنا من طولكرم. مستمعينا الكرام ومشاهدينا متواصلون وإياكم في ملفاتنا على أجندة نهار جديد، لكن ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار من جديد وموجز بأهم وآخر الأنباء مع زميلة وصال أبو علي. مجددا صباح الخير لك وصال.
4: صباح الخير لك رحمة ولمستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كانوا. جيش الاحتلال ينفذ عملية نصف للمباني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة فجر اليوم. الإغاثة الطبية في قطاع غزة تفيد أن المنظومة الصحية في القطاع لا تزال تعمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل النقص الحاد في الأجهزة التشخيصية والوقود اللازم لتشغيل المولدات إلى جانب الاستهداف المتكرر للمستشفيات. في الضفة مستوطنون يصعدون فجر اليوم اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 3 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جالود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة. في طولكرم قوات الاحتلال تداهم منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في ضحية ذنابة شرق المدينة فجر اليوم. قوات الاحتلال تقتحم حي كفر سابا بمدينة قلقيلية فجر اليوم. وفي رام الله مستوطنون يهاجمون الليلة الماضية أطراف قرية المغير شمال المدينة، وقد تصدى المواطنون لهم دون أن يبلغ عن إصابات. المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات يقول إن الأغوار والمناطق المصنفة جيم تشهد تصعيدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين في إطار مخطط يهدف إلى تهويد الأرض وإعادة تشكيل الواقع الديمغرافية والجغرافية. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها في أداء مهامها، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد بتاريخ 28 من تشرين الثاني القادم باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير يرفض إعلان وزير الجيش إقالة قائد القيادة الوسطى من منصبه وتعيين خليفة له. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مفاوضات تجري بين بلاده وطهران بشأن مضيق هرمز وملفها النووي إثر تعليقه هجوما جديدا على إيران. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. إلى هنا نهاية موجز الأخبار، عودة إليك رحمة ومتابعة ما تبقى من ملفات نهار جديد.
1: شكرا لك وصال، من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا في نهار جديد الذي يأتيكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر فضائية فلسطين مباشر. نتابع أيضا في ملفاتنا ومن حيث ما انتهينا قبل قليل مع مراسلنا في طول كرم معين شديد حول تصعيد الاحتلال لعدوانه على طول كرم، تحديدا مخيم نور شمس، وإجبار مواطنين على إخلاء منازلهم من شرق المخيم. نرحب بالسيد فيصل سلامة منسق القوى والفصائل الوطنية في طول كرم، أهلا بك، صباح الخير.
5: صباح الخير لك ولكل المستمعين والمشاهدين في الوطن.
1: أهلا بك، يعني تابعنا مع مراسلنا تفاصيل ما جرى في مخيم نور شمس في ظل هذا العدوان المستمر على طول كرم ومخيميها نور شمس وطول كرم لليوم الخامس والخمسمائة عفوا والخمس وخمسين يوما متواصلا من هذا العدوان، يعني متابعتكم للواقع الذي يعيشه المواطنون بفعل هذا العدوان المستمر منذ 555 يوم.
5: لا شك يعني استمرار العدوان على أبناء شعبنا والتهجير القسري هو يفاقم من الحياة الإنسانية والاجتماعية والوطنية والسياسية لأبناء طول كرم والوطن بشكل عام، وما تعرض له مخيمات طول كرم يعني منذ 7 أكتوبر، وهي كانت تعيش حالة احتلالية يفرضها جيش الاحتلال من خلال اجتياحات متكررة وتدمير البنى التحتية وهدم المباني وطرد السكان وأيضا الاغتيالات والتصفيات التي كان يمارسها الاحتلال بحق شعبنا في مخيم طول كرم ونور شمس، وأيضا تحويل المخيمات إلى سكنات عسكرية وطرد السكان بشكل كامل من المخيمات وتفريغها والهدم وفتح الشوارع، وما زال الاحتلال في المخيمات يقوم بإطلاق النار بشكل يومي إرهاب وإزعاج لكل السكان المحيطة في المخيمات. وفي الأمس يعني نشاهد كثير من الآليات العسكرية تخرج وتدخل إلى المخيم، وهناك أيضا سكنات عسكرية موجودة لقوات الاحتلال تخرج من المخيم للمدينة، سواء آليات عسكرية أو قوات راجلة تقوم بدورياتها ووضع الحواجز والتفتيش وإعاقة الحياة الإنسانية والاجتماعية في المدينة والمناطق المحيطة، وأيضا يعني اعتقالات ومداهمات تعيشها المحافظة بشكل يومي. في الليلة أنا أتحدث كانت مداهمة لإيب المخيم نور شمس أصلا ومؤيد شعبان رئيس هيئة الجدار والاستيطان قاموا بتفتيش وتخريب محتويات منزله وأيضا إصار رسائل تهديد لأخونا مؤيد شعبان، وأيضا المشكلة الأكبر التي نعاني منها نحن كمان بشكل عام سواء في المستوى الرسمي أو الشعبي هي 25,000 نازح ناتج عن احتلال المخيمات، التهجير الذي مارسه الاحتلال، هو أيضا شكل لنا مشكلة حقيقة اجتماعية وإنسانية. بحاجة النازح بحاجة إلى مأكل، إلى مشرب، بحاجة لمشكلة يعني أكبر هي بشكل يومي تشكل لنا حقيقة مشكلة، هي مشكلة الإيواء. فهذا الاحتلال استمراره في عدوانه وأيضا تهجير السكان وعدم السماح لهم بالعودة بالتأكيد يعني يفاقم الحياة الإنسانية للجموع اللاجئين والمواطنين. وهذا يتعارض مع القانون الإنساني والدولي والأخلاقي. هنا يعني ناشدنا كثيرا وأيضا استنكرنا كثيرا للأسف صمت دولي قاتل لا يحرك ساكنا، ومؤسسات دولية وإنسانية وحقوق إنسان لا تقوم بتطبيق القوانين الدولية ولجم سياسة الاحتلال ووقف العدوان والتهجير القسري والعمل الجاد والفوري بعودة اللاجئين المهجرين قسرا من منازلهم. فأين القانون الدولي والإنساني؟
1: يعني خاصة وأن هذا التصعيد سيد فيصل سلامة يأتي في أعقاب قرار الاحتلال مؤخرا بتمديد العدوان على المخيمات في شمال الضفة منها نور شمس وطول كرم حتى نهاية أيلول القادم. ذلك يعني أن الاحتلال ماضٍ في فرض الأمر الواقع الذي يعني في هذه المخيمات وتغيير تركيبة هذه المخيمات وفق ما يخطط له.
5: يعني بالتأكيد يعني كل عملية تمديد بقرار عسكري صادر عن سلطات الاحتلال هو أول قرارات باطلة وخارجة عن المألوف والقانون الدولي والإنساني. لكن الاحتلال هو من يفرض واقع الاحتلال والاستيطان، والتمديد هو مخالف للقانون، لكن هو يتفرد بالقوانين وأيضا يمارس قرارات عنصرية لا تمت الإنسانية بسرعة. التمديد هو بشكل يعني يشكل لنا حقيقة معاناة مستمرة عندما يتم تمديد العمل العسكري. الكثير من أبناء شعبنا الفلسطيني وتحديدا المهجرين قسرا كل عملية تمديد ينتظرون نهاية القرار على أمل أن يكون هو آخر قرار للتمديد للعودة إلى بيوتهم وممارسة الحياة الطبيعية. لكن عملية التمديد حقيقة تنغص كل مفاهيم الحياة الإنسانية،
1: تفاقم من معاناة هؤلاء النازحين.
5: نعم، الكل كان ينتظر ويتأمل بالعودة، وكنا ننتظر حقيقة كل منا كان يقول آخر قرار تمديد عسكري. لكن عندما قاموا بتمديد القرار إلى 30/9 في أيلول القادم يعني إحباط، يشكل إحباط، يشكل معاناة مستمرة، نزوح، ألم، معاناة، البعد عن البيت والفراق، مدارسنا مغلقة، عيادات الصحية، شوارعنا دمرت، مباني هجمت. يعني كمان ما مصير آلاف، نتحدث في مخطط كيرم الشمس، آلاف اللاجئين الذين هدموا بيوتهم بالكامل، لا يوجد، أصبح مصيرهم مجهول. وأيضا كمان للعلم البيوت السكنية، قلت لك في البداية الاحتلال بشكل يومي يطلق النار على المباني، فأصبحت 90% من بني المخيم لا تصلح للسكن الآدمي. عدا عن الشوارع دمرت بالكامل، بنية تحتية دمرت. فحتى على أنقاض جرائم الاحتلال ما جرى في المخيمات، نحن نطالب بالعودة وإعادة الحياة وإعادة الإعمار وتأهيل. ف 25,000 نازح من خط كرم الشمس على مدار الساعة هو معاناة مستمرة، ألم، وجع، بعد، حنين كمان للمخيم. المخيم حياة طبيعية مستمرة. المخيم، من يشاهد المخيم، حياة يعني حقيقة تنظيمية سياسية. فالاحتلال بوجوده للأسف مخالف لكل الأنظمة والقوانين.
1: نعم، شكرا جزيلا للسيد.
5: نتمنى من خلال فضائيتكم أن يسمعنا العالم بإنصاف شعب الفلسطيني وإعطاء حقوق مشروعة بالعودة وإقامة الدولة القادمة وحرية أسرانا أولوية وطنية بإذن الله تعالى.
1: شكرا جزيلا لك سيد فيصل سلام، منسق القوى والفصائل الوطنية في محافظة طول كرم. شكرا جزيلا لك. هذا الشأن السياسي مستمعينا ومشاهدينا، تحديدا نتحدث عن الحراك في مواجهة إرهاب المستوطنين المتصاعد بحق أبناء شعبنا. نرحب بي دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، أهلا بك دكتور، صباح الخير.
6: أهلا بكم، صباح الخير لكم والسيدات والسادة المتابعين.
1: أهلا بك. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان رصدت 2256 اعتداء للاحتلال وعصاباته الاستيطانية في تموز الماضي، يعني هذا رقم خطير دكتور عمر، يستدعي الضغط على المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراءات فعلية رادعة لهذا الإرهاب المنظم من قبل هذه العصابات الاستيطانية. لو تحدثنا عن طبيعة هذا الحراك في هذا الإطار.
6: يعني في واقع الأمر الحراك الأساس فيه هو إعادة ضبط الرواية الدولية بشأن هؤلاء المستوطنين الإرهابيين المستعمرين بشكل كبير، لأنهم جزء من منظومة استعمارية، جزء من سياسة ممنهجة إسرائيلية قائمة على اضطهاد الشعب الفلسطيني و العمل على المشروع الشهير في تهجير الشعب الفلسطيني وإبادته. لذلك نحن نربط كل النقاش من خلال هذا الحراك الذي يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ خطوات عقابية وخطوات بشكل عام رادعة لإسرائيل على الجرائم التي ترتكبها وعدم التعامل معها كعصابات منفلتة هنا أو هناك. هذه ميليشيا منظمة، هذه منسق فيها مع الاحتلال الإسرائيلي، متسق تماما مع السياسات الحكومية والسياسات غير الحكومية الإسرائيلية وسياسات الدول المتواطئة في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. لذلك نحن نتحدث مع المجتمع الدولي أولا ليس فقط للإدانة وأخذ المواقف فقط، ولكن باتخاذ خطوات فعلية عملية من أجل ردع هذا الاحتلال ومن أجل الدول تلك التي تقف مع هذا الاحتلال والتي تتواطأ معه في جريمة الإبادة الجماعية أن تتوقف عن ذلك وأن تتوقف عن دعمه بالسلاح والمال والفيتو وغيرها من هذه الأدوات التي من خلالها تتعزز هذه المنظومة الاستعمارية في داخل الأرض الفلسطينية. الحراك كبير على مستوى الدول ثنائيا، على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على مستوى المحاكم الدولية، على مستوى كذلك الاتحاد الأوروبي، وعلى مستوى ثنائي بالإضافة إلى الحراك الجماهيري والشعبي والتضامني في كل دول العالم من أجل الوقوف مع حق الشعب الفلسطيني، وخاصة أن إسرائيل الآن في هذا الموسم الانتخابي القائم على دم الشعب الفلسطيني الآن سوف تتغول على حقوق الشعب الفلسطيني، ويجب على المجتمع الدولي ألا يكون القضية أن تمر مرور الكرام.
1: نعم. أيضا دكتور عمر، فيما يتعلق بالحرب وعدوان الاحتلال المستمر على أهلنا في قطاع غزة في ظل مواصلة دولة الاحتلال، يعني وضع العراقيل أمام اتفاق وقف إطلاق النار ليس المرحلة الثانية، لأن إسرائيل بالأصل لم تلتزم ببنود المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، ما طبيعة الجهد في هذا السياق أيضا، خاصة وأن المبعوث الأممي ميلادينوف طالب نتنياهو بالأمس بالوقف الفوري للعدوان، لكن نتنياهو قابل ذلك بالرفض.
6: يعني في واقع الأمر ما يحصل في قطاع غزة هذه كانت جزء من الجهد القيادة الفلسطينية من أجل وقف شلال الدم ومن أجل وقف الإبادة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ولذلك نحن قبلنا بخطة الرئيس ترامب وقبلنا بقرار 2803 من مجلس الأمن من أجل وقف معاناة أبناء شعبنا وإدخال المساعدات وإيقاف كل ذلك، وهذا جاء باعتباره المرحلة الأولى التي يجب أن تنتهي وتبدأ معها المرحلة الثانية، بحيث أن تكون المرحلة الثانية فيها انسحاب كامل من إسرائيل من قطاع غزة ومنع التهجير القسري كما جاء في خطة الرئيس ترامب. الآن ميلادينوف تحدث بكل وضوح أنه هو يرى بأنه إسرائيل سوف تقوم بتصعيد جرائمها في بين قوسين جرائمها واستخدام التصعيد تصعيد عمليات عسكرية، نحن نقول هذه ليست عمليات عسكرية هذه جرائم، أن تقوم بتصعيد هذه الجرائم ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة من أجل إبقاء المنطقة مشتعلة من نتنياهو خدمة لمشروعه الانتخابي وخدمة لمشروع الحكومة التاريخي حقيقة منذ أكثر من 30 عاما. لذلك الحديث مع المجتمع الدولي أن من يريد إنجاح أي جهود في قطاع غزة عليه أن يكون واضح بشأن إنهاء الإبادة من بشأن إدخال المساعدات، وبنفس الوقت يجب إنهاء الإبادة ليس فقط في قطاع غزة بل إنهاءها في قطاع غزة والضفة الغربية، لأن هذه أرض فلسطينية واحدة والشأن فلسطيني واحد، لا يمكن قطع المسار.

0: المسارات أو تحويل المسارات باعتبار أن قطاع غزة منفصل عن الضفة الغربية، وهذا ما رفضته القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول، وواجهته بنفس الطريقة التي كانت تطالب فيها بضرورة الإسراع في وقف الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات وحماية أبناء شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس.
1: نعم، يعني هذا الواقع الذي يعيشه أبناء شعبنا في الضفة وقطاع غزة، ووفق المؤسسات فإن والوزارات فإن 1,400,000 مواطن في قطاع غزة يواجهون يعني انعدام في الأمن الغذائي. وأنتم بدأتم دكتور عمر التحضير للجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول والمشاركة الفلسطينية، يعني لو تضعنا بأبرز الملفات ربما التي تعملون على تحضيرها لعرضها في إطار هذه الجلسة من أجل يعني تعزيز الرواية الفلسطينية، شرح الموقف الفلسطيني، حشد الدعم في إطار هذه الجلسات لحقوق شعبنا.
0: بلا شك أن واحدة من أهم المحاور والأركان الدولية في العمل الدولي والسياسي والدبلوماسي هو اجتماعات الجمعية العامة وافتتاح الجمعية العامة، حيث يحضر فيها كل قادة دول العالم في هذا الوقت. وأهمية أن يكون الوفد الفلسطيني في نيويورك في الجمعية العامة برئاسة السيد الرئيس ووفده، هناك أهمية كبيرة لذلك، لأنه نحن نعول على الأولويات الفلسطينية التي وضعناها والتي نعد لها اليوم من أجل أن تكون جاهزة ومعدة أمام الجمعية العامة. الأولوية الأولى وهو وقف هذا العدوان الإسرائيلي الإجرامي ضد أبناء شعبنا، في ذات الوقت استخدام كل الأدوات القانونية المتاحة بما فيها الرأي الاستشاري والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، والذي قال أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهائه. سنعيد وضع هذه القضية على الطاولة بأن العالم يجب ألا ينظر إلى إرهاب المستوطنين أو جرائم الحكومة الإسرائيلية أو غيرها من الجرائم على اعتبار أنها جرائم منعزلة، وأنها لا، هذه جرائم مركبة سببها الرئيس وجود احتلال غير قانوني يجب أن ينتهي. القضية الأخرى، لدينا مجموعة كبيرة من القرارات التي يجب أن تعتمد أمام الجمعية العامة، نريد أن نعد لهذه القرارات ونعد للعمل الدبلوماسي من أجل إنجازها للحفاظ على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني. في ذات الوقت هناك التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ومؤتمر نيويورك الذي تم عقده العام الماضي، والذي انطفق عنه إعلان نيويورك الشهير مع ملحقه، والذي يجب أن يكون خارطة الطريق للحراك نحو إنهاء الاحتلال وإساء حقوق أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيقها بشكل كامل. هذه خلاصة الأولويات التي نعمل عليها. طبعا التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة ووقف الإجرام والإبادة التي جاءت إلى الضفة الغربية والاستيطان والضم، كل هذه القضايا ستكون قضايا محورية على أجندة الجمعية العامة في هذه الدورة للأمم المتحدة.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا دكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، شكرا جزيلا. في الملف الإسرائيلي مستمعينا ومشاهدينا، نتابع وتحديدا ما يتعلق بلقاء ميلادينوف بنتنياهو ومطالبته لنتنياهو بالوقف الفوري للعدوان على غزة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. نرحب بي دكتور سامي أبو شحادة رئيس التجمع الديمقراطي في الداخل، أهلا بك دكتور، صباح الخير.
2: صباح الخير، تحياتي لك وجميع المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك دكتور سامي، يعني وصف هذا اللقاء بين نتنياهو وملادينوف بالصعب، يعني مطالبة ملادينوف بالوقف الفوري للحرب قوبلت برفض من نتنياهو، ماذا تقرأ في ذلك دكتور؟
2: أولا دعنا نعود إلى السياق العام، نتنياهو غير معني بأي اتفاق في قطاع غزة. نتنياهو معني بأن يبقى الوضع الراهن، هو لا يريد سلام ولا يريد تسوية ولا يريد أن يكون هناك أي اتفاق، وهو مقبل على انتخابات، وهو مقبل على انتخابات في مجتمع يميني فاشي متطرف. الحديث عن سلام أو عن اتفاق يضره انتخابيا، ولذلك سيبقى يعني نتنياهو المبدأ الأساس لديه لأنه لا يريد أي اتفاق ولا يريد أي انسحاب ولا يريد أن يكون هناك نوع من الاستقرار لا في غزة ولا في الضفة ولا في المنطقة. ولذلك أي حديث أو أي ضغط دولي من ملادينوف أو من الرئيس الأمريكي أو من أي جهة

0: دولية عن سلام أو عن تسوية أو عن اتفاق، نتنياهو يراه خطرا انتخابيا عليه، وهو سيبقى يناور أمام كل هذه المحاولات. يعني وهذا أمر بالفعل غريب، يعني إذا لا يوجد لدى نتنياهو وائتلافه اليمين الفاشي المتطرف على جدول الأعمال أي إمكانية لأي حل، ولذلك الحل الوحيد مع هؤلاء المجرمين هو تغيير هذا الائتلاف الحكومي في الانتخابات القريبة.
1: نعم، يعني ما أنك أشرت إلى الانتخابات دكتور سامي أبو شحادي، ما يتعلق بهذه الانتخابات، في آخر استطلاعات الرأي معسكر نتنياهو يقف عند 50 مقعدا، وهناك 62% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو لن يحقق النصر بعد الحرب. إلى أي مدى يمكن أن تعكس مثل هكذا استطلاعات يعني ما يدور في الشارع الإسرائيلي، وربما ما ستؤول إليه نتائج الانتخابات القادمة؟
0: استطلاعات الرأي في إسرائيل في العام الأخير، ليس فقط في الأيام أو الأسابيع الأخيرة، تشير أنه من الصعب حتى من الصعب جدا أن يعود نتنياهو بإئتلافه الحاكم المجرم إلى الحكم مرة أخرى. ولذلك هو يعني وهذا المجتمع أيضا الغير راضي والذي لا يعتبر كل الدمار الذي قام به في غزة والمنطقة نصرا، هذا يعني أن هذا مجتمع دموي يريد المزيد من الدمار ومن القتل ومن الدم. ونتنياهو يعرف كيف يعني يدغدغ هذه المشاعر، ولذلك يعني سيبقى رافضا لأي اتفاق كما قلنا. وأيضا مع كل هذه الجرائم التي قام بها نتنياهو في الأعوام الأخيرة، كان ذلك في غزة أو في الضفة أو في القدس أو في الداخل أو في لبنان أو في سوريا أو في اليمن أو في إيران، كل ذلك لم ينفعه في استطلاعات الرأي. والآن لديه منافس جدي حقيقي يعني في الشهرين الأخيرين يعني يقوى بشكل أسبوعي في استطلاعات الرأي، وهو أيزنكوت الذي يقود حزب يشار. وأصبح الآن يشكل منافسة جدية حقيقية قوية، ويستطيع أن يشكل ائتلاف. هذا يعني زاد الضغط بشكل كبير على بنيامين نتنياهو. أنا باعتقاد الدور الأهم الذي سيحسم في هذه الانتخابات سيكون دورنا نحن الفلسطينيون في الداخل. رفع نسبة التصويت في المجتمع الفلسطيني في الداخل سيكون العامل الأهم باعتقادي الذي سيحسم هذه المعركة الانتخابية، لأن حتى الآن الخارطة السياسية في إسرائيل هناك شرخ عمودي مقسومة إلى نصفين تقريبا متساويين، لدى نتنياهو وائتلافه الحاكم ما يقارب 50 مقعد، ولدى أيزنكوت وائتلافه في المعارضة ما يقارب 50 مقعد. رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي هي العامل الأهم في منع نتنياهو وائتلافه المجرم من العودة مرة أخرى إلى الحكم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سامي أبو شحادة، رئيس التجمع الديمقراطي في الداخل، على هذه المشاركة معنا في نهار جديد. نتابع أيضا في ملف آخر مستمعينا ومشاهدينا، وزارة العمل ومؤسسة شركاء في التنمية تطلقان ائتلاف مكني لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية. نرحب بسيدة إيناس العطاري وزيرة العمل، أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: أهلا، صباح الخير فيكم.
1: نتحدث في البداية سيدة إيناس عن أهمية إطلاق هذا الائتلاف، ائتلاف مكني، والأهداف من وراء ذلك، الأهداف التي يحملها هذا الائتلاف.
2: طبعا في البداية الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون أفضل على الشعب الفلسطيني. بنمر بظروف صعبة كتير، وضمن رؤيتنا لدعم قطاع العمل وتوفير فرص عمل أكيد نطلع على فئات مختلفة، وضمن هاي الفئات المهمة الإنسان المرأة الفلسطينية. ومن ضمن مبادراتنا كان إطلاق ائتلاف مهم جدا، وهو بعمل على توحيد الجهود وجمع كل المؤسسات اللي بيعملوا على دعم المرأة الفلسطينية وتوفير فرص العمل لها وتأهيلها في منصة واحدة تجمعهم. من خلال هاي المنصة ممكن كلنا نشتغل مع بعض على توفير الأفضل للمرأة الفلسطينية لمواجهة التحديات الصعبة اللي بتواجهها. وهذا كان عنواننا مبارح اللي هو إطلاق هذا الائتلاف اللي جمع أكثر من 55 مؤسسة طبعا بمبادرة ودعم من الشركاء في التنمية المستدامة. أطلقنا هذا الائتلاف المهم جدا.
1: نعم، يعني لو تحدثينا أيضا سيدة إيناس عن طبيعة العمل الذي سيشمل هذا الائتلاف، ربما المشاريع التي سيعمل على توفيرها، فرص العمل ربما أيضا، بما سيقدم هذا الائتلاف.
2: هذا الائتلاف كما ذكرت هو عبارة عن شركاء بيعملوا بهذا المجال بدعم المرأة الفلسطينية بمشاريع مختلفة. هم شركاء أصلاً لوزارة العمل أيضاً، بيعملوا على توفير برامج تشغيل مختلفة منها مؤقتة منها مستدامة، بيعملوا على توفير فرص تدريب مهني ورفع كفاءة الكادر البشري الفلسطيني. وإحنا بنعمل معهم حالياً ضمن رؤية حكومية وهي ضمن الاستراتيجية التشغيل الوطنية للحكومة الفلسطينية، وهي الرؤية اللي هي بتعمل على توفير فرص عمل نوعية مستدامة، تعمل فعلا على تخفيض نسب البطالة وتمكين المرأة الفلسطينية. وهذا بنشتغل فيه مع شركائنا، يكون في عنا رؤية واضحة كيف ممكن نشتغل بكافة المناطق، نستهدف كافة الفئات ونوصل لهم الفرص اللي هم بحاجة إلها من خلال هذا الائتلاف وهي المنصة.
1: نعم، يعني هل سيدة إيناس هناك فئات معينة ستكون لها الأولوية لتمكينها في البداية وتعزيزها ضمن هذه المشاريع؟
2: بالتأكيد طبعا، احنا بوزارة العمل في عنا بوصلة سوق العمل الفلسطيني، وهي البوصلة بتعمل على توجيه المبادرات في كل محافظة حسب شو الفئة اللي لازم نشتغل عليها مشان فعلا نعمل على تخفيض نسب البطالة. وهون بيكون واضح عندي لكل محافظة شو البرامج اللي انا بحاجة الها، اوجه جهود الائتلاف لفعلا نعمل على تمكين المرأة الفلسطينية وتوفير كما ذكرت برامج مستدامة. مثال على البرامج المستدامة، لما أنا بعطي تدريب مهني للمرأة الفلسطينية، التدريب لحالة مش كافي لتمكينها، بيكون عبارة عن تدريب وربطها بسوق العمل، إما بتوفير فرصة عمل بالتشغيل الذاتي بمجال الريادة، وهون بتوفر المؤسسات بنوفر لهم الأدوات اللي هم بحاجة إلها لإنشاء مشروعهم، أو ممكن يكون بدمجها بفرصة عمل بالقطاع الخاص، أو ممكن أيضا يكون بإنشاء تعاونية مع نساء أسريات في مجالات مختلفة. فمشتغل على مبادرات بقطاعات مختلفة، بس هذا الائتلاف كما ذكرت بتميز أنه ركز على فئة النساء بكافة المحافظة.
1: شكرا جزيلا لك يا سيدة إيناس العطاري وزيرة العمل على هذه الإيضاحات والمشاركة معنا في نهار جديد. في شأن آخر أيضا نتابع مستمعينا ومشاهدينا في ملفاتنا على أجندة نهار جديد. رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى استقبل يوم أمس وفدا من بلدية الخليل، طلع من الوفد على أهم احتياجات البلدية والأولويات. نرحب بالمهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل، أهلا بك، صباح الخير.
3: صباحك.
1: أهلا بك، لو تحدثنا بداية عن أبرز ما تم نقاشه خلال هذا اللقاء مع دولة رئيس الوزراء.
3: صحيح، يعني يوم أمس كان هناك لقاء في دار رئاسة الوزراء بحضور دولة رئيس الوزراء وعدد ومجموعة من وزراء السلطة الفلسطينية، من أجل الاجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس بلد الخليل والاستماع إلى ما تعانيه الخليل وماذا تحتاج مدينة الخليل، وبالذات بعد الحجمة الشرسة والكبيرة جدا التي موجودة الآن في قلب وفي وسط مدينة الخليل. والكل بيعرف أنه خلال الأشهر الماضية هناك توسع وهناك استيطان وهناك بؤر استيطانية كبيرة جدا في كل أنحاء الوطن وفي كل مناطق الضفة الغربية، ولكن الأشرس والأكبر والإشي اللي مش موجود إلا في الخليل هي البؤر الاستيطانية اللي بيحاول الاحتلال الإسرائيلي إيجادها في وسط مدينة الخليل، وهذا ما تم نقاشه وما تم نقاش قرارات سموتريتش، سحب صلاحيات بلدية الخليل عن البلدة القديمة، أيضا إقامة بؤر استيطانية جديدة، الاستيلاء على مبنى البلدية، تغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف، ومحاولة من أجل تحويله من مسجد إسلامي إلى كنيسة يهودي. كل هذا تم الحديث فيه مع دولة رئيس الوزراء وما تعنيه الخليل، وبالأخص موضوع الاتفاق السياسي الموقع وإتش 1 وإتش 2. والكل بيعرف أن الخليل مقسمة إلى قسمين، ومنطقة إتش 2 الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية للأسف حتى هذه اللحظة وما تعنيه هذه المنطقة، وتم التوضيح وما تحتاجه. الكل بيعرف أن المنطقة الخارج السيطرة الفلسطينية والمسمى إتش 2 هي يقطنها أكثر من 80,000 مواطن، وهي ليست فقط البلدة القديمة وإنما البلدة القديمة والحرم جزء منها، فبالتالي لها متطلبات متعددة. تم الحديث في كل الأمور، وإن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل وأحسن. بكل هذا كل هذه الأمور وكل هذه المواضيع تم نقاشها مع دولة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى المواضيع الحياتية اليومية اللي بحاجها المواطن الفلسطيني وما تعنيه بلدية الخليل، والحاجة إلى تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالبنى التحتية، وتم الحديث عن أمور لها علاقة بالكهرباء، لها علاقة بالمياه، لها علاقة بالنفايات. نقدر جيدا نحن أيضا في بلدية الخليل ما تعنيه الحكومة من وضع اقتصادي صعب بسبب الاستيلاء على أموال المقاصة والقرصنة من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية. تم تبادل آراء في كثير من الأمور التي ممكن أن يتم إنجازها خلال الفترات القادمة في الخليل، وأيضا كان هناك مداخلات للوزراء الموجودين في هذا الاجتماع، وتم في نهاية اللقاء دعوة دولة رئيس الوزراء لعقد جلسة عاجلة في دار بلدية الخليل كرد على سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وبالأخص الوزير المتطرف سموتريتش الذي قام بالاعتداء على مبنى البلدية وقام بسحب صلاحيات بلدية الخليل بخصوص التنظيم والبناء في منطقة الحرم والبلدة القديمة والمناطق المحيطة فيها.
1: نعم، يعني سيد يوسف، نتحدث عن أبرز الأولويات ربما ضمن الاحتياجات التي تم الاطلاع عليها، التي تم الاتفاق على الإسراع في تنفيذها، يعني لمواجهة هذا الاستهداف الممنهج لبلدية الخليل والبلدة القديمة.
3: يعني مشاريع متعددة، أهمها إعادة الحياة وإعادة يعني إحياء منطقة باب الزاوية وهي وسط المدينة حاليا، لأن هي البوابة الرئيسية للبلدة القديمة. أيضا تم الحديث عن موضوع لجنة الإعمار وما تعنيه والأمور والمشاريع التي تحتاجها. أيضا تم الحديث عن قطعة أرض ممكن استملاكها من أجل إعادة الحياة مرة أخرى لمنطقة وسط المدينة، موضوع الكهرباء، تسجيل الطاقة البديلة. تم الحديث عن خطة استراتيجية لكهرباء الخليل من الأربع سنوات القادمة، راح تصل تكلفتها تقريبا 200 مليون شيكل وتطوير كل شبكات الكهرباء اللي موجودة. تم الحديث في أمور متعددة إن شاء الله، وتم تقديم بعض التوصيات من قبل رئيس الوزراء، وسيكون هناك دراسة لطلبات أخرى، ونحن الآن ننتظر تحديد موعد لعقد جلسة لمجلس الوزراء في بلدية الخليل. وكان الطلب أن يكون الاجتماع في مدينة الخليل وبالذات في مبنى البلدية، وهو أكبر رد على سياسة الاحتلال الإسرائيلي اللي استهدفت بلدية الخليل خلال الأشهر الماضية.
1: شكرا جزيلا لك مهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا. ننتقل إلى ملف آخر مستمعين ومشاهدين، ما يتعلق بالتحضيرات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ونرحب يا دكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير.
4: أهلا وسهلا بك، صباح النور.
1: يعني ربما في ضوء يعني تعاظم حجم الاستهداف والعدوان على شعبنا سواء في قطاع غزة أو في الضفة، يعني بدأتم التحضيرات لإحياء هذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ليكون هذا العام والفعاليات في هذا العام ترقى لحجم يعني ما يرتكب وتوصل رسالة أبناء شعبنا للعالم في هذا اليوم؟
5: يعني هذا اليوم كما تعلمين هو يوم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر من كل عام لإعلان التضامن الدولي والجماهير العالمي مع الشعب الفلسطيني، ولكن هذا العام كما نرى جميعا هناك غطرسة وعربدة إسرائيلية ضد الأراضي وضد الشعب الفلسطيني، هناك هجمات ممنهجة ضد القرويين والمخيمات الفلسطينية،

0: الهدف الأساسي أنه مخاطبة العالم كله في هذا اليوم أنه إسرائيل تسارع في عملية ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين. هذه الرسالة مهمة جدا أن نوصلها للعالم، وأن إسرائيل دولة مارقة ودولة عدوانية ودولة لا تريد السلام ولا تعتبر أن السلام ويحفظ أنها كبقية دول العالم.
1: نعم. يعني أيضا دكتور رمزي، لو تحدثنا عن آخر الجهود والنشاطات التي قامت وتقوم بها الحملة الأكاديمية في فضح ممارسات وانتهاكات الاحتلال، وأيضا في الآونة الأخيرة إرهاب هذه العصابات الاستيطانية وانفلاتها على المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم.
0: أصدرنا تقارير خلال الشهر الماضي وحتى بداية الشهر الحالي، تقارير تم ترجمتها وأرسالها لكل أصدقائنا وشركائنا في الجامعات وفي مراكز الأبحاث. هذه التقارير تتحدث أولا عن مثلا أحد التقارير تناول ما حدث في قرية تل، ومن الصحف العبرية ومن مشاهدات أيضا خلينا نقول الفيديوهات المصورة، قلنا إنه إسرائيل استغلت ما حدث في تل لتبرر عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، وأن ما حدث في تل هو دفاع عن النفس، وأنه تم قتل الفلسطينيين وخاصة الفلسطيني الذي يعني أخذ السلاح وهو رامي سلاحه، يعني لم يكن مهدد وكان باتجاه الجيش. يعني مهم. أيضا هناك تقرير عن إعدام الأسرى، قانون إعدام الأسرى، وقد كنت قبل يومين باستضافة إخوتنا في العراق الشقيق في جمعية العلوم السياسية وفي حركة التضامن الآسيوي والأفريقي مع الشعوب، وقدمت يعني نموذج أو خلينا ملخص لقانون إعدام الأسرى. كان هذا مهم جدا، وتم إحاطة إخواننا العراقيين بالمجهود الذي قمنا فيه وبما تقوم به إسرائيل من مقابر جماعية، قامت مقابر جماعية تسمى المعتقلات والسجون الإسرائيلية. فبالتالي اليوم احنا نلاحق كل ما تقوم به إسرائيل، نوثقه، نترجمه، ونصدره إلى الرأي العام الوطني والرأي العام العالمي.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور رمزي عودة، الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد، شكرا جزيلا. إلى ملف الأسرى مستمعينا ومشاهدينا، وهو الملف الحاضر دوما على أجندة متابعاتنا الإخبارية، تصاعد جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون، وكذلك نتحدث عن رسالة اليوم العالمي لنصرة الأسرى الذي وافق يوم أمس 3 آب. نرحب بك سيد عبد الله الصغاري رئيس نادي الأسير، أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير لك وجميع المتابعين، أهلا بكم.
1: أهلا بك. نتحدث في البداية حول أوضاع الأسرى داخل السجون، الجريمة المستمرة بحقهم خاصة الأسيرات والأسرى الأطفال، تحديدا الطفل محمد حماد والذي يعاني وضعا صحيا خطيرا. لو توضح لنا يعني تفاصيل ما جرى مع هذا الطفل وأيضا أوضاع أسرانا داخل السجون.
2: يعني بالتأكيد الأسير الطفل محمد حماد الذي لم يتجاوز 16 من عمره والمعتقل منذ حوالي 3 أو 4 شهور تعرض إلى جريمة طبية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدم تقديم الرعاية الطبية والظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل السجون في ظل عمليات الانتقام المتواصلة، حيث لم يكن يعاني الأسير الطفل أبو حميد من أي قضية أو من أي مشكلة صحية. أصيب بمرض سكابيوس لم يقدم له العلاج، تحول هذا المرض إلى جرثومة انتشرت داخل جسده لتصل إلى القلب وإلى الدماغ، وهو الآن في وضع صحي حرج للغاية، حيث فاقدا للوعي ويعيش على أجهزة التنفس الاصطناعي. وكانت منظومة احتلال الإسرائيلية بارتكاب هذه الجريمة حاولت الترسل من مسؤوليتها اتجاهه، وأصدرت قرارا عاجلا بالإفراج عنه رغم أنه لا زال ينتظر المحاكمة. هذا يأتي في سياق محاولات الاحتلال التنصل من علاج الأسرى عندما يصابون بأمراض صعبة داخل السجون، ولا زال حتى الآن يقبع في مستشفى شعارة سيدك في القدس المحتلة. ولكن هذه الجريمة يعني تضاف إلى جرائم عديدة ارتكبت لحق الأسرى والأسيرات داخل السجون في ظل الحرمان، في ظل الانتقام، في ظل عدم تقديم أي نوع من الرعاية الطبية اللازمة للأسرى الذين يعيشون ضربا من الجحيم.

0: المصريين في هذه الأوضاع القاسية أكثر من 3 سنوات ولا زالوا أصلا يعيشون نفس المأساة الحقيقية، وهي أحد أشكال الإبادة التي أشارت إليها المقرر الخاص بالأمم المتحدة السيدة فرانشيسكا ألبانيزي في تقريرها الذي قدمته أمام هيئة الأمم أو أمام مجلس حقوق الإنسان قبل عدة شهور. بالتالي أمام هذا العجز الدولة زال أسرانا وأطفالنا وأسيراتنا بشكل عام يتعرضون إلى كل أشكال القمع والتنكيل. وهذا أيضا ما أفاد به قبل يومين الأسير الدكتور مازن الرنتيسي البالغ من عمر أكثر من 75 عاما والذي أشار إلى الأوضاع الكارثية التي يعيشها الأسرى في ظل الحرمان من أبسط حقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي.
1: نعم، يعني بالأمس أيضا سيد عبدالله صغاري وافق اليوم العالمي لنصرة الأسرى داخل سجون الاحتلال، ما الرسالة التي حملتها فعاليات هذا اليوم في ظل حجم ما يرتكب بحق أسرانا داخل السجون من جرائم؟
0: يعني بالتأكيد أولا هذا اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى والذي تم الانطلاق به قبل نحو عامين في ظل الظروف الصعبة والإبادة المستمرة التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة وبحق الأسرى داخل السجون، حمل هذا اليوم رسالة واضحة للعالم أجمع بأن كفى صمتا أمام حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، كفى ازدواجية للمعايير الدولية في التعامل مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. أي هذا اليوم أو أي الشعب الفلسطيني أوجه تحية إلى كل جماهير العالم الذين يخرجون في الشوارع نصرة لفلسطين ولغزة، وقد أظهر العالم عبر الشعوب تضامنه الواسع وهذا الضمير الحي الذي يعبرون عنه في كل الساحات والميادين، ولكن أشار أيضا بأن لا زال هناك ضمير ميت لدى الأنظمة الدولية والمنظومة الأممية التي لا زالت تشكل حالة من العجز والفشل في توفير حماية لشعبنا وإنصافهم ومحاكمة تحتاه وملاحقته. لذلك أيضا حمل هذا اليوم رسالة إلى المحاكم الدولية بضرورة تفعيل القرارات التي تم اتخاذها المتعلقة بمحاكمة الاحتلال وملاحقته، وأن لا يستمر الاحتلال تلقي ضوءا أخضر من المنظومة الدولية في الاستمرار في جرائمه بحق شعبنا. الأوضاع صعبة وخطيرة وكارثية، ومطلوب من شعبنا الفلسطيني من الوحدة والتلاحم في مواجهة ما يمارسه الاحتلال بحق شعبنا من خلال الصمود والحركات الشعبية والجماهيرية على مستوى الفلسطيني والدولي.
1: أخيرا سيد عبد الله الصغاري، هل من جديد فيما يتعلق باستئناف الصليب الأحمر الدولي لزياراته لأسرانا داخل السجون؟ هل من بوادر في هذا السياق؟
0: يعني لا زال حقيقة حتى الآن لا يوجد أي بوادر جادة من قبل منظومة الاحتلال للسماح للصليب باستئناف الزيارات، في الوقت الذي كان الاحتلال يسعى إلى تشريع قانون يمنع بموجبه منظمة الصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسرى داخل السجون. كان لنا لقاء مع الصليب قبل عدة أيام، ويعني طالبنا بضرورة أن يكون هناك تحرك جاد وأن يستخدم الصليب نفوذه الدولي لاستئناف هذه الزيارات التي تكشف عديد من الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى داخل السجون. الاحتلال وضع عراقيل وعقبات ولا زال يضع شروط أمام الصليب الأحمر، ولكن نحن طلبنا أيضا منظمة الصليب الأحمر بضرورة الخروج ببيان صحفي وإعلامي ومؤتمر صحفي يوضح كل هذه العقبات التي يضعها الاحتلال أمام منظوم أو أمام منظمة دولية يجب أن تعمل في ظل هكذا ظروف، لا أن تمنع وأن يسحب البساط من تحتها في محاولة لثنيها عن القيام بالدور المنوط بها كمنظمة دولية. بالتأكيد الأوضاع التي يعيشها الأسرى تحتاج إلى لجان تحقيق دولية، تحتاج إلى الصليب الأحمر، تحتاج إلى هيئات أممية ليطلعوا على حجم المأساة والانتقام الذي لا زال الاحتلال ينفذه بحق المعتقلين داخل السجون.
1: شكرا جزيلا لك سيد عبد الله الصغاري رئيس نادي الأسير على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا في نهار جديد، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام ومشاهدينا بهذا الملف نصل وإياكم إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الصباحية بالنهار جديد. كل الشكر لفريق العمل في الإعداد والتنفيذ والمتابعة زياد صباح في الهندسة الإذاعية، هيثم شنابلة في الإخراج، رمزي أبو ظاهر، وكنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق. هذه تحياتي لكم ودمتم بخير.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف للمباني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. مستوطنون يحرقون 4 مركبات ويهاجمون منازل المواطنين ويدمرون شبكة الكهرباء جنوب نابلس. وقفة أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو تنديدا باعتداءات المستوطنين في الضفة. من العناوين إلى التفاصيل، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف للمباني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة فجر اليوم، وكان استشهد مواطنان وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لقوات الاحتلال استهدف مركبة مدنية على الطريق الساحلي قرب مسجد الشهيد خليل الوزير في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة الضحايا عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,375 شهيدا و174,200 مصابا. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت إن المنظومة الصحية في القطاع لا تزال تعمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل النقص الحاد في الأجهزة التشخيصية والوقود اللازم لتشغيل المولدات، إلى جانب الاستهداف المتكرر للمستشفيات ما يهدد استمرار تقديم الخدمات الطبية.
1: المساعدات التي توزع على المواطنين أصبحت صحيحة للغاية، وهي على ما أعتقد يعني بالفترات الأخيرة تقتصر على مساعدات من المطبخ الغذائي العالمي أو من مؤسسة الغذاء العالمي على جهتين، هي عبارة عن كرتونتين يعني فيها 4 مواد أو 5 مواد، يعني علب فاصوليا ورز وعدس وخيرج، وهناك كيس طحين. بالمطلق لا يساعد في حل مشاكل سوء التغذية، لأنه بدون لحوم بدون فواكه بدون خضروات بدون ألبان بدون حليب كيف بدنا نحل مشكلة سوء التغذية، خصوصا لما نتحدث عند الأطفال عند الحوامل، ويضاف إليها سوء التغذية الحاد وسوء التغذية المزمن. فقر الدم اليوم يصل 60-67% من الحالات اللي بتصل المراكز الصحية وبتم عمل إلها تحليل دم.
0: أكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة بلغت مرحلة بالغة الصعوبة في ظل استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية وانهيار مقومات الحياة الأساسية والنقص الحاد في الإمكانات والخدمات. وأوضح الحايك لإذاعتنا أن القطاع يعاني من انقطاع الكهرباء وشح في الأموال والمواد الغذائية، إلى جانب استمرار الحصار وتجديد القيود على المواطنين، محذرا مما وصفه بمحاولات دفع أبناء شعبنا إلى الهجرة تحت مسمى العبور الحر بالتزامن مع إعلان حكومة الاحتلال عدم الانسحاب من الخط الأصفر. في الضفة صعد مستوطنون فجر اليوم اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 4 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جلود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة. وقال الناشط في مقاومة الاستيطان جنوب نابلس بشار القريوتي إن المستوطنين حاولوا إضرام النار في أحد المباني، إلا أن يقظة الأهالي وسرعة تصديهم للهجوم حالت دون تنفيذ ذلك. في السياق أكد محافظ نابلس غسان دغلس أن المحافظة تشهد تصعيدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين خاصة في القرى الواقعة جنوب وشرق نابلس ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم بحماية جيش الاحتلال، إلى جانب فرض حصار متواصل على عدد من القرى. وشار دغلس لإذاعتنا إلى أن بلدات المحافظة تعاني أيضا من أزمة مياه حادة نتيجة أعطال في شبكات وأبار المياه الخاضعة لسيطرة الاحتلال وشركة ميكاروت، مؤكدا أن المحافظة وسلطة المياه تتابعان الأزمة لإيجاد حلول عاجلة والتخفيف من معاناة المواطنين. وأضاف دغلس أن لجنة وزارية زارت المناطق المتضررة وأطلعت على احتياجاتها، مشددا على أن الحكومة تتابع التطورات ميدانيا وتعمل على دعم صمود المواطنين. في طول كرم داهمت قوات الاحتلال منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق المدينة فجر اليوم، كما اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر سابا بمدينة قلقيلية فجر اليوم. في طباس اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم الفارعة وداهمت عددا من منازل المواطنين قبل أن تنسحب دون تسجيل اعتقالات. في رام الله هجم مستوطنون الليلة الماضية أطراف قرية المغير شمال المدينة من الجهة الغربية، وقد تصدى المواطنون لهم دون أن يبلغ عن إصابات. قال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات إن الأغوار والمناطق المصنفة جيم تشهد تصعيدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بدعم مباشر من حكومة الاحتلال في إطار مخطط يهدف إلى تهويد الأرض وإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي وتهجير أبناء شعبنا قصرا.
2: الإعلان عن منطقة عرب الكعاب شرق الطيبة بأنها منطقة عسكرية مغلقة لمدة عام، هذا القرار يأتي في سياق إعادة هندسة المجال الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية. الهدف من هذا القرار هو تحويل الأرض التي تم إعلانها كمنطقة عسكرية مغلقة لأغراض استخدامها لبناء المستوطنات والتضييق على المواطنين الفلسطينيين هناك ودفعهم إلى الرحيل من خلال خلق بيئة قصرية يؤدي بهم إلى الرحيل. وقد قامت بتهجير العديد من السكان في المناطق المصنفة واستهدفت المزارعين والرعاة وأيضا استهدفت مصادر الثروة الطبيعية كالمياه وغيرها. بالأمس قامت دولة الاحتلال بإغلاق نبع الحمى في منطقة الأغوار الشمالية، يستفيد من هذا النبع المواطنين لأغراض الشرب ولسقي مواشيهم.
0: أكد السيد الرئيس محمود عباس دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها في أداء مهامها، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد بتاريخ 28 من تشرين الثاني القادم باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا. وشدد خلال لقائه رئيس اللجنة رامي الحمد الله على أهمية تضافر الجهود كافة لإنجاح إجراء الانتخابات بكل نزاهة بما يعزز الوحدة الوطنية.

0: وطنية ويرسخ مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية. شارك عشرات المتضامنين مع شعبنا وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في مظاهرة نظمت أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية احتجاجا على تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات طالبت بوقف هجمات المستوطنين على أبناء شعبنا ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين رفضهم لتصاعد عنف وإرهاب المستوطنين بحق القرى والبلدات الفلسطينية والذي أسفر عن استشهاد عشرات المواطنين خلال العامين الماضيين على أيدي المستوطنين. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض حاليا مع طهران لمنحها فرصتها الأخيرة قبل اللجوء إلى الخيار العسكري. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. وقالت الخارجية الإيرانية أنه يجري البحث حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي. دمرت حرائق غابات مستعرة في ضواحي مدينة سبوكان بولاية واشنطن الأمريكية ما لا يقل عن 700 مبنى وأجبرت نحو 64 ألف شخص على مغادرة منازلهم وفق ما أفاد مسؤولون في اليوم الثالث من عمليات مكافحة النيران. وتعد الحرائق الثلاثة المندلعة داخل المدينة وفي محيطها أولوية قصوى لفرق الإطفاء في الولايات المتحدة في وقت تواجه فيه منطقة شمال غرب المحيط الهادئ موجة جفاف وعشرات الحرائق الكبرى المستمرة منذ أسابيع. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة، في بقية المناطق يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. مستمعينا الكرام، في ختام هذه النشرة نشكر لكم حسن الاستماع والآن ننتقل إلى الفترة الصباحية مع الزميلة نسرين عواد. نسرين، صباح الخير.
1: صباح الخير ريم، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة.

أستاذكم صباحا بكل الخير، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء وهذه الفترة الصباحية المباشرة. أبدأها وإياكم من هذه اللحظة لغاية الساعة 11 عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. ساعتنا الآن في الاستوديو تشير إلى 11 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، اليوم الثلاثاء 4/8/2026. كل الأمنيات ببداية نهار طيبة مليئة بالخير وبالتوفيق لكم جميعا. أدعوكم للاستماع إلى الإذاعة عبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن في العاصمة القدس المحتلة 100.1، بمحافظات رام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، أما في الخليل نابلس أريحة والأغوار فبإمكانكم متابعتنا على 99.4. مثل ما تعودنا دائما بالفترة الصباحية فقرات لقاءات عديدة ومنوعة. اليوم بفقرة الصحة النفسية رح نحكي عن الأدوية النفسية والرضاعة الطبيعية، أهمية التوازن بين صحة الأم وسلامة الطفل تحديدا في هذه المرحلة الحساسة اللي كمان بتكون فيها المرأة أكثر عرضة للإصابة ببعض الاضطرابات النفسية، وبالتالي قد تحتاج في كثير من الأوقات بفترة الرضاعة الطبيعية إلى مراجعة الطبيب النفسي. رح نحكي عن هذا الموضوع بكل تفاصيله، خاصة بأنه أيضا العالم اللي يحتفل بالأسبوع الأول من آب من كل عام بالأسبوع العالمي للتشجيع على الرضاعة الطبيعية. أيضا اليوم بفقرتنا بالفترة الصباحية المباشرة رح نحكي عن صحة الفم والأسنان، تحديدا عن الأسنان المتزاحمة، متى تكون موضوع طارئ ومتى تستدعي مراجعة الطبيب تحديدا للأطفال وللبالغين. كمان استنونا بفقرة الصحة الجسدية لأنه رح نتناول هذا الموضوع بكل تفاصيله. اليوم بالفترة الصباحية رح أكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلقة فغاني، في الهندسة الصوتية هيثم شنابلة، ومن الإخراج المرئي رمزي أبو ظاهر. فاصل قصير نعود بعد ذلك، ابقوا أيانا.

حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين وإياكم في الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. ساعتنا الآن تشير في الاستوديو إلى 16 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. وإلى حالة الطقس لهذا اليوم، الأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. أيضا سيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم، ولكن مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. الرياح لليوم غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا. في ساعات المساء والليل الجو رح يكون لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

فيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس 33 مئوية، رام الله والبيرة أيضا 33 مئوية، في طوباس، جنين، طول كرم، قلقيلية بين 37 ل 38، في نابلس وسلفيت من 34 ل 35 درجة الحرارة، في أريحة اليوم درجة الحرارة 42 مئوية، في بيت لحم 35، في الخليل 32، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح من 35 ل 36 درجة مئوية. من حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الدولار يصرف تقريبا بثلاثة شواقل، الدينار الأردني بأربعة شواقل و31 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة

3 شواقل و48 أجورة. فيما يتعلق بأسعار الذهب في أسواق المال العالمية، جرام الذهب عيار 24، أيضا في أسواق المال يسجل 130 دولار تقريبا، أما أونصة الذهب فقد بلغت في الأسواق 4040 دولار. طبعا هذه الأسعار قابلة للتغير صعودا وهبوطا أثناء ساعات التداول. لازلنا متواصلين وإياكم في فقراتنا ومحطاتنا، أدعوكم للاستماع إلى الإذاعة عبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في الخليل نابلس أريحة والأغبار 99.4، في طول كرم قلقيلية 98.8، من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك، وإلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال بمختلف محافظات الضفة الغربية. نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك. أما فيما يتعلق بمحافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار القديمة كثافة سير، حاجز قلندية كثافة سير للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، العيزرية أزمة باتجاه الشمال، وطريق الجفتلك تفتيش. إلى محافظة جنوب الضفة الغربية، النبي يونس مغلقة، سعير مغلقة، المنشية مغلقة، رأس الجورة مغلقة، ترقمية المصانع مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال في الضفة الغربية. أرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء، أنتم بالاستماع إلى الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وإلى الخبر المنوع لهذا اليوم. طيب، خبرنا المنوع لهذا اليوم بعنوان: الهوس بالحصول على نوم مثالي ممكن هو سبب القلق أو يزيد القلق. ودائما انتبهوا، يعني لما بنكون متضايقين إنه إحنا شعرين بالقلق أو مش قادرين ننام منيح، منقلق بزيادة، وهي الدوامة يعني لا تنتهي. طيب، أكيد الحديث عن النوم لم يعد يقتصر على عدد الساعات اللي منقضيها وإحنا نايمين، بل صار جزء من أسلوب الحياة الصحي. لكن المفارقة الغريبة في الموضوع إنه السعي المستمر للحصول على ما يسمى بالنوم المثالي ممكن يتحول بحد ذاته لمصدر للقلق، وهذا طبعا وفق تقارير نشرتها مواقع عديدة. أكيد التقارير بقول بأنه الاهتمام بالنوم هو أمر مهم، لكن وين المشكلة لما بصير الهوس بتطبيق جميع النصائح بحذافيرها، أو القلق من عدم النوم لثماني ساعات كاملة كل ليلة؟ لأنه هذا الموضوع ممكن يؤدي لنتائج عكسية، وبهيك بصير الشخص منشغل بمراقبة نومه بدلا من الاسترخاء والاستمتاع بالنوم. الخبراء بيقولوا أن الحرمان المزمن من النوم بيأثر في الذاكرة تركيز المزاج، وأكيد بيرفع من خطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، وكمان يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة، بزيد الشعور بالتوتر والقلق. لكن في المقابل بشددوا على أنه الوصول للكمال مش مطلوب، وأنه تحسين جودة النوم تدريجيا هو أكثر فائدة من السعي إلى المثالية في كل ليلة. أكيد التقرير بيقدم مجموعة من الأرشادات العملية، مثل التقليل من تناول الكافيين في المساء، الابتعاد عن الشاشات قدر الإمكان، ممارسة النشاط البدني بانتظام، وأكيد الحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، إضافة لجعل غرفة النوم هادئة ومظلمة، والتعرض لضوء الشمس في الصباح. كل هذا الموضوع هو مهم لتنظيم الساعة البيولوجية. التقرير في نهايته بيقول إن النوم الجيد مش هدف بتحقق من خلال إنه نغصب حالنا على النوم أو نضغط حالنا على النوم، وإنما هو نتيجة لمجموعة من العادات الصحية والمتوازنة. مشان هيك ضروري نفهم كلياتنا إنه منح الجسم فرصة للاسترخاء، التخفيف من القلق بشأن نوعية نومنا، كل هاي الأمور ممكن يكون لها دور في الخطوة الأهم اللي هي الحصول على راحة حقيقية وصحة أفضل. دايما بتمنى لكم كل الصحة والعافية. خلينا نروح بفاصل، بعد هيك رجعي لفقرة الصحة النفسية، واليوم بدنا نحكي عن الأدوية النفسية والرضاعة الطبيعية، كيف ممكن نوازن ما بين صحة وسلامة الأم وسلامة الطفل. التفاصيل بعد الفاصل.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. لازلنا متواصلين وإياكم حتى الساعة 11 بالفترة الصباحية المباشرة. 24 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. أذكر بأنه اليوم الثلاثاء 4/8/2026. لأهلنا في طول كرم وقلقيلية بإمكانكم متابعتنا على 98.8 في بيت لحم وطباس على 89.9، ومباشرة أتحول وإياكم إلى محطتنا التالية وفقرة الصحة النفسية. أكيد كتير من الأمهات تحديدا في فترة الحمل وبعد الولادة مباشرة بيواجهوا تحديات نفسية. ممكن هاي التحديات النفسية تتفاوت في شدتها، قد تبدأ بمشاعر الحزن القلق، تتطور في كتير من الأوقات لاضطرابات بتستدعي العلاج، وعلى رأسها اكتئاب ما بعد الولادة. أكيد بين الحاجة للحفاظ على الصحة النفسية للأم، الرغبة كمان في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية، بتتساءل كتير من الأمهات، وفي مجتمعنا محيط الأمهات بمعنى العائلة الممتدة أكثر من الزوج، وصولا إلى الأب والأم، الحما والحما وغيرهم من العائلة الممتدة، بتساءلوا حول موضوع استخدام الأدوية النفسية بأمان تحديدا خلال فترة الرضاعة، وشو الخيارات المتاحة اللي ممكن تضمن سلامة الأم وطفلها على حد سواء. للتعقيب على هذا الموضوع الحساس مباشرة أتحول إلى ضيفتي عبر الخط الهاتفي، استشارية الطب والعلاج النفسي دكتورة سماح جبر. ودكتورة سماح صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين الكرام،
0: أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة سماح. طبعا من الجدير بالإشارة أنه أول أسبوع دائما من شهر آب هو الأسبوع الدولي للتشجيع على الرضاعة الطبيعية، وكما أشرنا يعني موضوع الرضاعة والسلامة النفسية للأم فيه بعض التداخل، لأنه في معتقد شائع بأنه تناول الأدوية النفسية هو بأثر على صحة الطفل وأيضا بأثر على قدرة الأم على الرضاعة. وخليني قبل ما نحكي عن هذا الموضوع ناخذ من حضرتك يعني مقدمة سريعة حول أبرز الحالات النفسية اللي بتستدعي عدم تأجيل العلاج بعد الولادة. تفضلي دكتورة.
1: اولا بحب ابدا بان اقول انه في دراسه اللي انا شاركت فيها في منطقه بيت لحم اللي بتقول انه 27% من النساء بعد الانجاب بتنشئ عندهم احوال نفسيه. هاي نسبه عاليه جدا، 27%. هلا مش كل 27% هدول راح يحتاجوا لادويه، في ناس اللي ممكن انهم يطيبوا باجراءات داعمه من قبل الاهل. يعني مثلا وفر لها قسط من النوم، راحة، خدوا عنها البيبي وأعطوها مثلا 6 ساعات متواصلة اللي تنام فيها، اعتنوا فيها، أعطوها مجال إنها تحكي عن مشاعرها، لأنه عادة الست لما إذا بتدخل بأعراض اكتئابية تخجل إنه تحكي إنه هي غير سعيدة بمولودها، لأنه تخشى أن لا تفهم بشكل جيد، فهي تتحفظ وبتخبي موضوع إنه مزاجها مختلف وإنها مش مستمتعة زيها زي التانيين اللي قاعدين بيحتفلوا في البيبي. فكثير مهم إنه تقديم الدعم العادي، نحدثها، نحكي معها، نساعدها، نتعاون معها في حمام البيبي، في إنه نوفر لها ساعات للنوم. هذا قد يوفر عليها الحاجة لاستخدام الأدوية. لكن إحنا في عنا مؤشرات وحسابات معينة اللي بتقول إمتى مجبورين إنه نعطي أدوية، وأحياناً يكون الخيار الدوائي هو اللازم. وفي معظم الأحيان إذا كان لديها اكتئاب ما بعد الولادة اللي ما بيطيب بمجرد الدعم الاجتماعي من المحيط فيها، فإنه ممكن نستخدم مضادات اكتئاب مناسبة للرضاعة. معظمها مناسبة للرضاعة، تسمح بالرضاعة ولا تؤذي الطفل. فالتوجه اللي بيبقى نوعا ما متحفظ من الأهل، لا ما بدنا بنتنا، ما بدي زوجتي تاخد دواء عشانها بترضع، هو عمليا بيظلمها وبيظلم البيبي. لأنه الأم الوالدة جديد اللي تعاني من الاكتئاب إذا بنتركها ما مش متعالجة عشان تردع، بتصير زي الأم الأوتوماتيكية، هيك توصف في الكتب. الأم الأوتوماتيكية هي اللي زي الروبوت بتردع وبتغير، ولكن بدون روح، بدون ما تلعب البيبي، بدون ما تنجح معه، بدون ما تبقى مبسوطة فيه. وهذا إشي كتير بيضعف الاتصال العاطفي مع البيبي. فمن الأجدى إنه نعالجها ونعمل يعني وندعمها ونعالجها بمضادات الاكتئاب إن لازم عشان هي تستعيد حيويتها وبهجتها في البيبي وتتصل فيه اتصال مرن واتصال صحي. هلا في حالات نادرة جدا مجبورين إنه نوصف أدوية تمنع الرضاعة، وإذا وصفنا أدوية تمنع الرياضة تمنع الرضاعة يجب الامتثال لرأي الطبيب، لأن الطبيب ما بيستخدم أدوية تمنع الرضاعة إلا إذا كان في خطورة معينة على الأم أو على الرضيع في حال تأخرنا في علاجها. إذا خفنا مثلا أن الأم ممكن تأذي البيبي، أنه
0: تأذي نفسها
1: وقتها مضطرين لفئة أخرى من الأدوية المضادات الذهان اللي في الغالب غير مناسبة للرضاعة. وفي هذا الحال يجب الامتثال لرأي الطبيب، لأنه على أهمية الرضاعة الطبيعية بيضل أهم أن الأم تبقى سليمة ومعافاة من ناحية نفسية من أجل أنها ترعى البيبي بطريقة اللازمة.
0: دكتورة، خطر في بالي كتير من النقاط اللي ذكرتيها جدا مهمة، وكل نقطة تستدعي التعقيب، ولكن تعقيب موضوع الأشخاص المحيطين. احنا بنعرف انه النساء تحديدا في مجتمعنا، الشابات يعني في عمر مبكر، بكونوا في مرحلة من الهشاشة النفسية والهشاشة الاقتصادية والهشاشة الاجتماعية بعد الولادة مباشرة، وعادة اتخاذ قرار طلب المساعدة النفسية والدعم النفسي هو من المحيطين، ونادرا ما يكون من الشخص نفسه إذا كان عنده عدم استبصار بحالته النفسية. فبالتالي قديش هذا الموضوع مهم؟ شو الرسالة اللي بتواجهها للأشخاص المحيطين؟ لأنه عادة إما هم بكونوا الطريق نحو الحصول على الدعم النفسي أو العكس تماما.
1: مهم جدا مساعدة المحيط للأم. أولا هي بحاجة لأنه يساعدوها في الأمور العملية، إنه الأم إذا عندها مولود
0: إنه مش بس حكي، يعني مش بس حكي، يعني الكل يمد إيديه ويساعد.
1: واحدة من الأسباب ليش الأم تكتئب ما بعد الميلاد إنه بصير عندها حرمان من النوم، ما بتنام كويس، فهي بحاجة إنه حدا على القليل يوفر لها نوم 4 ساعات متواصلة 6 ساعات متواصلة، فحدا لازم ياخذ بيبي عنها في هذه الأثناء.
0: صح.
1: اللي جدة، عمي، خالي،
0: زوج
1: طبعا طبعا مهم جدا. أما أنه ينفهم أنه البيبي مسؤوليتها بالكامل 24 ساعة وهي مش عم تعرف تنام، البيبي لسه مش ماخدة عليه، لسه مش عارف كله، هذا صعب عليها. ثانيا أنه يلاحظوا مزاجها وما يعني مرات يعملوا ردود فعل إنه لا أن بسط أحمد الله هي عندك ابن سليم، إذا كأنه لا يوجد مبرر للاكتئاب. الاكتئاب قد يأتي بلا مبرر.
0: صحيح.
1: هو قد يأتيك بسبب الاختلاف الهرموني الكبير اللي بيصير ما بين حالة الحمل وبين حالة الإنجاب
0: والرضاعة.
1: يعني هي لا تحتاج، لا مش لازم نلزمها إنها تبرر لنا ليش هي مكتئبة. خلص مجرد انه هي مكتئبة لا تتأخر بطلب الاستشارة. وفي معظم الأحيان القصة سهلة بتحل حالها لحالها، لكن تأثيره لأنه هناك صعوبة. أنا تقريبا في معظم النساء اللي بيعانوا من اكتئاب ما بعد الولادة تخشى وتفجل وتتحفظ المرأة من انها تقول للمحيط اللي فيها أنا مش مبسوطة،
0: أنا مش حاسة بهي المشاعر اللي أنتوا بتحكوا عنها تجاه هذا البيبي، لأنه في طبقات من التأنيب وطبقات من العار، يعني أنت كيف بتخرج عن الطبيعة؟
1: فعشان هي ما بتقولناش، مهم إنه المحيط فيها يبقى حساس لمزاجها، ينتبه لها، يشوف إذا مش عم بتنام كويس، مش عم تاكل كويس، عم تبكي، بتعصب، مش قادرة تشتغل، مش قادرة تعتني بحالها، مش قادرة تعتني بالبيبي. هذه كلها أسباب للاستعجال ب
0: طلب المساعدة. يعني إهمال مثل يعني هذه الأعراض النفسية اللي حضرتك أشرتي لها، بدءا من حالات بسيطة مثل القلق والتوتر وصولا إلى اكتئاب ما بعد الولادة، أحيانا يعني تطوير أو تطور الأمراض الذهنية، دكتورة سماح، يعني مضاعفات إهمال طلب المساعدة النفسية للأم، والاعتقاد بأنه لا بكرة بتتعود، هي بس أولها هيك أول أسبوع أسبوعين بعدها بتتأقلم وإلى آخره من الأمور، إلى ماذا يمكن أن يؤدي؟
1: شوف، الأصل إنه إذا بدهم يصبروا يصبروا أسبوع عليها، يعاونوها ويمرقوا يصبروا أسبوع ماكسيموم أسبوعين إنها تتحسن لحالها، ما تحسنت لحالها وجب الاستشارة. إهمال هذا الموضوع ممكن إنه يفاقم الاكتئاب ويضعف أهم شغلة إنه يضعف الصلة العاطفية بالطفل.
0: صحيح.
1: هاي الأم تحس كأنها بتعتني بولد غريب. كأنها يعني روبوت، كأنها تقدم خدمة مش كأنه ابنها، مش متصل تعملش الإشي بفرحة وبهجة وبالاستمتاع، وهذا مش منيح لا لصحتها ولا لصحة البيبي. هلا لا يتطور الاكتئاب بحيث يصبح ذهان. هم الحالات الغريبة هاي اللي ما بعد الميلاد قد تكون اكتئابية في معظم الأحيان، وفي قلة قليلة من الناس قد تكون أعراض ذهانية، لكن الناس العاديين ما بيميزوا بيناتهم. فأي اختلاف نفسي بيشوفوه يجب إنه يساوروا مختص لحتى ما يفصل. هلا إذا يفصل بيناتهم هل هي حالة ذهنية ولا هل هذه حالة اكتئابية، وعلى الأغلب بتكون حالة اكتئابية. وفي كل واحدة من الحالات في مسار علاجي اللي سينصح به الطبيب، لكن إهمال هاي الحالات ستؤدي للتفاقم بحيث إنه بيتم إهمال البيبي، مما ومرات بيبقى في خيالات وأوهام حول هذا البيبي مما يؤدي إلى إيذائه، وهذا كثير بنخاف منه. ومرات أمهات
0: وسمعنا عن بعض هاي القصص اللي فعليا يعني تطور الموضوع بشكل جدا صعب وقاسي، يعني بحيث انه اذت الام نفسها واذت كمان الطفل. كلمة اخيرة بتقوليها في هذا المجال وفي هذا الشأن حول اهمية الدعم النفسي للنساء في فترة الرضاعة للحفاظ على سلامتها وصحتها النفسية وصحة طفلها كمان؟
1: انا برأيي يبدأ الدعم النفسي اثناء الحمل بان يقال وتتثقف النساء حول الحالات النفسية التي تصيبهم التي قد تصيبهم بعد الميلاد. فثقافة الأم السابقة لهذه الحالات بما أنه بيصيب 27% من الناس، فالتثقيف حول هذا الموضوع واجب لها ولزوجها ولأهلها، لأنه هذا التثقيف بيجعلهم يطلبوا المساعدة في التوقيت الجيد.
0: يعني معلومات قيمة كالمعتاد. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا، على كل هذه التفاصيل وعلى وقتك دكتورة سماح جبر، وحضرتك استشارية الطب والعلاج النفسي. شكرا جزيلا. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. فاصل قصير نعود بعد ذلك.

0: متزاحمة تعد من أكثر مشكلات الأسنان شيوعا، مش بس عند الأطفال كمان عند البالغين. في البداية ممكن يعني البعض يعتقد بأنها مشكلة تتعلق فقط بالمظهر، لكن في كثير من الحالات بتأثر كمان في صحة الفم وصحة الأسنان، لأنها بتأثر على صعوبة تنظيف الأسنان، بتزيد من احتمالية الإصابة بالتسوس من أمراض اللثة وغيرها من القضايا. مشان هيك اليوم بدنا نعرف شو المقصود بتزاحم الأسنان، إمتى بتصير مشكلة، إمتى بتكون مرحلة مؤقتة، وشو الخيارات العلاجية المتاحة. أكيد هاي بعض المحاور اللي راح يعني يزودنا بالمعلومات الكافية عنها ضيف عبر الخط الهاتفي أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان دكتور فاروق الأحمد. ودكتور فاروق يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير ست نسرين والسيدات والسادة المستمعين،
0: أهلا وسهلا بك يا دكتور. بداية خلينا نحكي عن المقصود بتزاحم الأسنان، وإمتى بتكون مرحلة طبيعية وإمتى بتكون لا مشكلة. تفضل.
1: الله يزيد فضلك. تزاحم الأسنان بصراحة هي مشكلة عامة ومشكلة صرنا نواجهها كتير في العيادات، خاصة في 10-15 سنة اللي فاتوا، وهي ببساطة عدم وجود مساحة كافية في الفك. يعني الفك بيكون صغير والأسنان بدها تطلع فبتكون أكبر من حجم الفك، فبالتالي بيصير فيها تزاحم أو أحيانا التفاف أو التواءات. هذا ببساطة تزاحم الأسنان.
0: طيب فعليا إمتى بتكون مرحلة مؤقتة تحديدا عند الأطفال؟ لأنه في كتير من الأوقات منقول إنه بكرة بس يكبر وعظم الفك عنده يتسع وإلى آخره من الأمور إنه بروح هذا التزاحم، وإمتى عن جد هي بتكون مشكلة تستدعي مراجعة الطبيب؟
1: هي بصراحة دائما مشكلة ودائما تستدعي
0: يعني
1: مراجعة.
0: ما فيش إشي منه مؤقت هذا الحكي؟
1: لا لا لا لا، هلأ مؤقتة في حالة حسب درجتها. يعني بمعنى إحنا منبلش، ودائما الجمعيات العالمية بتوفي لأمراض الأسنان وخاصة التقويم بتوصي إنه بداية مراجعة الطفل لعيادة الأسنان على سن 7 سنوات، هيك بنكون نضمننا إنه تقريبا بلش يبدل أسنانه، بلشت تطلع الأسنان الدائمة. قبل هيك في تزاحم أسنان أكيد، لأنه الفك لسه عم بنمو وحيستمر بالنمو، ولكن بتكون عندنا مؤشرات قبل هيك. الفكرة أنه أتابع هذه التزاحم الأسنان وأعرف مشكلته، هل هو بأثر لاحقا بشكل كبير على الأسنان الدائمة ولا هي مرحلة، لأنه الطفل دائما في عنده مشاكل في الأسنان وفي النمو، مرات بيصير في لخبطات في بزوغ الأسنان اللبنية مما يؤثر على الأسنان الدائمة. الأهم من هيك ست نسرين،
0: تفضل،
1: إنه لما الطفل الصغير يتم إهماله وعدم مراجعة الطبيب خاصة قبل عمر 6 سنوات، دائما بصير عنده مشاكل في التسوس وبالتالي وبتتفاقم وبتضاعف، وبضطر الأهل يروح على دكتور أسنان لما ما يكون في حيلة. فبضطر الدكتور آسفا يخلع الضرس اللبني لهذا الطفل أو السن. هون دورنا يعني بداية الدور، لما أنا بخلع سن لبني المفروض أعمل حافظ مسافة علشان أتفادى بقدر الإمكان تزاحم الأسنان لاحقا، لأنه طبيعي إنه بتخلع سن حيبلش السن الدائم يطلع بعد ما الأسنان يبلشوا يضغطوا على بعض. وبالتالي بيطلع بشكل غلط،
0: بشكل مائل، أو مثلا بكون بشكل يؤثر على السن اللي جنبه وإلى آخره من القضايا. حضرتك قلت موضوع ضيق الفك، ولكن هل في أسباب أخرى تؤدي إلى موضوع تزاحم الأسنان؟ مثلا ممكن يكون وراثة، ممكن يكون عادات خاطئة.
1: طبعاً.
0: إحنا سمعنا في كثير من الأوقات شكل الرضاعة، الرضاعة الصناعية واحدة من أبرز أسباب تزاحم الأسنان. هل في أسباب أخرى دكتور؟ تفضل.
1: طبعا دائما في سبب وراثي لجميع الأمراض على فكرة، يعني دائما ما عدا الحوادث جميع الأمراض دائما في سبب وراثي بنحطه. والسبب الثاني اللي هو العادات السيئة مثل مص الأصبع، الرضاعة غلط، استخدام الألم، زي طلاب المدارس الصغار دائما بحطوا شيء أو ألم في أسنانهم في تمهم، هذه من المشاكل أو المسببات لتزاحم الأسنان.
0: طيب نحكي عن الخيارات العلاجية، وخليني قبل الخيارات العلاجية نحكي عن البالغين. في كتير من الأشخاص البالغين اللي عندهم تزاحم أسنان وبقول لك خلاص يا عم هلأ مرق الوقت، يعني أنا بدي أروح أرجع على الطبيب وإلى آخره من القضايا، تعايشه مع موضوع تزاحم الأسنان كيف ممكن يأثر على صحة الفم والأسنان؟ هذا من جانب. من جانب آخر، هل بيكون عن جد يعني فات الأوان للاستفادة من الخيارات العلاجية المتاحة؟
1: أبدا ما بيفوت الأوان. تزاحم الأسنان عنده مضاعفات، بتصير مضاعفات. الأول تسوس الأسنان. طبعا لما بيكون عندك تزاحم، أنا الفرشاة الأسنان ما بتقدر توصل لكل الأماكن، وخاصة لما يكون في زوايا أو أماكن ضيقة بسبب التزاحم أو التواء السن، فأنا ما مش راح أعرف أنظف سني منيح أو طحونتي في فرشاة الأسنان حتى في الخيط. وهذا راح يسبب لي أمراض لثة كمان.

0: زائد في عندي تآكل في الأسنان، لأنه في احتكاك الأسنان ببعض راح يكون بشكل خاطئ، ما راح يكون بشكل اللي الطبيعي إنه الأسنان ما يصير فيها تآكلات. زائد في عندي اضطرابات في الفك، بمعنى ما راح يصير عندي مشاكل بالفك، إما الفك العلوي بيصير فيه مشاكل، وإما الفك بيصير فيه مشاكل، وراح يصير عندي آلام وأوجاع وإلى آخره. فهذا كلياته مضاعفات التزاحم، وبالتالي دائما دائما في عندي خيار التوجه للعيادة أو للطبيب المختص بأي فئة عمرية، ما عندنا مشكلة نهائيا لتفادي أو لمحاولة حل المشكلة.
1: يعني فعليا ما في وقت متأخر على موضوع تزاحم الأسنان، خاصة إذا كانت عن جد يعني بتسبب مشاكل اللي حضرتك أشرت لها، سواء أمراض اللثة، التسوس وغيرها من الأمور. طب نحكي عن الخيارات العلاجية، الكل يعني لازم يعمل تقويم يا دكتور ولا شو القصة يعني؟ لأنه وكيف بيختلف العلاج ما بين الأطفال والبالغين؟ لأنه في كتير ناس يعني بتقولهم تقويم خلاص بقولك ولا يمكن، يعني مستحيل.
0: مش الكل لازم يعمل تقويم، في احيانا حسب العمر، بمعنى انا بروح على الدكتور لما بشوف انه التزاحم راح عندي يعمل لي صعوبه في التنظيف، وراح يعمل لي الام بالفك، وراح يعمل لي مشاكل في النطق، وهذه مشاكل في النطق في مخارج الحروف والمظهر الجمالي، هذا كلياته بيؤدي انه المريض يطلب هاي الخدمه. انا بدي انظف اسناني صح، بدي اروح الام الفك، بدي اصير اعرف احكي صح، او ابني يصير يعرف يحكي صح، وبدي المنظر يكون صح حلو. هون بنتوجه للدكتور. احيانا ما بنعمل تقويم، احيانا بنحول للاختصاص التقويم، واحيانا ما بنعمل تقويم، او الاخصائي نفسه التقويم ما بنصح في التقويم لاسباب كثيره، انه مش مستاهل يعني. السن مايل مش مشكله، سن طالع فوق سن على الخفيف، فهمتي علي؟ يعني بتكون القصه حسب صعوبتها وحسب تاثيرها على صحه المريض وعلى المشاكل اللي حكيناها اللي بتسببها تزاحم الأسنان.
1: ولكن فعليا دايما الخيارات موجودة، وأهمية طلب الكشف المبكر والوقاية من تفاقم المشكلة، لأنه في كتير من الأهالي بأجله هذا الموضوع دكتور، بالرغم من أنه كان يعني لو من البداية تم معالجة مراجعة الطبيب كان تم السيطرة على المشكلة بشكل جدا أكبر. نصيحة لكل الأهالي اللي بأجله هذا الموضوع، بقوله بكرة بس يكبر منشوف الوضع للطفل اللي عنده تزاحم أسنان.
0: النصيحة كالتالي: زيارة الطبيب باستمرار بشكل دوري، هذا كتير مهم، لأنه المشاكل اللي بتسببها كل مشكلات الفم والأسنان، وإحنا حكينا في حلقات سابقة بمعيتك أنه في عندنا مشكلات كتيرة ممكن تأثر على صحة الجسم ككل. ولما يكون عندي طفل لازم أتابعه كمان عند طبيب الأسنان، بتفادى تزاحم الأسنان إذا بده يصير نتيجة تسوسات وخلع أضراس لبنية أو علاجات أو تكسر للأضراس اللبنية، بحط حافظات مسافة. ممكن نعمل خطة علاجية، يعني ممكن تكون خطة علاجية مش لازم هلأ نعمل تقويم وكذا، ممكن نعملها على فترات. ممكن نعطي نصائح، ممكن الأهل ما يكونوا منتبهين لبعض العادات السيئة عند أطفالهم، هذا لازم ننبههم عليه، وهذا ما بصير إلا لما يزور طبيب الأسنان المختص ويحكي له أنه عند ابنك مشكلة 1 2 3 4. أحيانا مشاكل الأنف والأذن والحنجرة، يعني اللحميات في الأنف تعمل تضايق في الفك العلوي على سبيل المثال، وبالتالي ممكن تعمل لي تزاحم أسنان. هذا الأهل ما بيعرفوا الحكي، فالمفروض يكون في طبيب يفحص بشكل جيد ويحكي له من النصائح هذه. ودائما دائما طبيب الأسنان لازم تكون عندنا ثقافة زيارة طبيب الأسنان، وهو ليس فقط عند المشاكل.
1: يعني في المرحلة الأخيرة كما هو كما جرت العادة، يعني بدي أشكر جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة، على وقتك دكتور فاروق الأحمد، وحضرتك أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، شكرا جزيلا على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل. اليوم حكينا عن موضوع الأسنان المتزاحمة أو الأسنان اللي فعليا بتطلع بشكل غير مستقيم وفوق بعضها، واللي بتأثر على صحة الفم والأسنان. ودايما خلينا نتذكر أنه يعني علاج المشكلة من البداية ممكن يوفر علينا طريق طويل جدا من المعاناة. وأكيد موضوع الأسنان المتزاحمة مش بس موضوع جمالي بالرغم من انه مهم، ولكن كمان موضوع بتعلق بصحة الفم والأسنان. خلينا نروح لفاصل، بعد هيك رجعين نستكمل احنا وانتو فقرتنا فقراتنا في الفترة الصباحية المباشرة. واليوم بدنا نحكي عن الحملة المجانية اللي اطلقتها وزارة النقل والمواصلات لترخيص الجرارات الزراعية في القرى المهددة، تحديدا في قرى نابلس. خليكم معنا بعد الفاصل.

0: أهلا وسهلا بكم جميعا وأسعدتم صباحا بكل الخير. أنتم بالاستماع إلى إذاعة صوت فلسطين وهذا برنامج الفترة الصباحية الذي يأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس من 9:10 حتى 9:11. مباشرة إلى محطتنا التالية وفعليا في ظل التحديات اللي كلياتنا بنعرف اللي بيواجهها المزارعين تحديدا في عدد من القرى في العديد من المحافظات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وزارة النقل والمواصلات أطلقت حملة مجانية. الهدف من هاي الحملة هو ترخيص الجرارات الزراعية وإصدار رخص قيادتها. الهدف هو دعم المزارعين، تعزيز قدرتهم على الاستمرار في والصمود في أراضيهم، خاصة في المناطق اللي بتتعرض لاعتداءات المستوطنين للإغلاقات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. الحملة المرحلة الأولى من الحملة استهدفت القرى المهددة في محافظة نابلس. أكيد تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي وكيل وزارة النقل والمواصلات السيد محمد حمدان. وسيد محمد يسعد صباحك، أهلا وسهلا بك.
1: صباحك صباح جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. هلا وضعتنا في تفاصيل الحملة المجانية لترخيص الجرارات الزراعية اللي أطلقتها وزارة النقل والمواصلات. الهدف الأساسي منها والظروف اللي بيواجهها المزارعين في القرى المهددة من قبل الاحتلال والمستوطنين تحديدا قرى نابلس، تفضل.
1: يعني كما يعلم الجميع أنه موضوع الجرار الزراعي هو موضوع تعزيز صمود للمواطن الفلسطيني في المناطق المحاذية. اليوم معظم جراراتنا الزراعية بعالي سائقها بسبب الحواجز وغيره من الوصول إلى دوائر السير وإلى الدينامومترات لفحص هذه الدرجات حسب هذه الجرارات حسب المطلوب. الوزارة مستمرة، يعني بدأت منذ عامين في هذا المشروع بتوجه الفاحصين من عنا، فاحصين المركبات، موظفين الديناموميتر إلى الحقل، يتم تجميعهم في قرية من القرى المجاورة وتجميع كل التراكتورات مرة واحدة، الجرارات مرة واحدة، ويتم منحهم رخصة مجانية لمدة عامين. هاي الحملة كل سنتين إحنا حنظل نكررها لصالح المزارعين وتعزيز صمودهم حتى يعني ما يتعرضوا لأي تنكيل أو أي حجج من هذا المستعمر اللي بعماله بصادر التراكتور الغير مرخص والغير ساري الترخيص وغيره. كمان في نفس الفترة انت بتعرف الحصول على جرار زراعي اليوم بكلف دورة 1500 شيكل وغيره،
0: دورة تأهيلية. نعم
1: صحيح. طواقمنا تذهب إلى الحقل في نفس المنطقة في نفس القرية بالتعاون مع المجلس، بيتم منحهم هاي الدورة مكثفة على مدار يومين، ومن ثم يخضعوا للفحوصات النظرية والعملية كمان في المجلس نفسه، ويتم منحه الرخصة وفق القانون ولكن بتسهيلات وبدون دفع أي رسوم لمدربي السياق.
0: يعني اللي بتقوله حضرتك سيد محمد، يعني فعليا احنا امام طواقم وزارة النقل والمواصلات هي التي تذهب الى المزارعين.
1: صحيح.
0: سواء لعقد الدورات التأهيلية لإصدار رخص قيادة الجرارات الزراعية او لترخيص هذه الجرارات التي في كثير من الاوقات يقوم الاحتلال بمصادرتها بحجة انها غير مرخصة بشكل او باخر. مدى اقبال المزارعين واصحاب الجرارات الزراعية على استكمال هذه الاجراءات الرسمية اللي حضرتك أشرت لها من خلال الدورات السابقة سيد
1: يعني
0: محمد؟
1: إقبال كبير عندنا في المرة الأولى تقريبا ما يقارب 2200 جرار زراعي على مستوى الضفة الغربية. ذهبنا في كل الأماكن، في كل القرى، في أريحة، في مسافر يطا، في يعني أينما تعتقدي، في القرى الشرقية لجنين، في القرى الغربية لجنين، في القرى الشرقية لنابلس، في القرى الغربية لنابلس، وكل المحافظات قلقيلية. وأدعو كمان رؤساء المجالس اللي يعني إحنا ما وصلنا لهم إنهم يتوجهوا لمديرية النقل والمواصلات في المحافظة ويتم الإعلان عن هذه
0: الدورات
1: التسهيلات والدورات، ويتم يعني تنسيقها وترتيبها وترتيب المواعيد وفق احتياجات المزارعين واحتياجات المواطنين. والدورة كمان بتراعي انها تكون في الفترات اللي المزارعين ما بيكونوا يعني بيروحوا على اراضيهم في فترات الظهر وغيره من هاي الامور، حتى كمان ما تعيق عمله في الحقل تبعه.
0: نعم نعم، بما يتناسب مع وقته وبما يتناسب مع ظروف عمله.
1: صحيح.
0: المرحلة الأولى الآن اللي منحكي عن هاي الحملة لهذا العام بدأت بقرى نابلس، يعني الخطة فيما يتعلق بتوسيع الحملة لتشمل يعني باقي المناطق المشابهة كمان، خاصة بأنه معظم القرى للمحافظات والمدن الفلسطينية هي تتعرض طبعا محاذية وتتعرض للتهديدات من قبل الاحتلال والمستوطنين.
1: صحيح، يعني احنا بنقوم بدور كبير في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات المحلية. معالي الوزير بزيارة مع اللجنة الفنية للأعمال الطارئة اعطت هذه يعني اعطى الاذن للبدء في المنطقة بالذات المنطقة الشرقية لقرى نابلس وبالذات المنطقتين بيت فوريك وبيت دجن حنبتدئ فيه، لان يعني اللي بيعرف الجغرافيا في هذه المنطقه بيعرف ان المنطقتين معزولات بصوره كبيره، محاطات بالمستوطنات وبحاجز يعني صعب، فبناء عليه سنبدا فيهن. ولكن انا كمان بدعو كل الهيئات المحليه للاتصال مع مديريات النقل والمواصلات، واحنا رايحين نتواصل كمان مع ما استطعنا اليه سبيلا حتى يتم جعل كل الجرارات الزراعيه في فلسطين جرارات مرخصة، سائقيها مؤهلين وقادرين على السياقة وحاملين رخص السياقة. كل هاي الأمور بإذن الله راح تكون موجودة، وهذا جزء بسيط ودور بسيط من قبلنا كحكومة ومن وزارة النقل في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.
0: طبعا طبعا. وسؤالي الأخير على الهامش، يعني كمان احنا بنسمع في كتير من الحوادث للأسف يعني اللي يعني تتم بسبب الجرارات الزراعية، عدم القدرة على القيادة أو سوء القيادة وغيرها من الأمور، كمان قديش هذا الموضوع بيساهم في حماية المزارع، حماية العاملين في الحقل، العائلة وغيرها من يعني الأطراف المتواجدة، خاصة في حمايتهم من الحوادث المرتبطة بموضوع انقلاب الجرارات الزراعية.
1: يعني احنا في مجال تأهيل السائقين كمان مهم ان يكون السائق مؤهل. احنا من اهله، ولكن في الميدان وفي الحقل بياخذ التدريبات المطلوبة منه، وكل ما هو متاح بنقدمه لانه يكون عندنا كمان سائق يعني يعرف الحد الادنى من القوانين المرورية، سائق يستطيع التعامل مع الجرار الزراعي، والجرار الزراعي هو يعني مصنف من الأدوات الخطيرة كونه مكشوف
0: طبعا.
1: وغير ذلك، فأي حادث فيه بيكون فيه يعني في صعوبة ويعني حادثه صعب، وبناء عليه احنا كمان من أهل هذول السائقين لقدرتهم على القيادة. ولكن بدل ما انه يجي على مديريه النقل والمواصلات احنا بنروح عنده بنعطيه كل ما هو مطلوب لتاهيله، ولكن بطريقه اسهل وبدون اي تكاليف ماليه تذكر.
0: يعني اشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل عطوفه وكيل وزاره النقل والمواصلات السيد محمد حمدان، شكرا جزيلا على انضمامك لنا. اذا تحدثنا عن الحمله المجانيه لترخيص الجرارات الزراعيه اللي اطلقتها وزاره النقل والمواصلات واللي بدات في قرى نابلس، حيث يعني تتوجه الطواقم نفسها الى هذه القرى والى المزارعين لعمل الاجراءات المناسبه تعزيزا لصمودهم وحمايه هذه الجرارات من المصادرة من قبل الاحتلال بحجة عدم الترخيص.

0: إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في الفترة الصباحية المباشرة. نتحول الآن إلى استوديو الأخبار وهذا العرض الإخباري الموجز مع ريم الدهودي. نعود بعد ذلك لنستكمل وإياكم فقراتنا ومحطاتنا وإليك ريم.
1: أهلا بك نسرين. أهلا بجميع المستمعين. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وينفذ عملية نسف للمباني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة فجر اليوم. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت يقول إن المنظومة الصحية في القطاع لا تزال تعمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل النقص الحاد في الأجهزة التشخيصية والوقود. المتحدث باسم حركة فتح منذر الحيك يؤكد أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة بلغت مرحلة بالغة الخطورة. المستوطنون يصعدون اعتداءات فجر اليوم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 4 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جلود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة. محافظ نابلس غسان دغلس يؤكد أن المحافظة تشهد تصعيدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين خاصة في القرى الواقعة جنوب وشرق نابلس. وفي طول كرم قوات الاحتلال تداهم منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في ضاحية ذناب شرق المدينة فجر اليوم. وقوات الاحتلال تقتحم حي كفر ساب بمدينة قلقيلية فجر اليوم. وفي طباس قوات الاحتلال تقتحم فجر اليوم مخيم الفارعة وداهمت عددا من منازل المواطنين قبل أن تنسحب دون تسجيل اعتقالات. المشرف العام لمنظمة البيضر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات يقول إن الأغوار والمناطق المصنفة جيم تشهد تصعيدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بدعم مباشر من حكومة الاحتلال. عشرات المتضامنين مع شعبنا وأبناء الجاليات العربية والإسلامية تشارك في مظاهرة نظمت أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية احتجاجا على تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر. ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يعلن أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. بحالة الطقس نكون قد وصلنا لختام موجز الأنباء. العودة للفترة الصباحية مع الزميلة نسرين.
0: شكرا ريم. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. دقيقتان بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. أذكر بين اليوم الثلاثاء 4/8/2026، وبالتأكيد بإمكانكم متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في بيت لحم وطباس 89.9 جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية، في غزة على 103.2، ومن أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. نذكر به درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس 33 مئوية، رام الله والبيرة أيضا 33 مئوية، في طباس جنين طول كرم قلقيلية بين 37 إلى 38، في نابلس وسلفيت يعني تقريبا درجة الحرارة من 34 إلى 35 مئوية، في أريحة 42 مئوية، في بيت لحم 35، في الخليل 32، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح من 35 إلى 36 مئوية. إلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال، ونبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية. بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج، للداخل سالك. في محافظات الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، للداخل سالك. بوابة عطارة القديمة كثافة سير، بوابة النبي صالح تفتيش، حاجز قلندية كثافة سير للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، والعيزرية كثافة سير باتجاه الشمال. إلى محافظة جنوب الضفة الغربية، المنشية مغلقة، رأس الجورة مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلق، العروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وهذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث الحواجز والبوابات الاحتلالية. نستكمل وإياكم محطاتنا وفقراتنا ومباشرة إلى محطتنا التالية اللي رح نكون فيها طبعا مع سلطة النقد اللي بلشت تتجه نحو تعزيز التحول الرقمي، تطوير بعض الخدمات المالية الأكثر سهولة وكفاءة للمواطنين وقطاع الأعمال. في هذا السياق تحديدا سلطة النقد بلشت باختبار مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة تحديدا في مجالات الادخار، في مجال النقل، في مجال المدفوعات والتجارة الإلكترونية. أكيد هاي الخطوة تأتي من خلال المختبر التنظيمي التابع لسلطة النقد اللي بدوره بيوفر بيئة تجريبية بتسمح بتقييم التقنيات الجديدة قبل اعتمادها بشكل أوسع. للحديث حول أهمية هاي الخطوة، دور التكنولوجيا المالية في تطوير الخدمات وفي حل الأزمات اللي بيعاني منها السوق الفلسطيني، أكيد مباشرة أتحول إلى ضيفة عبر الخط الهاتفي أستاذة فاطمة قاضي، وهي رئيسة قسم التكنولوجيا المالية والابتكار في سلطة النقد. وأستاذة فاطمة يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين، وإن شاء الله الكل يكون بخير بهذا اليوم الجديد.
0: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة فاطمة. خليني بداية أسأل حضرتك تعطينا ولو لمحة بسيطة وسريعة عن المختبر التنظيمي لسلطة النقد وما يدور حول إطلاق هذه التجربة لاختبار بعض الحلول الرقمية المبتكرة. تفضلي.
2: طيب، أول شيء بتشكركم على الاستضافة، واليوم بحب أحكي أكثر عن ما قبل المختبر التنظيمي. هي ما تقوم سلطة النقد بتطويره من ناحية التكنولوجيا المالية اليوم هي جزء من الحلول المقدمة على الأرض وبشكل دائم ما قبل المختبر التنظيمي كان في أوريدي دعم للتكنولوجيا المالية. والتكنولوجيا المالية هي بتتيح فرص لتطوير خدمات مالية تكون أكثر كفاءة وسهولة وبتعزز استفادة الأفراد وخاصة المشاريع الصغيرة أو الأفراد باستخدامهم اليومي، حتى المشاريع الصغيرة المتوسطة وحتى الشركات الكبيرة هي تستفيد من الخدمات المالية. في استراتيجية سلطة النقد في عنا تعزيز لعدة جوانب لها علاقة بالتكنولوجيا المالية. أول شيء هي خلق مبدئيا هي خلق عبارة عن فرص عمل لمجموعة من الشركات اللي هي بتطور هاي الحلول التكنولوجية. هدول الشركات بيجوا بيكون في عندهم أفكار بتحل مشاكل موجودة عندنا في السوق الفلسطيني، ومن خلال حلهم لهاي المشاكل هم بتوجهوا للمختبر التنظيمي. المختبر التنظيمي هو مختبر تم أوريدي اقتراحه أو خلينا نحكي تطويره في سلطة النقد من عام 2022، ومن وقتها وإحنا نستقبل طلبات هي لشركات بتحاول تختبر حلولها اللي بتعالج المشاكل المالية الموجودة في السوق الفلسطيني.
0: جميل.
2: تم تخريج من قبل ذلك شركتين من هذا المختبر التنظيمي، واليوم تم انضمام 3 شركات بالحلول اللي انت ذكرتيها اللي هي النقل والادخار والمدفوعات والتجارة الإلكترونية. في مجموعة من الطلبات كمان احنا عم نستقبل فيها، في مجموعة من الحلول الأخرى اللي عم نطور فيها لحتى تدخل المختبر التنظيمي. المختبر التنظيمي بصورته الأساسية هو عبارة عن بيئة تجريبية تربط ما بين النظام المالي الفلسطيني الموجود القائم حاليا، سواء كان البنوك، شركات الدفع الإلكتروني، شركات الإقراض، هي أوريدي بتربطها مع الأفكار والحلول التكنولوجية المالية حتى يتم اختبارها بضمن بيئة حقيقية قبل ما يدخلوا السوق ويقدموا خدمات السوق. بالضبط. فإحنا بالمختبر التنظيمي نقدم الأدوات التنظيمية والرقابية اللازمة مع الأدوات خلينا نحكي التي تدعم الابتكار والتطور حتى نطلع بحلول هي تكون قابلة للتطبيق وتعالج المشاكل الموجودة.
0: هل في نماذج وأمثلة سابقة يعني تم الخروج ببعض الحلول الرقمية المبتكرة لحل العديد من المشاكل الموجودة في السوق الفلسطينية؟ هذا من جانب. من جانب آخر، بما أننا نتحدث إحنا بسياق المال والأموال، يعني هذا موضوع جدا حساس، من الأساسيات التي يتم التركيز عليها في هاي الحلول الرقمية هو أن تكون آمنة وموثوقة. وهون سؤالي لحضرتك، يعني كيف يتم يعني التركيز على هاتين النقطتين من قبل سلطة النقد الفلسطينية من خلال كمان الخطوات المستقبلية التي يتم اعتمادها لاحقا من حيث استخدام التكنولوجيا المالية، تعزيز الشمول المالي في فلسطين؟
2: طيب، أولاً أول إشي تخرج منه عنا حلين. الحل الأول هو شركة اسمها حل اسمه ليتشي، والحل الآخر اسمه دفعاتي. حل بيشتغل على موضوع اللي خلينا نحكي الدفع عن طريق التوكنز اللي هي كيو ار بسيط تقدر تاخديه مسبق الدفع بتدفع فيه. وهذا الحل توجه لمقاصف المدارس كان بفترتها. الحل ما زال تحت التطوير وما زال تحت هو صح دخل المختبر التنظيمي وخرجناهم، بس هم ما زالوا في طور تطوير الحل تبعهم وتقديمه للسوق بشكل أوسع. لأنه تخريج أي شركة من الساند بوكس لا يعني بشكل مباشر أنها هي هتمارس أعمالها وتقدر تتوسع بالسوق بشكل كامل. هي بتضلها بمرحلة ما بعد الاختبار، بنسميها مرحلة ما عدم الاعتراض على العمل. وهم بضلهم برضو بيختبروا بالسوق الحقيقي، وبصير في عندهم مجموعة من خلينا نحكي الزبائن اللي بيقدموا لهم الخدمة، بس بتكون فقط فئة محدودة لحد ما نتأكد انه الحل 100% قادر انه هو تسكيل يتطور ويكون افضل ويغطي شريحة اسع من المجتمع. ساعتها احنا كسلطة نقد بندعمهم عشان هم يقدروا يتوسعوا بالسوق اكثر. وفي الحل الثاني اللي هو دفعاتي، هو عبارة عن حل لنظام التقسيط اللي هو نظام بديل الشيكات. هم كمان بطوروا بالحل تبعهم، كان الحل فيه مجموعة من التحديات لتطبيقه بالسوق. ومن هون اجتنا فكرة انه احنا نعالج التحديات اللي واجهت، لانه احنا وياهم كنا عم نتعلم كيف نقدر نخرج من المختبر التنظيمي افكار وحلول بتغطي الاحتياج اللي موجود بالسوق. فوجدنا انه من هذا الاحتياج انه التعاون ما بين شركات التكنولوجيا المالية وما بين القطاع المالي الموجود القائم هو اسهل طريقة لتقديم حلول مالية بطريقة سريعة. وهون برجع لسؤالك اللي هو الامان
0: سريعا
2: والموثوقية.
0: نعم
2: يس، والموثوقية الحماية والأموال والمنطقي الأموال الناس. هلأ طبيعي في ظل البيئة الاختبارية هم أوريدي بيمرقوا في كل الإجراءات الرقابية اللازمة، بيمرقوا بكل الاختبارات اللازمة من ناحية الأمان ومن ناحية خلينا الحفاظ على الأموال الناس. بس بالمقابل هم كشركات ما بيقدروا إنهم يقدموا حل متكامل بدون التعاون مع القطاع المالي الموجود. فاليوم عم نطرح إحنا أوريدي الشراكات ما بين البنوك وشركات الدفع وشركات الإقراض وهؤلاء الحلول اللي موجودة عندنا بالمختبر التنظيمي. لماذا؟ لأنه البنك هو يعتبر حافظ وأمين لأموال الناس، عندهم كافة الإجراءات الرقابية والتنظيمية اللي سلطة النقد تطلبها، فهم قادرين أنهم يتعاونوا مع البنك، البنك يتعاون معهم بتقديم الأطر التنظيمية اللازمة وهم يتعاونوا بتقديم الحل. في هاي طريقة التعاون اللي احنا بنسميها تحت الايجنسي فريمورك راح نقدر نخلق حلول اكثر في السوق ونفتح سبيل اكثر لشركات تطور حلولها تخدم الفئات الصغيره والمهمشه كمان. وبنفس الوقت هدفنا الاساسي انه نطلع واحد من هاي الحلول ليتوسع برا السوق الفلسطيني زي كثير من الحلول الماليه اللي طلعت برا اسواقها وصارت هي مطوره وكانت بتساهم بالاقتصاد والتنمية الاقتصادية في بلدها.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل أستاذة فاطمة قاضي، وحضرتك رئيس قسم التكنولوجيا المالية وأيضا الابتكار في سلطة النقد. شكرا جزيلا على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل حول فتحكم المجال للتجارب التقنية في السوق المال الفلسطينية. شكرا جزيلا. إذن لازلنا متواصلين وإياكم حتى الساعة 11 بالفترة الصباحية المباشرة. خلينا نروح بفاصل، بعد هيك رجعين حتى نكون مع مهرجان القدس الأول للأغنية المحلية أصوات مقدسية تحيي الهوية الفنية للمدينة. التفاصيل بعد

0: أهلا وسهلا بكم جميعا وأصبحتم صباحا بكل الخير. أنتم بالاستماع إلى إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. أكيد اليوم رح نكون مع العاصمة القدس، من قلب القدس تنطلق فعاليات مهرجان القدس الأول للأغنية المحلية، وهو حدث فني ثقافي اجتماعي الأول من نوعه في المدينة، يجمع ما بين المواهب المقدسية والكلمات الأصيلة والألحان اللي بتعكس روح القدس وتنوعها الثقافي. طبعا المهرجان بنظمه بيت الفن المقدسي، الهدف منه هو دعم الفنانين المحليين، كمان فتح مساحة جديدة أمام الأغنية المقدسية حتى توصل للجمهور. للحديث أكثر عن المهرجان، عن أهدافه، وأيضا عن أبرز الفعاليات التي ستتضمنها، مباشرة تحول إلى ضيفي المدير العام لبيت الفن المقدسي ولمؤسسة أبواب القدس للفن والتراث، وأيضا مؤسس مهرجان القدس للأغنية المحلية، أستاذ رائد سعيد. وأستاذ رائد سعيد، صباحك أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير، أسعد الله صباحكم.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. بداية حابين نعرف أكثر عن السياق العام لإطلاق مهرجان القدس الأول للأغنية المحلية، شو اللي بيميزه باعتباره أول مهرجان من هذا النوع في مدينة القدس؟
1: المهرجان هو لأول مرة بصير من هذا النوع، هو فريد من نوعه لأنه هو نتاج لأعمال فنانين خاصة اللي هم بيقدروا يقدموها من خلال هذا المهرجان، هو ألحانهم كلماتهم، والإشي لا يقتصر على مدينة القدس، طبعا كمان على جميع البلاد، يعني كان كمان من عكا، من الناصرة، من الضفة، من أي مكان. فهذا مساحة، المهرجان بعبر عن مساحة للفنانين اللي يضعوا أنتجاتهم على هذا الخشب المسرحي.
0: قديش فعليا في عنا مجموعة من الفنانين اللي حضرتك أشرت، سواء من القدس أو حتى من الداخل الفلسطيني، اللي هم عمالهم بينتجوا بشكل شخصي أغاني محلية أكيد بتعبر عن كل الهموم والقضايا الفلسطينية واللي بتعكس كمان روح القدس وتنوعها الثقافي. قديش في نسبة من الفنانين اللي فعليا سيشاركون في هذا المهرجان؟ هذا من جانب. من جانب آخر، يعني كيف سيتم تنفيذ المهرجان؟ حابين نعرف أكثر عن طبيعة الفعاليات اللي راح تكون موجودة فيه.
1: يعني المهرجان بيشارك فيه عدة ناس، وهم يعني احنا فاجأنا عمليا صدقا انه في كتير ناس حابة، وكتير فنانين حابة يقدموا لهذا المهرجان لانهم هم لقوا هذه المساحة من خلال هذا المهرجان. هي الفكرة انه احنا نجمع كل الفنانين في مهرجان واحد باعمالهم بانتاجاتهم تحت هوية واحدة، ونقدر نكون هوية للأغنية المحلية بشكل عام في كل البلاد. المهرجان كان عليه قبل جميل في اليوم الأول، وكتير ناس حبت الفكرة لأنه العادة أنت بتروح على مهرجان اللي هي موسيقى عربية بشكل عام، بس إنك تيجي تحضري مهرجان، تحضري كونسرت أو عرض كله كلمات وألحان مقدسية محلية، هذا شيء يعني لأول مرة، فكان كتير شيء جميل، والناس عمالها يعني بتتواصل من كل مكان إنه كيف تقدر تتشارك للسنة الجاية، لأنه هو المهرجان هذا هيكون استمرارية للسنة الجاية بإذن الله.
0: جميل. يعني فعليا قديش المهرجان كمان بالإضافة إنه بوفر هاي المساحة للفنانين الفلسطينيين للتعبير عن إنتاجهم الفني، ولكن قديش كمان هو بيسهم في دعم المواهب الغنائية المحلية، إبراز الأغنية المحلية المقدسية، خاصة في

0: الحاجة اللي احنا دايما بنقول احنا بحاجة لتعزيز حضور الفنون والثقافة في المدينة.
1: أكيد هو كتير يعني هو كتير بالنسبة لهم هو كان كتير داعم، لأنه هم من أول مرة بيلاقوا هذه المساحة. وإحنا كفنان يعني بيت الفن، إحنا كلنا قائمين اللي بيشتغلوا بيت الفن هم ناس أشخاص فنانين، فإحنا هذه الفكرة كانت هي بس لتعزيز أكتر الفنانين، وإن نجمعهم مع بعض ونكون هاي الهوية. إحنا الفنانين كتير حابين يشاركوا أكتر وأكتر وأكتر. للأسف لقصر أيام المهرجان إنه ما قدرنا ناخد كتير من الفنانين، بس إنه إحنا عمالنا نجهز للسنة الجاي نكون المهرجان عدد أيام أكبر ويشارك فيه عدد أكتر من الفنانين.
0: المعلومات العامة حول المهرجان للانضمام وغيرها من القضايا أستاذ رائد.
1: المعلومات دائما بتواصلوا معنا من خلال بيت الفن، إحنا عندنا عدة صفحات على التواصل الاجتماعي. وفي طبعا في مدينة القدس بظل الظروف اللي احنا بنعيشها الاجتماعية والاخ، يعني حق الفنانين شوي مهضومين، لانه ما في مكان اللي يقدر يفرغوا هذه الطاقة او هذا الابداع اللي عندهم. فعمليا دائما المهرجانات بتصير بشكل عام لاشي معروف، مش لانتاجاتهم الخاصة او لالحانهم او اشي هم انتجوا. فهم كتير مبسوطين، واحنا كمان مبسوطين بهذا الاشي انه صار عندنا هيك مهرجان اللي يشكل هوية للأغنية المحلية ويشارك فيه من جميع البلاد.
0: طبعا اليوم هو آخر يوم للمهرجان الساعة 6 مساء على خشبة مؤسسة العناية الأهلية وادي الجوز في القدس، صحيح؟
1: نعم صحيح. في اليوم الأول كان معنا الفنان عباد أبو صواي من مدينة القدس، واليوم الثاني بالأمس كان معنا الفنانة ماريا مصري من مدينة عكا، واليوم رح يكون نختتم المهرجان بالفنان وائل أبو سلوم من مدينة القدس.
0: يعني دائما بنتمنى لكم كل التوفيق. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل أستاذ رائد سعيد، وحضرتك المدير العام لبيت الفن المقدسي وأيضا لمؤسسة أبواب القدس للفن والتراث. حدثنا عن مهرجان القدس الأول للأغنية المحلية، شكرا جزيلا. متواصلين وإياكم حتى الساعة 11 بالفترة الصباحية المباشرة. خلينا نروح بفاصل قصير، بعد هيك نعود لنستكمل وإياكم فقراتنا. ابقوا إيانا.

0: مساء صباحا بكل الخير، اهلا وسهلا بكم جميعا. 22 دقيقه بعد العاشره صباحا بتوقيت العاصمه القدس، هي ساعتنا الان. لازلنا متواصلين واياكم عبر اثير اذاعه صوت فلسطين في فقراتنا ومحطاتنا لهذا اليوم، ومباشره الى محطتنا التاليه. طبعا في هذه المحطة سنكون مع اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات BDS، حيث تتواصل الدعوات لمقاطعة عدد من الفعاليات والمشاريع اللي فعليا تندرج ضمن مسار التطبيع الثقافي والأكاديمي. من بين هذه المهرجانات والفعاليات مهرجان شيفت اللي بتنظمه مؤسسة في البيت الإسرائيلية في القدس المحتلة، وأيضا الدعوة إلى الانسحاب من مشروع مختبر بناء السلام. وهي المشاريع للأسف يعني المشكلة فيها أنها بتقدم خطاب، هذا الخطاب يتجاهل تماما واقع الاحتلال الإسرائيلي وواقع الشعب الفلسطيني. للتعقيب أكثر مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي السيد محمود نواجع، وهو المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات BDS. وأستاذ محمود يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك. هلا وضعتنا في تفاصيل أوفى حول طبيعة هذه المشاريع، الخطاب المضلل الذي تتوجه فيه إلى الجمهور الفلسطيني والعربي عموما، ولماذا يتم اعتبارها بأنها مشاريع تطبيعية ومشاريع تتجاهل الواقع السياسي الاحتلالي في فلسطين؟
1: هي بالأساس هذه المشاريع يعني تعمل على جمع الفلسطينيين أو العرب في كثير منها مع الإسرائيليين بدون اعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني وأهمها حق العودة. هذا الجانب. الجانب الآخر هو النقاش بشكل أساسي في هذا النوع من المشاريع حول التعايش، لكن السؤال المطروح هنا التعايش بأي طريقة. التعايش المطروح من خلال هذه المشاريع هو أن يرضى الشعب الفلسطيني بهذا النظام الاستعمار الاستيطاني والأبرتايد ونظام الكانتونات والمعازل اليوم الذي أصبح واقعا في الضفة الغربية، والتعايش أيضا مع الإبادة المستمرة بحق شعبنا في القطاع. وبالتالي هذه المشاريع هدفها بجانب هو تبييض جرائم الاحتلال، بمعنى أنه هذا الاحتلال يقوم بكل جرائم، وهناك جزء من الشعب الفلسطيني ضمن هذه المشاريع. حتى طبعا الشعوب العربية الآن هذه المشاريع تحاول التوسع من خلال الباب الفلسطيني إلى الشعوب العربية، سواء من خلال الأفراد أو المؤسسات أو الكيانات أو حتى الجامعات. والجانب الآخر هي تستخدم لتضييد جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وتعمل على يعني اختراق شعبنا الفلسطيني، اختراق الوعي، أثرلته بالذات المشاريع التي تحدث في القدس. في الآونة الأخيرة كان في هناك وضوح لدينا أنه في انتشار لهذه المشاريع، وهناك تمويل ضخم يأتي من عدة أطراف بالذات من الاتحاد الأوروبي الذي يشترط في بعض الأحيان أن تكون المشاريع مشتركة مع مؤسسات إسرائيلية. وبالتالي في خطر كبير اليوم، لأن هذه المشاريع لا يمكن اعتبارها مشاريع منفصلة أو متجزئة، جزء منها هي مشاريع سياسية وتذهب باتجاه أبعد من مجرد هذه اللقاءات إلى التخطيط ومقترح مبادرات سياسية مثل جنيف، مبادرة جنيف، أو مؤسسات تطبيعية أخرى تنخرط في هذه المبادرة. وأيضا هناك تحالف ضخم حول العالم اسمه All MEB، وهذا يعني يضم مئات المؤسسات الإسرائيلية وربما عشرات المؤسسات الفلسطينية الذي يذهب باتجاه طروحات سياسية، وكل طروحاتهم السياسية هي طبعا لا تأخذ حق العودة بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال. الحديث يدور فقط عن إنهاء الاحتلال، وهذا أيضا
0: غير كافي
1: وغير واضح حتى. صحيح. ما المقصود في إنهاء الاحتلال؟
0: صحيح.
1: وبالتالي لا يوجد مطلب حقيقي فلسطيني. والأهم من هذا أيضا أن هناك أموال حقيقة هناك أموال ضخمة تأتي لهذه المشاريع، الحديث عن عشرات ملايين الدولارات لتنميتها، لجعلها تستطيع الضغط حتى على مستوى السياسات الفلسطينية. وبالتالي في هناك خطورة عالية. مشاريع مختبر بناء السلام ومشروع شفت ومشروع أفضل مهرجان شفت ومهرجان موسيقى، فهناك انسحابات من المهرجان، وسابقا كان في هناك ثلاث دقات ومقدسة، وكان في وقف افشلنا، استطعنا افشال طبعا بهمة شعبنا بالقدس والانسحابات العديدة أفشلت المهرجانات السابقة، ونعمل أيضا كل المهرجانات الطبيعية والأنشطة أن تفشل بشكل كامل.
0: يعني فعليا الموضوع المهم خاصة في موضوع يعني الضخ المالي الذي تحدثت عنه محمود، يعني في كثير من الأوقات بيكون في هناك فصل، يعني الحديث أنه هذه مجالات ثقافية، نحن نعمل في الثقافة، نحن نعمل في القضايا الشبابية ولا علاقة لها بالسياسة. إلى أي حد يعني يمكن تضليل المؤسسات الأخرى، الرأي العام بهذا الخطاب الموارب بالفصل ما بين السياسة وما بين القضايا الثقافية والمجتمعية وأيضا الشبابية لتمرير مثل هذه المشاريع ولتشجيع المؤسسات الفلسطينية والعربية للانخراط فيها؟
1: هو التضليل فعليا يعني لا يحدث على مستوى الرأي العام، لأن الرأي العام الفلسطيني اليوم واضح، وهناك يعني معرفة مطلقة لا يمكن فصل أي شيء عن السياسة، بالذات بعد ما حدث مع
0: الإبادة في غزة طبعا.
1: لا لا، ما حدث مع روسيا من
0: في كأس العالم،
1: في كأس العالم عندما طردت بشكل مباشر فرض عقوبات عليها، وهذا لم يحدث مع الاحتلال في أي منتديات على مستوى على المستوى الدولي، بالذات المنتديات الرياضية، وهناك حملة حتى هذه اللحظة للضغط على فيفا لضرب الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، وهو متورط بشكل كبير جدا، وفي أندية للمستوطنات في هذا الاتحاد، وبالتالي يعني الانتهاك بالخط العريض للقانون الدولي وحتى قوانين ولوائح الفيفا وغيرها، بينما تطرد روسيا بكل أريحية، وبالتالي أصبح واضحا للشعب الفلسطيني أن هناك نفاق. هذا نفاق، يعني هذا المصطلح اللي كنت أبحث عنه، نفاق الغربي والنفاق على مستوى الرياضة والثقافة وكل شيء هو ما يحدث، ليس هذا النوع من الفصل، بل هذا أصبح واضحا للشعب الفلسطيني. ولكن هناك بعض المؤسسات التي تقوم يعني بالإعلان عن برامجها وكأنه برنامج فلسطيني خالص، يذهب الشباب الفلسطيني يشارك في اللقاء الأول، اللقاء الثاني والثالث، ثم يصطدم بأن هناك اللقاء الرابع مع إسرائيليين على سبيل المثال، فينسحب الشباب الفلسطيني أو يتواصل معنا. يعني في عدد من المؤسسات التي علمنا عنها، وهي مؤسستين بالذات التي علمنا عنهما، كان من شباب فلسطينيين كانوا مشاركين في هذه الأنشطة، وفي اللقاء الرابع أو أحد اللقاءات كان في هناك حديث عن لقاء مع إسرائيليين، وبالتالي تواصلوا معنا وقالوا أن هذه المؤسسة طبيعية. وعندما بحثنا عنها كانت المؤسسة هي بالأساس تم تغيير اسمها من مؤسسة أخرى طبيعية واجهناها في السابق وقمنا بإفشالها، وبالتالي في هناك محاولات للتلاعب بشكل غير مسبوق، بالذات الشباب الفلسطيني اليوم، الحديث عن مخيمات صيفية، الحديث عن لقاءات، الحديث عن ندوات أو لقاءات مسائية في البحر الميت، حتى بالأردن في وادي رام أحد المؤسسات اسمها مصالحة، ومؤسسة أخرى اسمها زمام، ومؤسسات عديدة. وبالتالي الانتباه مهم جدا جدا، بالذات للشباب الفلسطيني وللكل طبعا، ولكن في هناك محاولة للتغيير، هناك محاولة لتضليلهم وخرطهم في هذه الأنشطة بالأساس بدون معرفتهم. وثم تأتي هذه المؤسسات للدفاع عن نفسها أنه لا، نحن مناش لقاءات، وإحنا بنلتقي مع الإسرائيليين على قاعدة هذولا متضامنين مع شعبنا. فيش متضامنين مع شعبنا بدون اعتراف بالحقوق الأساسية وأهمها حق العودة. الإسرائيلي الذي لا يعترف بحق العودة هو إسرائيلي الصهيوني، وبالتالي هذا المعيار الذي وضعه شعبنا الفلسطيني وتقوم بتنفيذه حركة المقاطعة BDS، والمعيار لم يأتي من فراغ طبعا، جاء بعد نقاشات طويلة على المستوى السياسي والمجتمعي والنقابي والكل، عندما قال شعبنا أنه لا يمكن الالتقاء مع أي إسرائيلي إلا ضمن شرطين أساسيين. الأول هو الاعتراف الكامل بحق شعبنا في إنهاء الاحتلال وإنهاء نظام الأبرتايد وحق العودة وتقرير المصير، وأن يكون المشروع نضالي، يعني حتى لو كان الطرف الإسرائيلي يعترف بحق العودة لا يمكن الالتقاء معه بدون أن يكون المشروع نضالي، له علاقة بواضح انتهاكات الاحتلال، له علاقة بما يحدث في الأرض الفلسطينية في كل مكان. وبالتالي يعني أتمنى أن تكون الأمور واضحة للمستمعين
0: طبعا والمعايير واضحة،
1: لأنه حقيقة هناك خطر. نحن ندرس استراتيجية الآن لمواجهة بالذات موضوع التمويل، نتحدث عن عشرات ملايين الدولارات التي تمنع عن المؤسسات الوطنية لأنها لا ترضى بهذه الاشتراطات، وتتلقاها مؤسسات تطبيعية لها علاقات سواء من ضمن هاي شبكة All MEB أو ضمن شبكات أخرى. هذه المؤسسات هي مرضي عنها من كافة الأطراف، لذلك يعني تأخذ كل هذا التمويل، وهذا بحاجة لوقفة على مستوى وطنية شعبية فلسطينية لمنع هذه المؤسسات من تخريب نضال شعبنا.
0: طبعا والتضليل بالشباب الفلسطيني من خلال البرامج التي يتم طرحها على أنها برامج تابعة فقط لهذه المؤسسات. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل كالمعتاد أستاذ محمود نواجع، وحضرتك المنسق للحركة، المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وصاحب الاستثمارات البي دي أس. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، إلى اللقاء. تجاوزت ساعاتنا الآن في الاستوديو 10:30 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، لازلنا متواصلين وإياكم عبر فقراتنا وموجاتنا العديدة والمنوعة في محافظات رام الله والبيرة، جنين، الشمال والداخل على 90.7، في العاصمة القدس المحتلة على 100.1، أما بالخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4، وأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. نواصل ونستكمل وإياكم محطاتنا وإلى محطتنا التالية. طيب، تناقلت بعض وسائل الإعلام خلال الأسابيع القليلة الماضية يعني بعض الأخبار التي تتحدث عن قلة أو يعني شح في مخزون الطحين بشكل أو بآخر في هذا السياق وفي هذا الموضوع. يعني نقابة أصحاب المخابز أكدت بعدم وجود أي نقص في كميات الدقيق والطحين في الأسواق الفلسطينية، وكمان أكدت بأنه المخزون الاستراتيجي الحالي يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية لعدة أشهر. للتعقيب أكثر حول هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي المتحدث باسم نقابة المخابز أصحاب المخابز السيد زياد نافع. وأستاذ زياد، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.

0: يسعد صباحك، صباح المستمعين، صباح الكل.
1: أهلا وسهلا فيك. حقيقة الأنباء المتداولة حول وجود نقص كميات في الدقيق والطحين في الأسواق، وتحكينا أكثر عن وضع المخزون الاستراتيجي الحالي من القمح والطحين، وإذا ما أثرت أزمة المحروقات على موضوع توفير الخبز. تفضل.
0: بفضل رب العالمين دائما في عندنا مخزون استراتيجي، سواء بالطحين أو سواء بالقمح. إحنا في عندنا فيات يعني نتبعينها أو بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك، اللي دائما هم بيراقبوا المخزون الاستراتيجي اللي هو متوفر عندنا في البلد. فولا مرة كان في عندنا مشكلة بالمخزون الاستراتيجي إلا لما كانت في بداية الحرب الأوكرانية الروسية، اللي هي صارت في تأثير على التوريد وسلاسل التوريد أو فترة الكورونا. غير هيك ما عمره كان في عندنا أي لا قدر الله أن يكون المخزون الاستراتيجي اللي عندنا يكون النقل أو غيره. أنا اللي تواصلوا معي بعض الإذاعات وسألوني، يعني كان السياق أنه هل أزمة المحروقات بتأثر على سعر كيلو الخبز؟ فطبعا حكينا لهم أنه أكيد، لأنه رغيف الخبز منخفض على الغاز أو على الكهرباء. الترانسبورتيشن أو النقل طبعا بده ديزل، والديزل غالي
1: طبعا.
0: فكله هذا بيأثر سلبا على سعر كيلو الخبز. فإشي أكيد يعني أنه يأثر سلبا، والإشي الرئيسي اللي بيأثر على سعر كيلو الخبز اللي هو الطحين. وبما أنه الطحين لسه محافظ على سعره، فبالتالي ما في عندنا
1: مشكلة أسعار الخبز
0: 100%. فهم بيقولوا طيب مو أصلا في عندنا إحنا مخزون من شهر 4 متوفر. قلنا لهم إنه هذا المخزون اللي من شهر 4 اللي متوفر أكيد بده يكون خلص وأجا مخزون تاني. فهم من يعني من هالسياق أخذوا كلمة إنه
1: خلص
0: المخزون القديم خلص على خلص خلص نفسنا.
1: ولكن إجا تاني
0: يكون في عندنا أكيد بده يكون في عندنا مخزون، بده يخلص القديم بده يجي جديد روتيشن. يعني هذا ليش المنطق، مش إنه إحنا يعني نأخذ يعني نقتبس كلام ولا تقربوا الصلاة، ما هو من نكمل الآية.
1: يعني صحيح هذا الموضوع للأسف، يعني هاي الأخبار بتخوف تحديدا في ظل الوقت الحالي اللي احنا عملنا بنمرق فيه في تحديات وفي صعوبات. إذا مخزون الطحين والقمح موجود،
0: مخزون الطحين والقمح موجود وبيكفينا من 4 إلى 6 شهور. أزمة المحروقات أكيد.
1: خليني أسألك عن أزمة المحروقات أستاذ زياد، يعني تحديدا إحنا كلنا بنعرف أن المحروقات ارتفعت أسعارها بشكل كتير كبير، حتى يمكن أكثر من شهر 4 الماضي، هذا من شكل بشكل أو بآخر. حاليا هل في أثر بلشتوا تحسوا فيه أنتوا أصحاب المخابز تمام بتأثيرها المحروقات وارتفاع أسعار المحروقات على أسعار الخبز وعلى مستقبل أسعار الخبز أيضا؟
0: بدون شك انه اي شيء بياثر على صاحب المخبز. هلا هم يعني هذا الكيان كيان كتير صعب وكيان كتير بذل مجهود، مش لان انا صاحب مخابز يعني برضه بالنهايه انا عندي برضه شركه بورد طحين بورد قمح. فبالاخر يعني احنا شايفين شو وضع هذا الكيان اللي يعني بصراحه مهمش بشكل يعني كتير كبير. عندهم مجع اصحاب المخابز، أي شيء بأثر عليهم، إذا ارتفع السكر بأثر عليهم، إذا ارتفع الكهرباء بأثر عليهم، ارتفعت المحروقات، لأنه أنت خيتي بتخبزي على الغاز
1: طبعاً.
0: لما الغاز يدفع اللتر بالارتفاعات الجنونية اللي قاعدة بتصير أكيد بده يأثر عليه. بس للأسف يعني إحنا ما بنقدر، مش لأنه هي سلعة محكومة برقابة أو بقرار بس حكومي، برضو يعني أصحاب المخابز يعني احنا التقينا انه احنا ما نيجي نرفع سعر كيلو الخبز لانه المواطن الفلسطيني مش ناقصه. يعني بكفي الهموم والمأس اللي بيعانيه المواطن الفلسطيني بشكل يومي.
1: صحيح.
0: كمان
1: صحيح.
0: نيجي كمان نرفع سعر كيلو الخبز اللي هي سلعة اساسية، ويعني هي من اهم السلع اللي هي موجودة عندنا. هلأ ان شاء الله انه كمان للمستقبل انه ما نضطر نيجي نرفع سعر كيلو الخبز وما يرتفع الطحين وما يرتفع الكهرباء إلى آخره. بس لحديت اللحظة هاي سعر كيلو الخبز ثابت، المخزون الاستراتيجي موجود، والحمد لله رب العالمين
1: صامدين
0: الهم اللي احنا فيه.
1: أكيد أكيد. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح أستاذ زياد نافع، وحضرتك المتحدث باسم نقابة أصحاب المخابز. وفعليا التأكيد على استقرار مخزون الطحين، ثبات أسعار الخبز، وأيضا تأكيدات حول استمرار التوريد وتحديات ارتفاع التكاليف التي بالإمكان السيطرة عليها حتى هذه اللحظة حسب السيد زياد نافع.

0: المسابقة؟ ما هي طبيعة الأبحاث التي تشجع على إنتاجها وغيرها من القضايا؟ كل هذه الأمور حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي دكتور عبد الله عليان، مدير عام النزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد. ودكتور عبد الله، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير أستاذة نسرين، إليك ولجميع المستمعين والمشاهدين عبر صوت فلسطين.
0: أهلا وسهلا بك. بداية حابين نعرف أكثر عن مسابقة الأبحاث الجمعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، أهمية إطلاق هاي المسابقة طبعا والهدف منها، تفضل.
1: نشكركم بداية على ترتيب هذا اللقاء واهتمامكم في هذا الجانب. حقيقة تأتي هذه المسابقة في إطار الشراكة مع المؤسسات الفلسطينية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030، واللي لها أهمية في تعزيز التدابير الوقائية، واللي أنتم بالمناسبة في الإعلام جزء أصيل من هذه الاستراتيجية سواء في الإعداد أو حتى في التنفيذ. هذه المسابقة تأتي بالشراكة أو في إطار الشراكة مع المؤسسات الفلسطينية، لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي كفاعل رئيس معنا في هذه المسابقة، تهدف لتشجيع الطلاب كما ذكرت على البحث في موضوعات متعلقة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إضافة لتطوير أفكار جديدة بتساهم في تعزيز مفهوم الحوكمة في المجتمع الفلسطيني. وكمان بتهدف المسابقة لتشجيع التفكير النقدي وتعميق الوعي الأكاديمي حول مفاهيم الحوكمة والفساد وأسبابه سبل مكافحته.
0: يعني السياقات والقطاعات اللي حضرتك بتحكي عنها قطاعات جدا حساسة، ولكن لماذا تحديدا تم استهداف طلبة درجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية؟ شو المطلوب من هاي الفئة تحديدا من الشباب؟ وهل في هناك مجال للاستوضاح من قبلهم حول المجالات اللي بتركز عليها المسابقة تحت هذه العناوين الرئيسية اللي حضرتك أشرتها مثل الحوكمة والنزاهة والشفافية وغيرها من القضايا؟
1: صحيح، يعني في كثير من الأمور في الجامعات يكتسب الطالب منها المعرفة نظريا، ولكن دورنا إحنا وزارة التربية والتعليم العالي واللي هي بتقود هذه الجهود فيما يتعلق بالبحث العلمي إنه يكون في عنا مخرجات متوقعة لهذه الأبحاث، إنها تكون بتقدم حلول واقعية لمكافحة الفساد في عدد من القطاعات، لا سيما الدوائر الحكومية وقطاع الحكم المحلي وقطاع المجتمع المدني. إضافة لذلك تفعيل دور الجامعات الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني لإعداد أبحاث ودراسات في هذا المجال، ونقدر نحكي كمان نشر ثقافة للنزاهة ومكافحة الفساد. وكمان من المهم التركيز على مفهوم الحوكمة لأهميته من ناحية في بناء المؤسسات، وكمان نكون واقعيين لحداثة المفهوم من الناحية الأخرى.
0: طبعا بالتأكيد. كلمة أخيرة بتوجهها وطريقة الالتحاق وتقديم هذه الأبحاث والرسالة اللي بتوجهها للطلبة وللجامعات المشاركة في هاي المسابقة أستاذ عبد الله.
1: إحنا نؤمن بدور الطلبة ولما لهم من دور فاعل ومهم مستقبلا في المجتمع الفلسطيني وبناء المؤسسات الفلسطينية، لا سيما الدور القيادي اللي بيلعبوا الشباب الفلسطيني في هذه الجامعات. أكيد أبحاثهم مهمة بالنسبة لنا، مسؤولية مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، دورنا ودور وزارة التربية والتعليم مهم في تعزيز منظومة النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد. الآليات إحنا نشرناها عبر بوابة الهيئة وعبر موقع الفيسبوك للهيئة إضافة لمواقع وزارة التربية والتعليم العالي.
0: بدأ استقبال الأبحاث أم ماذا؟
1: طبعا بدأ الاستقبال الأبحاث، بدأ التقديم للطلبة من خلال إرسال ملخص البحث يوضح منهجية الدراسة بما لا يتجاوز 300 كلمة، وذلك من تاريخ 15-8 وحتى 10-9، وإنه تكون عناوين الأبحاث مندرجة ضمن هدف المسابقة، وتحديدا الموضوعات ذات العلاقة بالشفافية زي ما ذكرتي والنزاهة مكافحة الفساد والحوكمة. بتكون مدة إعداد الأبحاث من 15-9 إلى 15-11، بحيث يكون آخر موعد لتسليم الأبحاث

0: من 2 الموافق 16/11 طبعا كله من خلال الجامعات عبر وزارة التربية والتعليم العالي، ويتابعوا موقع وزارة التربية والتعليم العالي وجامعاتهم الطلبة في هذا الموضوع. ما يميز هذه المسابقة برضو في تحفيز للطلبة انه في مسابقه في هذه المسابقه جوائز ماليه واضافه لجوائز عينيه ودروع تكريميه وشهادات، وكمان راح يكون في اتاحه لفرصه للتدريب او المشاركه المستقبليه للطلبه. راح يكون في حفل تكريم كما الاعوام السابقه للمشاركين في المسابقه من خلال هيئه مكافحه الفساد ووزاره التربيه والتعليم العالي.
1: اكيد احنا بانتظار هذه الابحاث القيمه التي ستثري الواقع الفلسطيني من حيث الدراسات عن واقع الحوكمة وغيرها من القضايا التي حضرتك أشرت إليها، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إلنا على كل هذه التفاصيل دكتور عبد الله عليان، وحضرتك مدير عام النزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد. كل التفاصيل حاضر عن هذه المسابقة على الصفحة الرسمية والمواقع على الإعلام الإلكتروني لهيئة مكافحة الفساد وأيضا لوزارة التربية والتعليم العالي. 45 دقيقة بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، وإلى محطتنا التالية وآخر محطاتنا ستكون من قطاع غزة كما عودناكم، والحديث عن استهداف مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى ومرضى الكلى الذين يواجهون خطر نقص المستلزمات الطبية جراء استمرار العدوان وأيضا يعني انهيار القطاع الصحي بشكل أو بآخر. لتقريب صورة المشهد أكثر مباشرة أتحول إلى مراسلنا من هناك سمير خليفة. وسمير أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير للمصريين، صباح الخير لجميع المستمعين وجميع المشاهدين.
1: آخر التفاصيل سمير حول استهداف مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، ما الذي يعني هذا الاستهداف؟ حجم الأضرار التي لحقت بالمخزون في المستشفى؟ تفضل.
2: نعم للمصريين، يعني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كانت تدرك قوات الاحتلال الإسرائيلية حاجة قطاع غزة إلى الأدوية مع ارتفاع متواصل للجرحى والمرضى في قطاع غزة، وبالتالي حصلت القطاع ومنعت دخول الأدوية إلى القطاع إلا بكميات قليلة جدا لمنظمة الصحة العالمية. اليوم نتحدث عن أن انهيار القطاع الصحي وانهيار المستشفيات وتدميرها وتدمير الأجهزة الطبية والمستلزمات والمستهلكات الطبية خلق واقعا صحيا صعبا في قطاع غزة، بحيث يعني حوالي أكثر من 22 ألف مريض وجريح يعني يحتاجون بشكل سريع جدا لإنقاذ الحياة، ويحتاجون إلى أدوية، يحتاجون إلى المستلزمات والمستلزمات الطبية. عندما يعني نتحدث عن يعني قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، يعني أن الحكم على المرضى، خاصة أن هذا المستودع كان يحتوي على مستلزمات طبية وأدوية لمرضى الكلى الذين يقومون بالغسيل ثلاث مرات في الأسبوع أسبوعيا، وتقلصت هذه المدة إلى مرتين أو مرة أسبوعيا نظرا لنقص الشديد والحاد في الأدوية الخاصة بغسيل الكلى ومرضى الكلى. وبالتالي الرسالة التي ربما كانت من خلف هذه عملية تدمير مستودع الأدوية الخاصة بغسيل الكلى في مستشفى شهداء الأقصى هي رسالة إعدام لهؤلاء المرضى، رسالة تقول قوات الاحتلال الإسرائيلية أن من لم يقتل بالقصف الإسرائيلي ولم يقتل بالجوع ولم يقتل بالطائرات ولا الصواريخ والمرصاد، يقتل بمنع الأدوية، بمنع يعني حتى الأدوية الموجودة التي هي بكميات قليلة جدا يعني في مستودعات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية هنا ومستشفى شهداء الأقصى على الأخص، يعني أن هذه الأدوية يعني الحكم بالإعدام على هؤلاء المرضى. العجز الدوائي وصل إلى يعني أمر نسبة غير مسبوقة في قطاع غزة، عندما نتحدث عن 229 دواء مفقودا في قطاع غزة، وهي هي أدوية منقذة للحياة. العجز الدوائي وصل نسبته إلى حوالي 50%، ما بين 47% إلى 50%. أدوية السرطان على أورام الدم على سبيل المثال وصلت إلى 61%. أدوية الأطفال والأمهات وصلت إلى 56%. هذا العجز نتحدث عن العجز الدوائي. أدوية الرعاية الأولية أيضا وصلت إلى 55%. غسيل الكلى وصل إلى 46%. ومع تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلية يعني مستودع الأدوية الخاصة بغسيل الكلى في مستشفى شهداء الأقصى، يصل العجز ربما يفاقم هذه الأزمة، أزمة هؤلاء الذين يعني يحتاجون إلى غسيل الكلى يعني أسبوعيا. وبالتالي أيضا نسبة العجز في أدوية الطوارئ والعناية المركزة وصلت إلى 33%، وأيضا المستهلكات الطبية وصلت إلى حوالي 60%، أيضا المستلزمات الجراحة والعظام وصلت إلى ما بين 39 إلى 47%، نقص أيضا وشح كبير جدا في الجانب الأعضاء المفصلية الخاصة بالدم والسرطان وغيرها من أمراض الأورام. يعني نتحدث عن عجز دوائي كبير جدا وتحتاج إسرائيلية لعدم إدخال الأدوية وتدمير ما تبقى من أدوية في قطاع غزة، يعني هو الحكم على آلاف المرضى، آلاف الجرحى، ليس فقط المرضى ولكن الجرحى أيضا الذين يحتاجون إلى هذه الأدوية، لأن نتحدث عن أكثر من 174,000 يعني جريح في قطاع غزة يحتاجون إلى عمليات جراحية، يحتاجون إلى المستلزمات الطبية، يحتاجون إلى تحويلات خارج قطاع غزة. وبالتالي يعني الأزمة تتعمق، أزمة الأزمة الصحية تتعمق بشكل كبير، تزداد تفاقما، تهدد حياة آلاف المرضى في قطاع غزة نظرا لهذا الانحصار الدوائي. بالإضافة إلى كل ذلك تدمير المستشفيات، لم تعد حوالي 36 مستشفى في قطاع غزة دمرت. حتى المستشفيات التي اليوم تعمل هي تعمل بشكل جدا تعمل بشكل جدا ولا تقدم الرعاية الطبية والعلاجية والدوائية بشكل سليم. وبالتالي يحتاج قطاع غزة إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بإنقاذ ما تبقى من قطاع غزة، ما تبقى من أناس يحتاجون إلى هذه الأدوية التي يعني تعالج بعض الأمراض التي أخذ بالانتشار بشكل واسع جدا في قطاع غزة.
1: يعني للأسف الأمور مرشحة أيضا للازدياد في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه. بكل الأحوال بدي أشكر جزيل الشكر دائما على تقريب صورة المشهد أكثر من قطاع غزة، مراسلنا من هناك سمير خليفة، شكرا جزيلا على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل. إذن بهذا الملف أصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم. كنا سوية من 9:10 حتى هذه اللحظة، كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلقة غاني، في الهندسة الصوتية هيثم شنابلة، ومن الإخراج المرئي رمزي أبو ظاهر. يتجدد اللقاء يوم غد مع وليد خروف، يكونوا على الموعد. إلى حينه بأمان الله.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: من نبض الأرض التي لا تنكسر، ومن حكاية شعب كتب تاريخه بالصمود والإرادة. نواصل رسالتنا الوطنية والإعلامية. هنا صوت فلسطين. صوت فلسطين.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وقدم لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وينفذ عملية نسف للمباني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة فجر اليوم. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقود يقول إن المنظومة الصحية في القطاع لا تزال تعمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل النقص الحاد في الأجهزة التشخيصية والوقود. المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك يؤكد أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة بلغت مرحلة بالغة الخطورة. مستوطنون يصعدون اعتداءاتهم فجر اليوم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 4 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جلود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة. ومحافظ نابلس غسان دغلس يؤكد أن المحافظة تشهد تصعيدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين خاصة في القرى الواقعة جنوب شرق نابلس. وفي طول كرم قوات الاحتلال تداهم منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق المدينة فجر اليوم. وقوات الاحتلال تقتحم حي كفر سابا بمدينة قلقيلية فجر اليوم. وفي طوباس قوات الاحتلال تقتحم فجر اليوم مخيم الفارعة وداهمت عددا من منازل المواطنين قبل أن تنسحب دون تسجيل اعتقالات. المشرف العام لمنظمة البيضر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات يقول إن الأغوار والمناطق المصنفة جيم تشهد تصعيدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بدعم مباشر من حكومة الاحتلال. عشرات المتضامنين مع شعبنا وأبناء الجاليات العربية والإسلامية تشارك في مظاهرة نظمت أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية احتجاجا على تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر. ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يعلن أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدل السنوي العام بحدود 2 درجة مئوية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطوة.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: من هنا يبدأ الحوار، ومن هنا نفتح الملفات ونقترب من التفاصيل ونضع القضايا على طاولة النقاش ونستمع إلى الخبراء لنقترب من الصورة الحقيقية. معكم في الحوار الاقتصادي. الحوار الاقتصادي برنامج يضعك في قلب الحدث، يحلل ويناقش ويجيب على السؤال الأهم: إلى أين يتجه اقتصادنا؟ معكم نبدأ الحوار، ومنكم نستلهم الإجابة. في الحوار الاقتصادي اقتصاد يفهم ومستقبل يصنع، مع محمد أبو ظاهر.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا متابعينا الكرام في هذا الحوار الاقتصادي الخاص عبر الأثير من صوت فلسطين. سأكون معكم محمد أبو ظاهر، حياكم الله. إذن مستمعينا متابعينا الكرام، في هذا الحوار الاقتصادي الخاص لهذا اليوم أستضيف معي بالاستوديو بإبراهيم القاضي، مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني. والحديث يطول عن العمل في الظروف الاقتصادية المعقدة والتحديات المتزايدة التي تواجه الأسواق وتواجه حركة التجارة، والتي تتعاظم أهمية الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك لضمان توفر السلع ومنع الاحتكار والتصدير لرفع الأسعار أو حتى التلاعب بجودة المنتجات، كون المستهلك والمواطن اليوم يبحث عن أسعار عادلة وسلع آمنة ورقابة فاعلة تعزز الثقة بالسوق وتحافظ على حقوقه. هل يكفي المخزون الاستراتيجي لمواجهة أي انقطاع مفاجئ في السلع؟ سؤال يزداد أهمية في ظل التحديات الراهنة. كيف تضمن وزارة الاقتصاد استمرار الرقابة على الأسواق في كل المحافظات الفلسطينية؟ ما الإجراءات المتخذة لضمان عدم استغلال الأزمات لرفع الأسعار؟ هل لدى الوزارة خطة طوارئ لتكثيف الرقابة على إذا تعطلت السلاسل أو سلاسل التوريد؟ إلى أي مدى يساهم المواطن أيضا في إنجاح منظومة الرقابة من خلال الإبلاغ عن المخالفات؟ للإجابة على كل هذه الأسئلة أرحب بضيفنا العزيز إبراهيم القاضي، مدير

0: عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني. أخي أبو المجد صباح الخير.
1: يسعد صباحك، صباح كافة المتابعين الكرام، حياكم الله جميعا.
0: أخي أبو المجد، كان الله بعونكم، يعني في جهد، في تعب، في رقابة، بس المواطن اليوم في ظل الظروف الحالية بشعر أنه واقف في المحنة لحاله. وضع اقتصادي صعب، ارتفاع في كلفة المعيشة، لأسعار نار أخي أبو المجد، رواتب منقوصة. اليوم نتحدث عن عمال بلا عمل، فواتير، اليوم الفواتير بالعلالي، أسعار بالعلالي، الناس مش عارف تدبر حالها. بالمقابل بده المواطن يشعر حدا واقف معه يحميه بالسوق. بتشوف انه التحديات اليوم كبيرة امامكم في وزارة الاقتصاد الوطني، وتحديدا من خلال طواقم حماية المستهلك اخي ابو المجد؟
1: اولا هو التحدي صعب جميعا على الشعب الفلسطيني كامل، من المواطن حتى الرئيس. لا يوجد هناك مواطن فلسطيني لا يمر بأزمة حاليا، لأنه احنا نعاني من ضغوطات احتلال، مش من ضغوطات خلاف سياسي أو صراع بسيط بيننا وبين أي دولة. هذا احتلال بحاول يسكر علينا جميع مناحي الحياة الاقتصادية. مثل ما تفضلت، هناك بطالة من 17 ازدادت،
0: كل المستويات
1: عدم
0: ارتفعت،
1: عودي
0: مستويات البطالة، مستويات الفقر، كلها
1: مستويات الفقر، عدم وجود فرص لأبنائنا الخريجين الجدد. إذن كمان أزمة أنه الاحتلال يتنصل من اتفاقياته فيما يخص إيداع الشيكل، واللي هذا بيعاني منه كل مواطن فلسطيني بلا استثناء، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إذا أنت ما بدك تودع، لكن بدك تشتري سلعة من تاجر مش عارف يودع فلوسه. كل هذا الأزمة الاقتصادية اللي بنمر فيها هي ليست سر على حدا، ولا إنسان بيقدر يطلع يقول والله إحنا ما بنمر بأزمة أو أنه ظروف طبيعية. لا، ظروفنا غير طبيعية، لكن هي بحاجة إلى ناس يكونوا على قدر الثقة يقودوا هذه المرحلة، بحاجة لإيماننا أكثر بأنه نتجذر بهذا البلد، لأنه بلدنا. إحنا مش جايين هنا لحنا عمالي وافدة ولا إحنا لاجئين في البلد، إحنا أهل الأرض وإحنا أصحابها، واجب شرعي ووطني وأخلاقي وجودنا وحل أزماتها. إحنا بنحكي صحيح على المشاكل من باب ذكرها والبحث عن أسبابها وكيفية حلولها، مش بنندب حظنا. لما باجي بحكي والله عندنا مشاكل اقتصادية، مش من باب ندب الحظ، من باب البحث عن حلول حقيقية. هذا هو دورنا سواء كمواطنين بشكل عام أو في وزارة الاقتصاد بشكل خاص. لما يكون في أزمة أو تكون في حتى إشاعة بسيطة أو مشكلة بسيطة،
0: مشكلة الإشاعات مشكلة كبيرة،
1: مثل الإشاعة اللي صارت صحيح قبل يومين على موضوع الطحين، مع الوزير حتى من سفر بتصل إنه شو بصير، هل حقيقة وقفوا على الأسباب؟ ما توضحوا الأمور إلا إذا كانت واضحة، في عنا طحين ولا ما عناش. احنا ان شاء الله انه كل رقم نحكي عن وضعنا، جاهزين كوزارة اقتصاد كمان نحكي كميات وين موجودة في اي محافظة كمان عند اي تاجر، لانه ما بنيجي نحكي ارقام خيال. انا في الاخر بدي اكون مسؤول امام شعبي، لما كله عندنا اكتفاء ذاتي، مش ذاتي عفوا، عندنا اكتفاء او امن غذائي موجود في فلسطين من السلع الاساسية اكثر من 6 شهور، لازم نكون صادقين. بكرة على اول
0: كوربة ما بنقولها،
1: اول كوربة نكون ما فيش عندنا، خلص لا ما بخلص. والحمد لله حتى الإشاعة الأخيرة الشعب كان واعي وما تهافت على شراء الطحين ولا أصحاب المخابز، لأنهم عارفين إن في عندنا كميات. وتواصلنا مع كبار تجار الطحين اللي عنده في مخازنه حاليا، في إحدى التجار، هذا ليس كلهم، اللي وصلوا طحين مبارح، كمان وصلوا حوالي 1000 طن مبارح، بقول أنا بخاف أصلا إنه الطحين عندنا يسوس خاصة مع الصيف قبل ما ينباع. لهذا السبب نقول بكفي موضوع انه احنا نزيد على حالنا ارهاق في الاشاعات وتعب فيها. اي خبر، اي اشاعه، اي بلاغ، اي شيء بوصلنا احنا مضطرين
0: توضح للناس
1: ونوضح للناس، مش من باب والله. او يعني كثير بنشوف تعليقات، مع احترامنا الناس ماخذينها انه يعني والله معناها بده يرفع سعر الطحين، واول رقيص حجلان، بنشوف كل هاي التعليقات. مع كل احترامنا لهم بنقول دائما المعلومة يجب أن تأخذ من مصدر واحد، مصدر رسمي. حتى الجهة اللي نشرت الخبر ما قدرت تقول مين اللي صرح بهذا الخبر. لهذا السبب نقول إحنا صحيح
0: اليوم عالم الفيسبوك أخي أبو المجد والسوشيال ميديا فيش أسهل منه. اليوم أي شخص بكون فاضي أشغال بقعد على الفيسبوك بكتب لي كلمتين وخلص بتعرف.
1: يعني أنا بشوف إنه مش لازم نشاهد موضوع إنه نجيب مزيد المشاهدات أو الإعجابات أو
0: الأسف، هيك بتصفي
1: إنه نيجي نعمل بلبلة ولكن الحمد لله لم تحدث يعني في قطاع الأغذية ولن تحدث إن شاء الله، لأنه إحنا واثقين

0: بالكميات الموجودة، مهما كانت الصعاب اللي بنمر فيها، لكن دائما هناك في حلول بنحاول دائما نوجدها، مش كوزارة اقتصاد لحالنا، لا ندعي هذا المجد أو هذا الشرف، لا احنا عندنا شركائنا، سواء الشريك الأساسي القطاع الخاص، مجلس تنسيق القطاع الخاص واتحادات عام الصحة الوطنية، وبجوز الكل لاحظ أنه أول جهة مشان تنفي الإشاعة قبل وزارة الاقتصاد كان رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الأخ بسام بلوين، أو الأخ زياد نفسه نزل، أخونا وسيم الجعبري رئيس نقابة أصحاب محلات تجارية. بالتالي إذن شريكنا أساسي هو القطاع الخاص، الجمعيات، المجتمع المدني، ناخذ اراء من الجميع ان شاء الله دائما ابدا،
1: يعني همنا واحد اخي ابو المجد وشغلنا واحد أكيد. والتحديات بتطال الجميع، بتطال كل القطاعات، لكن بدنا نطمن من خلالك اخي ابو المجد للناس المخزون متوفر وكديش بقعد، وفي ارقام عندك بهذا الخصوص؟
0: نعم اكيد عندنا ارقام، يعني اذا بنيجي نحكي على سله الرز تاريخيا لم يكن عندنا هذا الحجم من مادة الرز على سبيل المثال، سواء كان حبة قصيرة أو طويلة، لأن حاليا أكثر من 26 ألف طن رز بالسوق الفلسطيني. في الزمانات كنا لما يكون عندنا 16 ألف نقول عندنا ما شاء الله عندنا مخزون، لأن أنا بحكي عن إشي موجود عند كبار المستوردين. أنا لما بحكي الرقم هو مش الرقم موجود في كل المحلات التجارية، يعني ما بنحكي عن السوبر ماركتات ولا عن تجار التجزئة ولا عن تجار الجملة، هذه الكميات فقط في مخازن المستوردين اللي فيه قد الكميات أو أكثر عند تجار الجملة أو تجار التجزئة أو في البيوت حتى في كميات. عندنا كميات من الزيوت لهذا السبب حتى بالأزمة، أو إذا الناس سمعوا العالم مرت بأزمة قبل أسبوع، أزمة صحيح. زيوت نباتية، هناك قصف لإحدى أكبر مصانع تكرير زيوت في أوكرانيا، لكن الحمد لله ما تأثرنا وإن شاء الله مش راح نتأثر، لأنه عندنا دائما يعني الأزمات ولدت خبرة كيف أنه تاجرنا وكيف نوجه تجارنا للمصادر الأخرى. أوكرانيا انضرب فيها أكبر مصانع تكرير، تم مباشرة تجارنا بروح على روسيا، على اليونان، على مصر الشقيقة، وبالتالي بتم توفير السلع. لهذا السبب عندنا على الأقل 6 شهور، بعض السلع عندنا سنة، معلبات والبقوليات عندنا أكثر من سنة، الطحين عندنا كالمعتاد من شهرين إلى
1: حتى أخبر المجد لو صار تهافت لا سمح الله على شراء السلع المخزون لست أشهر،
0: حتى لو صار في تهافت عندنا كمية أكبر من أنت متصور، لكن إحنا نحكي دائما ما تتهافتوا، لأنه أنا مش بالضرورة يوم بدي أحط كل فلوسي أشتري فيها أسطوانات غاز، ويوم بدي أشتري بنزين، ويوم أشتري طحين، ويوم أشتري كذا ويسوس ويخرب وإلى آخره. السوق موجود، السلع موجودة، وأي تاجر بيقول والله نقصت هاي السلعة يتصل فينا، وإحنا مستعدين، كل وين موجودة آلاف الأطنان في فلسطين. الحمد لله رب العالمين، هذه البلاد الله بارك فيها، احنا بنمشي دائما وابدا برعاية الله في هذه البلد الموفقين، العلاقة الطيبة بيننا وبين القطاع الخاص ممتازة، لما نتصل فيهم قبلها بشهر وشهرين نحكي انه ديروا بالكم في احتمالية تصير 1 2 3، ما بترددوا اطلاقا يشتروا كميات ويحطوا مخازنهم. احنا لما نحكي مخزون استراتيجي عندنا 6 شهور، هي حقيقة مش وزارة الاقتصاد اللي اشترط، اللي بيشتري التاجر نفسه وبيخزن على عاتقه الشخصي في مخازن.
1: طيب في توزيع ما بين التجار أو تجار القطاع الخاص أخي أبو المجد لشراء السلع؟ يعني ما بدنا الكل يروح يشتري الرز أو الطحين أو يشتري الزيوت، في توزيع، في تقسيم، في تنسيق في هذا الموضوع؟ وبتعرف إحنا بلادنا فيها اعتداءات من قبل المستوطنين، في تقطيع للطرق والشوارع، وهذا الموضوع أخي أبو المجد كيف بتتعاملوا معه تحديدا؟ وخير مثال على ذلك عندما تم إغلاق مدينة نابلس، وكيف تعاملتوا مع هذا الموضوع؟
0: خلينا نحكي عدة، لأن سؤالك أكثر من جزء. الجزء الأول طبعا عندنا تنوع في التجار واختصاصاتهم المهنية، في تجار معروفين هو تاجر زيت أو تاجر سكر أو تجار مواد تموينية، إذا في تخصصية كثير عند تجارنا، وفي عدد، يعني مش واحد أو اثنين، يعني ما في سلعة بيستوردها أقل من 20 أو 22 تاجر. هذا الشيء بيطمننا كمان للمنافسة والتنافسية بالسوق. وبالتالي لما احنا بنتصل فيهم عارفين هذا والله تاجر سكر معروف، إن هذا مثلا أكبر تجار سكر مثلا في فلسطين، هذا تاجر طحين، هذا إلى آخره. فيما يخص موضوع إنه والله إذا سكرت أي مدينة أو كذا، احنا عدنا خلال السنتين الماضيتين عدنا رسم خارطة تموينية بفلسطين.
1: جميل.
0: كيف؟ انه جينا كنا للتجار يا اخي الكريم، انت من اكبر تجار فلسطين رقم واحد مثلا في الخليل.

0: خزنك؟ ليش ما يكون عندك مخازن في رام الله او مخازن في جنين او في طول كرم؟
1: صحيح.
0: اليوم اذا بدك تلاحظ انه في صار في حركه استثماريه ما بين نابلس وطول كرم في منطقه دير شرف على سبيل المثال، صار في مناطق استثمار جديد في منطقه بيتونيا، في منطقه الخبطه وغيرها، في منطقه عين سينيا ومنطقه جفنه، صار التجار يوزعوا مخازنهم، يوزعوا البضاعه. اولا حتى لو كان في اعتداء على احدى التجار في مثلا في منطقه الرام، عنده مخازن ثاني بيقدر يطلع منها بضاعه من نابلس او من
1: المشكله يمكن اخو المجد هي في تنقل الشاحنات ما بين المدن، فهذا
0: هذا التحدي
1: امر وتحدي كبير بالنسبه للتجار.
0: هذا التحدي اللي واجهناه في اول 7/10 انه صار الاعتداء على سيارات التجار وتم حرق سيارات منهن والاعتداء عليهن. لهذا السبب قلنا لا، انه لازم تكون البضاعه موجوده في كل محافظة. حتى لو أغلقت مدينة نابلس، الحمد لله في مخازن فيها للتجار، مش من نابلس بس، تجار من خارج نابلس عندهم ضاع. اثنين، عندنا تنسيق جيد ما بين التجار، نلعب دور التنسيق، نتصل بشركة فلان إنه هذا بده بحاجة، وبنسق مع الارتباط وبتم إدخال. حتى اضطرينا فترة من الفترات زي ما أمننا الطحين لما سكرت منطقة بديا، أمناها باك تو باك بوجود شبابنا اللي ساعدوا في التحميل ووجود شباب الارتباط.
1: طب بتتابعوا حركة المخزون لدى كبار المستوردين أخي أبو المجد، وبتم إلزامهم بالإفصاح عن حجم المخزون المتوفر لديهم؟ على ما أعتقد لديكم
0: صحيح
1: أرقام وبتعرفوا كل المخازن وفي رقابة.
0: مش بس هيك، احنا اليوم نبطل موضوع نتصل على شركة إكس وكله قديش عندك بضاعة أو يتصل فينا والله.
1: اليوم تواقمكم بتكون في المخازن؟
0: اليوم تواقمنا في المخازن، وبنعمل قاعدين في برنامج بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، انه هذا البرنامج بنبطل اصلا انه نسأل، بصير تلقائيا نعرف قديش موجود عند كل تاجر وين موجودات. اثنين، هذا بعطي مؤشر للتاجر نفسه انه بصير يدخل يعرف والله في عندنا احتمالية نقص في كده، هتنزيد او هذا المادة فيها زيادة خلينا نخفف من الادخال. وبالتالي احنا كمان مثل ما معنيين نحمي المستهلك والسوق، معنيين كمان نوفر داتا صحيحة للتجار مشان يعرفوا كيف يتعاملوا.
1: كل الاحترام. طب عندكم خطة طوارئ أخي أبو المجد للتعامل مع أي انقطاع مفاجئ في سلاسل التوريد؟ أنا بعرف أنه سلاسل التوريد اليوم الإبضاعة بتوصل، المنتجات بتوصل بوقتها، أو إذا تأخرت شوي يعني ما في مشكلة، بس سلاسل التوريد مستمرة. في عندكم خطة طوارئ لا سمح الله وقفت، صار إشي في البحر، تم إغلاق المعابر، عندكم خطة لضبط هاي الأمور؟
0: أولا عندنا خطة طوارئ مركزية في رام الله في المركز، وعندنا لجان طوارئ كمان مشكلة برئاسة كل محافظ في محافظته.
1: جميل.
0: الهدف لما نحكي عن استقرار الأسواق أو أمن غذائي، ما بنحكي بس بشكل عام والله عندي 12,000 طن أو 12,000 طن زيت أو إلى آخره، لا، أنا معني أنه هذه موجودة في مدينة قلقيلي أو مدينة أريحة أو مدينة يعني المدن اللي شوي حرجة، ريحة، سلفية، قلقيلي، هاي مناطق إغلاقها قد يؤدي إلى مشكلة. اثنين، عندنا تواصل مع تجارنا وأهلنا كمان من الداخل اللي هم كانوا ما زالوا جزء من الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي تاجرنا الفلسطيني في الداخل يعتبر حاله فلسطيني، وبالتالي بيبيع بضاعته لسوقنا الفلسطيني وبيحجز البضاعة للسوق الفلسطيني، ما بيرضى يبيعها هناك لأنه بيعرف أنه هون أهله، هون امتداده، هون مصلحته التجارية طويلة الأمد. واعتدنا في الفترات الماضية كلها أنهم وفروا لنا السيارات للنقل كمان، أخواننا من الداخل سياراتهم اللي تحمل اللوحة الإسرائيلية لسهولة التنقل، اللي نقلوا فيها بضاعة من مكان إلى مكان. وبالتالي في كل أزمة، في كل حالة، لا بتلاقينا قادرين على إن شاء الله نتجاوزها، نوجد حلول.
1: يعني أخي أبو المجد تحديات كبيرة بتواجه وزارة الاقتصاد، بتواجه كل القطاعات، وحتى بتواجه القطاع الخاص الفلسطيني، لكن بتأكدوا أنتوا في وزارة الاقتصاد الوطني للمواطن بأنه أي تاجر بيستغل إجراءات الاحتلال، حصار، اعتداءات مستوطنين، بيستغل كل هاي الأوضاع والظروف والتحديات لرفع الأسعار سيحاسب؟ والسؤال لربما السؤال أخي أبو المجد، مين بيحدد ارتفاع الأسعار؟ يعني سابقا على قولة المواطن إنه التاجر هو اللي بيحدد، هو اللي بيرفع الأسعار، مين بيرفع الأسعار؟ وهل التاجر أو المستورد وكل من لا يلتزم بالقرارات والقانون سيحاسب؟
0: ماشي. أولا هو اللي بيحدد سعر السلعة عادة التجار، والمنافسة في السوق هي اللي بتحكم إنه غصب عنهم بدهم ينزلوا سعر السلعة. يعني اليوم على سبيل المثال تكلفة ربطة السكر بالاستيراد على الورقة والقلم بتكلف 25 شيكل.
1: هاي كل الأرقام عندكم بتكون
0: أخذ. نعم بس عرض الواقع تباع ب 23 وب 24 لأنه في تجار معنيين بالكاش، في تجار معنيين بالمنافسة، بده يضل موجود، بده يسلك سلع ثانية. السوق أحيانا بحكم حاله بضبط حاله. لكن بالأمس لما صارت الإشاعة أو شو أول شيء طلب مني معالي الوزير أنه جهز أسعار سقف سعري ل 16 سلعة، قديش في عندنا كميات منها وقديش سقف السعري. هلا احنا بنجهز السقف السعري في حال شعرنا عن جد انه في احد التجار بده يستغل، مباشرة بننزل السقف السعري. والسقف السعري المعلن من وزارة الاقتصاد هو ملزم للتاجر، هو ليس سعر استرشادي، هو ملزم، ومن يتعداه يتم تحرير مخالفة عدم الالتزام بالاسعار المعلنة.
1: المشكلة بالمخالفات اخي ابو المجد.
0: لا واسمع صدقا
1: بدنا تكون مخالفات ملزمة للجميع وتكون باهظة حتى يطعن هذا التاجر.
0: يعني احنا في اكبر مشكلة كانت موجودة اول اسبوع الاول من بعد 7 اكتوبر لما بعض التجار ان رفع السعر وكتب ان ارتفاعها من المصدر حتى، يعني فتم تحويله على مرتين ارتفاع اسعار وعلى الاشاعة.
1: شو مخالفاته؟
0: مخالفات من القضاء وليس معنا. اولا تبدأ من 500 دينار صعودا بالتكرار تضاعف، لكن بعض الحالات احنا اضطرينا نسكر محلات تجارية لانه هذا المحل عمل اشاعة كمان انه ارتفاع السلعة من مصدر.
1: اكيد
0: احيانا احنا مضطر انك تأخذ اجراء ضد تاجر معين مشان تحمي التجار نفسه والسوق نفسه، لانه سيئة عم لما يجي كل تاجر يرفع السعر المواطن يقول لك التجار رفعوا السعر، هاي مش حقيقة.
1: أكيد من أكيد يعني مش كل التجار واحد.
0: السيئة عم للأسف الشديد لما نسكر مثلا مطعم أو نسكر فرن أو نسكر إشي بيقول لك أفراد. لا يعني مش أفراد،
1: هي وتاجر.
0: وتاجر من حوالي 44 ألف تاجر بيشتغل بهذه المهنة كنسبة لا تذكر. عدد المحلين بالمناسبة للقضاء الشهر الماضي يعني بشهر 17 تاجر فقط، لكن قديش كان عندهم بضاعة مضبوطة. إحنا ضبطنا عندهم حوالي 180 طن عند 12 تاجر، يعني كانت كميات كبيرة مضبوطة عند بعض.
1: بتشوف الرقم بكل أخي أبو المجد؟
0: لا للأسف
1: المخالفات.
0: بالفترة الماضية بالأشهر الماضية عندنا مضبوطات عالية. إحنا الشهر الماضي شهر 7 أتلفنا حوالي 480 طن، بالشهر 7 بجوز نزل شوي. طبعا ليش إحنا بنتلف كثير؟ مش المتلف كله مضبوط، الضبط زاد لأنه بعض للأسف الشديد بده يكب بضاعته، بده يحاول يبيعها، يحاول يسوقها، يلف ويدور فيها مش واضح. لكن في هناك بالمقابل تجار بيتصلوا ببلغوا عن آلاف مئات الآلاف من الشواكل قيمة البضاعة بيتصلوا بتلفوها. احنا تلفنا لحد الشركات 16 حي بس كيماويات ببلاغ منهم. اتلفنا كميات كبيرة من البضاعة اللي كانت مخزنة محجوزة مشان يكون أكثر دقة، ما قدروا تجارها وأصحابها يوصلوها لغزة، وبعد ما أنها كان سوء تخزين عن معابر أول ما رجعت في تجار اتصلوا وتم إتلافها بإشرافنا، لكن للأسف في البعض ما إتلافها. إحدى التجار تم ضبط عنده لحاله 54 طن. ليش؟ عمليتين تزوير كبار أو ثلاث عمليات تزوير كبار تمت بالشهر الماضي.
1: عمليات التزوير بتتم من خلال تغيير تاريخ.
0: والفيديو عندنا كان يثبت كيف إنه المسح بمسح وبيحط بالليزر تاريخ جديد، يعني ما في مجال. والتاجر حاليا موقوف عند النيابي أو ثلاث تجار موقوفين عند النيابي.
1: طب شو مخالفته هذا التاجر؟
0: هذا يبدأ من ثلاث سنين لأنه هذا التزوير، هذا مش مخالفي
1: فعليا. تم يعني حكم عليه ثلاث سنين
0: لسه بالتحقيق، يعني موقوف له أكثر من 20 يوم وما راح، يعني ما اظن انه بالسهل انه يطلع زي هيك.
1: هذا المفروض ما يطلع، اقل شيء يكون له 10 سنين حتى يكون عبره لغيره.
0: انا مره ثانيه ومن خلال صوت فلسطين بحكي يا ريت القضاء اهم من الحكم السجن، والله اهم من الثلاث سنين والخمس سنين، انه بس يعلن اسم التاجر للجمهور. صدقني هذا بيكون بالنسبه له سجن مدى الحياه، لانه التجار نفسهم راح يقاطعوه والمواطنين راح يقاطعوه.
1: يعني هذا التاجر اخي ابو المجد يعني بفكر يعني انه ممكن ابنه ممكن عائلته انها تستخدم هاي المنتجات وتوكلها او تتناولها او تستخدمها.
0: المشكلة بعز علينا اكثر انه احنا الواحد فينا حتى احنا كاباء الواحد بيستحي يحكي كلمة غلط او يتصرف اي اشي غلط قدام اولاده، فما بالك اذا واحد بزور هو اولاده.
1: يا الله
0: يعني لكن هذه يعني واحد بمثل حالته ما بعمم فيها لا على تجارنا أكيد. ولا على

0: شعبنا أكيد. بالعكس مش الشعب كله واحد. يرفض صحيح. ذلك بالدليل حتى من خلال وسائل التواصل قديش انهم يعني بيحكوا على هذا الموضوع الناس بيقول لك حطوه علقوه كذا الناس ما بتقبل مثل هيك شعبنا بيرفض هذا الاجراء
1: طب ما في ضغط من خلالكم اخي ابو المجد او من وزاره الاقتصاد من الجمعيات التي تعنى بالاقتصاد للضغط للتمرير ويكون هناك قانون لنشر الاسماء وكل من يخالف ينشر اسمه على صفحة وزارة الاقتصاد على سبيل المثال
0: القانون واضح مادة 32 تأمر المحكمة المختصة بنشر الأسماء أنا لن أتدخل لا اليوم ولا بعد 20 سنة في أي حكم قضائي فلسطيني أكيد. وأحترم استقلالية أكيد. القضاء رغم اختلافي مع الأحكام يعني عدم قناعتي بالأحكام أحيانا مشان موضوع السلم الأهلي مشان الوضع العام وكل خلينا نمشي خلينا نسهل وأنا بعرف أن القضاء دائما بميل للمواطن لأنه بدي ساعد بدي مشي بعرف هذا الأمور لكن صدقوني إنه تزوير وجرائم الأغذية لا تقل عن جرائم ثانية اللي بتعامل بهذه الجريمة عنده استعداد يتعامل مع المخدرات ومع أي شيء ثاني هذا إنسان اللي بيزور في رأي إنسان بلا ضمير لكن أنا ما بقدر أنا مش قاضي صحيح. ولا بحكم
1: صحيح.
0: نترك الأمر للقضاء واحترم رأي القضاء لكن إحنا بنطالب دائما وأبدا تفعيل قانون حماية المستهلك كامل مش مادة دون أخرى لما القانون بيقول تأمر المحكمة المختصة بنشر أسماء بتمنى من القضاء ينتبه لهذه النقطة وينشر أسماء المدانين يكونوا
1: عبرة حتى يكونوا عبرة لغيرهم حتى نحد من هاي الأمور طب أخي أبو المجد بتراقبوا محطات الوقود والمخابز
0: فيش مؤسسة اقتصادية لا يتم مراقبتها محطات الوقود يتم مراقبتها ما بيننا بين هيئة البترول الأجهزة الأمنية ضابط
1: الأجهزة الأمنية صحيح
0: المادة مستهلة وبالتالي يجب انه رقابه بيراقب غش المحروقات والالتزام باسعارها
1: والكميات ما بتراقبوا
0: الكميات كدش. اللي بتراقبها هيئه البترول وزاره الماليه يعني جهاز الضبط الجمركي يعني بتيجي شكاوى مثلا والله كازيه كذا كان ما عنده
1: انه احتكرت السولار والبنزين
0: ثاني يوم صار في عنده
1: ثاني يوم صار عنده
0: لا بس عندنا الحمد لله رب العالمين الشباب ما قصروا يعني كان في لجنه مشتركه بين الضبط الجمركي وجهاز الامن الوقائي واكتشفوا 10 محطات لعبت بهذا الموضوع وأظن قريبا سيكون في إجراءات حقيقية بحقهم يعني.
1: عندكم حس استباق بالرقابة أخي أبو المجد؟
0: الرقابة قائمة على الرصد يعني قائمة
1: يعني قبل وقوع المشكلة تكون أنتم عارفين فيها.
0: إحنا اليوم ليش مثلا بنكون
1: هذا هو حس الاستباق نعم. لازم يكون عندكم
0: وعند
1: كل طواقم حماية المستهلك.
0: ليش علمنا شبابنا دورات إدارة المخاطر وإدارة الأزمات بالمناسبة طواقم حماية المستهلك أو موظفيننا انسى الشهادات العلمية اللي هم عليها لكن جميعهم أخذوا دورة إدارة مخاطر دورة إدارة أزمات عندنا الحمد لله في حماية المستهلك شباب معتمدين من قبل الأيزو عالميا في التدقيق كمان والرقابة الهدف دائما أنه ما نستنى المشكلة اللي توقع لازم يكون جاهزين بسيناريوهات مسبقة لهذا السبب غيرنا إجراءات الرقابة وإمكان أي مواطن بسمعنا يجي على المكتب بأي وقت بده إياه ويأخذ نسخة كمان عن الإجراءات المعتمدة اللي قائمة على إدارة المخاطر وحاليا إحنا لما دخلنا هذه المقابلة كنا في اجتماع مع جميع الشركاء في الصحة والزراعة ومواصفات جميع الجهات المختصة نبني استراتيجية لسلامة الغذاء أيضا قائمة على المخاطر ما بيزبط انه نستنى المشكله ويلا نعالجها لازم نكون جاهزين دائما بشكل مسبق ولهذا السبب اليوم احنا بغض النظر شو ازمه بطلت هزنا يعني احنا متوقعين
1: تعودنا
0: متوقعين يعني احنا من الكورونا لليوم مش عارف امتى فتره
1: المفروض خلص
0: يعني على فكره في احدى رجال الاعمال اخونا رئيس اتحاد الصناعات الغذائيه قال انا خايف يوم ايام ما يصيرش في ازمات وما نعرفش نشتغل اعتدنا أخونا عمر كان اعتدنا على العمل في الأزمات مش عارف شو بيصير فينا هاي حقيقة احنا تعودنا على نظام الأزمات من أزمة لأزمة سواء فعل من أيام كورونا لليوم أعطوني فترة معينة اشتغلنا فيها براحة لكن أعطونا فترة معينة كمان احنا ما اشتغلناش فيها حسب ما يملي عليه ضميرنا أنا قبل فترة اضطريت أنشر حتى على صفحتي الخاصة عن شبابنا الساعة 12 بالليل لما راحوا هم شباب الضابطة الجمركية رغم كل المخاطر طلعوا على منطقة في دورة يضبطوا وضبطوا أكثر من 4 طن عملية تزوير لما بدأوا العملية الساعة 12 ونص وأنهوها تقريبا الساعة 6 الصبح والكل بقول لك موظفين بيشتغلوش أنا بقول كل الاحترام وأنا فخور جدا بالعمل مع طواقمنا طواقم حماية المستهلك ومع شبابنا حبايبنا الضابطة الجمركية اللي ولا مرة بيرن التلفون بيقول والله مش جاهزين يعني هسه

0: شغلات ما تقدر تستنى فيها. شو قلنا؟ بديش أهول الموضوع، لكن هاي حقيقة. هذه البضاعة لو إنها طلعت من المخزن بدنا بجوز أشهر تلمها مرة ثانية. اليوم مثلا هسه حاليا شبابنا تحركوا على أحد المخازن، بدل الرب البندورة حاطين مثلا معسل فيه. إذا ما تحركوا باللحظة الصحيحة بالوقت المناسب، شو بيلم المنتج من السوق؟ بالتالي لما توصلنا المعلومة، وهنا حلو أنك تكون بعلاقات جيدة مع الجميع، مواطنين بودونا بلاغات، أحيانا التجار بيعطونا بلاغات،
1: صار وعي لدى المواطن.
0: أنا في رأيي بما أنه ازداد عدد البلاغات والشكاوي اليوم،
1: يعني حتى الناس صارت تبلغ عن أخوها، الناس صارت تبلغ عن ابن عمها، شايفة في أمر غلط صارت تبلغ، صار في وعي عند الناس.
0: يعني البلاغ هو صمام أمان، صدقني. المواطن لما يبلغ عن كمية معينة، وبالمناسبة 54 طن اللي بنحكي عنهم في رام الله كانت بلغ مواطن أنه شك إنه هذا فيه كراتين بالليل وكذا إلى آخره، طلع نطلع كبسية وتم ضبط البضاعة. أنت مش حميت حالك، أنت حميت مجتمع.
1: أكيد.
0: يعني وطنيا أنت حميت مجتمع بدون ما إحنا نكبر أو نصغر، لأن مرار تصغير الأمور ونقول والله مش مستاهلة، أو نضخمها أكثر من اللازم زي ما نقول التهوين والتهويل وجه واحد. لا، هاي حقيقة، حقيقة إنك أنت بتلفونك حميت مجتمع.
1: بس هذا بلاغ المواطن بكون سري. 100%
0: مية في مية.
1: يعني في بعض الناس بتتخوف بتقول لك لا أنا بدي أروح أشكي عن فلان، بدي أشكي عن أخوي، بدي أشكي عن ابن عمي، بدي أشكي عن جاري.
0: طالما في التاجر. حق خاص، طالما في حق خاص، يعني أنت ما بدك يعني أبدل لك سلعة أو يعني.
1: أنت حميت مجتمع في النهاية.
0: يعني أنت والله شايف، والله مواطن قبل فترة اتصل قال إنه هي في مية في منطقة كذا، منطقة سلوان مثال، في الشمس إلى آخره، تحركوا الشباب ناطروا مية إلى يومين أو ثلاثة. طب هذا مواطن عابر طريق، بجوز مش من سلوات، بجوز مش من منطقة مالك طريق بالصدفة. يعني كل احترام له، بالفعل تم ضبط هاي الكميات. انت بتحمي مجتمع، صدقني بهذا البلاغ انت بتحمي مجتمع. ولا تتوقع دائما ان احنا حاملين سيف وبدنا نقطع رؤوس التجار. لا يا عمي، ما بجوز التاجر بيعرفش احيانا. يعني كثير بقول لك والله اشتريت علبة لبن ومنتهية الصلاحية بثلاجة كذا، بنروح واضح جدا انه التاجر مش عارف، بتكون بيني. يعني مش دائما في عندنا دور توعوي بنلعبه مع التجار، بدنا نقول له تعال لازم تشتغل كذا، هاي البضاعه تخليش صاحب الثلاجه او الموزع يحط لك البضاعه. امرار الموزعين بده يبيع، بحط بضاعه بيستريح، بحط جديد قدام، فبنقول له لا تركنش، لا تعال حط ورا. من يوم ما صرنا ننبه التجار على هاي الملاحظات تقريبا صفرنا ضبط البان وبهارات. يعني
1: جميل. صفر. طيب اخي ابو المجد، نتحدث عن طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، منتشرين في كل المحافظات، في كل المدن، في الكرة، عددهم كبيرة، بعرف أنه مجهود كبير يبذل، منتشرين في كل المحافظات، المفروض تكون عددهم كبيرة، بس حسب المعلومات اللي عندي أنه الأعداد قليلة.
0: صحيح،
1: أعداد قليلة، لكن بالمقابل في جهود كبير
0: يبذل. عدة سنوات ما في توظيف جديد، بدل المتقاعدين ما في توظيف، احنا حاليا 64 مفتش،
1: 64 مفتش على كل المحافظات،
0: على كل المحافظات. لكن مرة ثانية احنا ما بنشتغل بس بالعدد، السياسة اللي اتبعناها هي سياسة التنسيق والشراكة الدائمة مع جميع الشركاء. بنقول هي بدل ما تطلع جولة فيها اثنين مفتشين فقط، لا تطلع جولتين، نسق مع وزارة الصحة، نسق مع الزراعة، مع الأجهزة الأمنية، مع الضابطة. كمان أخذنا بالسنة هاي استصدرنا قرار مجلس وزراء موافقة أن نشتغل كمان مع الهيئات المحلية، ندربهم، نوعيهم كيف يشتغلوا معنا، لأن عندهم مفتشين في البلديات. بالتالي الموضوع مش بيعتمد صدقني على العدد لحاله، إذا ما كان في إرادة للعمل ونية صادقة للعمل فتطلع النتيجة صفر. لا، إحنا حتى بالعدد القليل لكن على الأقل مداوم. أنا 64% ضمن نظام المناوبات الموجود حاليا، 64 موظف ضمن نظام المناوبات، يعني 40 موظف إذا بتحكي بهذه اللغة. لكن
1: طب أعطيني كيف موزعينهم على كل المحافظات؟ بعرف إنه مثلا سوق محافظة الخليل يختلف عن سوق محافظة قلقيلة على سبيل المثال.
0: بهذا السبب عندنا 8 مفتشين في محافظة الخليل وعندنا 2 في قلقيلة، هاي على سبيل المثال يعني. لكن أعطينا تفويض كمان أو تكليف لبعض الموظفين مش من حماية المستهلك، لأنه أحيانا مثلا إذا ما ذكرنا موضوع مثلا قلقية على سبيل المثال، الشباب اللي هناك منطقة نابلس إذا روحوا مين يسد العصر أو المغرب؟ أعطينا تكليف لبعض الشباب من المكتب إداريين إنهم يطلعوا مع الضابطة أو مع الصحة يغطوا أي عملية ضبط بتتم مساء. في كثير محافظات ما عندي مفتشين من نفس المحافظة، لما نحكي عن ريحة المفتش من بيت لحم.

0: أو من القرى بيكونوا. لا فبالتالي لا بنعطي التكليف، وهذا صار حقيقة موجود حاليا، هذه سياستنا. إنه عملنا إعادة توزيع للمفتشين حسب الجغرافيا، أنت من منطقة جنين ما تجيش تداوم هنا، بس خليك في جنين. شباب بتول كرم خاصة مع الإغلاقات بيداوموا بتول كرم بدل ما يروحوا على نابلس، ونابلس عندنا 4 صبايا فقط بكل هذا الجهد اللي بيشتغلوا بنابلس، 4 مفتشات 4 صبايا، كل الاحترام والتقدير لجهودهم اللي ربطوا الساعة 1 والساعة 2، واحترام لأسرهم اللي يعني قدروا شغلهم طبيعة عملهم، وانه زوجها يوصلها لعند مكان الضبط. يعني انا بقول لك بيشتغل في ظروف صدقني مش طبيعيه،
1: وقدرات 4 نساء يشتغلن بالتفتيش في محافظه نابلس يضبطن السوق في المحافظه. يعني اكيد نتائجن كبيره اخي ابو
0: يعني العام الماضي الكل سمع في كشف عمليات التزوير اللي صارت في حلوى القومي، والشهر الماضي كمان نفس الشيء اعلنا مع الشراكه مع الضابطه والوقايه عن عمليه ضبط برضه لنفس السلع تقريبا، اغذيه اطفال. وإحنا عندنا يعني مشكلة إنه هي صبية موظفة مكلفة، لكن أهلها يستوعبوا فكرة إنه تطلع وتترك أولادها تترك زوجها بالساعة 12 الساعة 1 بالليل. فإحنا نحترم أزواجها اللي أصروا إنه هم يوصلوه كمان، يعني مش بسياراتنا بس، إنه أجا زوجها. ف يعني أنت قبلت هذه الوظيفة، إحنا قبلنا هذه الوظيفة على أنفسنا، إحنا بنأخذ راتبنا، إحنا محاسبين أمام الله وأمام الشعب على هذا الدور. وصدقني أنا شخصيا كمدير لهذه الإدارة لو خير أروح على إدارة ثانية، لا أنا فخور جدا بالعمل مع طواقم، مع احترامي لكل مؤسسات السلطة وموظفينها، إلا أنه اللي بيشتغل مع طواقم حماية المستهلك بيؤمن تماما أنه العمل عبادي ووظيفة وطنية مش وظيفة فقط.
1: كل الاحترام، كل الاحترام أخي أبو المجد لكم، لكل طواقم حماية المستهلك المنتشرين واللي بخاطره. وبعرف كانت في مخاطرات كثيرة صحيح. واجهت طواقم حماية المستهلك على ما أذكر أنه كانت في شاحنة بدأت تدخل طول كرم في سنة من السنوات تم إيقافها، وتم تم تفتيشها وطلعت قوات خاصة إسرائيلية داخل الشاحنة.
0: في كثير من الحالات سواء طول كرم أو المنطقة تقوع في منطقة بيت لحم طلعوا وقفنا الشاحنة طلعت قوات خاصة. قبل فترة وقفوا شبابنا منعونا نقوم بدورنا، كنا في منطقة أبو ديس شبابنا بدهم يضبطوا لحوم تالفي حتى طالع. طب شو لهم يعني لحوم تالفي؟ للأسف منعوا طواقمنا ووقفوا سيارتنا أكثر من 4 ساعات وشبابنا بالشمس. وضع طبيعي، يعني هذا جزء من معاناة كل مواطن فلسطيني لا ندعي فيه مجدا أو فخرا، كل فلسطيني بمر بيطلع من بيته معرض لهذا الشيء، يوقف على حاجز أو اعتداء مستوطنين أو تقعد أمرار ساعات بس على حاجز مشان تمر، وفي الآخر ما فيش شيء. يعني بس بدي عاقبك أنت معاك لأنك فلسطيني، وبالتالي إحنا كجزء من هذا الشعب لكن وظيفتنا إنه نقوم بدورنا.
1: طب أخي أبو المجد بتراقبوا منافذ المنافذ؟ أكيد كل حدا بيعرف المنافذ على جدار الضم والتوسع، بتعرف سوقنا مفتوح إحنا أخي أبو المجد.
0: صحيح.
1: بتراقبوا منافذ تحديدا المستوطنات، كل بضاعة المستوطنات للأسف اليوم بتروح على محلاتنا بتلاقيها موجودة. شوف. حتى لو إنها بتكون مخبية، بس أنتوا المفروض يكون في رقابة منكم لهي المنافذ، ومتأكد في مراقبة لكل منافذ المستوطنات ولكل الشاحنات اللي بتطلع من داخل المستوطنات الموجودة على أراضينا تدخل على السوق المحلي في مختلف المحافظات، أكيد في رقابة من خلال.
0: يعني هذا الدور بنلعبه بشكل جيد احنا وجهاز الضبط الجمركي، وكمان في الفتره الاخيره نشط لان الوقائي كمان معنا واسناد حقيقي، واخر قضايا كانت بضبط الوقائي كمان، حتى محاوله شراء المحروقات من المستوطنات تم التصدي لها، او التهريب العكسي كمان تم التصدي لها. بجوز ما عندناش العدد الكافي انه نوقف على كل مداخل المدن والقرى وعلى البوابات وعلى اخره، وبتحكي انت عن استيطان يزيد يوم عن يوم واعاقات شبابنا ما بيقدر يوصلوا، لكن صار في عندنا تعاون مع بعض العمال بعض الموظفين الموجودين بهذه المستوطنات.
1: باعتقادي انه من اكبر المستعمرات المقامه هي بركان، هي منطقه صناعيه
0: صحيح.
1: وبتخرج غالبيه 90% او 80% من منتجات المستوطنات بتخرج من بركان، المفروض يكون في مثلا
0: في عندنا دوريات ثابتة عند أول مداخل بدية غير سلفية لأنه هي أقرب لبدية وبحاول روح هناك، لكن التهريب بتم عن إنه بطلع الجهة الثانية على جهة الشرق على مفرق حارس بيدخلوا في طرق بين المستوطنات. سبق أن الشباب لاحقوا الشاحنات لكن القضاء بيقول لك أنه احتمال غابت عن عينك ولو لحظة، وبالتالي خسرنا كثير قضايا بهذا الموضوع. لذا السبب اضطرينا في أحد المرات أن الشاب يظل فاتح يصور، يعني الشوفير بسوق ومفتش بيصور بالشاحنة عشان يتأكد أنه ما غابت عن عينه الشاحنة ولا دقيقة، تصور لحد وين. محاولات تهريب مستمرة، واي واحد بقول لك وصلنا لمرحله الصفر هذا انسان مش واعي ولا انه مدرك في طبيعه اسواقنا.
1: نسب التهريب كبيره لساتها ما زال البعض بهرب.
0: عندنا قناعه بهذا الكلام ونتعامل على هذا الاساس، لانه اذا بدنا نتعامل انه خلصنا التهريب معناها في شيء شغل. احنا نتعامل انه التهريب مستمر، عندنا مستوطنتين مهمات جدا وجديد صار عندنا مجمع ثالث، بركان رقم واحد مش مجمع الخان الاحمر بشير ادميم ومجمع سيون، هاي مناطق تهريب حتى لو لم تكن لمنتجات مستوطنات. اليوم صار بعض التجار يحطوا في مخازنهم يخزنوا بضاعة ممنوعة في مخازن في المستوطنات.
1: ما بتقدر توصل للمناطق كلها أخي أبو المجد؟
0: مستحيل، مستحيل أنه أنا أقدر أوصل لكل المناطق، لكن لما يكون في عندي هيئة محلية موجودة على التلفون نتواصل معهم شباب في عندنا خبر 1-2-3 للتأكيد. أما أنا بدي أقدر في هاي الظروف الاستثنائية اللي بمر فيها اليوم بدك تطلع على سبيل المثال من طولكرم لنابلس بدك 40 دقيقة سهلة، بس إذا بدك ترجع عفوا بالعكس إذا بدك تفوت على طولكرم من نابلس 40، بس إذا تطلع شبابنا لما يطلعوا نروح على منطقة الكفريات مش سهلة، بس كرة نابلس طولكرم المنطقة الثانية بدك تطلع من نابلس على حوارة بدك الناس بفكروا عن حد بعض، بس اللي بروح بيجي على الطرق بيعرف شو المعنى صحيح. اللي بحكي فيها صحيح. فإذا سيارتك تطلع تقعد ساعتين تتوصل وانت بدي الحكي كمل على كرة ثانية. لهذا السبب برجع لموضوع أهمية التنسيق مع الهيئات المحلية ومع المجتمع المحلي اللي يرصد لنا هذا المكان ويبلغنا.
1: والمواطن بالدرجة الأولى أخي أبو المجد.
0: أكيد.
1: سؤال أخير ما قبل الأخير بشكل سريع جدا، في رقابة على المخابز والمخابز بتنتج الخبز بالطريقة الطبيعية وما في أي ارتفاعات وما في أي تجاوزات بهذا الملف؟
0: لا ما في أي ارتفاعات ولا في تجاوزات إن شاء الله. المخابز في منها طبعا بيكون عنده مخالفات وهذا وضع طبيعي. عندنا مشكلة ثقافة الشراء اللي فرصة نحكي فيها، ياريت كل مواطن بسمعنا لما يروح يشتري من مخبز يقول أعطيني كيلو خبز مش أعطيني بشكلين وأعطيني بأربعة وأعطيني بخمسة. يجب أن يباع الخبز بالكيلو، لكن في محافظات معينة نابلس الخليل بيقول لك أعطيني كيلو خبز اثنين كيلو خبز، تيجي على الله أعطيني ثلاثة شكل، في مناطق ثانية تركيا أعطيني ربطة. الأصل إن المواطن يطلب البيع بالكيلو، وإذا في أي مخبز بدوش يبيع تصل علينا 129 أو منصة بهمنا إحنا جاهزين نتعامل فيها. يجب أن يباع السعر الكيلو الخبز بالكيلو، لكن إحنا لازم برضو كمواطنين لازم يكون أعطيني 2 كيلو خبز أو كيلو خبز مش أعطيني ربطة وأعطيني كيلو.
1: طيب في نهاية هذا اللقاء وهذا الحوار أخي أبو المجد بدي منك رسالة اطمئنان وطمأنينة لمواطننا العزيز، للتاجر، للقطاع الخاص، للتجار، حتى تعدي هاي الأزمة ويكون الله يكون بعون المواطن في النهاية. شو رسالتك للمواطنين؟ شو رسالتك للتجار؟ شو رسالتك للبلد كلها أخي أبو المجد؟
0: يعني رسالتنا أنه إحنا مواطن أو تاجر إحنا في قارب واحد، ما في تجار بدون قدرة شراء وقدرة استهلاك. رسالة الحقيقية هي أنه على المواطنين جميعا وعلى التجار جميعا أنهم يكونوا سلتك في المشتريات من منتجاتنا الوطنية، ويكون المعروض في السوبر ماركتات والتجار التجزئة من منتجاتنا الفلسطينية، دعم للمنتج المحلي ودعم للمزارع الفلسطيني اللي بيتعرض لاضطهاد يومي. الاقتصاد الحقيقي يبنى من داخل الوطن مش من المستوردات، وبالتالي ندعو كل مواطن انه يتوجه للمنتج المحلي، وهي حاليا هي الوسيلة الافضل او هو قارب النجاة للاقتصاد ولتوفير فرص عمل نحارب في البطالة. وفي حال انه لاحظوا اي مخالفة ما يترددوا في التواصل معنا من خلال منصة بهمنا أو رقم الشكاوى المباشر 129.
1: يعني بدي أشكرك أخي أبو المجد على هذا الكلام الصريح وهذا الكلام الواضح، ونأمل أن تبقى الأسواق مستقرة وآمنة، ونأمل أن تترجم هذه الجهود وكل هذه الجهود إلى مزيد من الاستقرار وحماية حقوق المستهلك، ونأمل إن شاء الله أن تحمل الأيام القادمة مزيدا من الطمأنينة للمستهلك وللقطاعات وللتاجر والقطاع الخاص والقطاع الحكومي وللبلد كلها أخي أبو المجد. يعني بدي أشكرك جزيلا إبراهيم القاضي، مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ضد الوطن. شكرا جزيلا لك أخي أبو المجد،
0: العفو،
1: شرفنا، شكرا. وأنتم مستمعين متابعين الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذه تحيات الزميل هيثم شنابلي من الهندسة الإذاعية، رمزي أبو ظاهر من الإخراج، لكم تحياتي، كنت معكم في هذا الحوار وهذا اللقاء الاقتصادي الخاص محمد أبو ظاهر، في أمان الله.

0: صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: منتصف النهار في صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وسط أوضاع إنسانية وصحية كارثية. المستوطنون يواصلون إرهابهم في الضفة والاحتلال يشرع بهدم مدرسة في مسافر يطا. نادي الأسير يكشف عن ارتكاب الاحتلال جريمة طبية بحق الأسير الطفل محمد حميد. من العناوين، من التفاصيل إلى العناوين. نعم، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف للمباني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة فجر اليوم، وكان استشهد مواطنان وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لقوات الاحتلال استهدف مركبة مدنية على الطريق الساحلي قرب مسجد الشهيد خليل الوزير في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,375 شهيدا و 174,220 مصابا. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوط إن المنظومة الصحية في القطاع لا تزال تعمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل النقص الحاد في الأجهزة التشخيصية والوقود اللازم لتشغيل المولدات، إلى جانب الاستهداف المتكرر للمستشفيات ما يهدد استمرار تقديم الخدمات الطبية.
1: المساعدات التي توزع على المواطنين أصبحت صحيحة للغاية، وهي على ما أعتقد يعني بالفترات الأخيرة تقتصر على مساعدات من المطبخ الغذائي العالمي أو من مؤسسة الغذاء العالمي على الجهتين. هي عبارة عن كرتونتين يعني فيها 4 مواد أو 5 مواد، يعني علب فاصوليا ورز وعدس وفيرج وهناك كيس طحين. بالمطلق لا يساعد في حل مشاكل سوء التغذية، لأنه بدون لحوم، بدون فواكه، بدون خضروات، بدون ألبان، بدون حليب، كيف بدنا نحل مشكلة سوء التغذية؟ خصوصا لما نتحدث عند الأطفال، عند الحوامل، ويضاف إليها سوء التغذية الحاد وسوء التغذية المزمن. فقر الدم اليوم يصل 60-67% من الحالات اللي بتصل المراكز الصحية وبتم عمل إلها بتحليل دم.
0: أكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحيك أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة بلغت مرحلة بالغة الصعوبة في ظل استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية وانهيار مقومات الحياة الأساسية والنقص الحاد في الإمكانات والخدمات. وأوضع الحيك لإذاعتنا أن القطاع يعاني من انقطاع الكهرباء وشح في الأموال والمواد الغذائية، إلى جانب استمرار الحصار وتجديد القيود على المواطنين، محذرا مما وصفه بمحاولات دفع أبناء شعبنا إلى الهجرة تحت مسمى العبور الحر بالتزامن مع إعلان حكومة الاحتلال عدم الانسحاب من الخط الأصفر. في الضفة صعد مستوطنون فجر اليوم اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 4 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جلود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة. وقال الناشط في مقاومة الاستيطان جنوب نابلس بشار القريوتي إن المستوطنين حاولوا إضرام النار في أحد المباني، إلا أن يقظة الأهالي وسرعة تصديهم للهجوم حالت دون تنفيذ ذلك. في السياق، أكد محافظ نابلس غسان دغلس أن المحافظة تشهد تصعيدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين، خاصة في القرى الواقعة جنوب وشرق نابلس، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم، إلى جانب فرض حصار متواصل على عدد من القرى. وأشار دغلس لإذاعتنا إلى أن بلدات المحافظة تعاني أيضا من أزمة مياه حادة نتيجة أعطال في شبكات وأبار المياه الخاضعة لسيطرة الاحتلال وشركة ميكروت، مؤكدا أن المحافظة وسلطة المياه تتابعان الأزمة لإيجاد حلول عاجلة والتخفيف من معاناة المواطنين. في طول كرم داهمت قوات الاحتلال منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق المدينة فجر اليوم، وعثت خرابا فيه وحطمت محتوياته. وفي الخليل شرعت جرافات الاحتلال اليوم بهدم مدرسة في منطقة شعب البطم بمسافر يطا في إطار سياسة تستهدف المؤسسات التعليمية في هذه المنطقة. وفي طوباس أقامت قوات الاحتلال برفقة عصابات المستوطنين اليوم عددا من المعرشات عند الطريق الواصل لخربة يرزة شرق المدينة، وسط تخوف من أن تكون لواة لبؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. قال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات إن الأغوار والمناطق المصنفة جيم تشهد تصعيدا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بدعم مباشر من حكومة الاحتلال في إطار مخطط يهدف إلى تهويد الأرض وإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي وتهجير أبناء شعبنا قسرا.
2: الإعلان عن منطقة عرب الكعاب نشرك الطيبة بأنها منطقة عسكرية مغلقة لمدة عام، هذا القرار يأتي في سياق إعادة هندسة المجال الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية. الهدف من هذا القرار هو تحويل الأرض التي تم إعلانها كمنطقة عسكرية مغلقة لأغراض استخدامها لبناء المستوطنات والتضييق على المواطنين الفلسطينيين هناك ودفعهم إلى الرحيل من خلال خلق بيئة قصرية يؤدي بهم إلى الرحيل. وقد قامت بتهجير العديد من السكان في المناطق المصنفة واستهدفت المزارعين والرعاة وأيضا استهدفت مصادر الثروة الطبيعية كالمياه وغيرها. بالأمس قامت دولة الاحتلال بإغلاق نبع الحمى في منطقة الأغوار الشمالية، يستفيد من هذا النبع المواطنين لأغراض الشرب ولسقي مواشيهم.
0: في ملف الأسرى كشف رئيس نادي الأسير عبد الله صغيري أن الاحتلال ارتكب جريمة طبية بحق الطفل محمد حميد الذي يرقد حاليا بوضع صحي حرج في مستشفى تشارتيدك.
3: يكون يعاني الأسير الطفل أبو حميد من أي مشكلة صحية، أصيب بمرض سكابيوس لم يقدم له العلاج، تحول هذا المرض إلى جرثومة انتشرت داخل جسده لتصل إلى القلب وإلى الدماغ، وهو الآن في وضع صحي حرج للغاية، فاقدا للوعي ويعيش على أجهزة التنفس الاصطناعي. وكانت منظومة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب هذه الجريمة حاولت الترسل من مسؤوليتها اتجاهه وأصدرت قرارا عاجلا بالإفراج عنه، رغم أنه لا زال ينتظر المحاكم. وهذا يأتي في سياق محاولات الاحتلال التنصل من علاج الأسرى عندما يصابون بأمراض صعبة داخل السجون، ولا زال حتى الآن يقبع في مستشفى شعار سيتك في القدس المحتلة.
0: أكد السيد الرئيس محمود عباس دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها في أداء مهامها، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد بتاريخ 28 من تشرين الثاني القادم باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا. وشدد خلال لقائه رئيس اللجنة رامي الحمد الله على أهمية تضافر الجهود كافة لإنجاح إجراء الانتخابات بكل نزاهة، بما يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية. أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى أن ما يتعرض له أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة نابع بالأساس من أسباب ودوافع سياسية إسرائيلية مبيتة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسساته. وقال مصطفى في كلمته بمستهل جلسة الحكومة صباح اليوم إن الأزمة الاقتصادية والمالية وما نتج عنها من نقص في السيولة ومحدودية تقديم بعض الخدمات الأساسية ليست أزمة عابرة، وإنما جاءت في سياق استراتيجي وسياسي ضاغط يهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الوطنية وإضعافها وصولا إلى إشاعة حالة من الفوضى والفلتان. وأضاف مصطفى أننا نشهد محاولات متواصلة من الطرف الآخر لزعزعة التمثيل السياسي الفلسطيني الرسمي والاستمرار في انتهاك الاتفاقية الدولية الموقعة في محاولة للتنصل من كل المكتسبات التي حققها شعبنا وقيادتنا السياسية على مدار السنوات الماضية. وفيما يخص أزمة تكدس الشيكل وحالة القلق بشأن مستقبل العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والبنوك المراسلة الإسرائيلية، أوضح رئيس الوزراء أن اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء

0: بالشراكه مع سلطه النقد والقطاع الخاص تواصل عملها بالخصوص. واكد مصطفى المباشره بتنفيذ اجراءات عاجله لتخفيف وطاه ازمه المحروقات والحد من تداعياتها، منها تخصيص هيئه البترول ووزاره الماليه مبالغ ماليه اضافيه لتامين زياده كميات المشتقات البتروليه المشترى وتلبيه احتياجات السوق. قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية دكتور عمر عوض الله إن الدبلوماسية الفلسطينية تعد الأولويات وعددا من القرارات لاعتمادها في دورة الجمعية العامة في الأمم المتحدة في أيلول القادم.
1: الأولوية الأولى وهو وقف هذا العدوان الإسرائيلي الجرامي ضد أبناء شعبنا، استخدام كل الأدوات القانونية المتاحة بما فيها الرأي الاستشاري والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والذي قال أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهائه، أن العالم يجب ألا ينظر إلى إرهاب المستوطنين أو جرائم الحكومة الإسرائيلية أو غيرها من الجرائم على اعتبار أنها جرائم منعزلة. هذه جرائم مركبة سببها الرئيس وجود احتلال غير قانوني يجب أن ينتهي. القضية الأخرى، لدينا مجموعة كبيرة من القرارات التي يجب أن تعتمد أمام الجمعية العامة، نريد أن نعد لهذه القرارات ونعد للعمل الدبلوماسي من أجل إنجازها للحفاظ على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني. طبعا التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة ووقف الإجرام والإبادة التي جاءت إلى الضفة الغربية والاستيطان والضم، كل هذه القضايا ستكون قضايا محورية على أجندة الجمعية العامة في هذه الدورة للأمم المتحدة.
0: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الوثيقة التحليلية الصادرة عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية تمثل دليلا إضافيا على بشاعة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتدعم الأدلة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية. أعلن الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد رمزي عودي بدء التحضيرات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 من تشرين الثاني القادم، مبينا أن الفعاليات هذا العام ستكون مختلفة في ظل تعاظم عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة والضفة. وأوضح عودة في حديث لإذاعتنا أن الحملة تواصل جهودها في فضح انتهاكات الاحتلال، وأصدرت عديد التقارير والأبحاث حول الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في قرية تل بمحافظة نابلس، وكذلك بشأن قانون إعدام الأسرى والمقابر الجماعية للأسرى. شارك عشرات المتضامنين مع شعبنا وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في مظاهرة نظمت أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية احتجاجا على تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات طالبت بوقف هجمات المستوطنين على أبناء شعبنا ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين رفضهم لتصاعد عنف وإرهاب المستوطنين بحق القرى والبلدات الفلسطينية الذي أسفر عن استشهاد عشرات المواطنين خلال العامين الماضيين على أيدي مستوطنين. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض حاليا مع طهران لمنحها فرصتها الأخيرة قبل الرجوع إلى الخيار العسكري. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. وقالت الخارجية الإيرانية أنه يجرى البحث حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي. دمرت حرائق غابات مستعرة في ضواحي مدينة سبوكان بولاية واشنطن الأمريكية ما لا يقل عن 700 مبنى، وأجبرت نحو 64 ألف شخص على مغادرة منازلهم وفق ما أفاد مسؤولون في اليوم الثالث من عمليات مكافحة النيران. وتعد الحرائق الثلاثة المندلعة داخل المدينة وفي محيطها أولوية قصوى لفرق الإطفاء في الولايات المتحدة في وقت تواجه فيه منطقة شمال غرب المحيط الهادئ موجة جفاف وعشرات الحرائق الكبرى المستمرة منذ أسابيع. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض

منطفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. مستمعينا الكرام، في نهاية حالة الطقس نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا المفصلة. أشكر لكم دائما حسن الاستماع، وإلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا بهم الأنباء. جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف للمباني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة فجر اليوم. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت يقول إن المنظومة الصحية في القطاع لا تزال تعمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل النقص الحاد في الأجهزة التشخيصية والوقود. المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك يؤكد أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة بلغت

مرحلة بالغة الصعوبة. في الضفة مستوطنون يصعدون فجر اليوم اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 4 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جلود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة. وفي طول كرم قوات الاحتلال تداهم منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق المدينة فجر اليوم وتعيث خرابا فيه وتحطم محتوياته. وفي الخليل جرافات الاحتلال تشرع اليوم بهدم مدرسة في منطقة شعب البطن بمسافة ريطة في إطار سياسة تستهدف المؤسسات التعليمية في هذه المنطقة. وفي ملف الأسرى نادي الأسير يكشف عن جريمة طبية ارتكبها الاحتلال بحق الأسير محمد حميد والذي يرقد حاليا بوضع صحي حرج في مستشفى شعر سيدك. رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى يؤكد أن ما يتعرض له أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة نابع بالأساس من أسباب ودوافع سياسية إسرائيلية مبيتة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسساته. حرائق غابات مستعرة في ضواحي مدينة سبوكان ولاية واشنطن الأمريكية تدمر ما لا يقل عن 700 مبنى وتجبر نحو 64,000 شخص على مغادرة منازلهم. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2 درجة مئوية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس المواليد والحلم، قدس القصائد والأغاني.

وأنا عايز من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائلي.

من شوارع شيكاغو إلى ساحة كيب تاون، من أزقة نابولي إلى جامعة لندن، العالم يهتف فيفا باليستينا. فيفا باليستينا برنامج أسبوعي يرصد نبض التضامن العالمي والحناجر التي تهتف لحرية فلسطين مع فلسطين حجة.

0: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نأتيكم في مشوار جديد من برنامج حراك دولي. وللحديث في هذا البرنامج أهمية التضامن مع شعبنا قضيتنا الفلسطينية في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، حيث يشكل التضامن العالمي ضغطا مستمرا لدفع الهيئات الدولية والمجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم. ونبدأها في بعثة فلسطين في جنيف، وهذا التحرك الدولي العاجل لوقف إرهاب المستوطنين وإنهاء الاحتلال، هذا ما وجهه المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة في رسالة عاجلة للبعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وعدد من المنظمات والهيئات الدولية. للحديث بالتفاصيل وأهمية كل هذه الجهود الدبلوماسية معنا مباشرة سعادة السفير الدكتور إبراهيم خريشة مراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة. تحياتي لك سعادة السفير.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير، يعطيك العافية.
0: يزيدك عافية. دكتور، أريد أن أبدأ معك الحديث بهذا التحرك الدولي العاجل الذي طلبتم به وقف فوري لإرهاب المستوطنين وإنهاء الاحتلال فعليا، هذه الجهود الدبلوماسية، وأريد أن تعطينا تفاصيل لهذه الجهود، أهميتها ومدى تأثيرها فعليا في ظل هذا التصعيد الخطير.
1: يعني في ظل الروايات والإشاعات الكاذبة التي تبث قوة الاحتلال ومن يلف لفها، نحن نحاول دوما من قبل بعثة دولة فلسطين، وأعتقد متابعته أيضا أن هناك كان حراك من قبل القيادة الفلسطينية ومكتب الرئيس الفلسطيني أبو مازن، نحن قمنا بالعمل في جنيف على مستوى المنظمات الدولية المختلفة المتواجدة هنا، وجهنا رسالة بتفاصيل الاعتداءات التي يقوم بها مجرمي المستوطنات والمستوطنين والمدعومين من قبل قوة الاحتلال، من قبل وزراء حكومة الإبادة الجماعية ورئيس حكومتها، لأن المستوطنين ليسوا أجانب في فلسطين وإنهم جزء من منظومة الاحتلال. فطلبنا كل هذه الجهات العمل والضغط واتخاذ إجراءات عملية من أجل وقف هذا الإجرام الذي يتم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، الاعتداءات اليومية، القتل والتنكيل والحرق، وتتابع ذلك. لا داعي أن أعيد ما تشاهدون على مدار الساعة، نحن نراقب هذا الأمر، لكن أطلعنا كل هذه الجهات بما فيها كافة البعثات، وأعتقد أن وصلنا بعض الردود أن بعض هذه البعثات بدأت تتحرك من خلال عواصمها من أجل الضغط على قوة الاحتلال، لكن لازال مطلبنا من هذه الدول جميعا أن تقوم باتخاذ إجراءات ضد المنظومة بشكل كامل وليس فقط المستوطنين. نحن يعني في جنيف ننتظر الشهر القادم تحديث من المفوض السامي حول قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات، وهذا مهم، لكن هذا لم يعد الآن كافيا. صحيح بعض الإجراءات قامت بها بعض الدول ضد عدد من القيادات هذه الحكومة والمستوطنين أيضا.

0: هذا لم يعد كافيا في ظل هذه الهجمة الشرسة، يجب أن يكون هناك إجراءات ضد قوة الاحتلال. وفي نفس الوقت طالبنا عدد من المنظمات، لأنه حتى هذه اللحظة الحماية الدولية للأسف لم يعمل أي طرف بشكل جاد لتوفيرها، ونحن نحتاج ونحن نعرف تعقيدات هذا الأمر الذي يحتاج الفصل السابق في مجلس الأمن، لكن طالبنا العديد من هذه الهيئات بتكثيف التواجد على الأرض، بمعنى طالبنا من مكتب المفوض السامي أن يعزز الوجود للعاملين في مكتب المفوض السامي وخاصة المحليين لأنه الأجانب يمنعوا، وكذلك منظمة الصحة وباقي الوكالات الأخرى لرفض هذه الانتهاكات وإرسال التقارير فيها. أعتقد
1: برأيك سعادة السفير، عذرا لمقاطعتك، الردود التي تتلقوها فعليا، هناك دول كما تحدثت فرضت عقوبات وطالبت بفرض عقوبات على عدد محدود للمستوطنين وعقوبات على منظمات استيطانية وتعليق بحساباتها البنكية في أوروبا، لكن ماذا عن باقي الردود، باقي الدول التي يعني لو كان لها دور فعال اليوم في فرض هذه العقوبات بمقاطعة البضائع والاستيراد وكل ما نادى به حتى الاتحاد الأوروبي؟
0: يعني لا يوجد هناك موقف موحد في الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي هو يعني الجهة الأكثر معنية واللي عندها إمكانيات لاتخاذ هذه الإجراءات. طبعا أنا لا أستثني أي دولة أخرى من كافة المناطق، الكل عليه أن يقوم باتخاذ إجراءات عملية، وهذا ينسجم مع الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في شهر حزيران من عام 24. فبالتالي الدول عليها مسؤوليات، بعض الدول الأوروبية أخذت خطوات متقدمة ولكن البعض لا زال متردد، يعني بدأت بعض الأصوات. نحن من دورنا نقوم بتذكير ذلك، وقمنا أيضا بإرسال هذه الرسالة إلى اتحاد البرلمان الدولي والذي يضم في عضويته كل برلمانات العالم، ومن جهتهم قاموا بتعميم هذه الرسالة على البرلمانات الأعضاء في الاتحاد في البرلمان الدولي، عسى أن يكون للصوت البرلماني وللدبلوماسية البرلمانية أيضا دور في هذا الاتجاه. هذا ما نستطيع أن نقوم به، نحن لسنا جهة يعني قادرة على فرض، وإنما بالتعريف وبالضغط وبالمطالبة بما فيها سويسرا كبلد وديع لاتفاقيات جنيف، إضافة إلى الرسالة نفسها التي أرسلت للصليب الأحمر والفيدرالية وإلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إضافة إلى قسم المعاهدات الدولية، وأيضا حملت الولايات الخاصة بمعنى المقررين الخاصين وهم 46 ولاية بما فيها المقرر الخاص حول فلسطين السيدة فرانشيسكا ألبانيز. كل هذا الحراك نعمل أن يكون يعني له ردود وإمكانيات للضغط على هذه الحكومة التي يعني انفلتت من عقالها، ونحن نعلم أن نتنياهو وهذه العصابة التي يحكم بها الآن المنطقة خاصة في ظل تحضير الانتخابات سيقوم بانتهاكات وسيقوم بفضائع وجرائم ضد شعبنا الفلسطيني. نأمل أن يعي العالم ما يحصل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، نعرف أهمية ما يحصل في هرمز، لكن العالم ليس هرمز وليس مضيق هرمز، الأوسع من ذلك الإبادة الجماعية التي تحصل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني سواء كان بغزة أو في الضفة الغربية.
1: أيضا هناك شاهدنا مطالبات شعبية، 1,700,000 أوروبي قاموا بمبادرة أوروبية لمطالبة تعليق اتفاق الشراكة، وتحدثنا بهذا مع إسرائيل بسبب جرائم الحرب على غزة، واليوم الضفة الغربية، رقم يعني نعتقد كافي سعادة السفير لإلزام الجهة الأوروبية لدراسة الطلب ورد عليه. ما الذي يعكسه هذا الزخم الشعبي لتجميد هذا الاتفاق وكيفية توظيفه اليوم، هذا التعاطف لتحريك الجمود السياسي؟
0: للأسف بعض الدول الوازنة في الاتحاد الأوروبي لا زالت لم تصل إلى هذه المحطة، لكن استمرار الضغط وهذا التفاعل الجماهيري في داخل هذه الدول والعمل الفلسطيني بشكل متكامل أعتقد أنه سيصل فينا إلى هذه المحطة. والمؤسف أن كثير من الدول لا زالت يعني لديها ازدواجية معايير، نراها نفس هذه الدول تأخذ خطوات عملية وسريعة وقوية جدا في موضوع مثلا أوكرانيا أو أي موضوع آخر، ولكن عندما يأتي الأمر إلى

0: فإلا زال بعض القيادات يصرح بأنه لن يقبل ويرفض اتخاذ إجراءات عقابية ومساءلة ومحاسبة ضد بعض القيادات الإسرائيلية وبعض المتطرفين الذين يقوموا بالانتهاكات اليومية للقانون بشكل عام. فبالتالي علينا أن نستمر في هذا النضال السياسي والتوعوي، وأعتقد أن الأمور بدأت أكثر الآن تتضح، وهناك أصوات مهمة جدا وقوية بدأت في أمريكا وفي أوروبا وفي كل أنحاء المعمورة، لكن المعاناة كبيرة جدا، وهذا يحتاج لإسراع اتخاذ هذه الخطوات ولا يترك شعبنا الفلسطيني، وخاصة من هذه الفترة حتى نهاية هذا العام، لأنه سنواجه يعني تحديات كبيرة جدا وانفلات كبير من قبل هذه العصابة التي تمارس يعني الإبادة الجماعية. طبعا يوم أمس قمنا بتوزيع تقرير هام جدا أيضا صدر عن مكتب المفوض السامي، يتحدث فيه بحوالي 25 صفحة عن واقع المعتقلات والمعتقلين وما يواجهوه وبالتفصيل، وهذا يجوز لأول مرة بهذه الطريقة صدر هذا التقرير، يتحدث عن كل شيء من خلال شهود عيان، من خلال المحامين، من خلال بعض المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم أو خرجوا من السجن، يروا يعني شيء لا يمكن تصوره، من خلال التعذيب، من خلال التجويع، ومن خلال الإهمال الطبي، الاغتصاب والعنف الجنسي. كل هذه القضايا تم إيرادها بشكل قانوني ومخالفات للمواد الواردة في اتفاقية جنيف. نأمل أن يكون لهذا التقرير أيضا يعني أهمية لدى الآخرين لمعرفة ما يجري ضد أخواتنا وإخواننا المعتقلين في داخل المعتقلات الإسرائيلية، سواء كان منهم الإداري أو الأطفال أو الشيوخ أو الآخرين من كافة المعتقلين، علما بأن هناك عدد أيضا لا نستطيع تحديده، غير معروف أين هو وماذا يحصل معه نتيجة رفض قوة الاحتلال للسماح للصليب الأحمر بزيارة هؤلاء المعتقلين. لازلنا نضغط بهذا الاتجاه والصليب يعمل
1: أنت قلت أيضا سعادة السفير بأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لا سيما تحديدا حددت أيضا المعتقلين يجسد بعضا من أبشع أشكال الانتهاك الجسدي النفسي واستخدامه كأداة للسيطرة والتهريب وتقويض الحقوق الأساسية مقدمتها حق تقرير المصير. اليوم كما تحدثت في ظل هذا الإرهاب، في ظل الإبادة الصامتة أيضا التي يعيشها أسرانا، نحن لا نريد أسرانا هم مشروع شهادة، ولكن برأيك تدويل قضية الأسرى تصبح قضية رأي عام دولي فعلي للجم هذا الجنون ووقف هذه الجرائم، هذه السياسات التي أصبحت واضحة لإعدام أسرانا.
0: صحيح، يعني حسب التقرير الذي صدر يوم أمس عن مكتب المفوض السامي، هناك حوالي 100 من المعتقلين استشهدوا منذ 7 أكتوبر عام 23 حتى هذه اللحظة، عدا عن الحالات الأخرى. وبالتالي إطلاع المجتمع الدولي والبعثات، يعني يوم أمس نحن أرسلنا هذا التقرير لكل البعثات والمؤسسات أيضا المعنية هنا في جنيف، فهذا جزء من عملية التدويل، إضافة إلى الجهد الذي يقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات السلطة الفلسطينية في الوطن وباقي بعثاتنا في مختلف أنحاء العالم. يعني كان لدينا لقاء لسفراء فلسطين في أوروبا في وارسو الأسبوع الماضي، تحدثنا على هذا الأمر، ويعني اتفقنا أن يكون هناك تركيز من قبل كل بعثاتنا حول هذا الموضوع، لأنه المعاناة أكبر وأكثر مما يمكن أن نتصور. يعني أنا استمعت لبعض من الشهادات، شيء يعني لم تكن به حتى النازية، ويعني أكثر الأنظمة السادية في العالم ما يتم ضد أخواتنا وإخواننا في المعتقلات في داخل إسرائيل وفي المعتقلات في الضفة الغربية أيضا.
1: أشكرك جزيلا شكر على كافة هذه الجهود المرقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، سعادة السفير الدكتور إبراهيم خليشي، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم في برنامج حراك دولي، وبما تحدث به الناطق باسم الرئاسة الذي حذر خطورة استمرار استهداف المخيمات والقرى الفلسطينية وأيضا الخارجية الفلسطينية واعتداءات المستوطنين أصبحت إرهابا منظما ومدعوما. في ظل سيادة الرئيس محمود عباس الذي بعث بالرسائل من عديدة لقادة دول العالم قبل أيام واتصالات عاجلة يحتوي فيها التدخل والمطالبة بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذا العدوان ولجمه، وحذر من نتائجه الكارثية. إيرلندا قانون حظر استيراد بضائع المستوطنات، وتدعو الدول لسن تشريعات مماثلة لأهمية هذه الخطوة وهذه الجهود الدبلوماسية من إيرلندا. سعادت السفيرة جيلان وهب سفيرة دولة فلسطين لدى إيرلندا، تحياتي لك سعادة السفيرة.
1: أهلا وسهلا فيك أخت فلسطين. أهلا وسهلا.
0: أريد أن أبدأ معك في ظل الجهود الدبلوماسية لديكم في ظل هذا التصعيد الغير مسبوق والخطير في اعتداءات وإرهاب المستوطنين، أهمية هذه الخطوة التي اتخذتها إيرلندا بحظر هذه البضائع لاستيراد بضائع المستوطنين فعليا؟
1: إيرلندا كما نعرف هي أحد الدول الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي التي تقف إلى جانب فلسطين وإلى جانب نضالات الشعب الفلسطيني للحصول على حقه المشروع في إقامة دولته. الحراك الشعبي الأيرلندي كان قبل حتى هذه الحرب الإبادة التي بدأت على غزة في 2023، هي حرب إبادة كانت من قبل، ولكن الحراك الذي أخذ شكلا متطورا يواكب تضحيات شعبنا الفلسطيني بعد خلال حرب الإبادة. جاء هذا القانون الذي بدأ منذ العام 2018، وهي تقود إيرلندا، تقود هذا الحراك، الحراك الذي يأخذ شكلا ماديا وليس فقط شكلا معنويا. بدأت القانون وبوادره منذ العام 2018 وتجاوز كافة المراحل في مجلس الشيوخ، هناك 5 مراحل، ثم انتقل إلى مجلس النواب ووقف عند المرحلة الثالثة. خلال حرب الإبادة عادت تضحيات الشعب الفلسطيني جعلت الشعب الأيرلندي يريد أكثر من حكومتها. الحكومة الأيرلندية هي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. فخلال خلال العام الماضي تقدمت الحكومة وليس كما كان سابقا السناتور فرانسيس بلاك أو الأحزاب الأخرى التي تقدمت، وهي أحزاب حكومية. أريد أن أؤكد هنا، الحكومة نفسها عرضت هذا القانون لمنع التجارة أو منع الاستيراد من المستوطنات. هي تريد أن تأخذ كما قلت جانبا عمليا لتقول لإسرائيل أن ما تفعله هو ضد القانون الدولي، ضد الإنسانية، في انتهاك الحقوق الإنسان. تم التصويت عليه، وهذا كما قلت إنه قانون مقدم من الحكومة الأيرلندية، تم التصويت عليه في البرلمان ومر بكل المراحل، وقامت الرئيسة الأيرلندية الأسبوع الماضي بالتوقيع عليه لصار قانون. هي الدولة الأولى في أوروبا التي تصيغ قانونا، هو ليس قرار حكومي وإنما قرار برلماني تم اتخاذه كقانون سيسن، وسيكون له لاحقا تبعات. التبعات الأخرى هي ستكون ضمن حركات إيرلندا في الاتحاد الأوروبي بعد رسالة سيادة الرئيس محمود عباس ورسالة وزيرة الخارجية إلى وزارة الخارجية. أصدرت الحكومة الإيرلندية بيانا تدين فيه هجمات المستوطنين واعتداءاتهم، وهي كانت لهجة شديدة غير اللهجات السابقة في البيانات السابقة. هذا أيضا يعتبر، وقالت في نفس البيان وزيرة الخارجية اللي أصدرتهم منذ حوالي يومين، قالت أن الحكومة الأيرلندية ستواصل عملها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات مماثلة من قبل دول أخرى. أعرف أن هناك حكومات أخرى اتخذت قرارات حكومية، كما قلت هذا قرار برلماني
0: صحيح، ولكن أيضا سعادة السفيرة من ضمن هذه الجهود لديكم ولا إيرلندا، وزارة العدل الإيرلندية قد حظرت دخول المتطرفين الإسرائيليين بنكفير وسموتريتش من دخول أراضيهم. وأهمية هذه الخطوة القانونية ومدى تطبيقها أيضا في دول أوروبية أخرى.
1: أخت فلسطين، أي تحرك عملي تأخذه إحدى الدول الأوروبية هو في اتجاه الصحيح. إسرائيل تتمادى في حربها بلا هوادة، تتمادى وتتصرف فوق القانون. إذا لم يكن هناك رادع، إذا لم يكن هناك عقوبات، ستستمر إسرائيل في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق شعبنا. يجب أن تقوم الدول في الفترة الأخيرة وجدنا حراكا أوروبيا موسعا من عدة دول، ولكن تعرفي أن هناك بعض القرارات تريد إجماعا، ولكن أيرلندا تقود إلى جانب عدد من الدول الأوروبية حراكات قامت عدة دول منها إيفن بإجراءات أكثر من التي قامت فيها إيرلندا، ولكن إيرلندا تأخذ خطوات ملموسة وعملية وجادة، ونريد أكثر من هذه، لأن هذا هو التصرف الذي يمكن أن يوقف إسرائيل. يجب أن يتحرك العالم. بدون تحرك العالم في الطريق الإيجابي وفي الطريق في طريق القانون الدولي، إسرائيل ستستمر، ونحن نراها مستمرة، لأنه ليس هناك رادعا حقيقيا. هي خطوات، ولكن نريد خطوات أكثر.
0: أكيد، وهذا جهودكم دائما. وكما قلت، نحن نريد أن نوقف هذه الدبلوماسية الكلاسيكية التي تستخدمها الدول من التنديد والإدانة، ونريد شيء فعلي. وهنا شاهدنا مطالبات 1,700,000 أوروبي بمبادرة بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل لجرائمها الحرب في قطاع غزة وما يحدث اليوم من إرهاب الاستيطان والمستوطنين في الضفة الغربية، وإلزام هذا رقم أعتقد كافي سعادة السفيرة لإلزام الجهة الأوروبية لدراسة الطلب. ما الذي يعكسه هذا الزخم الشعبي، ومدى تأثيره لتجميد هذه الاتفاقية، وكيف يمكن توظيف هذا التعاطف الشعبي لتحريك الجمود السياسي؟
1: أخت فلسطين، تضحيات شعبنا كبيرة، وتضحيات شعبنا منذ أكثر من 70 عاما لم تتوقف، ولن تتوقف حتى تحرير الأرض الفلسطينية وتحرير الإنسان الفلسطيني. كل ما نريد أن هو استمرارنا. إذا مارسنا هذا العمل وهذه الضغوطات، سواء من خلال الدبلوماسية العامة، من خلال جهود سيادة الرئيس، وزارة الخارجية، نحن نعمل في فلسطين كفريق متكامل. هذه الجهود على موضوع اتفاقية التجارة، هناك بند واضح في اتفاقية التجارة، هو بند حقوق الإنسان. هذا البند تم انتهاكه باعترافات الدول الأوروبية نفسها. المشكلة في إجراءات الاتحاد الأوروبي أن هناك إجماعا، أنه يجب أن يكون في بعض القرارات يجب أن يكون هناك إجماعا وليس بالأغلبية. هناك دراسات لتغيير بعض هذه الاتجاهات، يمكن أن تكون في المستقبل تساعدنا أكثر، ولكن هناك جزء من الاتحاد الأوروبي، هناك بعض الدول في الاتحاد ما زالت تقف لهذه القرارات. ولكن أعلم تماما أن إيرلندا إلى جانبها عدد كبير، أكثر من 10-12 دولة في الاتحاد الأوروبي تريد هذا الموضوع، ونحن ما زلنا نواصل. سفراء فلسطين في الاتحاد الأوروبي جميعهم يعملون مع الحكومات، وأيضا مع حتى مع أحزاب، لأن حتى مع الأحزاب الأخرى في الدول، ومع منظمات التداول. هذه الأصوات الأوروبية التي تدعم الحق الفلسطيني كثيرة، وكل يوم تزيد. الرأي العام يتغير يوميا بشكل متزايد، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التغيير لعدالة قضيتنا، للتضحيات التي قام بها الشعب الفلسطيني، ليس مجرد لأنه يريد، ولكن هذا حق، أرضنا حق، ويجب أن ندافع عنها. وكل إنسان فلسطيني يعيش سواء في فلسطين أو خارج فلسطين يعي تماما أن هذا حق لنا، وسنستمر في الدفاع عن حقنا حتى تحرير هذه الأرض.
0: طبعا قبل أن نختم هذا اللقاء سعادة السفيرة، بتوجيهات كان لنا وزارة الخارجية الفلسطينية لسفراتنا بتدويل قضية أسرانا لحراك دبلوماسي دولي لوقف جرائم الاحتلال بحق أسرانا في ظل ما يعيشه الأسرى اليوم من إبادة صامتة.
1: موضوع الأسرى هو موضوع يخص كل بيت فلسطيني، ليس هناك بيتا فلسطينيا ليس لديه أسير أو ليس لديه شهيد. هذه قضية عامة، نتعاون مع الدول، نريد أن نأخذ الاتجاه القانوني أيضا، لأن إسرائيل لا تفهم، أعلم تماما ويعلم شعبنا أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، لكن نحن نريد لغة القانون التي هي أقوى من لغة القوة، لأن هذا حق لنا وهذه قضية عادلة. نقوم بدورنا بالتعامل مع كافة المؤسسات الشعبية وأيضا الرسمية لإثارة قضية الأسرى، وهم يدركون تماما ما يعانيه الأسرى الفلسطينيين. هناك بعض الجمعيات المتضامنة التي تتخصص في موضوع الأسرى، ولدينا دائما لقاءات مع هذه المؤسسات ومع هذه الجمعيات المتضامنة، ونعي تماما أنهم يدركون حقيقة. في أيرلندا هناك تجربة قاسية للشعب الأيرلندي في موضوع الأسر، هناك نماذج قدمت وضحت بأنفسها وأرواحها، وهم يدركون تماما ويعرفون تماما مدى حساسية هذه القضية. نحن علينا أن نواصل تحركنا ونواصل تواصلنا. لا أقول أن ربما يمر علينا ظروفا تجبرنا ربما نوعا ما أن نغير بعض الاتجاهات والتوجهات، ولكن نحن نريد أن نستمر ولن نقف في الدفاع عن قضيتنا وعن قضية الأسرى وعن قضية حق شعبنا وعن قضية أرضنا وعن قضايا والإبادة التي تحصل في غزة. هذا واجبنا وهذا حقنا، وأعتقد أنني وكافة زملائي سفراء دولة فلسطين ووزارة الخارجية ومكتب سيادة الرئيس ومكتب نائب سيادة الرئيس نعمل كجهاز متكامل وفريق متكامل في توصيل قضيتنا إلى الجهات، ونحن نمشي ربما بخطى بطيئة، ولكن هذا الحق سيصل يوما ما
0: أكيد، وبجهودكم وأنتم دائما نؤكد مرآة الواقع الفلسطيني في الخارج. سعادة السفيرة جيلان وهبي، سفيرة دولة فلسطين لدى إيرلندا، شكرا جزيلا لك.

إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم من صوت فلسطين وبرنامج حراك دولي. حراك شعبي ودولي مستمر متضامن ومساند لشعبنا الفلسطيني، تعاطف شعبي غير مسبوق، ولكن نريد اليوم تحريك هذا التعاطف الشعبي إلى حراك فعلي حقيقي يوقف جرائم هذا الاحتلال بحق شعبنا، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها. لا نريد الدبلوماسية الكلاسيكية، التنديد والشجب، نريد لجم جنون هذا الاحتلال ومحاسبته. ما يهمنا فعليا في فلسطين، فعليا ما تقوم به جالياتنا الفلسطينية في الخارج وأقاليمنا في حركة فتح. للحديث أكثر عن هذه الجهود معنا مباشرة الدكتور الأخ نضال الحذوي، أمين سر حركة فتح في غوانتنامالو ورئيس الجالية الفلسطينية في أمريكا.

0: معاناة يومية لشعبنا وأخوتنا وأهلنا في فلسطين عبر رسالة للطلبة في الجامعات والمدارس والمثقفين، لنوجه الرسالة ما يحدث في فلسطين بالشكل والصورة.
1: طب بالحديث عن الجيل الشاب أخي نضال، هناك شرائح الشباب في العالم وما يحدث من استيطان وإرهاب للمستوطنين، شاهدنا في ظل هذا العدوان وهذه الإبادة هناك تنامي واضح وتأييد القضية الفلسطينية، لكن السؤال، هذا التنامي برأيك هو تأييد لقضيتنا كردة فعل للإبادة الجماعية، أم أنه مبني فعليا في هذا الجيل على أنه بدأ يفهم الرواية الحقيقية بعيدا عن البرين ووش التي دائما غسل الدماغ والأكاذيب التي لطالما لعقود استمر دولة الاحتلال بنشرها للعالم؟
0: نعم صحيح. التوعية بالنسبة لقضيتنا ونحن أصحاب حق في هذه الأرض يعني بدأت تنمو بشكل كبير في الأجيال، هذه الأجيال التي تطلع بشكل صحيح وتقرأ وتقرأ التاريخ. يعني نحن امبارح عملنا محاضرة في جامعة خاصة، طبعا يعني أنا كنت منبهر من ما يجري من حديث من طلاب وأساتذة في هذه الجامعة، كيف لديهم الوعي، يعني رجعوا لـ3000 سنة إلى وراء يعني يقرأوا التاريخ الفلسطيني. يعني كنت أنا ما كنت أتوقع هالشي، كان من رجال الدين طبعا موجودين الذين نحن نعاني، كنا في الزمان في الماضي في القارة الأمريكية من لأنه إسرائيل استعملت الدين واستعملت سياسة الدين لكسب
1: الرأي الدولي فعليا.
0: نعم فعليا طبعا كانوا يتعاملون إن هم أصحاب الحق وهم شعب الله المختار وهذه أرض الميعاد الذي منحهم إياها، يعني يأخذوا من الدين كذريعة لهم.
1: طب في ظل إطار هذه الجهود التي تبذلونها أخي نضال لتعزيز العلاقات مع كافة الجهات، أهميتها اليوم الأحزاب السياسية، المؤسسات، المجتمع المدني العاملة في أمريكا اللاتينية، أيضا جالياتنا العربية والإسلامية، بناء التحالفات بين جالياتنا الفلسطينية وأشقائنا في هذا الإطار أيضا.
0: نعم بدي أحكي لك يعني بصراحة إحنا موجودين في وضع سياسي يعني صعب جدا بوجود الرئيس الأمريكي والضغوط على الدول. يعني أنتم ترون ما يجري في أمريكا اللاتينية من تغيير رؤساء مؤيدين إلى رؤساء غير مؤيدين في أمريكا اللاتينية. يعني نحن على وجه حقيقة إن ما دام الرئيس الأمريكي موجود ويعني يجعل من السياسة من فنزويلا لكولومبيا للأرجنتين لتشيلي للبيرو لإكوادور لهندوراس في الدول هذول الرؤساء وضعوا بالحرف والكلمة من الرئيس الأمريكي لدعم إسرائيل وإرجاع العلاقات الدولية.
1: لذلك نحن نعول اليوم على جهودكم، الجهود الشعبية في هذا الحراك الدبلوماسية في التعاطف، أصبح واضحا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية للقضية الفلسطينية للفلسطينيين، وقل كثيرا باستطلاع رأي واضح للاحتلال ودولة الاحتلال. وهنا كيفية توظيف هذا التعاطف الشعبي لتحريك الجمود السياسي والضغط أكثر.
0: نعم أختي العزيزة، بس للأسف

0: للأسف من يأخذ القرار دائما هي القوى العليا في الدول. في أمريكا اللاتينية الخلطة الدبلوماسية تختلف عن وضعنا العربي. كل 4 سنوات تأتي حكومة جديدة بأفكار جديدة بأشخاص جدد. يعني يجب علينا دائما العمل مع الحكومات مسبقا قبل وصولهم إلى السلطة، الحكومات الجديدة طبعا، لنكون لنا حضور دائما في الساحات السياسية والدبلوماسية، لأنه الوضع صعب والضغوط على جالياتنا في أمريكا اللاتينية كجالية الجالية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية جالية مهمة جدا بدعمها لأهلنا في فلسطين، لأنهم أكثرهم من التجار ورجال الأعمال، يعني الذين يعملون ويخافون على مصالحهم. في آخر فترة يوجد ضغوط صاحب التأشيرات الدخول إلى أمريكا، يعني مثل ما تعاني حكومتنا والسلطة الوطنية الفلسطينية من ضغوط يعاني الشعب الفلسطيني في الخارج. يعني لحديت المعاملات السفر أو المعاملات في سفاراتنا الفلسطينية الموجودة، يوجد صعوبة في آخر فترة في التعامل الفلسطيني طبعا بالنسبة للضغوط الضغوط التي نحن نراها من الحكومة الأمريكية، ضغوط صعبة جدا جدا. يعني إذا أحد أراد أن يرسل مالا لأحد، لأمه، لأخته، لأخوه، لأهله في فلسطين، يعني للوستن يونيور، ولا من الصعب يعني بيعملوا علينا مضايقات.
1: هناك تقييد كبير واضح. أخي نضال، نحن نثمن دائما، نقول جهودكم، جهود جالياتنا الفلسطينية وإقليم حركة فتح. نشكركم جزيل الشكر، أنتم مرآة الواقع الفلسطيني في الخارج لما يحدث في فلسطين فعليا، ونقله للمجتمع الدولي والغربي، وضحض أكاذيب الاحتلال التي استمرت لعقود بنشرها للعالم. الأخ نضال الحذوي، دكتور نضال الحذوي، رئيس الجالية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية وأمين سير حركة فتح غواتيمالا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك يا أختي العزيزة، شكرا.
1: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نصل لنهاية مشوار اليوم من برنامج حراك دولي. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. كنت معكم أنا فلسطين حجة. أشكر زملائي في الاستوديو محمد الأحمد، مايا حميدة، ورمزي أبو ظاهر. دمتم بكل خير.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، بكل الخير. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أرحب بكم في هذه البانوراما الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. في أحداث اليوم نتابع آخر المستجدات الميدانية المحلية وأيضا السياسية، وتتابعون أحداث هذا اليوم مستمعين ومشاهدين عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على تلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. في أبرز عناوين أحداث هذا اليوم، الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وسط أوضاع إنسانية وصحية كارثية، المستوطنون يصعدون من إرهابهم بحق المواطنين وممتلكاتهم، قوات الاحتلال تغلق منطقة برك سليمان ببيت لحم وتهدم مدرسة في مسافر يطا بالخليل، رئيس الوزراء يؤكد أن ما يتعرض له شعبنا في غزة نابع من دوافع سياسية إسرائيلية مبيتة. أيضا نتابع في أحداث هذا اليوم، سلطة النقد تعلن موافقة إسرائيل على ترحيل 4,500,000,000 شيكل من الفائض لدى البنوك الفلسطينية. هذه الموضوعات وأخرى سنأتي عليها بالمتابعة في سياق أحداث هذا اليوم الذي يرافقني فيه من الإعداد والتنفيذ والمتابعة زياد صباح وليث القدومي، في الهندسة الإذاعية محمد أحمد، في الإخراج رمزي أبو ظاهر. سأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، فأهلا بكم. انتقل مباشرة مستمعينا إلى استوديو الأخبار، نشرة موجزة لأهم وآخر الأنباء مع الزميل حسام ياسين. مساء الخير لك حسام.
3: مساء الخير لك رحمة، ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي. هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. نفذ جيش الاحتلال عملية نسف للمباني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة فجر اليوم، وكان استشهد مواطنا وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لقوات الاحتلال استهدف مركبة مدنية على الطريق الساحلي قرب مسجد الشهيد خليل الوزير في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,375 شهيدا و 174,220 مصابا. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت إن المنظومة الصحية في القطاع لا تزال تعمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل النقص الحاد في الأجهزة التشخيصية والوقود اللازم لتشغيل المولدات، إلى جانب الاستهداف المتكرر للمستشفيات ما يهدد استمرار تقديم الخدمات الطبية. أكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة بلغت مرحلة بالغة الصعوبة في ظل استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية وانهيار مقومات الحياة الأساسية والنقص الحاد في الإمكانات والخدمات. في الضفة صعد مستوطنون فجر اليوم اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 4 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جالود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مأدمة. في طولكرم دهمت قوات الاحتلال منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق المدينة فجر اليوم وعاثت خرابا فيه وحطمت محتوياته. وفي الخليل شرعت جرافات الاحتلال بهدم مدرسة في منطقة شعب البطن بمسافر يطا في إطار سياسة استهداف المؤسسات التعليمية في هذه المنطقة. في رام الله اعتدى مستوطنون على مركبة مواطن في بلدة دردبوان شرق المدينة أثناء مغادرته مع أفراد عائلته مزرعتهم في منطقة المرج شرق البلدة في محاولة للاستيلاء على المركبة. في ملف الأسرى، كشف رئيس نادي الأسير عبد الله الصغاري أن الاحتلال ارتكب جريمة طبية بحق طفل محمد حميد الذي يرقد حاليا بوضع صحي حرج في مستشفى شعارة صيدك. أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن الحكومة تواصل التعامل مع أزمتي السيولة وتكدس الشاكل عبر إجراءات عاجلة لضمان توفير الوقود والسلع الأساسية، إلى جانب إعداد حلول مستدامة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. وأضاف مصطفى في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله أن الحكومة وبالتعاون مع سلطة النقد والقطاع الخاص تعمل على تخفيف أثار الأزمة، مع مواصلة الجهود للإفراج عن أموال المقاصة وضمان استمرار العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية، مشددا على أن هذه التحديات تأتي في سياق ضغوط سياسية تستهدف المؤسسات الوطنية الفلسطينية. وأكد مصطفى المباشرة بتنفيذ إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة أزمة المحروقات والحد من تداعياتها، منها تخصيص هيئة البترول ووزارة المالية مبالغ مالية إضافية لتأمين زيادة كميات المشتقات البترولية المشترى وتلبية احتياجات السوق. إلى ذلك، أعلن محافظ سلطة النقد يحيى شنار موافقة الجانب الإسرائيلي على البدء الفوري بترحيل نحو 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى البنك المركزي الإسرائيلي بعد اتصال قادتها القيادة الفلسطينية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأكد شنار أن الخطوة ستسهم في تعزيز سيولة المصارف وتخفيف أزمة فائض الشيكل ودعم استمرار الخدمات المصرفية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لتقليل الاعتماد على الشيكل وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض حاليا مع طهران لمنحها ما وصفها بفرصتها الأخيرة قبل اللجوء إلى الخيار العسكري. في حالة الطقس، أخيرا، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. سيدتي سادتي، نأتي وإياكم إلى هنا لختام هذه النشرة. أما الآن فنعود لك رحمة وملفات أحداث اليوم، فلتفضلي.
2: شكرا لك حسام. من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا. نبدأ من قطاع غزة كالمعتاد بمستجدات الأوضاع هناك، ونتابع صورة المشهد مع مراسلنا شادي الباز. أهلا بك شادي، مساء الخير.
4: خير لك رحمة وللسادة المستمعين. أجواء هادئة نسبيا في قطاع غزة، خاصة يعني إن كانت يعني وهذا الهدوء بالنسبة للأيام الفائتة، حيث كان عديد الشهداء يلتقون في استهدافات عدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن القصف وعمليات النسف وإطلاق النار من قبل الاحتلال لا تتوقف في المناطق التي يسيطر عليها. هناك أيضا كانت طائرات مسيرة ألقت عدد من القنابل في مناطق جنوب غرب مدينة خان يونس دون تسجيل أي إصابات في هذا الاستهداف من قبل كما تحدث الطيران المروحي. كما نتحدث دائما أن الأوضاع الهادئة لا يعني أن انتهاء هذا العدوان أو انتهاء القصف. ربما الاحتلال في أي لحظة يقدم على ارتكاب المزيد من المجازر في ظل ما نشهده من تحليق مكثف لطيران الاحتلال في أجواء القطاع. اليوم تم تشييع أيضا 112 شهيدا كانوا قد ارتقوا خلال فترة العدوان في أكبر جنازة من بدء هذا العدوان. تشيع في هذا العدد من جثامين الشهداء، من أصل 308 شهداء كانوا قد ارتقوا في هذا الاستهداف على منازل تعود لعائلة الحسينة وأبو شريعة، وقد تم انتشال هذا العدد فقط، وهناك أعداد كبيرة من هؤلاء الشهداء ما زالت مفقودة، إضافة طبعا رحمة لآلاف الشهداء الذين ما زالوا مفقودين في قطاع غزة ولم يعرف مصيرهم حتى هذه اللحظة، في يعني موكب جنائزي مهيب لهؤلاء الشهداء بعد أن تمكنت يعني أطقم الدفاع المدني ومساعدة يعني أيضا المواطنين بانتشار جثامين هؤلاء الشهداء بعد استهدافهم مع بداية هذا العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة. ويبدو أن الأوضاع في قطاع غزة تأخذ يعني منحنيات كثيرة جدا في ظل يعني التصريحات التي يطلقها هذا الاحتلال، والذي لا يريد وقف عدوانه على أبناء شعبنا ولا يريد وقف إطلاق النار، وبالتالي تبقى الأمور حتى هذه اللحظة يعني مهيئة للتصعيد أكثر منها للذهاب نحو وقف إطلاق النار، فيما رأي يعني الأوضاع الإنسانية ليست بأحسن حال في ظل التداعيات الكثيرة التي تضرب يعني هذا المواطن من كل حدب وصوب في ظل يعني أوضاع إنسانية صعبة، وفي ظل السياسات التي يعني ينتهج هذا الاحتلال ضد أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة.
2: شكرا جزيلا لك شاد الباز مراسلنا من قطاع غزة على كل هذه التفاصيل. إذن في أكبر جنازة أبناء شعبنا في قطاع غزة شيعوا هذا اليوم جثامين 112 شهيدا من عائلتي الحسينة والشريعة، وكانوا ارتقوا في عدوان الاحتلال المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة. أيضا في ذات السياق، المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري للحركة منذر الحايك أكد أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة بلغت مرحلة بالغة الصعوبة في ظل استمرار الاحتلال بمنع إدخال المساعدات الإنسانية وكذلك انهيار مقومات الحياة الأساسية والنقص الحاد في الإمكانات والخدمات.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. سئمنا نعم سئمنا، لكن علينا أن نذكر العالم أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا زال يعيش الحرب بكل تفاصيلها، وتفاصيل الحرب ليس فقط من عمليات الاستهداف والقتل، ولكن كذلك هناك أمور حياتية لا تزال إسرائيل تحاصر الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولا تزال تمنع دخول المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي حسب ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي بعد الهدنة. ولذلك نعم الحياة قاسية وصعبة، وعندما نتحدث عن ظروف قطاع غزة في كل مرة نكرر نفس المصطلحات، الحياة كارثية هي كارثية، الحياة في الخيام ويعني الصيف الملتهب والظروف صعبة وعدم توفر كل الإمكانيات لا الغذائية ولا غير الغذائية. إذن حقيقة نحن نعيش في وضع صعب. أريد أن أذكر ماذا قال يعني وزير الحرب الأسبق جالاند عندما بدأت الحرب في أكتوبر عام 2023، قال سنقطع الهواء والماء والغذاء وسنقطع الكهرباء عن كل المواطنين الفلسطينيين. إذا نحن نعيش منذ يعني بداية أكتوبر 7 أكتوبر حتى اللحظة بلا كهرباء، ولولا الكهرباء البديلة وبعض المواتير التي انتشرت في الشوارع لا يوجد كهرباء في قطاع غزة بالمطلق. كذلك قطع عنا يعني كل المواد الغذائية، وتدخل بعض المواد الغذائية الضئيلة، لكن هناك لا شك أن في هناك شاحنات تجارية تدخل، لكن لا يوجد رواتب ولا يوجد أموال ولا نقود في كل قطاع غزة. الموظفين لا يعتقدون إلا 50%، وموظفي غزة لا يعتقدون رواتب إلا كل 3 شهور مرة واحدة، وكذلك العمال لا يعملون في قطاع غزة. إذا نتحدث عن وضع بائس، وهذا الوضع البائس إسرائيل تريد أن تستمر يعني في هذا الوضع حتى تنهي وجودنا كفلسطينيين في قطاع غزة. ونحن منذ أيام قليلة كنا نسمع عن اتفاق، وهذا الاتفاق يعني وأنا قلت أنه اتفاق الغير موقع، لكن إسرائيل ترفض، قادة الحرب جميعا يرفضون، سمعنا ذلك من كل المعارضة الإسرائيلية بالذات زنكوت، وقال هذا اتفاق لن ينفذ، وبنت قال لن ينفذ، ولبيد قال لن ينفذ هذا الاتفاق. إذن حقيقة نحن أمام احتلال مصمم على تهجير الشعب الفلسطيني، مصمم على عدم بقاء شعبنا في قطاع غزة، ومصمم على إذلالنا وإهانتنا ومحاصرتنا حتى نخرج ضمن المشروع الذي تحدث عنه سابقا التهجير، ومن ثم صار مصطلح جديد العبور الحر أو الخروج الحر من قطاع غزة باتجاه العالم الخارجي، وكل ذلك أمام العالم، العالم يسمع ويرى ولا أحد يتحرك.
2: نعم يعني، وما يؤكد ويدلل على ذلك أيضا ما خرج من يعني ما نقله الإعلام الاحتلال عن مصدر في مكتب نتنياهو بأن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر والمساحة التي تسيطر عليها ولن توقف العدوان، يعني هذا ما تم نقله بالأمس، وذلك يدلل على ما كانت تخطط له إسرائيل منذ البداية بتنفيذ مخطط التهجير لأبناء شعبنا، وذلك من خلال عرقلتها المستمرة ليس الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وإنما يعني هي لم تلتزم أصلا ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق.
5: هذا صحيح. أساسا إسرائيل تحتل تقريبا 70% من مساحة قطاع غزة. 70% تصور المواطنين بيعيشوا في 30% يعني حقيقة شيء مؤلم. وكل التصريحات التي نسمعها من قادة الحرب لا يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية، أساسا المرحلة الأولى لم تكتمل، ولكن ومع ذلك نحن نرى هناك بعض التصريحات التي تأتينا من الخارج أن هناك في اتفاق، وهذا الاتفاق برعاية أمريكية. وسمعنا تصريحات من ملودينوف، وسمعنا من بوتكوف، بالأمس كان بوتكوف في قطاع في دولة الكيان، وسمعنا أنها يعني سيتم وقف أو تجميد إلى بعض الوقت بعد الاغتيالات في قطاع غزة. في كل دقيقة هناك في عملية انفجار واستهداف وعمليات قتل، وفي كل مرة إسرائيل تستهدف مطلوب تقتل من معه، سابقا كان 20 و30، الآن تقتل 3 أو 4 مواطنين فلسطينيين. إسرائيل واضحة الخطة بالنسبة لها أو عن قادة الحرب، تهجيرنا كفلسطينيين، يجب أن نسأم وأن نتعب وأن نرهق من الحياة في قطاع غزة حتى نهاجر. متى الهجرة؟ هناك بالتأكيد في خطة إسرائيلية، وتحديد هذه الخطة واضحة في القريب العاجل وليس في البعيد. ولذلك أنا أرى أن الوضع إن لم يتم إنقاذ قطاع غزة وإنقاذ المواطنين وتطبيق المرحلة الثانية، حقيقة وضعنا سيكون صعب.
2: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا. سيد منذر الحيك المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري للحركة، شكرا جزيلا. بالانتقال مستمعينا ومشاهدينا إلى محافظة نابلس وتطورات ومستجدات الأوضاع هناك، تحديدا ما يتعلق بإرهاب المستوطنين المتصاعد بحق المواطنين وممتلكاتهم خاصة في القرى الجنوبية والجنوبية الشرقية لمحافظة نابلس. انضم إلينا مراسلنا من نابلس خليل أبو عرب. مساء الخير خليل.
6: مساء الخير.
2: نعم، يعني تفاصيل ومستجدات الأوضاع لديك في نابلس، هجمات متصاعدة لعصابات المستوطنين في مادما يتمى، ما جرى في ساعات الليل في تلفيت وجالود، الصورة لديك.
6: نعم، عاش المواطنون خلال الساعات 24 الماضية حالة من القلق والتوتر في ظل اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم في العديد من قرى المحافظة، حيث هاجم المستوطنون المواطنين في بلدتي تلفيت وجالود، وقاموا بإضرام النيران في 3 مركبات، وحاولوا اقتحام إحدى السكنات التي يأوي أكثر من 20 عائلة. لولا إخلاص الأهالي لكان هناك ضحايا كثير جراء هذه الاعتداءات الاستيطانية. هذا الأمر رافقه انتشار مكثف للمستوطنين في محيط بلدات جالود ومحيط بلدة دوما وأسرين التي

0: انتشارا مكثفا لهؤلاء المستوطنين الذين هاجموا أراضي المواطنين وامتلاكاتهم بعد أن قاموا بعملية إغلاق للطريق الزراعي الذي يربط هذه القرى بالمحيط أراضيهم الزراعية، حيث بات المواطن غير قادر على الدخول والخروج من وإلى بلدته بعد أن قام هؤلاء المستوطنين بإغلاق الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إلى هذه القرى. وفي ذات السياق شهدت قرى وبلدات مادمة وعصيرة القضية وبورين اعتداءات مماثلة من قبل المستوطنين الذين قاموا باقتلاع عشرات الأشجار من أراضي المواطنين في هذه القرى، وتعرضوا للمواطنين وممتلكاتهم، وحاولوا اقتحام أحد المنازل لولا يقضي هذه الحالة دون إمكانية ذلك. من ناحية أخرى أقدمت قوات الاحتلال في ساعات الليل وفجر هذا اليوم على إغلاق المنطقة الشرقية بالكامل، لا سيما منطقة شارع عمان ومنطقة قريتي براطة البلد وعسكر البلد التي شهدت انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال قبل أن تشرع بإغلاق هذه المنطقة، لا سيما أن قوات الاحتلال عملت إلى افتتاح المجال أمام عشرات المستوطنين إلى اقتحام مقام يوسف، وقامت بإطلاق الأيرة النارية والقنابل الغازية صوب جموع المواطنين، مما أدى إلى إصابة شاب بالأيرة النارية في منطقة القدم وإصابة ثلاثة آخرين جراء تعرضهم للضرب، إضافة إلى وقوع أحد المواطنين عن منزله، مما أدى إلى إصابته بردود وجروح مختلفة.
1: شكرا لك خليل أبو عرب مراسلنا من نابلس على كل هذه الإيضاحات حول هذا الإرهاب وهذا التصعيد من قبل عصابات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم في قرى محافظة نابلس. نبقى في نابلس مستمعين ومشاهدين، وحول هذه الهجمة الاستيطانية وهذا الإرهاب المنظم من قبل عصابات المستوطنين نرحب بالدكتور غسان حمدان المتحدث باسم فعاليات ومؤسسات نابلس. أهلا بك، مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. يعني إرهاب منظم تمارس هذه العصابات الاستيطانية بحق المواطنين وممتلكاتهم، يعني نقل لنا مراسلنا قبل قليل خليل أبو عرب يعني صورة المشهد وما عاشه أبناء شعبنا خلال الساعات الماضية في نابلس، حيث يعني طالت هذه الهجمات وهذا الإرهاب مختلف القرى والبلدات خاصة في جنوب وجنوب شرق نابلس. يعني متابعتكم لهذا الإرهاب من قبل هذه العصابات الاستيطانية؟
2: يعني واضح أن المستوطنين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء بدعم كامل من جيش الاحتلال ومن حكومة نتنياهو، وأعتقد أنه هذا المخطط يعني بيجري تنفيذه بشكل تدريجي وبشكل منهجي ومستمر، وله فترة طويلة حقيقة اعتداء المستوطنين وتجاوزهم لهذه الخطوط الحمراء وعمليات الحرق اللي بقوموا فيها وإطلاق الرصاص وبناء بؤر استيطانية جديدة عشوائية وتوسيع المستوطنات وإحراق البيوت والمنازل كما حصل في قرية صرة والاعتداء على الأراضي. كل هذه الممارسات بعتقد هي تأتي في إطار المخطط الممنهج اللي مرسوم والمطلوب تطبيقه في هذه الفترة، مستغلين حالة التردي الداخلية في الشعب الفلسطيني وحالة المواجهة الشاملة والبنية الشعبية والمقاومة الشعبية اللي أصبحت ضعيفة جدا، كما يستغلوا حقيقة الموقف العربي الهزيل وغياب الدور العربي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الشعب الفلسطيني وحمايته، والموقف الأمريكي الداعم بصورة مطلقة وكاملة لكل المخططات اللي بتكون فيها حكومة نتنياهو. هذا المشروع وهذا المخطط بعتقد أنه يعني بيجري تنفيذه في منطقة شمال الضفة الغربية تحديدا في محافظة نابلس وفي جنين وفي طول كرم، وبدأ من خلال يعني عملية الإبادة اللي حصلت وطرد المواطنين من مخيم جنين ومخيم طول كرم ومخيم نور شمس، وتستمر هذه السياسة وهذه المخططات واللي بيجري تنفيذها على الأرض من خلال فرض أمر واقع جديد مستخدمين فيها عصابات المستوطنين وزعران المستوطنين اللي بيقوموا في هذه الاعتداءات اللي تحدث عنها الأخ خليل قبل القليل. وهذا ما قاموا به بالفعل في جالود وفي مادمة وفي تل وفي صرة وفي بيت فوريك وبيت دجن وفي عصير الكبلية وفي بركة وسباستيا وكل القرى الفلسطينية في المحافظة عدا عن المحافظات الأخرى بتتعرض اليوم لهجمة مسعورة من المستوطنين الممنهجة واللي بيجري من خلالها التجاوز كما ذكرت كل الخطوط الحمراء بدعم كامل من جيش الاحتلال وحكومة نتنياهو.
1: نعم، يعني كما أشار دكتور غسان هي هجمة مسعورة، انفلات غير مسبوق من قبل هذه العصابات الاستيطانية. يعني ما الإمكانات أو الجهود ربما أو ما الذي يمكن تقديمه للمواطنين لتعزيز بقائهم وصمودهم وكذلك توفير الحماية لهم أمام هذه الهجمة الاستيطانية المسعورة؟
2: أنا باعتقادي الحماية الوحيدة هي تكاتف الناس وتعزيز الوحدة الوطنية والمواجهة الشاملة. يجب أن لا نسمح لهؤلاء المستوطنين وهذه الحكومة وجيش الاحتلال أن يستفرد في موقع معين دون المواقع الأخرى، أن يستفرد في قرية جالود أو في قرية بيت دجن أو في قرية برقة أو في أي قرية فلسطينية ودون رد فعل شعبي ودون حاضنة شعبية تواجه كل هذه المخططات. اللي بيجري اليوم أنه المستوطنين قوتهم هي من ضعفنا، قوتهم تزداد وجرأتهم تزداد بسبب غياب المواجهة الشاملة وغياب الموقف الشعبي الفلسطيني اللي يجب أن يتصدى لكل هذه المشاريع وكل هذه السياسات العدوانية. وأنا بعتقد أنه هذا يعني بتتحمل مسؤوليته في الدرجة الأولى الحركة السياسية الفلسطينية وهو قوى المجتمع المدني اللي مطلوب منها أن تنظم الناس وأن تستنهض الحالة الشعبية من أجل مواجهة كل هذه السياسات الإجرامية وهذه التحديات اللي بفرضها علينا الاحتلال الإسرائيلي. نعم. ودون ذلك لا يمكن أن يتوفر حماية للشعب الفلسطيني أو للأسرة الفلسطينية. يعني أسرة فلسطينية تتعرض لهجمات المستوطنين دون رد فعل من حتى شاب يعني جماعي من الموقع نفسه أو من القرية نفسها من أيام كان في دخول لمدينة نابلس، وهذه أول مرة تحصل أنه بدخل مجموعات كبيرة من المستوطنين بتدخل إلى أحياء في داخل مدينة نابلس، إلى حي العامرية دخلوا حي المسك وإجناد اللي هي تعتبر جزء من مدينة نابلس دون أن يكون هناك بالفعل رد فعل. وهذا الخطر اللي ممكن أن يشجع هؤلاء الزعران والمستوطنين وحركة الاستيطانية على تجاوز كل الخطوط الحمراء وممارسة كل أشكال العدوان والاعتداء على الناس وعلى ممتلكاتهم.
1: يعني أمام هذا الواقع الاستيطاني دكتور غسان يعني والتضييق المتواصل أيضا من قبل الاحتلال عبر البوابات على مختلف القرى والبلدات والحواجز المقامة على مداخل مدينة نابلس، يعني ما التحديات التي يواجهها أهل المدينة؟
2: أنا بعتقد تحديات كبيرة. اليوم مدينة نابلس مثلا يعني تتعرض لهجبة استيطانية كبيرة وفي خطر أن تمتد هذه الحركة الاستيطانية لداخل المدينة. يعني اليوم إقرار مستوطنة عبال على الجبل الرئيسي في مدينة نابلس وهو مطل على المدينة، هذا من أكبر التحديات اللي مفروض على المجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني، وممكن أن يعني تتزايد هذه الموضوعة لتصبح قريبة من المناطق السكنية. حتى المستوطنين أصبح لديهم الجرأة الكاملة بالدخول إلى محيط منطقة مستشفى جامعة النجاح ومنطقة اللي هي الشارع عصيرة. وبالتالي يعني هذا خطر وتحدي كبير مطلوب أن يتم وضع خطط واستراتيجيات لمواجهته. إحنا لا يجب أن لا نتلقى كل هذا العدوان وكل هذه الجرائم وكل هذه السياسات دون أن يكون هناك موقف واضح وفعلي على الأرض. لا يكفي إصدار بيانات أو تصريحات إعلامية، يجب أن يكون هناك مواجهة حقيقية لمثل هذه السياسات الإجرامية العدوانية المخالفة لكل القوانين والأنظمة الدولية. الاستيطان غير شرعي حسب قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبالتالي إحنا في عنا قوة قانونية تمنع هذه الحركة الاستيطانية ولدينا المبرر الكامل لمواجهة كل هذه السياسات. وبالتالي يجب أن تتحمل الحركة السياسية والمجتمع المدني قيادة الشعب الفلسطيني واستنهاض الحالة الشعبية لمواجهة كل هذه السياسات العدوانية اللي بيمارسها الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا دكتور غسان حمدان المتحدث باسم مؤسسات وفعاليات محافظة نابلس، شكرا جزيلا لك. الانتقال مستمعينا ومشاهدينا إلى ملف الأسرى، هذا الملف الحاضر دوما على أجندة متابعتنا الإخبارية وما يتعلق بجرائم الاحتلال المتصاعدة بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال. نرحب بي سيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير، أهلا بك مساء الخير.
3: مساء الخير، تحياتي لك ولكل المستمعين ولكل أبناء شعبنا في كل مكان.
1: أهلا بك. يعني في حديثنا في ملف الأسرى صباح هذا اليوم تم الكشف عن ما يتعرض له الطفل.

0: الأسير محمد حماد من جريمة إهمال طبي تعرض لها خلال فترة اعتقاله القصيرة والتي لا تزيد عن الأربعة أشهر. هو الآن بوضع صحي حرج للغاية في ظل يعني إهمال الاحتلال تقديم العلاج له بعد إصابته بمرض الإسكابيوس. لو تحدثنا عن المتابعة لوضعه وهو يرقد الآن في أحد المشافي الإسرائيلية.
1: يعني أولا موضوع الإهمال الطبي أو جرائم القتل الطبي داخل سجون الاحتلال مستمرة. هناك قانون الحرمان الطبي الذي أقر من قبل الاحتلال بحق أفران الأبطال داخل سجون الاحتلال، لا يقدم أي علاج لهؤلاء الأفرى. حتى في موضوع الأفرى الأطفال هناك جريمة مركبة ترتكب بحقهم، أولها اعتقالهم وهم أطفال، وهو مخالف لاتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عام 1990، إضافة إلى قانون الحرمان الطبي الذي حرم الأطفال من أن يتلقوا العلاج الطبي المناسب. يعني ما حدث مع الطفل محمد حميد من بيت لحم يحدث يوميا مع عشرات من الأطفال داخل سجون الاحتلال، ولكن ما حدث مع هذا الطفل تحديدا لو قدم له العلاج مسبقا وتم إعطاءه الأدوية المناسبة عندما أصيب بمرض الإسكابيوس كان ممكن أن يتم تفادي ما تعرض له الآن من مشاكل كثيرة أدت إلى التهابات في جميع أنحاء جسده ووصلت إلى القلب والدماغ، وهو في وضع صعب جدا وتم إخضاعه لعملية جراحية في القلب. يعني هناك أضرار كثيرة جدا نتيجة كان ممكن أنه يتم علاجها لو قدم له العلاج المناسب. هذا يحدث مع 350 طفل قابعين في سجون الاحتلال، عندما يفرج عنهم ونستمع لشهاداتهم وكيف يتعرضون للمعاملة المهينة واللهانة اليومية والتنكيل والحرمان الطبي وعدم تقديم العلاج الطبي لهم، يعني ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب في التعامل مع الأسرى الأطفال. ولكن يعني حتى الآن لا يوجد أي منظمة دولية تحركت بالشكل المناسب من أجل المطالبة بالإفراج عن الأسرى الأطفال القابعين في سجون الاحتلال.
0: نعم، يعني سيد أمجد النجار، يعني نحن على مشارف إتمام العام الثالث من هذه الحرب، حرب الإبادة الصامتة التي يتعرض لها أسرانا داخل السجون. يعني كنا نتحدث سابقا عن أعداد من الأسرى المرضى، لكن في خلال هذه السنوات وما ارتكب خلالها من جرائم فإن أعداد الأسرى المرضى هي في تصاعد في ظل عدم تقديم الرعاية الطبية والعلاج لهم والإهمال الطبي بحقهم، وكذلك ما أشرت إليه من قانون الحرمان الطبي للأسرى.
1: يعني أولا يعني دائما لدينا توثيق وكشوفات بأعداد الأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال، ولكن أنا يعني بحكي لك بعد 7 أكتوبر لا يمكن تحديد الرقم. نستطيع أن نقول إن 9600 معتقل القابعين في سجون الاحتلال سواء أسيرات أو أطفال أو مرضى أو كبار سن، كل هؤلاء الآن يعني يمرون بنفس الظروف، لأنه الواقع داخل الاعتقال واقع صعب جدا من حيث أولا إن كان الحرمان الطبي، التغطيش والجوع والتنكيل المستمر بشكل يومي، البيئة الغير صحية، عدم توفر مواد التنظيف المناسبة، عدم إعطاء العلاج الطبي المناسب وتم إعطاؤه عبر الفوفيش اللي هو بيكون قد أخذ دورة طبية تتعدى 30 يوم ويعطي الدواء على مزاجه دون إجراء أي فحوصات طبية أو متابعات طبية. فكل الأسرى الموجودين داخل سجون الاحتلال الذين نستقبلهم عندما يفرج عن عدد منهم كلهم مرضى. لا يمكنك السؤال عن أسير آخر إلا وتكتشفي أن هذا الأسير قد أصابه مرض الإسكابيوس أو أمراض أخرى، وهكذا دواليك. حتى الأسرى المرضى اللي تعدادهم ما يقارب 700 مريض وكانت أسرهم معروفة من ضمنهم ما يقارب 25 حالة أسير مصابون بمرض السرطان، هؤلاء أيضا أوضاعهم تدهورت بشكل كبير جدا. ولكن كما قلت لك واقع الأسرى بشكل عام هو واقع غير صحي. وجهنا نداء إلى منظمة الصحة العالمية، تحدثنا مطولا في هذا الموضوع أنه بيئة السجون أصبحت بيئة قاتلة، بيئة يعني يجب أن يكون هناك تحرك من أجل إنقاذ الأسرى من خطر الموت المحدق بهم نتيجة الوضع الموجود. يعني جراثيم منتشرة في أنحاء الأقسام، لا يقدم علاج، الكلاب التي تدخل إلى غرف الأسرى وتقتحمها بطريقة وحشية وإجرامية، عدم توفر مواد التنظيف، هذا أدى إلى انتشار الجراثيم. أيضا الملابس، الأسير يرتدي نفس الملابس منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، يعني اضطر أن يغسل ملابسه ويعود ويرتدائها وهي يعني شبه مبلولة، لأنه غير مسموح نشر الملابس في الفورة ليتم يعني نشرها وتنشيفها. يعني الأسرى يمرون بواقع صعب جدا داخل سجون الاحتلال، وللأسف الشديد عدم وجود الصليب الأحمر وعدم وجود أي منظمات دولية ممكن أن تتحرك في هذا الجانب ازدادت الأمور صعوبة على أسرانا.
0: أشكرك جزيل الشكر سيد أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير على كل هذه الإيضاحات. إلى ملفنا التالي على أجندة أحداث هذا اليوم مستمعينا ومشاهدينا، إلى القدس المحتلة حيث تصاعدت عمليات الهدم لمنازل ومنشآت المواطنين إلى جانب تضييقات الاحتلال المستمرة على المواطنين في المدينة المحتلة. الاحتلال أيضا استكمل هدم عقارات في بلدة الطور واعتدى على أصحابها. نرحب بالدكتورة تهاني اللوزي مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس، مساء الخير.
2: أسعد الله مساءكم وتحية من القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المحتلة.
0: أهلا بك دكتورة. الاحتلال يعني استكمل هدم عقارات في بلدة الطور بالقدس المحتلة، اعتدى على أصحابها، كذلك اخطارات بالهدم في الأيام الأخيرة عند حاجز قلنديا. مناطق أخرى وأحياء في القدس المحتلة هي منازلها ومنشآتها أيضا مستهدفة بالهدم بوتيرة متسارعة، إلى جانب سياسة الهدم الذاتي التي يفرضها الاحتلال على المواطنين في القدس. يعني ما درستم في هذا الإطار دكتورة تهاني، وإن كان بالأرقام، حول عمليات ومجزرة الهدم التي تنفذ في القدس؟
2: طبعا محافظة القدس يوجد فيها تصعيد مستمر ضمن سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية سواء داخل الجدار أو داخل أسوار البلدة القديمة أو في ضواحي القدس، حيث تم تنفيذ عملية هدم قبل ساعتين من الآن في منطقة الطور وهي التي تعد من مناطق داخل الجدار، تنفيذ عملية هدم آلي، وقبل ذلك بشهرين من تاريخ اليوم تم تنفيذها بأمرهم بتنفيذ الأمر ذاتيا، وقامت العائلة بتنفيذ الأمر ذاتيا، واليوم جاء مفتش البلدية إلى موقع الهدم ولم يعجبه هذا الهدم وقام بإعطاء أمر لآليات الاحتلال بتنفيذ أيضا الهدم الآلي، ويصبح الهدم في مدينة القدس هدما في نفس الوقت نوعين من الهدم، الهدم هدمان، هدما ذاتيا بإجبار المواطن المقدسي على هدم منزله في يده ليتفادى الغرامات والتكاليف المالية الباهظة التي تتراكم عليه بناء على أمور معينة يحتسبها الاحتلال لصالحه ولصالح وزارة المالية الإسرائيلية، وأيضا هدم آلي كما حصل اليوم في الطور. طبعا تنتبهون ورأيتم كيف محافظة القدس ضمن وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس قامت برصد عمليات الهدم منذ بداية هذا الشهر، ألا وهو شهر 6-7، حيث كانت عمليات الهدم 28 عملية هدم خلال شهر واحد، وخلال النصف الأول كانت عمليات الهدم 288 عملية هدم في النصف الأول. إذا قارناها مع العام 26-25 كانت عمليات الهدم 186 عملية هدم خلال عاما كاملا، أما خلال النصف لهذا العام كانت 288، يعني الضعف خلال النصف الأول. هذه الوتيرة المتزايدة والمستمرة لعمليات الهدم هي تعطينا مؤشر خطير ضمن جغرافية المحافظة كاملة، سواء في الضواحي كما حصل في منطقة كفر عقب بتوزيع العديد من اختارات الهدم، ومنطقة الرام ومنطقة جبع، وأيضا ننتقل إلى منطقة شمال غرب القدس في منطقة رفات ومنطقة قلنديا البلد، لننتقل إلى داخل الجدار ألا وهي الأكثر هدما واعتداء، هي منطقة سلوان بأحياها 12 حي وخاصة حي البستان وبطن الهوى وعين اللوزة، حيث يأتيهم العديد من مخالفات البناء. في حي البستان بالتحديد يوجد 120 بيت، جاءهم اختار لل 120 بيت كاملا، وعمليات الهدم مستمرة لهذه الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى والتي هي تعد الخاصرة والحامية للمسجد الأقصى من الجهة الجنوبية. الاحتلال لا يترك لا دقيقة ولا ثانية إلا ينغص على المواطن المقدسي، سواء الذي يحمل الهوية المقدسية أو الذي يحمل هوية الضفة أو أيضا إخواننا ضمن أراضي وجغرافية 48. هذا المؤشر الخطير على الجغرافيا والديموغرافيا في محافظة القدس، وضمن الدعاية الانتخابية الإسرائيلية التي يقومون فيها، وأي حزب يريد أن يشرذم ويقوى على المواطن المقدسي بتنفيذ العديد من القرارات التي تخص الإسكان، هنا نتحدث سواء مخالفات الهدم، سواء قرارات الهدم، سواء قرارات وقف العمل للبناء، وسواء أيضا منع تراخيص البناء، حيث تعد تراخيص البناء في محافظة القدس من عام 23 لهذا العام تعد صفرية في محافظة القدس في كل الجغرافيا سواء الضواحي أو داخل الجدار.
0: نعم. بالمقابلة الاحتلال يسمح للعصابات الاستيطانية بالاستيلاء على هذه الأراضي وإدعاء ملكيتها لعقارات ومنازل المواطنين، ويسمح لهم أيضا بالترخيص بالمقابل كما أشرتي، هناك يعني منع ترخيص للمواطنين المقدسيين منذ العام 23.
2: صحيح. طبعا كما رأيتم وتابعتم الأخبار العبرية، قام وزير المالية وخاصة وزير الاستيطان بإقرار قرار تنفيذ مالي 335 مليون ألف شيكل لصالح البنى التحتية للاستيطان وربط الاستيطان والوحدات الاستيطانية في منطقة، نتحدث هنا عن منطقة جنوب شرق ضمن مخطط إيوان، وأيضا تم رد 87 مشروعا ومخططا لخدمة الاستيطان وشرعت ما هو محلل لصالحهم وليخدم الاستيطان بالمقابل التنغيص على المواطن المقدسي بمحاربته بسكنه ولقمة عيشه وما يتخلف لذلك من انتهاكات واعتداءات متكررة على المواطن في ضمن جغرافية محافظة القدس.
0: نعم. يعني وعمليات ومجزرة الهدم هذه تأتي في إطار يعني مخططات الاحتلال، خاصة وأن هناك أيضا عشرات الألاف من المنازل المهددة في القدس، وما تحدثنا عنه بمنع تراخيص البناء، كل ذلك يأتي بهدف دفع المواطنين إلى الهجرة من خلال هذه التضييقات المستمرة عليهم.
2: طبعا المواطن المقدسي على دراية كاملة بسياسة الاحتلال، وهذه الهجرة التي كانت قبل حرب أكتوبر كانت هجرة ناعمة يقوم بها الاحتلال، أما الآن هي هجرة بشعة وعلى مر العين للعب بالميزان الديموغرافي في محافظة القدس، حيث نحن في القدس الشرقية مسموح بالبناء ب 13% فقط من مساحة أراضي القدس الشرقية، وأيضا التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين المقدسين في القدس الشرقية 37%، والاحتلال الإسرائيلي يسعى جاهدا وبكل قوه وكل ذرائعه التي يحللها لصالحه أن تصبح 17% في نهاية العام 2030.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا دكتورة تهاني اللوزي مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس، شكرا جزيلا. إلى محافظة جنين مستمعينا، ونتابع في هذا التقرير الذي يتحدث عن مصادر رزق المواطنين التي هي تحت التهديد، إخلاءات قصرية تطال محال تجارية شرق مدينة جنين، نتابع المزيد في تقرير ابتهال فطيمي.
3: يعيش المواطن فايز رواج بظروف صعبة بعد أن اضطر إلى إغلاق وإزالة محل الخضروات الذي كان يشكل مصدر رزقه، وذلك عقب تسلمه إخطارا من قوات الاحتلال يقضي بإخلاء الموقع ضمن سلسلة من الإخطارات التي استهدفت المحال التجارية الواقعة على شارع البادية شرق مدينة جنين.
4: أنا من المتضررين اللي هناك موجود غاد، أنا عندي محل خضار وفواكه على الدوار بالضبط محلي، صار لي حوالي 6 سنين، هاي السنة السادسة من نحلحل احنا، يعني هالسنة بلشت احلحل بالمحل اللي لي، بس بقدرش اخليه يومين او ثلاثة، اعطونا 7 ايام فقط اخلي المنطقة، يعني ما اجى اخطارات بحياتي زي هيك اخلي بالفور، يعني احنا سعيات 7 ايام ما بكفن، واحتمال يعني 7 ايام أجلس كعب بحل أنا بالمحل وبدي هد وكيمة حط ويجي يحكي لي بدي هسب والأغراض موجودة وكل شيء موجودة بدي هد له، فإحنا تصارعنا الدغري بلشنا كل المحلات حوالي 40 محل تجاري وخضرة ومواد تموينية وزراعية كلياتنا هناك المنطقة صرنا نحلحل.
3: وكانت قوات الاحتلال قد وزعت في وقت سابق إخطارات على عدد من المحال التجارية والمنشآت المنتشرة على امتداد شارع البادية مطالبة أصحابها بإخلائها لتسهيل حركة المستوطنين إلى مستوطنتي جنيم وكاديم اللتين كانتا ضمن مستوطنات شمال الضفة الغربية قبل إخلائهما عام 2005.
4: والله إحنا قبلها يعني إنه كان في استيطان بحدنا قريب على المنطقة قديم وجنيم، هاي وما سقيناهم لهم جايبين يعني قبل بشهر يعني لهم جايبين اختارات عسكرية. أما الأرض فيها طابو وفيها كل شيء بس إيش أرض فيه؟ في ناس مواطنين مبخصين برخص وكل شيء 100% هدم.
3: وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه محافظة جنين أوضاعا ميدانية واقتصادية وإنسانية صعبة في ظل استمرار عدوان الاحتلال والاقتحامات المتكررة وما خلفته من أضرار واسعة في البنية

0: المتحدة في أيلول القادمة. كذلك تحدث عن الحراك في مواجهة إرهاب عصابات المستوطنين وكذلك عدوان الاحتلال المتواصل بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.
1: الحراك الأساس فيه هو إعادة ضبط الرواية الدولية بشأن هؤلاء المستوطنين الإرهابيين المستعمرين بشكل كبير بأنهم جزء من منظومة استعمارية، جزء من سياسة ممنهجة إسرائيلية قائمة على اضطهاد الشعب الفلسطيني والعمل على المشروع الشهير في تهجير الشعب الفلسطيني وإبادته. لذلك نحن نربط كل ذلك من خلال هذا النقاش، من خلال هذا الحراك الذي يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ خطوات عقابية وخطوات بشكل عام رادعة لإسرائيل على الجرائم التي ترتكبها وعدم التعامل معها كعصابات منفلتة هنا أو هناك. هذه ميليشيا منظمة، هذه منسق فيها مع الاحتلال الإسرائيلي، متسق تماما مع السياسات الحكومية والسياسات غير الحكومية الإسرائيلية وسياسات الدول المتواطئة في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. لذلك نحن نتحدث مع المجتمع الدولي أولا ليس فقط للإدانة وأخذ المواقف فقط، ولكن باتخاذ خطوات فعلية عملية من أجل ردع هذا الاحتلال ومن أجل الدول تلك التي تقف مع هذا الاحتلال والتي تتواطأ معه في جريمة الإبادة الجماعية أن تتوقف عن ذلك وأن تتوقف عن دعمه بالسلاح والمال والفيتو وغيرها من هذه الأدوات التي من خلالها تتعزز هذه المنظومة الاستعمارية في داخل الأرض الفلسطينية. الحراك كبير على مستوى الدول ثنائيا، على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على مستوى المحاكم الدولية، على مستوى كذلك الاتحاد الأوروبي، وعلى مستوى ثنائي بالإضافة إلى الحراك الجماهيري والشعبي والتضامني في كل دول العالم من أجل الوقوف مع حق الشعب الفلسطيني، وخاصة أن إسرائيل الآن في هذا الموسم الانتخابي القائم على دم الشعب الفلسطيني الآن سوف تتغول على حقوق الشعب الفلسطيني، ويجب على المجتمع الدولي ألا يكون القضية أن تمر مرور الكرام.
0: نعم. أيضا دكتور عمر، فيما يتعلق بالحرب وعدوان الاحتلال المستمر على أهلنا في قطاع غزة في ظل مواصلة دولة الاحتلال يعني وضع العراقيل أمام اتفاق وقف إطلاق النار، ليس المرحلة الثانية لأن إسرائيل بالأصل لم تلتزم ببنود المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، ما طبيعة الجهد في هذا السياق أيضا، خاصة وأن المبعوث الأممي ميلادينوف طالب نتنياهو بالأمس بالوقف الفوري للعدوان لكن نتنياهو قابل ذلك بالرفض؟
1: يعني في واقع الأمر ما يحصل في قطاع غزة هذه كانت جزء من الجهد القيادة الفلسطينية من أجل وقف شلال الدم ومن أجل وقف الإبادة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. ولذلك نحن قبلنا بخطة الرئيس ترامب وقبلنا بقرار 2803 من مجلس الأمن من أجل وقف معاناة أبناء شعبنا وإدخال المساعدات وإيقاف كل ذلك، وهذا جاء باعتباره المرحلة الأولى التي يجب أن تنتهي وتبدأ معها المرحلة الثانية، بحيث أن تكون المرحلة الثانية فيها انسحاب كامل من إسرائيل من قطاع غزة ومنع التهجير القسري كما جاء في خطة الرئيس ترامب. الآن ميلادينوف تحدث بكل وضوح أنه هو يرى بأنه إسرائيل سوف تقوم بتصعيد جرائمها في بين قوسين جرائمها واستخدم التصعيد تصعيد عمليات عسكرية، نحن نقول هذه ليست عمليات عسكرية هذه جرائم، أن تقوم بتصعيد هذه الجرائم ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة من أجل إبقاء المنطقة مشتعلة من نتنياهو خدمة لمشروعه الانتخابي وخدمة لمشروع الحكومي التاريخي حقيقة منذ أكثر من 30 عاما. لذلك الحديث مع المجتمع الدولي أن من يريد إنجاح أي جهود في قطاع غزة عليه أن يكون واضح بشأن إنهاء الإبادة بشأن إدخال المساعدات، وبنفس الوقت يجب إنهاء الإبادة ليس فقط في قطاع غزة بل إنهاءها في قطاع غزة والضفة الغربية، لأن هذه أرض فلسطينية واحدة والشأن فلسطيني واحد، لا يمكن قطع المسارات أو تحويل المسارات باعتبار أن قطاع غزة منفصل عن الضفة الغربية، وهذا ما رفضته القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول وواجهته بنفس الطريقة التي كانت تطالب فيها بضرورة الإسراع في وقف الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات وحماية أبناء شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
0: نعم.
1: بما فيها القدس.
0: نعم، يعني هذا الواقع الذي يعيشه أبناء شعبنا في الضفة وقطاع

0: غزة ووفق المؤسسات فإن والوزارات فإن 1,400,000 مواطن في قطاع غزة يواجهون يعني انعدام في الأمن الغذائي. وأنتم بدأتم دكتور عمر التحضير للجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول والمشاركة الفلسطينية، يعني لو تضعنا بأبرز الملفات ربما التي تعملون على تحضيرها لعرضها في إطار هذه الجلسة من أجل يعني تعزيز الرواية الفلسطينية، شرح الموقف الفلسطيني، حشد الدعم في إطار هذه الجلسات لحقوق شعبنا.
1: بلا شك أن واحدة من أهم المحاور والأركان الدولية في العمل الدولي والسياسي والدبلوماسي هو اجتماعات الجمعية العامة وافتتاح الجمعية العامة، حيث يحضر فيها كل قادة دول العالم في هذا الوقت، وأهمية أن يكون الوفد الفلسطيني في نيويورك في الجمعية العامة برئاسة السيد الرئيس ووفده، هناك أهمية كبيرة لذلك، لأنه نحن نعول على الأولويات الفلسطينية التي وضعناها والتي نعد لها اليوم من أجل أن تكون جاهزة ومعدة أمام الجمعية العامة. الأولوية الأولى وهو وقف هذا العدوان الإسرائيلي الإجرامي ضد أبناء شعبنا، في ذات الوقت استخدام كل الأدوات القانونية المتاحة بما فيها الرأي الاستشاري والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، والذي قال أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهائه. سنعيد وضع هذه القضية على طاولة بأن العالم يجب ألا ينظر إلى إرهاب المستوطنين أو جرائم الحكومة الإسرائيلية أو غيرها من الجرائم على اعتبار أنها جرائم منعزلة، وأنها لا، هذه جرائم مركبة سببها الرئيس وجود احتلال غير قانوني يجب أن ينتهي. القضية الأخرى، لدينا مجموعة كبيرة من القرارات التي يجب أن تعتمد أمام الجمعية العامة، نريد أن نعد لهذه القرارات ونعد للعمل الدبلوماسي من أجل إنجازها للحفاظ على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني. في ذات الوقت هناك التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ومؤتمر نيويورك الذي تم عقده العام الماضي والذي انبثق عنه إعلان نيويورك الشهير مع ملحقه، والذي يجب أن يكون خارطة الطريق للحراك نحو إنهاء الاحتلال وإساء حقوق أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيقها بشكل كامل. هذه خلاصة الأولويات التي نعمل عليها. طبعا التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة ووقف الإجرام والإبادة التي جاءت إلى الضفة الغربية والاستيطان والضم، كل هذه القضايا ستكون قضايا محورية على أجندة الجمعية العامة في هذه الدورة للأمم المتحدة.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا الكرام ومشاهدينا، بذلك نصل وإياكم إلى ختام هذه المتابعة الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. كل الشكر لفريق العمل زياد صباح، ليث القدومي، محمد أحمد ورمزي أبو الظاهر، وكنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق. هذه تحياتي لكم ودمتم بخير.

من نبض الأرض التي لا تنكسر، ومن حكاية شعب كتب تاريخه بالصمود والإرادة. نواصل رسالتنا الوطنية والإعلامية. هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وإلى آخر تحديثات لأحوال الطرق حتى اللحظة. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابات عطارة سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلوزون سالك، عيون الحرمية سالك، سلواد يبرود سالك، سنجل سالك، ترمس عية سالكة، بوابة النبي صالح سالكة، دير نظام سالك، دير أبو مشعل سالك، المهلل سالكة، دير جرير سالكة، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالكة، قلنديا أزمة، جبع سالك، حزمة سالكة، عناتة سالكة، لزعيم سالك، العزرية سالكة، الطيبة سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش الغراب سالك، بني نعيم سالكة، النشاش سالك، النبيون سالك، سعير سالك، المنشية مغلقة، مراح رباح سالكة، فرش الهوى سالكة، رأس الجورة مغلقة، جورة الشمعة سالكة، الفحص سالكة، دوار تقوع سالكة، زيف سالك، وأيضا دورة سالكة، الفوار مغلقة، العروب العجوري مغلقة. أما محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، الساوية سالكة، وقراوة سالكة، وبوابات يتمى سالكة، زعترة سالك، ويتسهار سالك، مفترق جت سالك، عنبتة مغلق للخارج سالك للداخل، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، سرة أزمة بالاتجاهين، عورتة سالك، المربعة سالكة، بورين سالك، وادي قانا سالكة. بزاريا سالك، سيلة الظهر سالكة، برقة سالك، حاجز 17 سالك، بيت فوريك سالك، وأخيرا حاجز عين شبلي أزمة للداخل. كنا معكم في آخر تحديثات لأحوال الطرق، نتمنى لكم السلامة وفي أمان الله.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي أهلا ومرحبا بكم، هذا موجز لأهم الأخبار. استشهاد 112 أو تشيع جثامين 112 مواطنا من عائلة أبو شريعة الحسينة بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل العائلة التي قصفتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال ترتفع إلى 73,375 شهيدا و 174,220 مصابا. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت يقول إن المنظومة الصحية في القطاع لا تزال تعمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل النقص الحاد في الأجهزة التشخيصية والوقود اللازم لتشغيل المولدات إلى جانب الاستهداف المتكرر للمستشفيات ما يهدد استمرار تقديم الخدمات الطبية. المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك يقول إن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة بلغت مرحلة بالغة الصعوبة في ظل استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية وانهيار مقومات الحياة الأساسية والنقص الحاد في الإمكانات والخدمات. مستوطنون يصعدون فجر اليوم اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 4 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جلود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مأدمة. قوات الاحتلال تداهم منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في ضحية ذنابة شرق طول كرم وتعيث فسادا وخرابا فيه وتحطم محتوياته. جرفت الاحتلال تهدم مدرسة في منطقة الشعب البطم بمسافر يطا في إطار سياسة استهداف المؤسسات التعليمية في هذه المنطقة. مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس تهاني اللوزي تقول إن قوات الاحتلال صعدت عمليات الهدم والمنشآت في مختلف أحياء المدينة مشيرة إلى تنفيذ عملية هدم جدية في بلدة الطور اليوم. الأونروا تحذر من أن أي إغلاق غير قانوني لكلية تدريب قلنديا أو الاستيلاء عليها سيحرم لاجئي فلسطين من خدمات التعليم.

والتدريب المهني الأساسية التي تقدمها الوكالة. في ملف الأسرى، رئيس نادي الأسير يقول إن قوات الاحتلال اعتقلت 630 مواطنا في الضفة بما فيها القدس خلال شهر تموز الماضي. رئيس الوزراء محمد مصطفى يؤكد أن الحكومة تواصل التعامل مع أزمتي السيولة وتكدس الشيكل عبر إجراءات عاجلة لضمان توفير الوقود والسلع الأساسية، إلى جانب إعداد حلول مستدامة لتعزيز الاستقرار المادي والاقتصادي. محافظ سلطة النقد يحيى شنار يعلن الموافقة وموافقة الجانب الإسرائيلي على البدء الفوري بترحيل نحو 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى البنك المركزي الإسرائيلي. وزير الخارجية أو وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية دكتور عمر عوض الله يقول إن الدبلوماسية الفلسطينية تعد الأولويات وعددا من القرارات لاعتمادها في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد رمزي عودة يعلن بدء التحضير لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي وافق 29 من تشرين ثاني القادم، مبينا أن الفعاليات هذا العام ستكون مختلفة في ظل تعاظم عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة والضفة. عشرات المتضامنين مع شعبنا يشاركون مع أبناء الجاليات العربية والإسلامية في مظاهرة نظمت أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية احتجاجا على تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران استجابة لطلب من السعودية والإمارات وقطر، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض حاليا مع طهران لمنحها ما وصفها بفرصتها الأخيرة قبل اللجوء للخيار العسكري. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعلن أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. في حالة الطقس، أجواء حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. انتهت هذه أو انتهى الموجز. تحية وإلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، وكما عودناكم أن نستمع إلى قصة نزوح جديدة، وطبعا من قصة إلى قصة تختلف الرواية وتختلف الحكاية وتختلف كل قصة نازح يعيشها أو تعيشها كل أسرة في قطاع غزة.
3: احنا كنا عايشين بسلام وهدوء، فهلقيت احنا حاليا عايشين في قهر وفي ذل. فاضطرينا نطلع بأول نزوح، طلعنا على وسط غزة. أي مواطن برا غزة بدي يعيش هان مش هيتحملها دقيقة أو نص نهار أو ساعة. أنا كان خشة الحرب عمري كان 34، فالثلاث سنين 37 سنة، يعني اللي بتطلع فيه بقول يا عم انت قصرت عمرك 90 سنة، مش 40 ولا 30 سنة. بعدين احنا بنتمنى أمني يعني انه نعيش أطفالنا بعيش حياة كريمة.
2: مستمعينا الكرام، نتعرف على هذه القصة الجديدة. نتعرف على حضرتك وفي أي منطقة كنت عايش سابقا وكيف كانت حياتكم قبل 7 أكتوبر؟
3: أنا المواطن أنيس رفيق يونس عبد الداية من سكان بيت لاهيا. إحنا كنا قبل الحرب معروفة بيت لاهيا خضرة ومزروعة بتشتهر بالتوت، المدينة الحمراء بسموها أو الذهب الأحمر. إحنا كنا عايشين بسلام وهدوء، عايشين بنشتغل ومنروح ومنيجي، عمره ما حدا توقع فينا نصير فينا اللي صار. يعني الأمور أجت حرب أخذت الأخضر واليابس، لا خلت إنا لا

0: بيت ولا شجر ولا فرص عمل ولا خلت إنا حياة كريمة إن نعيشها ولا نربي أطفالنا في الوضع اللي إحنا موجودين فيه. فاضطرينا في الحرب الدامية واللي خلت إنا لا بيت ولا مسكن ولا مأكل ولا مشرب ولا إشي نستقر فيه إن نعيش حياة كريمة. أقل إشي أبسط إشي نعيش في حياتنا هذا الموجود في الحياة كأي إنسان في العالم كله. فاضطرينا نطلع بأول نزوح طلعنا على وسط غزة. فكرنا احنا خلص يعني في فترة اسبوع اسبوعين او شهر تدوم هالتصعيد او الحرب الموجودة. انا تفاجأنا لقينا احنا لا اخذنا لا اكل ولا شرب ولا اواعينا ولا لبسنا ولا اي حاجة ممتلكات احنا من ذكرياتنا الموجودة في بيت لاهية. احنا كنا عايشين في بيت لاهية بكل تفاصيلها بكل عبرها بكل جمالها بكل الخضروات اللي كانت تعطي للشعب كله. يعني غزة بقت بيت لاهية السل الخضرة لغزة كلها. احنا كنا في بيت لاهية معروفة بيت لاهية وبيت حنون احنا في الترابط الاجتماعي قوي. ان كانت مناسبة او كان حزن كل موجودين كل من كان في بيت لاهية موجود بيجوا بفرحوا اهل اللي عنده عرس بفرحوه بيلتموا كل حبايبه وكل جيرانه وكل اهله وكل بيت لاهية. ولو كنا عنده عزاء برضو بيلتموا عليه في اكل في بنقدم اكل شرب ومواساة لاهل المية. والبلد كانت حلوة ونظيفة ومرتبة. هلقيت احنا حاليا عايشين في قهر وفي ذل يعني لا في نظافة حتكون موجودة عندنا في ظل الخيام الموجودة لا الأطفال ولا إنا ولا الكبار ولا أي ولا أي بشري في العالم كله ما بتحمل عيش بنعيش شعب غزة في النزوح الموجود في الجنوب.
1: اليوم أنت كأب ومعيل لأسرتك كيف بتمر عليك الظروف هاي؟ طبعا أجواء الخيمة الحياة داخل الخيمة وخارجها اختلفت تماما عن الحياة في البيت.
0: الحياة في الخيمة بتنقارنش في أي حاجة يعني معروف صار مش روتين ولا جدول صار أشبه بمعاناة ضد زي ما تقول مرة. إحنا بحس حالك بتكاتل في وحش ومش قادر تكاتل فيه ومش قادر تخلص منه أو في كابوس أنت مش عارف وين أخريته أو بتفتح الباب الحلم أنت خشيت في حلم في حلم مش عارف وين الباب فيه تفتح الباب عشان تصحى من النوم من تصحى الصبحيات على شوب أول حاجة الشمس بتخبط في الشمس في الشادر أو في الخيمة الموجودة بتصحى بتدور على المية بتصحى بترجع بدك ساعتين ثلاث وانت بتعب مية على طابور بترجع بدك تولع نار عشان تطبخ لعيالك فطور إشي محتاجة بدك تستنى التكية إذا ظل التكية لأن المطبخ العالمي قلص التكية عندنا بطل التشتكية في المخيم احنا كنا راكين عليها لأنه أنا مفيش بك مصدر دخل إلي سواك سيارة سيارتي نزلت في ظلتها في العمارة هناك في باب البيت وراحت وفيش لا سولار ولا غاز ولا زيت ولا ما يحزنون انه يشغل السياره او تتحرك وفيش اللي بديله معيش صنعه. وبتلحق برضه بالمعاناه الاطفال في النظافه بدك ترتبهم وفي محافظات الاطفال وبدك تجيبهم يعني كتير مستلزمات وكتير صعوبات في حياتنا صارت في الخيام هاد تقارنش مش عارف ايش اقرن لك اياها بالنسبه للحياه القديمه. صعبه صعبه جدا جدا يعني اي مواطن برا غزه بده يعيش هان مش هيتحملها دقيقه او نص نهار او ساعه يجي يقعد الظهريات ساعة في الشمس في الخيمة ساعة يجي يقعد مش هيتحملها. معاناة أخرى الحشرات البعوض البراغيث الله يعزكم الفران اللي بضلوا مخيلوا بين الخيم وفي الخيم جوا اللي بقول مش ها
1: يعني معاناة حقيقية. يعني أنا أتفهم جدا الوضع اللي بيعيشوه غالبية يعني غالبية أهلنا في مناطق النزوح اللي بيعيشوا كمان في الخيام في مراكز الإيواء حقيقة يعني لا توصف يعني اللي بيعيش هذه الظروف هي ظروف قهرية غير اللي بيعيش يعني داخل البيت.
0: يعني المعاناة برضو في معاناة بتطلع معانا أكتر منها يعني أكتر خيام كلها فيها معاناة واحدة الأغلبية الخيام عندهم مصابين. يعني أنا اصطبت في مش اسمها دول مساعدات الموت اللي بيقولوا عنه مساعدات الموت مش مساعدات اللي بيقدمون إياه كانوا مساعدات موت. رحنا على رفح على العلم دخلت مع الشباب دخلنا الجيش أطلق علينا النار أنا اصطبت في كتفي أخذت طلق فيه برضو اصطبت فيه وحطوا لي بلاتين فيه. بعد 3 شهور 4 شهور لما قمت لي بلاتين وشفت إيدي وبقدرش أنا أشتغل فيها إيدي أصلاً يعني حاليا يدوب شيل مية واروح ورجع اخر الليل ترجع معنا بدي مسكن ان اسكن الم ايدي. وفي الشوب برضو الليل في الليل برضو مع الشوب الحرارة الجو كله الارض كلها بتطلع شوب نار حرارة بتطلعها علينا كمان مرة. وغير الأطفال اللي عندهم مصابين برضو. أنا انقصف علي خيمة صف كنت نازح في مدرسة وقصفوا المدرسة كل الرد الحجار والموجودين الموجود في الصف كله نزل على الخيمة عندي. عندي 4 أطفال.
1: يعني تعرضت للإصابة أنت وأطفالك وزوجتك خلال فترة الحرب نتيجة القصف على المدرسة اللي كنتوا فيها؟
0: أكيد كنا قاعدين نايمين في أمان الله. ما الساعة سبقنا الساعة 12 ونص واحدة إلا ربع ما لقينا إلا الردم كله نزل علينا، حجار كلها نزل علينا والخيمة كلها نزلت علينا مرة واحدة. عندي ابن كان عمره لسه 6 شهور أقل من سنة 8 شهور أكل هو حجر حجر في راسه وكسر الجمجمة عنده، ولا حتى الآن ما في علاج عندنا في غزة إن نعالج جراحة مخ وأعصاب أو في عندنا أجهزة طبية في غرفة عمليات متكاملة كاملة أو عناية متكاملة كاملة إنه إيش نعمل العملية للطفل. فالطفل هاي موجود هنا نعم الله السلام له، فالمعاناة اللي بعانيها فيها في حالته موجودة. رحت أنا رحت على الشفا ورحت على المعمداني ورحنا على شهداء الأقصى ورحنا على ناصر، قالوا لنا هذه بدها عناية مكثفة لأنه تخش على جراحة مخ وأعصاب. بعد العملية لازم الطفل أقل إيش بده يقعد 48 ساعة تحت العناية وتحت الملاحظة. فقالوا لنا يا عم هذه ما بنقدر نعملها موجودة حاليا هان. فأنا بستبر على ما ربك يريد، تيجي لجنة طبية أو تحل البلد أو تفتح المعبر نسافر في الطفل نعالجه فإنه دولة على أساس إنه نعالجه، وإن شاء الله ربنا هيك بسلم لنا إياه وبشفي لنا إياه يا رب
1: إن شاء الله بإذن رب العالمين. ألف سلامة عليه إن شاء الله. يعني حال وحال كل الأطفال تعرضوا للإصابات خلال فترة الحرب وكلهم على يعني بدنا نقول قيد العلاج، فطبعا يعني بسبب الظروف الصعبة خاصة في مستشفياتنا. طبعا أمنيتك يعني كأب ومعيل لأسرته في ظل هذه المعاناة اللي بنعيشها إحنا،
0: بتمناها زي بتمناها أي واحد في غزة ساكن في غزة، من بيت حنون لأقصى رفح ومن الشرق من الشرق للغرب، إنها تقف الحرب، إنها تخلص الحرب الدامية علينا، إن إحنا نشوفونا حل، نشوفونا عيشة زي العالم الباقي اللي عايشة ومربي أطفالها وعايشة حياتها. إحنا حاليا اللي كان عمره 20 سنة من بداية الحرب حاليا بتوصف، تعال شوفوا قيسوا مواصفات عالمية أو مختبرات عالمية مستشفيات عالمية شوف إيش كيف طبيعة جسمه صارت، بقول لك هذا غلط 60 من 20 ل60 سنة صار. أنا كان خشت الحرب عمري كان 34، فالثلاث سنين 37 سنة، يعني اللي بتطلع فيه بقول يا عم انت قصرت عمرك 90 سنة مش 40 ولا 30 سنة، مش شباب لسه. بعدين احنا بنتمنى امنية يعني انه نعيش اطفالنا بعيش حياة كريمة، مدارس اكل لبس حياة طبيعية بيئة طبيعية سليمة، مش احنا نربيهم. يعني الطفل هذا اللي صاب عندي انولد في الحرب، انولد زوجتي في الدير في الحرب، طلعت من مواصي خان يونس وولدته في المستشفى واخذته على كانت حتى المدام تعبان شوي فاخذت ضرت اخذها على العوده في الانصارات، غلب في هالليله تغلبنا في المواصلات على الانصارات لما اخذتها في الليل بالعافيه ودفعنا
1: معاناه مش زي الاول. يعني كان ممكن سياره طلب لحد باب البيت تطلع معززه مكرمه او بتطلب الاسعاف سياره الاسعاف تكون موجوده برضو كمان على باب البيت فتاخذها على المستشفى والاشراف الطبي المتكامل. اليوم في صعوبه جدا في كل شيء، في صعوبه وكمان مش بيقدر انه يحصل على الخدمه الكامله.
0: نحن بدنا الخدمة كاملة وبدنا كل إشي، بدنا شعوب الضمير الحي، الناس اللي عندها ضمير، اللي يعني الرؤساء الدول اللي بتحب للسلام، المحبة للسلام، اللي بتقول أنا بمشي مع السلام وبأيد السلام في الدول كلها وبتعارض على الحروب. تشوف وضع شباب غزة، وضع الناس اللي عايشين في غزة، اصر في حالهم، اصر في أطفالهم، اصر الطفل اللي انولد في الحرب حاليا تعطيه موزة تعطيه أي حاجة ما بيعرف اسمها لأنه ما عرفها، لأنه إحنا ما بنقدرش نشتريها. إحنا بنشوف الفاكهة بنشوف في بعض أغراض في يعني في على اللي بتوقع التواصل الاجتماعي وفي ناس بتعرض إنه في بضاعة في غزة، بس حاليا في الناس في غزة ما حتشتري بتاتا.
1: رغم توفر بعض البضائع والسلع بدنا نقول الفواكه والخضروات، لكن يعني الحرب أنهكت جيوب

0: عربات جدعون ومش عارف شو، نزحنا على المينا وقعدنا بيش 3 شهور في المينا، ومن المينا جينا على الوسطى، يعني كل ناس حابه قد تكلفك 2000 شيكل 3000 شيكل، فاحنا منو كنا نجيبها؟ احنا اللي كان مدخل، اللي كان مع دخل او كان مخزن او لليوم زي ما بيقولوا القرش الابيض لليوم الاسود راح، ما ضلش لا اسود ولا ابيض مع المواطنين كلهم الغزيين كلهم. قد ما بده يكون يعني احنا مش انه قصه معناش نشتري بضاعه ومنتجات الموجوده في السوق، بنشتريها الحمد لله، بس احنا النزوح اللي نزحنا فيه هذا هو اللي فلس الناس، وفيش اي دخل او اي شغل او عمل لا من مؤسسات تعطيك تعطيك فرص عمل او تعطيك زي النوروا كانت تقدم للناس التشغيل، او مؤسسات ثانيه مش موجوده. حتى لو المؤسسات بدها تاخذ فرص عمل تقدمها حتقدم في بعض، الاغلبيه بيطلعوا بواسطات، هي حتكون اغلبيه المؤسسات اللي جمعيات او مستشفيات او الصليب وغير وغيرات، وهذا بده شهادات، في اغلبيه الناس معهم الشهادات.
1: وفعلا يعني هذه رساله وصرخه من شباب قطاع غزه، كل من يمثل هذا الشاب اللي بيعاني هذه المعاناه بيعيشه داخل الخيمه بيعيل اسرته. مستمعينا الكرام، كانت هذه احدى القصص وهذه الرساله التي استمعنا اليها. كثير من العائلات الفلسطينيه والغزيه انقلبت حياتها وتغيرت أحوالها بسبب ويلات الحرب. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. كانت معكم سلوى ياسين من الهندسة الإذاعية، بسام حيسن، إخرج محمد أبو سمره.

0: سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك، ولموطني الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر. إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هناك ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيق.
4: لن أهاجر، لن أهاجر، لن أهاجر.

الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرة الأنباء المفصلة أبدأها بالعناوين. أبناء شعبنا في مدينة غزة يشيعون 112 شهيدا قضوا خلال حرب الإبادة. الأونروا تحذر من إغلاق الاحتلال لمعهد كولندا والاستيلاء عليه. رئيس وأعضاء المحكمة الحركية لحركة فتح يؤدون اليمين القانونية أمام السيد الرئيس. أهلا بكم إلى تفاصيل. شيع آلاف المواطنين في مدينة غزة اليوم جثامين 112 شهيدا من عائلة أبو شريع الحسين بعد انتشالها من تحت أنقاض منازل العائلة التي قصفتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف للمباني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة فجر اليوم. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,375 شهيدا و 174,220 مصابا. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زكوت إن المنظومة الصحية في القطاع لا تزال تعمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل نقص الحاد في الأجهزة التشخيصية والوقود اللازم لتشغيل المولدات، إلى جانب الاستهداف المتكرر للمستشفيات ما يهدد استمرار تقديم الخدمات الطبية.
1: المساعدات التي توزع على المواطنين أصبحت صحيحة للغاية، وهي على ما أعتقد يعني بالفترات الأخيرة تقتصر على مساعدات من المطبخ الغذائي العالمي أو من مؤسسة الغذاء العالمي على جهتين. هي عبارة عن كرتونتين يعني فيها 4 مواد أو 5 مواد، يعني علب فاصوليا ورز وعدس وسيرج، وهناك كيس طحين. بالمطلق لا يساعد في حل مشاكل سوء التغذية، لأنه بدون لحوم، بدون فواكه، بدون خضروات، بدون ألبان، بدون حليب، كيف بدنا نحل مشكلة سوء التغذية؟ خصوصا لما نتحدث عند الأطفال، عند الحوامل، ويضاف إليها سوء التغذية الحاد وسوء التغذية المزمن. فقر الدم اليوم يصل 60-67% من الحالات اللي بتصل المراكز الصحية وبتم عمل إلها تحليل دم.
0: أكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة بلغت مرحلة بالغة الصعوبة في ظل استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية وانهيار مقومات الحياة الأساسية والنقص الحاد في الإمكانات والخدمات. وأوضح الحايك لإذاعتنا أن القطاع يعاني من انقطاع الكهرباء وشح في الأموال والمواد الغذائية، إلى جانب استمرار الحصار وتشديد القيود على المواطنين، محذرا مما وصفه بمحاولات دفع أبناء شعبنا إلى الهجرة تحت مسمى العبور الحر بالتزامن مع إعلان حكومة الاحتلال عدم الانسحاب من الخط الأصفر. في الضفة صعد مستوطنون فجر اليوم اعتداءاتهم في بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 4 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جالود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما. في طول كرم داهمت قوة الاحتلال منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق المدينة فجر اليوم، وعاثت خرابا فيه وحطمت محتوياته. في الخليل شرعت جرافات الاحتلال اليوم بهدم مدرسة في منطقة شعب البطن بمسافر يطة في إطار سياسة استهداف المؤسسات التعليمية في هذه المنطقة. وفي رام الله اعتدى مستوطنون على مركبة مواطن من بلدة دير دبوان شرق المدينة أثناء مغادرته مع أفراد عائلته مزرعتهم في منطقة المرج شرق البلدة في محاولة للاستيلاء على المركبة. قالت مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس تهاني اللوزي إن قوة الاحتلال صعدت عمليات هدم المنشآت في مختلف أحياء المدينة، مشيرة إلى تنفيذ عمليات هدم جدية في بلدة الطور اليوم. وأضافت اللوزي في حديث لإذاعتنا أن محافظة القدس وثقت 288 عملية هدم خلال النصف الأول من العام الجاري بالتزامن مع استمرار منع تراخيص البناء وتوسيع المشاريع الاستيطانية. حذرت وكالة الأونروا من أن أي إغلاق غير قانوني لمعهد تدريب كولندا أو الاستيلاء عليه سيحرم لاجئي فلسطين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسية التي تقدمها الوكالة بموجب ولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رونالد فريدريك إن كلية تدريب كولندا تعد أول معهد مهني وأقدمه أنشأته الأونروا قبل أكثر من 70 عاما، وتخرج فيها آلاف لاجئي فلسطين الذين انخرطوا في أسواق العمل المحلية والإقليمية، وهي منشأة تابعة للأمم المتحدة تتمتع بالامتيازات والحصانات التي يكفلها القانون الدولي. قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت 630 مواطنا في الضفة بما فيها القدس خلال شهر تموز الماضي، وذلك في إطار حملة الاعتقال الممنهجة التي تواصل تصاعدها منذ بدء جريمة الإبادة، واستهدفت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والأسرى المحررون. وأضاف نادي الأسير في بيان صدر عنه اليوم أن حصيلة حالات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس ارتفعت منذ بدء جريمة الإبادة إلى أكثر من 25 ألف حالة اعتقال في ظل استمرار حملات الاعتقال اليومية التي تشكل إحدى أبرز أدوات العدوان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. أدى رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح وأعضاؤها اليوم اليمين القانونية أمام السيد الرئيس محمود عباس في وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بحضور نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ. ويترأس المحكمة الحركية علي أبو دياك وتضم في عضويتها محمد الشلالدة وتيسير جرادات وحاتم عبد القادر وجهاد المسيمي وأحمد الصياد ورزان هندية وعبد الفتاح دولة ومنصور شريم وعماد الأغا. أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن الحكومة تواصل التعامل مع أزمتي السيولة وتكدس الشيكل عبر إجراءات عاجلة لضمان توفير الوقود والسلع الأساسية إلى جانب إعداد حلول مستدامة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. وأضاف مصطفى في مستهل جلسات الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله أن الحكومة وبالتعاون مع سلطة النقد والقطاع الخاص تعمل على تخفيف أثار الأزمة مع مواصلة الجهود للإفراج عن أموال المقاصة وضمان استمرار العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية، مشددا على أن هذه التحديات تأتي في سياق ضغوط سياسية تستهدف المؤسسات الوطنية الفلسطينية. وأكد مصطفى المباشرة بتنفيذ إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة أزمة المحروقات والحد من تداعياتها، منها تخصيص هيئة البترول ووزارة المالية مبالغ مالية إضافية لتأمين زيادة كميات المشتقات البترولية المشترى وتلبية احتياجات السوق. إلى ذلك أعلن محافظ سلطة النقد يحيى شنار موافقة الجانب الإسرائيلي على البدء الفوري بترحيل نحو 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى البنك المركزي الإسرائيلي بعد اتصالات قادتها القيادة الفلسطينية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأكد شنار أن الخطوة ستسهم في تعزيز سيولة المصارف وتخفيف أزمة فائض الشيكل ودعم استمرار الخدمات المصرفية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لتقليل الاعتماد على الشيكل وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عمر عوض الله إن الدبلوماسية الفلسطينية تعد الأولويات وعددا من القرارات لاعتمادها في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول القادم.
2: الأولوية الأولى وهو وقف هذا العدوان الإسرائيلي الجرامي ضد أبناء شعبنا، استخدام كل الأدوات القانونية المتاحة بما فيها الرأي الاستشاري والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والذي قال أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهائه، أن العالم يجب ألا ينظر إلى إرهاب المستوطنين أو جرائم الحكومة الإسرائيلية أو غيرها من الجرائم على اعتبار أنها جرائم منعزلة، هذه جرائم مركبة سببها الرئيس وجود احتلال غير قانوني يجب أن ينتهي. القضية الأخرى، لدينا مجموعة كبيرة من القرارات التي يجب أن تعتمد أمام الجمعية العامة، نريد أن نعد لهذه القرارات ونعد للعمل الدبلوماسي من أجل إنجازها للحفاظ على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني. طبعا التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة ووقف الإجرام والإبادة التي جاءت إلى الضفة الغربية والاستيطان والضم، كل هذه القضايا ستكون قضايا محورية على أجندة الجمعية العامة في هذه الدورة للأمم المتحدة.
0: أعلن الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد رمزي عودة بدء تحضيرات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 من تشرين الثاني القادم، مبينا أن الفعاليات هذا العام ستكون مختلفة في ظل تعظم عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة والضفة. وأوضح عودة في حديث لإذاعتنا أن الحملة تواصل جهودها في فضح انتهاكات الاحتلال وأصدرت عديد التقارير والأبحاث حول الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في قرية تل بمحافظة نابلس وكذلك بشأن قانون إعدام الأسرى والمقابر الجماعية للأسرى. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض حاليا مع طهران لمنحها فرصتها الأخيرة قبل اللجوء إلى الخيار العسكري. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. وقالت الخارجية الإيرانية أنه يجري اليوم حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى العناوين. أبناء شعبنا في غزة يشيعون 112 شهيدا قضوا خلال حرب الإبادة. الأونروا تحذر من إغلاق الاحتلال لمعهد كولندا والاستيلاء عليه. رئيس وأعضاء المحكمة الحركية لحركة فتح يؤدون اليمين القانونية أمام السيد الرئيس. انتهت النشرة في أمان الله.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: الحياة المرة لا تنتهي، تبقى شاهدة على جريمة العصر بحق غزة. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في أولى حلقات برنامجكم الجديد صدى الحكاية، والذي من خلاله نستعرض حكايات ما زالت صداها في عقول وقلوب أصحابها، فابقوا معنا. مستمعينا الكرام، ليست كل الحكايات تنتهي حين يصمت أصحابها، فبعض الحكايات يظل يتردد في الأزقة الخالية وفي البيوت المهدمة وفي الخيام التي صارت وطنا مؤقتا طال انتظاره. هناك حكايات لا يسمعها العالم إلا همسا، لكنها في قلوب أصحابها صدى لا يخفت. في صدى الحكاية لا نستعيد الماضي لنزيد الوجع، بل لنحفظ ذاكرة الإنسان من أن تذوب بين الأخبار والأرقام. هنا يصبح صدى الذاكرة شهادة، ويصبح صدى الألم صوتا لمن لم يتخلى عن حقه في أن يسمع. ضيفتنا اليوم السيدة شهد، تحمل حكاية بدأت في 7 أكتوبر لكنها لم تنتهي بعد. حكاية تسير بين الطرقات وتكبر مع كل نزوح، وتترك في القلب صدى لا يخيب. كان لكل بيت مفتاح، ولكل شارع ملامح تحفظها العيون. ثم جاءت لحظة انقلب فيها كل شيء، وأصبح الطريق هو العنوان الوحيد. في حديث شهد لا نسمع مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل نسمع صدى الرحيل الأول، ذلك الرحيل الذي يقتلع الإنسان من تفاصيله قبل أن يقتلع جسده من بيته، من مدرسة إلى مركز إيواء، ومن فصل دراسي إلى ممر مكتظ بالنازحين، ومن شمال غزة إلى جنوبها. كانت الرحلة أطول من المسافات، لأنها كانت تحمل معها خوفا لا يعرف إلى أين يمضي.
2: أكتوبر تاريخ لا ينسى في للشعب الغزاوي والشعب الفلسطيني بشكل عام. من يوم ما طلعت شمس 7 أكتوبر وكانت بدايات معاناة لكل شخص. كل شخص في غزة عنده قصة أعطل من الثانية، وفيها مواجع وأحزان أكثر من الثانية. أنا إلي كأم لثلاث أطفال كانت المعاناة بدأت من أول دقيقة، لأنه أنا عندي أطفال وما عنديش وسيلة نقل، وكان لازم على طول من أول ضربة في 7 أكتوبر أكون نزحت من البيت، لأن البيت حدودي. فكان أخذ أولادي وطبعا مشينا على الأقدام لحد ما وصلنا لتقريبا نص البلد. فنزحت من مكان وجودي مع وجود أطفالي، مع طفل عمره 2 شهر لا يزيد عن 2 شهر، وطفلي الكبير عمره 5 سنوات. ولما نزحنا ما أخذتش معي ولا حاجة للأطفال أبدا، حتى إنه ما يما أخذت. وطلعنا ورحت عند أهلي، وأهلي ما بيبيدوش عني غير أمطار، وطلعت أنا وأهلي برضو كلنا عند بيت قريبنا في نص البلد، على أساس إنها مشكلة كل حرب أيام نزوح وبنرجع. لكن المعاناة امتدت لثلاث سنوات ولسه هتدخل في الرابعة، الله أعلى وأعلم. أخذت الأولاد وطلعنا، وبعد ما طلعنا من نص البلد إجا تهديد لكل المربع اللي إحنا فيه حتى في نص البلد، وكان شغلة غريب. فنزحنا على مدرسة في نص البلد على أساس إنه المدارس والمستشفيات وكل هذه الأماكن الإنسانية إنها تكون يعني نقط إنسانية ممنوعة تنقصف، فكان القصف مباشرة في المدارس. سحبنا حالنا، وبعد ما إجا تهديد وإخلاء للمدرسة كمان مرة، وبعد ما نزلت المناشير لمدرسة تانية نزلت كمان مناشير، ونزلت كوات كابتر، وكانت هذه جديدة جدا، إحنا كنا متعودين على الزنانة. نزلت المناشير ونزلت الكوات كابتر، واضطرينا نخلي إلى الجنوب. أول مرة في حياتنا نسيب الشمال ونروح للجنوب. لما وصلنا للجنوب ما بنعرفش حد، أرض فاضية صحراء، الأكل بدأ يخلص في كل البلد في كل المنطقة، احتياجات الأطفال بامبرز حليب خلصت معي ومش موجود لأشتري، وما فيش مصاري أشتري. وطلعنا على الجنوب، هان رحنا على مدارس الإيواء. كانت المدارس من أكبر المشاكل، اكتظاظ سكان بشكل مش طبيعي، ملوثات بشكل مش طبيعي. بدأت الطفل اللي عمره 2 شهر تصير عمرها 4 بدأت تتحرك وبدأت تأكل، تتحرك على أوساخ مش طبيعية، رمل، إجزاز، طينة، مجاري، مياه الصرف الصحي كانت تمشي تحتينا، الحمام كان مشكلة لحاله، كان مصيبة لحاله، الحشرات من كل مكان، إشي بيطلع بنجي من الجو وإشي بيجي من الأرض. وبعد ما مضيت علينا شهرين ولا في مساعدات ولا في أقارب ولا معرفة ولا جيران، الغربة بتزيد والحصار خصار خانق بشكل مش طبيعي، الأمراض بتزيد، الغاز خلص من كل الدنيا، صار في إشي اسمه نار ودخان، فيش كهرباء، الإضاءة صارت متعبانة جدا، من لما تطلع الشمس أنت ممكن تتحرك، متى ما غابت الشمس بدك تغيب معها، العينين بطلت تشوف، صار في سقعة بدل الجو يتغير. طب ما فيش معنا أواعي، إحنا طلعنا بأواعي خفيفة، أواعي صيفية، يعني يعتبر 7 أكتوبر صح، لأنه كنا في خريف، إلا أنه كان يعني بالنسبة لنا شوية شوب، بدت على الأطفال تسقع وأطفال صغار ما عنديش مش بالغين إنهم يتحملوا. بعد هيك إجا نزوح لكل خان يونس، واضطرينا ننزح لأطرافها في خيام، كانت صدمة الخيام، أول مرة ندخل الخيام كانت بالنسبة لنا كأنه قبر وانفتح.
1: الخيمة التي لم تكن بيتاً لكنها أصبحت كل ما يملكه الإنسان في غزة تحت شمس الصيف اللاهبة وبين الحصار الذي يضيق على الناس حتى في لقمة الطعام. وكبرت المعاناة يوماً بعد يوم. في هذه اللحظة لا تسمعون مجرد وصف للخيام، بل تسمعون صدى العطش وصدى المرض وصدى الأمهات وهن يحاولن أن يصنعن حياة من لا شيء، وأن يخفين عن أطفالهن قسوة الواقع ولو بابتسامة متعبة.
2: مجرد بأنك تنزل في خيمة، مجرد بالفكرة مرعبة، فكيف الشعور، كيف السكن، كيف أنك تنزل من بيتك ويجيك أخبار عن البيت أنه راح، أنه انهدم، أنه انسرق، تجيك أخبار عن قرايبك أنهم استشهدوا، في قرايبك أنهم مصابين. فاضطرينا نتعايش مع الأمر الواقع وننزل في الخيام. الخيمة نايلون، شوادر، خشب، حديد، كل هذا مش موجود، حتى إنه مسمار مش موجود، ولحتى الآن ما فيش دعم، ما فيش حد بيحكي معنا، ما فيش حد حتى إنه جميلنا إنسانياً يحكي لنا كلمتين نضم جروحنا فيهم، ما فيش. فصرنا يعني كل العائلات تأخذ من بعض، نجمع فلوس ونسكن. ما اختلفتش الخيمة عن الصف الازدحام، المية كانت مش نظيفة، من لما نشرب المية مضطرين نروح الحمام، مغص، دوخة، استفراغ، في كل حاجة كان في تعب. في أبسط الأسباب، مجرد ما إنه الشمس تطلع علينا كان يبدأ يوم جديد من التعب، من لما تغيب الشمس كان يبدأ رعب جديد، كأنه الليل عند اليهود، يعني كأنه إنذار إنه ابدأ أقصف، ابدأ أخبط وشدد في العنف. بدأت معانا جديدة في الخيمة، الخيمة بالنهار من لما تطلع الشمس تبدأ الخيمة تجمع كل الحماوة اللي في الدنيا، كل الحرارة، وتنفخها جوا، فبتصير الخيمة من جوا شوب كتير، حتى لو كانت الدنيا برا بتمطر. فإن فضلتي في الخيمة هتمرضي، وإن طلعت من الخيمة هتطلع لفحاتها وهتغرقي، هتبردي، هتفلوزي، كل الأمراض بدأت تتجمع. الرمل موجود معنا في كل مكان، على المخدة، بالأواعي، حتى في ودان الأطفال الصغار، في إيديهم، في عينيهم، في أكلهم. وبدأت الأدوات اللي حاطينها للنار، نولع النار، تخلص. حطينا قماش، حطينا بلاستيك، حطينا خشب، الخشب مش موجود في غزة، كل شجر غزة خلص، حتى ما في شجر ينام عليه عصفور. صار لا عندنا غاز ولا عندنا نار ولا عندنا كهرب، بدل الجوع يزيد، بدل الحصار يخنق بزيادة، بدل المية تقل، صار المية اللي يجيب في إيده قربة مية يكون نزل قبلها قربة دم، من كتر ما كانت في مشاكل على خطوط المية، وكان في ضعف في المية الحلوة، حتى في المية المالحة اللي اضطرينا نشربها، حتى في مية المكروت اللي بيقول عنها مية مكررة، من لما يخلص النهار ويبدأ الليل أنت مضطرة تحسسي كل شيء قدامك أو تحفظي مكان كل شيء، عشان تبدي تتعايش مع الأمر الواقع، عشان تعرفي تتحركي بالليل، عشان تودي الأطفال مثلا على الحمام، أو إنه لو صار في معك ظروف بالليل اضطرت تطلع مستشفى أو اضطرت تصل بس لآخر الشارع أو لأي لأقرب نقطة طبية اللي كان أصلا الدواء فيها معدوم.
1: ثم جاءت هدنة قصيرة كأنها نفس التقطه الناس بعد غرق طويل، عادوا يبحثون عن أبواب بيوتهم وعن صورهم وعن أشياء بسيطة، حاولوا أن يزرعوا حياة فوق الركام وأن يقنعوا أطفالهم بأن الغد ربما يكون أرحم، لكن الهدوء كان عابرا وعاد القصف من جديد، فعاد معه صدى النزوح كأنه يعيد المشهد نفسه بالألم نفسه وبالحقائب نفسها وبالدموع التي لم تجف منذ الرحلة الأولى.
2: هدنة الشهرين كان خبر ما بين انك تفضلي بالهدنة عبين ما ترجع للمرحلة الثانية وتشوفي بيتك، الارض مش قادرة تحملنا، صارت اكبر المصايب، كل شوية واحد يرجع منا يدي خبر للي وراه انه البيت تبعك انهدم، الشهداء اللي تحت البيت تبعك مش ملاقيينهم، كل اهالينا اللي انفقدوا حطوهم في قائمة الشهداء لانه مضت عليهم سنة وزيادة، صار عندنا مقابر ارقام في شهداء بس مش عارفين مين هم، المجازر اللي صارت ورجعنا جبنا الشهداء من تحت الأنقاض ما كناش عارفين مين فلان من علان، صرنا نوزن الشهيد بالكيلو، ناخد عمر الشهيد على وزنه بالتقدير ونحكي هذا ابنك أو هذا بنتك وخد ادفن، ولما رجعنا مدة الشهرين هدول كأنه الحياة رجعت فينا من جديد، من بين الردم من بين الجنابل ومن بين الرصاص اللي كان يجي علينا بالليل وكأنه فيش هدنة، كأنه الحرب شغالة علينا، ساعة تنتين في الليل اشتد القصف بطريقة مش طبيعية حوالينا، احنا منطقة حدودية جدا لدرجة انه ضوء الانفجار كان يضوي كل اركان الخيمة، كنا نشوف كل اشي منه، وبدأ القصف يقرب علينا وبدأ صوت الدبابات اقرب من انها تكون ورا الخيمة، فاضطرينا نمسك حالنا ونتضبضب كل واحد على اقرب ناس له يرجع لورا يرجع لورا على اساس انه بس يطلع الصبح نشوف الوضع نشوف ايش صار ايش فيه، للساعة 2 للساعة 4 الصبح كان القصف قتل نص أهلينا، كان الاستشهاد بطريقة مش طبيعية وإحنا مش عارفين، إحنا سمعين في قصف سمعين في صوت ناس بتعيط بتصرخ بس مش عارفين مين هم ومش عارفين نطلع أو نضل، لحد أذان الفجر الأول اضطروا الناس على أساس إنه صيام ورمضان يطلعوا لصلاة الفجر، واضطريت أخلي كل المكان وأنا حامل في شهر الثاني بطفل الثالث اللي هو هذا، واضطريت أطلع خالية الوفاض زي ما طلعت أول مرة، ومن هذاك المكان ما رجعت شفته لحد اليوم بيتي، وأخذت مرة تانية الطفل الولد بإيد والبنت التانية بالإيد التانية اللي لما أخذتها كان عمره شهرين ولما رجعتها كانت عمرها سنة وشهرين، ولما رجعنا تاني مرة وطلعنا طلعنا على أذان الفجر الأول صايمين نزهين خايفين جوعانين ونص أهالينا مستشهدين مش عارفين مين هم، وطلعنا مرة تانية وتفرقنا وتفرقت الجيرة وتفرقوا الأهالي ورجعنا حملنا المصابين على المستشفيات ولسه الشهداء ما دفناهم تحت الأنقاض، وبدك تنزحي في خيمة من أول وجديد وبدك تلملم من أول وجديد، وكان في وسائل للموت جديدة، صار في مساعدات وزكيم وخطوط موت حمراء وصار في خطوط صفراء والبلد تعدد ألوان،
1: ومع امتداد الشهور لم يعد الناس يعدون الأيام بل صاروا يعدون ما بقي من الدواء وما بقي من الطعام وما بقي من القوة على الاحتمال، المجاعة لم تكن كلمة بل وجها شاحبا وجسدا أنهكه الانتظار، والمرض لم يكن خبرا بل حكاية تتكرر في كل خيمة، ثم جاء ما سمي بوقف إطلاق النار لكن صدى المعاناة لم يتوقف، بقيت الخيام قائمة وبقي الصيف بثقله وبقي السؤال ذاته متى يعود الإنسان إلى حياة تشبه الحياة؟

0: طلق نار بلاش هدنة، صار في نوعا ما كربونات، بدينا نجمع حالنا، بدت المية تتحسن نوعا ما، صار في رجوع لغزة بس مش لبلدي، لنص البلد. أنا بلدي طرفانية، فأنا لسه موجودة في الجنوب، والصيف إجا، خلص الشتاء، خلص الغرق، خلصت السقعة، خلص المرض، إجا عاد مرض الصيف. إنك تقعدي في خيمة لازم تتحملي فيها كل أنواع الحشرات وتكوني عندك خبرة كيف تتعاملي معها. القوارض استهجنت من جديد وكأنها مدربة على الأكل لحوم البشر، كأنها أكلت لحوم كتير فتعودت على هذا الموضوع. البعوضة والأمراض اللي صارت تنقلها والجدر اللي انتشر، كل الأمراض صارت تتجدد. مرض الصيف غير عن مرض الشتاء، معاناة الصيف غير معاناة الشتاء. كل ساعة في الخيمة فيها معاناة جديدة، كل دقيقة في الخيمة في معاناة جديدة. صاروا الزوار يطلوا على بعض، الناس تتجدع تتفتح يعني الأبواب والجروح يزيد، والناس أدركت هذا الشعور وصار لازم تتعايش معه. مرقت السنة الثانية للحرب وخلصت المجاعة، وبدت السنة الثالثة للحرب وما فيش بوادر خير، وصار في مشاكل كتير عائلية، وصار في أراضي السكان المحليين بدهم إياها يستصلحوها، صار لازم أطلع من أرض الناس، وأراضي الحكومة انتلت وما فيش وسع. كانت من أكبر المشاكل إني ألاقي نتفة بس أبني فيها خيمة، وأبسط خيمة، أصغر خيمة، معي أطفال صغار، كل دمعة من عينهم تنزل بتحرقني أنا، مش ملاقي أطعميهم. جوزي مصاب حرب سابقة، إيده بتجي بقدرش يشتغل، لازم تنقلي مية للخيمة. قديش بدي يكفيني مية لثلاث أطفال؟ أحمم، أجلم، أغسل، طبعا الغسيل يدوي، الجلي يدوي، المعدات قليلة يعني، طشت الغسيل بالنسبة لنا كأنه غسلات أوتوماتيك من النوع المعتبر. إنك تلاقي أكلة محرزة طعمية للأطفال كأنها يوم عيد، وعلى هذا الحياة ماشيين ثلاث سنين والله أعلم.
1: ورغم كل هذا يبقى هناك شيء لم تستطع الحرب أن تنتزعه. حين تتحدث شهد عن حاضرها فإنها لا تتحدث عن نفسها وحدها، بل عن شعب كامل يحمل جراحه ويمضي، عن مصابين ينتظرون العلاج، وعن أطفال ينتظرون مدرسة، وعن أمهات ينتظرن صباحا أقل قسوة. لكن وسط كل هذا يبقى صدى الصمود أعلى من صوت الألم. تقول شهد إنها باقية على أرض فلسطين، الأرض التي عرفت اسمها منذ ولادتها، والتي منحتها الانتماء قبل أن تمنحها الأوراق، وتؤمن أن هذا الشعب مهما أثقلته الحرب يستحق أن يعيش حياة آمنة وكريمة وحرة.
0: الردم الموجود والقصف والزنانات والمشاكل وعدد الجرحى اللي مش راضي يوقف، الشهداء اللي بتزيد كل يوم عن التاني أكثر من الأحياء، عدد المصابين في الحرب اللي تشوهوا تشوهات أبداً ما فيها بتر، ما فيش رجعة للحياة الطبيعية، كل هذا بديكيش أمل لأكم سنة جاية إنه كله يرجع زي زمان، بس بفضل الله بقدرة الله إحنا موجودين. مدام في ندم، مدام فينا روح، مدام فينا نفس، احنا صامدين على ارضنا، ارض فلسطين ادتنا الجنسية من اول ساعة ولدنا فيها، حنديها دمنا لاخر نقطة موجودة عندنا، لانه احنا شعب عن جد عظيم بيستحق الحياة.
1: تنتهي هذه الحلقة، لكن صدى الحكاية لا ينتهي، فبعض الحكايات لا تطوى مع آخر كلمة، بل تبقى تسكن الذاكرة وترافق الأيام، وتذكرنا أن خلف كل رقم إنسان، وخلف كل خيمة حلم، وخلف كل ناج قصة ما زالت تبحث عن نهايتها. كان هذا صدى الذاكرة وصدى الألم وصدى الصمود كما روته شهد. وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من صدى الحكاية، حيث لا نكتفي بسماع الحكاية بل نصغي إلى الصدى الذي تتركه في القلوب. تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، رافقكم من التقديم شاد الباز، ومن الإعداد ريمان ريحان، وهذه تحية المخرج محمد أبو سمرة. في أمان الله.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم،
0: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: نتلقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 5:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي طاب مساءكم. هذا موجز لأهم الأخبار. آلاف المواطنين في غزة يشيعون جثامين 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة ومن عائلة أبو شريعة الحسينة بعد انتشالها من تحت أنقاض منازل العائلة التي قصفتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 ترتفع إلى 73,375 شهيدا و 174,220 مصابا. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت يقول إن المنظومة الصحية في القطاع لا تزال تعمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل النقص الحاد في الأجهزة التشخيصية والوقود اللازم لتشغيل المولدات إلى جانب الاستهداف المتكرر للمستشفيات ما يهدد استمرار تقديم الخدمات الطبية. المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك يؤكد أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة بلغت مرحلة بالغة الصعوبة في ظل استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية وانهيار مقومات الحياة الأساسية والنقص الحاد في الإمكانات والخدمات. مستوطنون يصعدون فجر اليوم اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 4 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين جالود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مأدمة. مسؤولة ملف المقاومة ومقاومة الهدم في محافظة القدس تهاني اللوزي تؤكد أن قوات الاحتلال صعدت عمليات هدم المنشآت في مختلف أحياء المدينة وتشير إلى تنفيذ عملية هدم جدية في بلدة الطور اليوم. الأونروا تحذر من أن أي إغلاق غير قانوني لمعهد تدريب قلنديا أو الاستيلاء عليها سيحرم لاجئي فلسطين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسية التي تقدمها الوكالة بموجب ولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. في ملف الأسرى نادي الأسير يقول إن قوات الاحتلال اعتقلت 630 مواطنا في الضفة بما فيها القدس خلال شهر تموز الماضي. رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح وأعضاؤها يؤدون اليمين القانونية أمام السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله بحضور رئيس أو نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ. رئيس الوزراء محمد مصطفى يؤكد أن الحكومة تواصل التعامل مع أزمتي السيولة وتكدس الشيكل عبر إجراءات عاجلة لضمان توفير الوقود والسلع الأساسية. إلى ذلك محافظ سلطة النقد يحيى الشنار يعلن موافقة الجانب الإسرائيلي على البدء الفوري بترحيل نحو 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى البنك المركزي الإسرائيلي. وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية دكتور عمر عوض الله يقول إن الدبلوماسية الفلسطينية تعد الأولويات عددا من القرارات لاعتمادها في دورة الجمعية العامة في الأمم المتحدة الشهر المقبل. الأمين العام للحملة الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتايد رمزي عودة يعلن بدء التحضيرات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 تشرين الثاني القادم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعلن أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. في حالة الطقس أجواء حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بنحو 2 درجة مئوية. انتهى الموجز. تحية وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج عمالنا، إعداد وتقديم دانيال يوسف.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعينا في الحلقة الأولى من برنامج عمالنا، لنتابع من خلاله واقع الطبقة العاملة ونرصد التحديات الحادة التي تمس العصب المعيشي لآلاف الأسر، حيث نلتقيكم في ظل ظروف استثنائية وعصيبة يمر بها وطننا، يتواصل فيها عدوان جيش الاحتلال ويرتقي خلالها من أبناء القطاع العمالي شهداء مضوا أثناء سعيهم لتحصيل قوت يومهم بالتزامن مع استمرار الحصار والتضييق الشامل على كافة مناحي الحياة. وفي صلب هذا المشهد المؤلم يواجه آلاف العمال في الضفة الغربية ممن كانوا يعملون داخل الخط الأخضر تبعات الحرمان القسري من أعمالهم جراء سياسة الإغلاق الممنهج وتصعيد الإجراءات الميدانية التي ألقت بثقلها على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبيت الفلسطيني. نسلط الضوء اليوم على تفاصيل هذا الواقع المعقد لنبحث في كيفية إدارة الأسر لتدابيرها المعيشية بعد هذا الانقطاع الإجباري وسبل مواجهة معيل الأسرة لتراكم الالتزامات في ظل طول فترة التعطل وغياب الأفق الاقتصادي. ولمتابعة هذا الملف أبعادا وتطورات يسعدنا أن نستضيف معنا ممثل جمعية عنوان العامل السيد عرفات عمر. يسعد أوقاتك سيد عرفات وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: يسعد كل أوقاتك وشكرا لكل جهودك أستاذ دانيا، ويعني وأنا يعني باسم جمعية عنوان العامل باسم كل العمال احنا بنثمن كل هاي الجهود الطيبة الخيرة اللي عمالها هيك بتسلط الضوء على العمال العاملين سواء في سوق العمل المحلي أو في سوق العمل الإسرائيلي. شكرا لكل جهودكم.
1: العفو هذا واجبنا. يعني بداية سيد عرفات، كيف تصف لنا الواقع الحقيقي الذي يواجه عمالنا اليوم بعد هذا التوقف القسري والطويل عن العمل؟
2: يعني بكل موضوعية وبكل صراحة، كل عامل فلسطيني سواء بيشتغل في سوق العمل الإسرائيلي أو في سوق العمل المحلي، خصوصا اللي كانوا يشتغلوا في سوق العمل الإسرائيلي وتوقفوا بهاي الطريقة اللي توقفوا فيها، يعني كل عامل اليوم عنده حكاية، عنده قصة، عنده يعني مسيرة ألم امتدت أكثر من تقريبا صار لها حوالي 3 سنوات بدون ما حدا يحط لها أي حلول، لأنه لما بتلتقي مع العمال بتعرفك حجم الوجع اللي هم بيعانوا منه، قديش انقطاع الدخل عندهم قديش أدى لمشاكل كبيرة بحياتهم، مشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية، وأدى بالآخر أنه يعني هذول العمال يعني أصبحوا حتى البعض منهم ملاحقين. يعني أنت تخيلي على سبيل المثال أنه يعني اليوم حتى الموظفين اللي بيشتغلوا في داخل السلطة الوطنية الفلسطينية لما تأثر دخله قديش أثر على حياته، وفما بالك في الناس اللي انقطع دخلها مرة واحدة دون سابق انذار، دون ما حدا يشاورهم بأي موضوع، دون ما يكون إلهم يعني أي يعني ذنب في اللي قاعد بصير كلياته انقطع دخله، وبالتالي لما انقطع دخله حاول يشتغل في سوق العمل المحلي الفلسطيني ما لقي أي مجال لأنه يعني يعوض الدخل اللي كان يحصل عليه، هذا إذا كان حظه يعني جيد، لأنه كثير منهم غالبيتهم الساحقة ما لقوا فرص عمل يعني لهم في داخل السوق العمل الفلسطيني، لأنه أصلا سوق العمل الفلسطيني مشبع من فترات طويلة، وبالتالي هذا الحكي يعني أدى لديون تراكمت كثيرة عليهم، أدت لمشاكل اجتماعية عندهم، أدت لأنه كثير من أبنائهم اللي كانوا في الجامعات اضطروا يسحبوهم، وأدت أنه في كثير من العمال اضطر بيع ذهب، يعني ذهبات اللي كان بيهديهن لزوجته أو اشتراهن لزوجته قبل عرسه، كثير من الباحين، كثير من العمال اللي بجوز مشروع الزواج اللي كان يخطط له توقف، حتى الأحلام للعمال الفلسطينيين تحطمت يعني نتيجة هذا الواقع اللي هم حطوا فيه. يعني على سبيل المثال انا بشوف امرار او انا هيك بتخيل العمال الفلسطينيين زي اللي يعني كان بالبحر وربط واحد بحبل ودبه في البحر كل اسبح، وبالتالي الموج اخذه او السمك اكله او 100 مشكله ومشكله صارت حواليه. فاحنا لما من اليوم بنلقي مع العمال الفلسطينيين سواء في ورشات او لقاءات او حتى افراد او نتلقى اتصالات منهم، بنعرف قديش حجم المشكله اللي هم وقعوا فيها. لانه بكل اسف انه يعني القانون الاسرائيلي ما حماهم في حال انهم تعطل عن عن العمل نتيجه الحرب او نتيجه اي ظروف تشبه هاي الظروف اللي احنا فيها حاليا، يعني في الوقت اللي القانون الاسرائيلي حمى كل العمال الاجانب اللي بيشتغلوا في داخل الدوله على سبيل المثال، ولكن لما اجى على العمال الفلسطينيين هون تعامل بطريقه يعني احنا شايفين فيها كثير او فيها كثير عنصرية اتجاه العمال الفلسطينيين، وكأنها سياسة يعني منظمة اتجاه انه يعني دفع هذول العمال باتجاه واقع اخر، وبالتالي دفعهم باتجاه خيارات اخرى. واقع صعب معقد، كثير في مشاكل وكثير في الام، واحنا بنتمنى يعني انه يعني عودتهم قريبا، لانه في هناك مناقشات طويله عريضه باتجاه انه ضروره عوده العمال الفلسطينيين لاماكن عملهم، لانه كل الحلول اللي فكرت فيها هاي الحكومه من اجل استخدام عمال اجانب واستبدالهم بالعمال الفلسطينيين، كل هاي الحلول فشلت وثبتت عجزها. وبالتالي سوق العمل الاسرائيلي واضح انه لا يستطيع الاستغناء عن العمال الفلسطينيين، وبالاخر عودتهم ضروريه، لانه الواقع اللي بعيشوا فيه هم ما لهم اي ذنب في هذا الواقع اللي نحطوا فيه قسرا او نحطوا فيه غصبا عنهم بهاي الظروف اللي نحطوا فيها.
1: حين نتحدث سيد عرفات عن توقف هذا الشريان الاقتصادي الكبير، ما هي التقديرات والارقام المسجله لديكم حول حجم الخسائر الماليه تاثيرها المباشر على السوق المحلي في الضفه الغربيه؟
2: يعني حجم الخسائر انا بعتقد يعني حجم مرعب، بدليل انه بجوز انت شايفه يعني الواقع الاقتصادي اللي موجود الان يعني في الضفه الغربيه بشكل خاص، وهذا تاثر بعده عوامل، اهمها انه بطل العمال الفلسطينيين اللي كانوا يشتغلوا بسوق العمل الاسرائيلي اليوم بيشتغلوا، وبالتالي كل دخلهم توقف. احنا كنا نتحدث عن 350 ل 400 الف عامل فلسطيني بيشتغلوا بشكل او باخر في سوق العمل الاسرائيلي. هذول لو دخلهم على سبيل المثال 300 شيكل يوميا، معدل الدخل 300 شيكل يوميا، انت بتحكي عن مئات الملايين، بالتالي انت بتحكي عن مليارات من الدولارات شهريا توقفت وبطلت تدخل على جيبة العمال الفلسطينيين، بالتالي بطل يعني يضخوها في سوق العمل الاسرائيلي وقدرتهم على الشراء توقفت، وبالتالي كل الاقتصاد يعني اصبح بالخطر. بجوز انت شايف الازمات الاقتصاديه المتلاحقه اللي يعني اليوم المجتمع الفلسطيني بيعاني منها وبين منها مجتمعات، يعني مشاكل متلاحقه، مشاكل ما بتنتهي، مشاكل بتعرفيش يعني ليش صار فينا بهاي الطريقه. هذا دليل كبير انه المعطيات او الاقتصاد، عصب الاقتصاد الفلسطيني انضرب، وبالتالي لما ضربوا العمل الفلسطيني هم ضربوا عصب الاقتصاد، لانه احنا بنحكي عن كم هائل من العمال الفلسطينيين كانوا يعتمدوا بدخلهم الكامل على عملهم داخل اسرائيل، وبالتالي لما توقفوا عن العمل في داخل اسرائيل بالتالي هاي الاموال توقفت، وبالتالي هذا بطلت تنضخ في سوق العمل، فادى بشكل كبير لانه يزعزع الاقتصاد. وانا بعتقد في لما احنا بنشوف الارقام اللي احنا بنشوفها اللي بتنشرها يعني كل الدوائر الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، ارقام مرعبة، سواء في البطالة، سواء في ضعف الاقتصاد، سواء في قوة الشراء، سواء في كل المجالات، يعني صارت الاشياء يعني بالارقام لما تشوفيها انت بتشوفي قديش حجم المشكلة اللي اليوم بيعانوا منها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة توقف العمال الفلسطينيين عن داخلهم.
1: وعلى الصعيد الميداني يواجه العمال خطورة كبيرة تصل حد استهداف أرواحهم وارتقاء شهداء في سبيل لقمة العيش، كيف تتابعون هذه الانتهاكات قانونيا؟
2: شوفي أستاذ دانيا، نتيجة غياب الحلول للعمال الفلسطينيين في التالي، هذا الحكي أدى بالآخر أنه كثير من العمال رجعت لشغلها أو حاولت ترجع لشغلها في الداخل بطرق مختلفة. يعني هم اليوم فيش تصريح، ما في تصريح عمل اللي العامل من خلالها كان يفوت، أو العمال اللي فوق الجيل للنساء 50 وللرجال 55. بالتالي هذا الحكي كثير من العمال لما فقدوا دخلهم وفيش حلول بحياتهم وصار عليهم بالضغوطات اللي صارت عليهم، بالتالي هذا الحكي دفع كثير من العمال أنهم يدخلوا بطرق مختلفة، سواء عن طريق الجدار، سواء بسيارات. وإنت بجوز وإحنا تابعنا كثير فيديوهات كيف الأمن الإسرائيلي مش بس بعتقل هذول العمال، على العكس هو بيستهدفهم بشكل أو بآخر وبطريقة يعني فيها كثير عنصرية وفيها كثير عنف وفيها كثير يعني بتشعر وكأنه هذا الرجل الأمن الإسرائيلي عنده مشكلة مع هذا الشخص فقط لأنه فلسطيني، لأنه في التالي لو أنه في مجموعات بتقتحم الحدود من محلات ثانية، من دول ثانية أو من جنسيات أخرى، كان بالآخر يعني تعاملوا معها بطريقة مختلفة، وهم عمليا بتعاملوا معها بطريقة مختلفة. هذول العمال لما دخلوا في قسم منهم نجح في الدخول وأنه يرجع لمكان عمله، وبالتالي هو اشتغل بظروف عمل يعني صعب كثير، ناموا في الورشات وناموا في الحقول وناموا بين السكايل وناموا في يعني أماكن يعني أحكي لك حتى يعني غير لائقة للبشر للإنسان، وبالتالي اشتغلوا في ظروف عمل صعبة والقاهرة بعيدة كل البعد عن يعني إجراءات الرقابة والسلامة والصحة المهنية اللي الأصل أنه العادة أنهم بيشتغلوا بمهن خطرة وخطرة جدا، وخصوصا عمال البناء وحتى عمال الزراعة اللي بتعرضوا لكثير من المخاطر أثناء عملهم أو نومهم في هاي المزارع والحقول. فبالحصل هي نتيجة شغلهم لهي الظروف أدى فيهم بالآخر أنهم مش بس يعني تعرضوا لإصابات عمل، تعرضوا لإصابات عمل أدت للوفاة، وحالات كثيرة أدت للوفاة فيها. يعني اللي نجح وتسلق الجدار أو فات بسيارة وما تعرض لإطلاق النار ونفد من هاي الأشياء راح عورش كثير عمل، وبالتالي تعرض لإصابة عمل وكانت إصابات يعني عمل قاتلة. في أمراض مهنية كثير انتشرت بالسنوات الأخيرة بين العمال الفلسطينيين نتيجة عملهم بطريقة أنه ما فيها استخدام آمن لوسائل السلامة والصحة المهنية. كثير من العمال تم اعتقالهم، كثير من العمال تم وضع غرامات مالية كبيرة عليهم نتيجة أنه مسكوهم في داخل هاي المنشآت بيشتغلوا ما معهم تصريح عمل. كثير من العمال تعرضوا للضرب المبرع أثناء اعتقالهم. كثير من العمال اللي اشتغل وبكل أسف ما حصل على معاشه. يعني تخيل عامل عماله بغامر كل هالمغامرات، وبعتقد أنه هو دفع مبالغ يعني مش بسيطة عشان ينقلوه من داخل الأراضي الفلسطينية للداخل من أجل العمل، دفع عدة مبالغ وبطرق مختلفة، وبالتالي تم إلقاء القبض عليه وتم وضع غرامات مالية يعني كبيرة على هذا العامل. وفي كثير من العمال ما قدر يدفع هاي الغرامات، وبالتالي هو بدلوا له هاي الغرامات بأيام سجن. واقع صعب، واقع يعني الواحد لما يتحدث عنه بيتحدث عنه بكل ألم بكل مرارة، لأنه العامل بحد ذاته هو قصة يعني أب أو زوج أو أخ أو كذا لأخي، وهذا مسؤول بده يعمل كل هاي المغامرات من أجل أنه يوفر لقمة عيش كريمة، لقمة عيش كريمة له لأبنائه لزوجته لبنته اللي في الجامعة لابنه اللي بجوز نجح في التوجيه ومش عارف اليوم وين بده يوديه، يعني على أي جامعة بده يوديه، أو هو نفسه بده يعني يتزوج بعد 6 أشهر، بده يحاول يوفر له شوية أموال عشان يقدر يتزوج فيهن وعشان يقدر يعني يكمل حياته فيهم. هذا الاشي يعني اسرائيل او الحكومة هاي تعاملت بشكل متطرف بشكل قذر اتجاه هاي الناس, ورغم انها عارفة انه هذول الناس جايين يشتروا, هذول الناس جايين يأثروا على امنها او يعني يعملوا مشاكل عندهم على العكس رغم انهم ناس جايين يشتغلوا, وبالتالي بتعاملوا معهم بهاي الطريقة احنا في عنا اعتقاد يعني بتعامل معهم بهاي الطريقة بس لانهم فلسطينيين. وانت بتشوف يا استاذ الدانيا يعني كديش الامن الاسرائيلي والجيش الاسرائيلي كديش بتعامل مش بقسوة, في عنف شديد
1: صحيح
2: كل ما هو فلسطيني.
1: وأمام هذا الانقطاع الممتد, هل استطاع السوق المحلي في الضفة الغربية استيعاب جزء من هذه العمالة؟ وهل هناك مشاريع أو مبادرات استجابة سريعة تم إطلاقها لدعمهم؟
2: يعني أنا بدي أحكي لك بكل أسف, يعني إحنا سوق العمالة الفلسطيني بنعرفه ونعرف قديش هو ضعيف ونعرف قديش هو هش ونعرف قديش هو لا يستطيع استيعاب كل هذول العمال. إحنا بنعرف حتى ما قبل يعني الحرب وما يعني احنا ما نعرف كدش سوق العمل الفلسطيني ما بيقدر لا يستطيع استيعاب هذول العمال. اصلا كان سوق العمل الفلسطيني يعني هو اصلا في عندنا بطالة, وبالتالي يعني سوق عمل ضعيف, سوق عمل مش قادر مش متمكن انه يعني يستوعب هاي الالاف اللي مرة واحدة تعطلت. وبالتالي يعني العامل الفلسطيني هناك اللي كان يشتغل في الداخل ما قدر يشتغل في سوق العمل الفلسطيني لانه اصلا هو مشبع هذا السوق, واثنين يعني الاجور المتدني احيانا اللي بحصل عليه العمال الفلسطيني بيشتغلوا في سوق العمل الفلسطيني, بالتالي خلى يعني هنا حجم المنافسه يقل ويخف. ولما صارت منافسه على هذا السوق تدنت الأجور بشكل أكبر, لأنه أنت لما تشوف الأرقام اللي يعني بتحكي فيها عن سوق العمل الفلسطيني قديش هذا سوق العمل قديش ضعيف. وبالتالي بهاي السياسات يعني هاي يعني أنه يعني هي الحكومة الإسرائيلية كمان ما مكنت السوق الفلسطيني من أنه يعني يأخذ دوره بشكل كبير ويصير عنده قدرات عالية باتجاه أنه يعني يستوعب آلاف مؤلف من العمال الفلسطينيين اللي يشتغلوا فيه. وجزء أنت بتعرفي أكثر مني أنه كل المناطق الصناعية اللي كان نحكي عنها سواء في جنين أو في أريحة أو في بيت لحم أو في مناطق الوسط في رام الله وبين نابلس ورام الله, كل هذه المناطق الصناعية تعطل إنشائها بسبب السياسات الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي كانت هاي في الإمكان تستوعب آلاف مؤلفة من العمال الفلسطينيين يشتغلوا فيها, ولكن بسبب يعني هاي السياسات اللي بتمارسها الحكومة بالتالي مش بس خلت العامل وقفت العامل عن العمل, وبالتالي خلت العامل هذا ما يلقاش فرص عمل أخرى. وبالآخر إحنا شفنا بجزء كثير من العمال الفلسطينيين اللي اضطر يهاجر أو اضطر يطلع على دول ثانية يشتغل. وبعتقد هاي فيها يعني الموضوع حضا في سياسة محددة يعني أنها إسرائيل بتمارسها بشكل أو بآخر. ولكن الأغرب أو الأخطر على العمال الفلسطينيين كان هو غياب الحلول. يعني كل الأجسام القائمة من أجل دعم العامل الفلسطيني سواء اللي بيشتغل في سوق المحلي أو في سوق العمل الإسرائيلي هو وجد نفسه أنه في هنا غياب الحلول, ما في حلول. وبالتالي كل الحلول اللي انحطت او بعض الحلول اللي انحطت ما عالجت المشكله. يعني في كثير مؤسسات حكت عن مشاريع صغيره ومتناهيه الصغر لدعم العمال الفلسطينيين او لتوفير مشاريع ثانيه للعمال الفلسطينيين يشتغلوا فيها, ولما راحوا العمال الفلسطينيين عشان يحصلوا على هاي القروض او على هاي الاشياء واجهتهم جمله من الاجراءات اللي لازم يقوم فيها اكثر من معظم العمال الفلسطينيين او غالبيتهم الساحقه ما قدروا يحصلوا عليها نتيجه هاي القيود اللي وضعتها هاي المؤسسات عليهم. وبالتالي صح بعض المؤسسات طرحت حلول, ولكن كانت هاي الحلول غير عملية غير مجدية, لأنه العمال الفلسطيني ما بيقدر يوفروا الأشياء والالتزامات اللي يعني مطلوبة منهم يوفروها لتأمين هذا الدعم اللي بدهم ياخذوا من هاي المؤسسة. وبالتالي احنا يعني بكل أسف انا بحكيها انه احنا وهذا نقل ذاتي بدي اوجهه إلا كلياتنا ثبت عجزنا، ما قدرنا يعني نقدم الحلول اللي لازم نقدمها للعمال الفلسطينيين اللي تعطلوا بسبب الحرب لأكثر من يعني صار لهم حوالي يعني أكثر من 45 شهر. بالتالي العمل الفلسطيني وجد نفسه لوحده وواجه كل هذا الطوفان وكل هذا الخراب وكل هذا الدمار. ما قدر يعني أنا ما التقيت بعامل فلسطيني يعني كان والله المؤسسة الزالية تفرط علي ثلاث ليلة بدك شيء يعني أو ناقصك شيء. أنا كده أنا كده قدمنا فيها. بالعكس العامل الفلسطيني واجه مصيره لوحده، واجه مصيره بدون أي دعم من أي جهة كانت بشكل عملي وبشكل فعلي. وهذا ثبت يعني قديش احنا عاجزين تجاه حل المشاكل اللي احنا بتواجهنا احيانا. لهيك مطلوب منا عندما نتجاوز هاي الأزمة انه عن جد نحط حلول عملية وفعالة لكل المشاكل اللي بتواجهنا، مش بس العمال الفلسطينيين. العمال الفلسطينيين جزء يعني كبير واساسي من هذه المشاكل، ولكن مطلوب منا انه نحط آليات تكفل انه هذا العامل عندما يفقد دخله في هناك جهات توفر له هذا الدخل.
1: كل الشكر لك ممثل جمعية عنوان العامل السيد عرفات عمر على هذه المشاركة والإيضاحات.
2: احتراماتي لك وشكرا لك ولبرنامجك، شكرا لكل جهودك.
1: وفي الحلقات القادمة من عمالنا سنواصل نقل حكايات السواعد الصامدة في كل مكان. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، التحية كل التحية ليد تبني ولا تنكسر، ولقدم تسير نحو رزقها بكرامة. كنت معكم من الإعداد والتقديم دانيال يوسف، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس محمد سباني. دمتم ودام صمود عمالنا بخير.

وأنا عايب من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائب

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم، أهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة السادسة المفصلة، نبدأها بالعناوين. أبناء شعبنا في مدينة غزة يشيعون 112 شهيدا قضوا خلال حرب الإبادة. الأونروا تحذر من إغلاق الاحتلال لمعهد قلنديا والاستيلاء عليه. رئيس الوزراء ورئيس أعضاء المحكمة الحركية لحركة فتح يؤدون اليمين القانونية أمام السيد الرئيس. أهلا بكم إلى التفاصيل. شيع الألاف من المواطنين في مدينة غزة اليوم جثامين 112 شهيدا من عائلة أبو شريع الحسين بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل العائلة التي قصفتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف للمباني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة فجر اليوم. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,375 شهيدا و 174,220 مصابا. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت إن المنظومة الصحية في القطاع لا تزال تعمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل النقص الحاد في الأجهزة التشخيصية والوقود اللازم لتشغيل المولدات، إلى جانب الاستهداف المتكرر للمستشفيات ما يهدد استمرار تقديم الخدمات الطبية.
1: المساعدات التي توزع على المواطنين أصبحت صحيحة للغاية، وهي على ما أعتقد يعني بالفترات الأخيرة تقتصر على مساعدات من المطبخ الغذائي العالمي أو من مؤسسة الغذاء العالمي على جهتين. هي عبارة عن كرتونتين يعني فيها 4 مواد أو 5 مواد، يعني علب فاصوليا ورز وعدس وسيرج، وهناك كيس طحين. بالمطلق لا يساعد في حل مشاكل سوء التغذية، لأنه بدون لحوم، بدون فواكه، بدون خضروات، بدون ألبان، بدون حليب، كيف بدنا نحل مشكلة سوء التغذية؟ خصوصا لما نتحدث عند الأطفال، عند الحوامل، ويضاف إليها سوء التغذية الحاد وسوء التغذية المزمن. فقر الدم اليوم يصل 60 و67% من الحالات اللي بتصل المراكز الصحية وبتم عمل إلها تحليل دم.
0: أكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة بلغت مرحلة بالغة الصعوبة في ظل استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية وانهيار مقومات الحياة الأساسية والنقص الحاد في الإمكانات والخدمات. وأوضح الحايك لإذاعتنا أن القطاع يعاني من انقطاع الكهرباء وشحن في الأموال والمواد الغذائية، إلى جانب استمرار الحصار وتشديد القيود على المواطنين، محذرا مما وصفه بمحاولات دفع أبناء شعبنا إلى الهجرة تحت مسمى العبور الحر، بالتزامن مع إعلان حكومة الاحتلال عدم الانسحاب من الخط الأصفر. في الضفة، صعد مستوطنون فجر اليوم اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 4 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جلود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مأدمة. وفي طولكرم، دهمت قوات الاحتلال منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في ضحية ذنابة شرق المدينة فجر اليوم، وعثت خرابا فيه وحطمت محتوياته. في الخليل، شرعت جرافات الاحتلال بهدم مدرسة في منطقة شعب البطن بمسافر يطا في إطار سياسة استهداف المؤسسات التعليمية في هذه المنطقة. وفي رام الله، اعتدى مستوطنون على مركبة مواطن من بلدة ديردبوان شرق المدينة أثناء مغادرته مع أفراد عائلته مزرعتهم في منطقة المرج شرق البلدة في محاولة للاستيلاء على المركبة. قالت مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس تهاني اللوزي إن قوات الاحتلال صعدت عمليات هدم المنشآت في مختلف أحياء المدينة، مشيرة إلى تنفيذ عملية هدم جدية في بلدة الطور اليوم. وأضافت اللوزي في حديث لإذاعتنا أن محافظة القدس وثقت 288 عملية هدم خلال النصف الأول من العام الجاري، بالتزامن مع استمرار منع تراخيص البناء وتوسيع المشاريع الاستيطانية. حذرت وكالة الأونروا من أن أي إغلاق غير قانوني لمعهد تدريب قلنديا أو الاستيلاء عليها سيحرم لاجئي فلسطين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسية التي تقدمها الوكالة بموجب ولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رونالد فريدريك إن كلية التدريب قلنديا تعد أول معهد مهني وأقدمه أنشأته الأونروا قبل أكثر من 70 عاما، وتخرج فيها آلاف لاجئي فلسطين الذين انخرطوا في أسواق العمل المحلية والإقليمية، وهي منشأة تابعة للأمم المتحدة تتمتع بالامتيازات والحصانات التي يكفلها القانون الدولي. في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت 630 مواطنا في الضفة بما فيها القدس خلال شهر تموز الماضي، وذلك في إطار حملات الاعتقال الممنهجة التي تواصل تصاعدها منذ بدء جريمة الإبادة، واستهدفت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والأسرى المحررون. أدى رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح وأعضاؤها اليوم اليمين القانونية أمام السيد الرئيس محمود عباس، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بحضور نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ. ويترأس المحكمة الحركية علي أبو دياك، وتضم في عضويتها محمد الشلالدة وتيسير جرادات وحاتم عبد القادر وجهاد المسامي وأحمد الصياد ورزان هندية وعبد الفتاح دولة ومنصور الشريم وعماد الأغا. أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن الحكومة تواصل التعامل مع أزمتي السيولة وتكدس الشيكل عبر إجراءات عاجلة.
2: تواصل اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء بالشراكة مع سلطة النقد والقطاع الخاص عملها على مسارين متوازيين. الأول، اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف آثار أزمة الشيكل وضمان استمرار توفير الوقود والسلع الأساسية، والثاني إعداد رؤية لمعالجة هذه التحديات بصورة أكثر استدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها الظروف الأمنية والسياسية في المنطقة.
0: وأضاف مصطفى في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله اليوم أن الحكومة وبالتعاون مع سلطة النقد والقطاع الخاص تعمل على تخفيف أثار الأزمة مع مواصلة الجهود للإفراج عن أموال المقاصة وضمان استمرار العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية.
2: تخصيص هيئة البترول ووزارة المالية مبالغ مالية إضافية لتأمين زيادة كميات المشتقات البترولية المشترى وتلبية احتياجات السوق. 2، تخصيص حصة أكبر من الشيكل الإلكتروني لتمويل عمليات توريد المشتقات البترولية. 3، العمل على تأمين العدد اللازم من سيارات نقل المحروقات في ضوء القيود المفروضة من الطرف الآخر. 4، التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لبعض الرسوم والخدمات ضمن خطة متدرجة تهدف إلى تخفيض حجم التداول بالشيكل الورقي. خصوص أموال المقاصة، فقد استعرضنا مع اللجنة الوزارية آخر الجهود المبذولة من طرفنا للإفراج عن عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، والاتصالات والتحركات التي نقوم بها مع مختلف الأطراف الفاعلة لضمان الإفراج عن هذه الأموال، وكان آخرها اجتماعاتنا مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى فاعلة والمؤسسات الدولية في اجتماعات بروكسل مؤخرا. ولن نتوقف عن بذل كل جهد ممكن لتأمين الإفراج عن هذه الأموال الضرورية لتأمين التزاماتنا نحو شعبنا.
0: إلى ذلك، أعلن محافظ سلطة النقد يحيى شنار موافقة الجانب الإسرائيلي على البدء الفوري بترحيل نحو 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى البنك المركزي الإسرائيلي بعد اتصالات قادتها القيادة الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأكد شنار أن الخطوة ستسهم في تعزيز سيولة المصارف وتخفيف أزمة فائض الشيكل ودعم استمرار الخدمات المصرفية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لتقليل الاعتماد على الشيكل وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله إن الدبلوماسية الفلسطينية تعد الأولويات وعددا من القرارات لاعتمادها في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول القادم.
3: الأولوية الأولى وهو وقف هذا العدوان الإسرائيلي الجرامي ضد أبناء شعبنا، استخدام كل الأدوات القانونية المتاحة بما فيها الرأي الاستشاري والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، والذي قال أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهائه، أن العالم يجب ألا ينظر إلى إرهاب المستوطنين أو جرائم الحكومة الإسرائيلية أو غيرها من الجرائم على اعتبار أنها جرائم منعزلة. هذه جرائم مركبة سببها الرئيس وجود احتلال غير قانوني يجب أن ينتهي. القضية الأخرى، لدينا مجموعة كبيرة من القرارات التي يجب أن تعتمد أمام الجمعية العامة، نريد أن نعد لهذه القرارات ونعد للعمل الدبلوماسي من أجل إنجازها للحفاظ على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني. طبعا التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة ووقف الإجرام والإبادة التي جاءت إلى الضفة الغربية والاستيطان والضم، كل هذه القضايا ستكون قضايا محورية على أجندة الجمعية العامة في هذه الدورة للأمم المتحدة.
0: أعلن الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتايد رمزي عودي بدء التحضيرات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 من تشرين ثاني القادم، مبينا أن الفعاليات هذا العام ستكون مختلفة في ظل تعاظم عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة والضفة. وأوضح عودي في حديث لإذاعتنا أن الحملة تواصل جهودها في فضح انتهاكات الاحتلال، وأصدرت عديد التقارير والأبحاث حول الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في قرية تل بمحافظة نابلس، وكذلك بشأن قانون إعدام الأسرى والمقابر الجماعية للأسرى. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض حاليا مع طهران لمنحها فرصتها الأخيرة قبل اللجوء إلى الخيار العسكري. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية، وقالت الخارجية الإيرانية أنه يجري البحث حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي. في حالة الطقس، أخيرا، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. سيداتي وسادتي، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ونذكركم بأبرز العناوين. أبناء شعبنا في مدينة غزة يشيعون 112 شهيدا قضوا خلال حرب الإبادة. الأونروا تحذر من إغلاق الاحتلال لمعهد قلنديا والاستيلاء عليه. رئيس وأعضاء المحكمة الحركية لحركة فتح يؤدون اليمين القانونية أمام السيد الرئيس. انتهت النشرة، تحية وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز السابعة. في قطاع غزة تشيع 112 شهيدا ارتقوا خلال حرب الإبادة. مستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس ويعتدون على مركبة في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله. محافظة القدس توثق 288 عملية هدم خلال النصف الأول من العام الجاري. وكالة الأونروا تحذر من إغلاق قوات الاحتلال معهد قلنديا والاستيلاء عليه. نادي الأسير يقول إن حصيلة حالات الاعتقال بالضفة بما فيها القدس وصلت منذ بدء جريمة الإبادة إلى أكثر من 25 ألف حالة اعتقال. رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح وأعضاؤها يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس. رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى يؤكد أن الحكومة تواصل التعامل مع أزمتي السيولة وتكدس الشيكل عبر إجراءات عاجلة لضمان توفير الوقود والسلع الأساسية. ومحافظ سلطة النقد يعلن موافقة الجانب الإسرائيلي على البدء الفوري بترحيل نحو 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى البنك المركزي الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة لإيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر. وانخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا. هذه تحية وإلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم صفحات دامية، برنامج سياسي يوثق جرائم الاحتلال في غزة والتي بدأت فصولها في 7 أكتوبر استكمالا لنهج الإجرام ضد الشعب الفلسطيني عبر مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال. صفحات دامية، إعداد شريف العمامي، تقديم أسماء الوادية.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من صفحات دامية. مستمعينا الكرام، خلال نكبة 1948 وتهجير الفلسطينيين قسريا، هناك عشرات المذابح التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، تلك المجازر التي لم يدونها التاريخ نظرا لأنها لم توثق من قبل الفلسطينيين أنفسهم، ناهيك عن المجازر الأخرى التي تم توثيقها خلال 77 عاما مليئة بالدماء والشهداء الذين سقطوا على أيدي الصهاينة. كتاب غزة والذين هم طرف في هذه المعاناة أرادوا ألا يتكرر السيناريو وأن يكون التاريخ شاهدا على أبشع جريمة يعرفها التاريخ في القرن 21، لتكون شاهدة على دموية هذا الاحتلال وعدائه البغيض للشعب العربي الفلسطيني. أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية مؤخرا مشروعا حمل عنوان سلسلة إصدارات من غزة، تتضمن عدة إصدارات لكتاب فلسطينيين.

تقو ما يرتكب من جرائم في غزة خلال هذه المقتلة التي ارتكبتها إسرائيل ضد شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من نكبتنا. وحينها أكدت الوزارة أن هذا المشروع يسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية الصارخة لهذه الحرب التي نأمل أن تكون قد انتهت كما يزعمون. الهدف من هذا المشروع مستمعين الكرام هو عدم اقتصار الحرب على مجرد أرقام أو تقارير إخبارية عن الشهداء والجرحى والمفقودين والدمار، بل تحويلها إلى مجموعة من القصص الحية والتجارب اليومية والأحلام المكسورة التي شكلت حياة الأفراد والعائلات في غزة، ودعم الرواية الفلسطينية التي تدحض الأكاذيب الإسرائيلية وتكشف ما تعرض له الفلسطينيون خلال هذه الهولوكوست، لكنهم يظلون متمسكين بالأمل والإبداع في مواجهة الصعوبات. هذه السلسلة مستمعين الكرام تضمنت تجارب إنسانية فريدة مغلفة بالفن والأدب كمصادر للمقاومة لإبراز تأثير الإبادة على الهوية الإنسانية الفلسطينية، حيث تناولت تلك الإصدارات قصص الأبطال الذين يتجلى صمودهم في مواجهة التحديات، وكيف عكست أعمالهم الفنية والأدبية معاناتهم وأمالهم. أحد تلك الإصدارات مستمعين الكرام كان كتاب يوميات النزوح، لماذا نكتب؟ والذي يرصد تداعيات ثقافة النزوح وما أفرزته من مشكلات وأزمات بنيوية ساهمت في خلخلة البنية الاجتماعية الفلسطينية. يتضمن الكتاب أيضا قراءة نقدية للاستجابة الإنسانية للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة. يقول طلال أبو ركبة مؤلف الكتاب مستمعين الكرام: ما أكتبه هدفه التاريخ حتى لا نتحول نحن الشعب الفلسطيني إلى هنود حمر في هذا العالم وتختفي قضيتنا وغايتنا ونصبح مجرد حكاية تروى على لسان الآخرين. ويشرح الكاتب طلال أبو ركبة فكرة خروج هذا الإصدار إلى النور فيقول: الفكرة لدي كانت منذ بدايات الحرب، وهي فكرة توجهت بها نحو مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة لجميع الكتاب والأصدقاء أنه يجب أن نوثق ما يحدث لأننا أصحاب القصة والقضية. يضيف أبو ركبة أن بداية الفكرة تمثلت في ماذا نكتب، كان أهم نقطة في الموضوع منذ اندلاع حرب الإبادة التي تتخذ حملة ممنهجة لإنهاء الوجود الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية للأبد، هو الخوف من عدم توثيق هذه اللحظات والجريمة الإنسانية التي تتواصل كل يوم بحق الشعب الفلسطيني، والخوف من أن تختفي الحقيقة إلى الأبد. يتابع طلال أبو ركبة فيقول صاحب كتاب يوميات النزوح لماذا نكتب: اتفقت مع زملاء الكتاب على ضرورة توثيق كل لحظة وكل جريمة وكل استهداف إسرائيلي في قطاع غزة، وأن نرصد ونبين للعالم حجم المأساة الفلسطينية والمحرقة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ومن هنا كان لابد أن نبدأ، يقول طلال أبو ركبة، والبداية كانت بمجموعة من المقالات والتحليلات السياسية التي أكتبها، ثم تطورت الفكرة رويدا بأن نذهب إلى ضرورة أن يكون هناك شيء مكتوب عن الكارثة الإنسانية لجرائم الاحتلال بحق القطاع. مستمعينا الكرام، كتاب يوميات النزوح لماذا نكتب هو واحد من عشرات الإصدارات التي خرجت من غزة منذ بداية حرب الإبادة.
هذا ما يؤكده المؤرخ الفلسطيني حسام أبو النصر، ممثل فلسطين في اتحاد المؤرخين العرب ومسؤول وزارة الثقافة الفلسطينية، فيقول: حرصنا على خروج عدد من الإصدارات في غزة، كان أولها كتاب رمال حمراء، والذي يضم 30 كاتبا وفنانا ويحتوي على رسوم لهؤلاء الفنانين خلال الحرب، وكذلك على نصوص كتابية شعرية وإبداعية تصف ويلات النزوح والعدوان والإبادة والمجازر اليومية التي تحدث في القطاع. إن الأدب والفن الفلسطيني هو أدب وفن مقاوم بالدرجة الأولى، يتميز بخصوصيته، فهو أدب يرصد منذ بدايات النكبة الأولى وما قبلها معاناة الشعب الفلسطيني الذي تكالبت عليه قوى الاستعمار منذ فجر القرن العشرين وحتى يومنا هذا للنيل من حريته وصموده فوق هذه الأرض. ولكن سيبقى الأدب والفن الفلسطيني مرآة الشعب لنقل آلامه ورسم آماله في الحرية والاستقلال. مستمعينا الكرام، لقاؤنا بكم يتجدد في الحلقة القادمة إن شاء الله. تقبلوا تحيات فريق العمل إلى ذلك الحين، من الهندسة الإذاعية الزميل بسام محيسن، من الإعداد الزميل شريف العمامي، من الإخراج الزميل أشرف حرارة. هذه تحياتي من التقديم أسماء الودية. إلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا. أرضي.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين، هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان، هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الثامنة. أهلا بكم. في غزة تشيع 12 شهيدا من عائلة واحدة قضوا في حرب الإبادة. قوات الاحتلال تدمر نصبين تذكاريين لشهداء ورموز وطنية في طولكرم وبلدة كفر اللبد شرق المدينة. محافظة القدس توثق 288 عملية هدم خلال النصف الأول من العام الجاري. 630 حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس المحتلة خلال تموز الماضي حسب نادي الأسير. في رام الله رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح وأعضاؤها يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس. ورئيس المحكمة الحركية لحركة فتح المستشار علي أبو دياك يقول إن المحكمة الحركية جزء من مخرجات المؤتمر الثامن الذي يشكل محطة مفصلية لاستنهاض الحركة. رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى خلال افتتاح جلسة الحكومة برام الله يقول إن أدوية الأمراض المزمنة أولوية موجها جهات الاختصاص بتسريع عمليات التوريد رغم الأزمة المالية الخانقة. الأردن يستضيف غدا اجتماعا وزاريا عربيا في عمان لمواجهة السياسات الإسرائيلية. رئيس الأمريكي يكشف أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة لإيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر. وانخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا. هذه تحية ودمتم بخير.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ يا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: هنا صوت فلسطين. في فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرضك العان، ما وراء الحكاية. برنامج أرضك العان، إعداد وتقديم حنا أفغاني. أرضك العان، ما وراء الحكاية.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أرض كنعان. نخصص حلقتنا اليوم للحديث عن إنجاز وطني وثقافي بارز تمثل في تسجيل موقع سباستيا الأثري المعرض للخطر من قبل الاحتلال على قائمة التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ويأتي هذا القرار تتويجا لجهود وطنية متواصلة لحماية أحد أهم

0: المواقع الأثرية في أرضنا، والذي يعد شاهدا حيا على تعاقب حضارات وثقافات امتدت لأكثر من 2000 عام، من العصر الحديدي وصولا إلى الفترتين الصليبية والعثمانية. كما يمثل هذا التسجيل اعترافا دوليا بالقيمة العالمية الاستثنائية لصبسطية، ويعزز مكانة التراث الثقافي الفلسطيني باعتباره جزءا أصيلا من التراث الإنساني، في وقت يواجه فيه الموقع تحديات وتهديدات متواصلة تستدعي توفير الحماية الدولية اللازمة. ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام مديرية السياحة والأثار في نابلس الدكتور درغام فارس. أهلا بك معنا دكتور. دكتور، جاء تسجيل صبسطية المعرض للخطر على قائمة التراث العالمي بعد اعتماد ملف الترشيح الفلسطيني خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو. أهمية هذا الإنجاز بالنسبة لفلسطين، وماذا يعني تسجيل صبسطية على قائمة التراث العالمي؟
1: لا شك أن إدراج صبسطية في قائمة التراث العالمي هو إنجاز مهم لدولة فلسطين ولوزارة السياحة والآثار ولدولة الحقيقة صبسطية تعرضت كثيرا لأعمال الدم والتهويد من طرف الاحتلال خلال 3 سنوات الأخيرة، وبحجة الآثار قام الاحتلال بضم حوالي 2000 جنيه من خلال ترسيم جائر وترسيم تعسفي للموقع الأثري بعيدا عن المهنيين. وهذا الحقيقة خطير جدا، ليس فقط بالنسبة للدم والتهويد، وإنما أيضا أصحاب الملكيات الخاصة أصبح من الصعب عليهم الوصول لأراضيهم، وأصبح من الممكن تلفيق اتهامات لهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار في مناطق لا يوجد بها آثار، وإنما تم ضمها للموقع الأثري بهدف ضم أكبر مساحات ممكنة من الأرض. صبسطية هي جزء من الموروث الثقافي للشعب الفلسطيني.
0: اعتمدت اليونسكو تسجيل صبسطية بالاستناد إلى معايير تؤكد أن الموقع يمثل شاهدا استثنائيا على حضارات وثقافات تعاقبت عبر التاريخ. المعيار الذي تعتمده مؤسسة التراث العالمي لتسجيل المواقع الأثرية، وأهمية موقع صبسطية تاريخيا وحضاريا بشكل خاص.
1: نعم، فيما يتعلق بقائمة التراث العالمي هناك مواصفات مهمة وإجراءات تتعلق بآلية إدراج أي موقع في قائمة التراث العالمي. هاي المعايير هي معايير علمية وفنية دقيقة، تبدأ بإدراج الموقع على القائمة التمهيدية للدولة، وإحنا في فلسطين كنا بإدراج عدد من المواقع الأثرية على القائمة التمهيدية، وبدأنا بإدراج العمل على إعداد ملفاتها لإدراجها في قائمة التراث العالمي. بعد القيام بإعداد القائمة التمهيدية يتم إعداد ملف ترشيح متكامل يثبت أن الموقع يتمتع بقيمة عالمية استثنائية، إضافة إلى وجود نظام واضح لإدارة الموقع وحمايته. يعني من الشروط المطلوبة في إدراج الموقع أن يحمل قيمة تراثية عالمية، وأن يكون لدينا خطة واضحة لإدارة وتطوير الموقع. بعد ذلك في كل الملفات طبعا تقوم الهيئات الاستشارية التابعة لليونسكو بتقديم الملف، ثم تتخذ لجنة التراث العالمي قرارها النهائي بالإدراج. صبسطية مرت بجميع هذه المراحل. طبعا قيمة صبسطية أول شيء من ناحية تاريخية وحضارية هي التواصل الحضاري من 3200 إلى غاية الآن، قيمتها بأهميتها لجميع الديانات، ولهذا يعني أنا كان من ضمن احتجاج الاحتلال بأنه لم نذكر في الملف بأنه يوجد حق لليهود في صبسطية، وهذا الحقيقة مغاير للواقع. إحنا في فلسطين عندنا الكامري والمسيحي والمسلم، الشعب الفلسطيني هو الامتداد للسكان الأصليين من العصور الحجرية لغاية الآن، بمعنى السكان الأصليين الذين كانوا وطنيين عبديين وبعل وأشيراء هم أنفسهم من اعتنقوا الديانة اليهودية والمسيحية واعتنقوا الإسلام، وبالتالي جميع المواقع الأثرية بمختلف الديانات، سواء كان كنيسة أو كان معبد أو كانت كنيسة أو مسجد، هي جزء من الموروث الثقافي للشعب الفلسطيني. وقبل مناقشة ملف فلسطين بأربع أيام يوم 22/7 كان هناك وقفة لرجال الدين السامريين والمسيحيين والمسلمين في فلسطين في رسالة للعالم بأن هذا الموقع بمختلف الفترات التاريخية وبأهمية الدينية لمختلف الديانات هو جزء من الهوية الثقافية والوطنية مع ماذا من مميزات فلسطين اللي ساعدتنا بإدراج فلسطين في قائمة التراث العالمي، بالإضافة إلى تعرضها للتهديد بالدم والتهويل. فلا بد من حماية هذا الموقع ومنع الاحتلال من الاستمرار بأعمال التنقيب غير المشروعة التي تتم بالموقع والتي يتم خلالها سرقة اللقى والشواهد والموجودات الأثرية التي يتم العثور عليها من طرف الاحتلال.
0: إلى جانب إدراج سباستيا على قائمة التراث العالمي، أدرجتها اليونسكو أيضا جراء الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الموقع. أبرز هذه الاعتداءات دكتور درغام وانعكاس ازدياد وتيرة استهداف المواقع الأثرية في الفترة الحالية على جهود حمايتها وصونها.
1: نعم، الاحتلال استولى على سنن ومنطقة أكروبول في أعلى منطقة في فلسطين إلى الغرب، عشان إلى الشرق من قصر عمري ومعبد يوسف، وهي منطقة تشرف على فلسطين وعلى المنطقة المحيطة. الاحتلال أعلن الاستيلاء على 2000 دنم بحجة الآثار، يعني قام بأعمال ترسيم تعسفية ضمت حوالي 2000 دنم. الاحتلال سبق أن سرق عدة موجودات أثرية من فلسطين، وفي الفترة الأخيرة بدأ بأعمال تنقيب مستمرة في منطقة الشرقية، منطقة الأبراج، المنطقة الغربية، منطقة الأبراج الدفاعية والشارع الأعمدة. قاموا بأعمال تنقيب في منطقة الأكروبوليس، وبدأوا بأعمال أخرى في منطقة المدرج. من الاعتداءات هي منع وزارة السياحة والآثار من تطوير الموقع، احتجاز الموظفين وطلبهم للتحقيق أحيانا، وسرقة الموجودات الأثرية أثناء أعمال التنقيب، فلسطين مستهدفة وبكثافة، دخول المستوطنين المستمر لمنطقة فلسطين ومحاولتهم الاحتكاك بالمواطنين وافتعال المشاكل في فلسطين باستمرار، حتى عندما كان لدينا ضيوف من 20 دولة دبلوماسيين وسفراء قاموا باستفزاز السفراء واستفزاز أبناء شعبنا الموجودين في الموقع. بالإضافة لذلك أثناء وجود رئيس الوزراء باستمرار هناك اقتحامات واعتداءات من طرف المستوطنين ومن طرف جيش الاحتلال، ومحاولات مستمرة لجر أبناء شعبنا وتحديدا أهالي فلسطين إلى الاشتباك وإلى افتعال المشاكل وإلى إحداث البلبلة والفوضى وسقوط ضحايا لا قدر الله. فالاعتداءات هي فيها اعتداءات على أرض الواقع من خلال الترسيم، بالإضافة للاعتداءات المتعلقة بالجانب الثقافي، ما يقوم الاحتلال بترويجه وكأن المحتل القادم من أوروبا ومن أمريكا ومن مختلف أنحاء العالم من بقايا مملكة حمير التي اعتنقت الديانة اليهودية 384 ميلادي، ومن بقايا الخزر الذين اعتنقوا الديانة اليهودية 850 ميلادي، وكأنهم هم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وأنهم هم أصحاب الأرض وأصحاب التاريخ، وهذا مغاير تماما للحقائق التاريخية. هذا ما يكرر فقط رجال الدين والسياسيين من الاحتلال، لكن علميا وتاريخيا معروف حتى في جامعة تل أبيب في مختلف أنحاء العالم بأن الشعب الفلسطيني اليوم هو امتداد للسكان الأصليين، هو أصحاب الديانات جميعها، هو المالك لجميع الآثار الموجودة على فلسطين وفي باطن أرض فلسطين. الشعب الفلسطيني هو من اعتنق جميع الديانات، وهو صاحب الحق التاريخي والحق الشرعي والحق الديني بفلسطين بمختلف أديانه وبمختلف أنواع المواقع الأثرية وأهميتها الثقافية والدينية والحضارية.
0: نعم. استكمالاً لما ذكرت دكتور درغام، النجاح ملف الترشيح جاء ثمرة تعاون بين وزارة السياحة والأثار وعدد من المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين الذين عملوا على استكمال الملف.

0: ملف وفق معايير اليونسكو. كيف أعد ملف ترشيح سباستيا وأبرز الجهات التي أسهمت في إنجاحه؟
1: نعم، الحقيقة هو جهد جماعي، واسمحوا لي أتوجه بالشكر لرجال الدين التامريين والمسيحيين والمسلمين لوقوفهم إلى جانب ترشيح سباستيا لقائمة التراث العالمي، وللرسالة التي أرسلوها لدول العالم بأن الشعب الفلسطيني متعدد الديانات وليس لدينا أي صراع ديني، وتناشد العالم بدعم ترشيح سباستيا لقائمة التراث العالمي. عملت وزارة السياحة والآثار على إعداد ملف ترشيح سباستيا لقائمة التراث العالمي بالشراكة مع بلدية سباستيا ووزارة الخارجية والمستردين، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها وفد فلسطين الدائم لدى اليونسكو ومركز حفظ التراث الثقافي واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم. الحقيقة هو كان جهد متكامل وتعاون وشراكة، وعملنا جميعا في نفس واحد وبيد واحدة لإخراج سباستيا، والحمد لله تكملت هذه الجهود بالنجاح رغم صعوبة الظروف الحالية. نحن أمام حكومة للاحتلال عنصرية بضغطت بكل الوسائل الدبلوماسية لمنع ترشيح سباستيا في قائمة التراث العالمي، لكن انتصر فلسطين وانتصر الحق الفلسطيني، والعالم أصبح يعرف تماما بأن هذا الشعب ظلم ويستحق دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا جزء من التعاطف الشعبي للنجاح ونجاح الدبلوماسية الفلسطينية، وضع فلسطين في مكانها الصحيح بين دول العالم وفي إحقاق الحق الفلسطيني وتحصيل شعبنا الفلسطيني لحقوق الوطنية إن شاء الله.
0: بعد صدور القرار أعلنت وزارة السياحة والأثار أنها ستباشر تنفيذ توصيات لجنة التراث العالمي بما يشمل تحديث تعزيز أعمال الرصد والحفاظ على المواقع. أولويات وخطط الوزارة في المرحلة المقبلة دكتور درغام.
1: نعم، إدراج سباستيا في قائمة التراث العالمي الحقيقة يلقي على كاهلنا أعباء جديدة وأعباء سنقوم بها على أكمل وجه إن شاء الله. نحن وبلدية سباستيا والدول التي قد تساعدنا في تنفيذ خطتنا. إدراج سباستيا يعني خطة لإدارة الموقع وتطويره، تأهيل سباستيا من ناحية البنية التحتية والتأهيل السياحي، العمل على تعزيز السياحة المستدامة في سباستيا. هذه الجهود لا بد من القيام بها، أصبح ضروري جدا التعاون فيما يتعلق بموضوع الترخيص والمواصفات والحفاظ على الشواهد الأثرية، الحفاظ على البلدة القديمة، العمل على تطوير البلدة القديمة والمواقع والمعالم المكتشفة حاليا. هناك جهود كبيرة سوف نقوم بإنجازها إن شاء الله بالشراكة مع بلدية سباستيا ومع الجهات الدولية التي سوف تقدم لنا المساعدة في حماية وتطوير الموقع وترويجه سياحيا.
0: يمثل تسجيل سباستيا إنجازا جديدا يضاف إلى سجل فلسطين في اتفاقية التراث العالمي، ويعزز الاعتراف الدولي بالتراث الثقافي الفلسطيني. انعكاسات هذا الإنجاز على تعزيز حماية التراث الفلسطيني ودعم حضوره على المستوى الدولي.
1: نعم، فلسطين أصبحت عضو كامل في اليونسكو من العام 2011، ومنذ ذلك الوقت أصبحت فلسطين فاعلة في اتفاقية التراث العالمي للعام 1972 المعنية بحماية وتطوير المواقع الأثرية ذات القيمة العالمية. خلال هذه الفترة قامت وزارة السياحة والآثار بإدراج عدة مواقع لقائمة التراث العالمي. مكان ولادة السيد المسيح في دار شحم أدرج عام 2012، ويشمل كنيسة المهد ومسار الحجاج، بكير بلد الزيتون والقرنة في دار شحم الكد أدرجت عام 2014 كمشهد ثقافي ومدرجات أثرية، البلدة القديمة في الخليل أدرجت عام 2017 وتضم الحرم الإبراهيم الشريف، تل السلطان أريحة القديمة أدرجت عام 2023 بأفضل مدينة محصنة ومسكونة في العالم، دير القديس هيلاريوم أو الموقع المعروف باسم تل معانة في غزة، منذ عام 2004.

تسجيل موقع سباستيا الأثري المعرض للخطر من قبل الاحتلال على قائمة التراث العالمي لا يمثل مجرد اعتراف بقيمتها التاريخية والأثرية، بل يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز حمايتها وصونها في مواجهة التهديدات التي تستهدفها. كما يؤكد هذا الإنجاز قدرة فلسطين على توثيق إرثها الحضاري وإيصاله إلى المحافل الدولية وفق معايير اليونسكو، ويضع مسؤولية مشتركة على عاتق المؤسسات الوطنية والمجتمع الدولي للحفاظ على هذا الموقع الفريد. وستواصل الجهات المختصة تنفيذ خطط الحفظ والإدارة والتوثيق بما يضمن بقاء سباستيا شاهدا على عمق الحضارة الفلسطينية وإرثها الإنساني للأجيال القادمة. كنت معكم من إذاعة صوت فلسطين في برنامج أرض كنعان، في الإعداد والتقديم حلقة فغاني، في الهندسة الإذاعية عماد حمد.

صوت فلسطين، منبر الحقيقة، ذاكرة الوطن، ونافذة الوعي. صوت يصون الرواية ويجدد الأمل ويبقى وفيا للوطن والشعب.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء من صوت فلسطين، وهذه العناوين. أبناء شعبنا في غزة يشيعون 112 شهيدا قضوا خلال حرب الإبادة. الأونروا تحذر من إغلاق الاحتلال، معهد قلنديا والاستيلاء عليه. رئيس أعضاء المحكمة الحركية لحركة فتح يؤدون اليمين القانونية أمام السيد الرئيس. شيع آلاف المواطنين في مدينة غزة جثامين 112 شهيدا من عائلة أبو شريعة والحسينة بعد انتشالها من تحت أنقاض منازل العائلة التي قصفتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف للمباني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال منذ العدوان والإبادة إلى 73,375 شهيدا و174,220 مصابا. قال مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت إن المنظومة الصحية في القطاع لا تزال تعمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل النقص الحاد في الأجهزة التشخيصية والوقود اللازم لتشغيل المولدات، إلى جانب الاستهداف المتكرر للمستشفيات ما يهدد استمرار تقديم الخدمات الطبية، مضيفا لإذاعتنا.
1: المواطنين أصبحت صحيحة للغاية، وهي على ما أعتقد يعني بالفترات الأخيرة تقتصر على مساعدات من المطبخ الغذائي العالمي،

0: أو من مؤسسة الغذاء العالمي على جهتين، هي عبارة عن كرتونتين يعني فيها 4 مواد أو 5 مواد، يعني علب فاصوليا ورز وعدس وسيرج، وهناك كيس طحين. بالمطلق لا يساعد في حل مشاكل سوء التغذية، لأنه بدون لحوم، بدون فواكه، بدون خضروات، بدون ألبان، بدون حليب، كيف بدنا نحل مشكلة سوء التغذية؟ خصوصا لما نتحدث عند الأطفال، عند الحوامل، ويضاف إليها سوء التغذية الحاد وسوء التغذية المزمن. فقر الدم اليوم يصل 60-67% من الحالات اللي بتصل المراكز الصحية وبتم عمل إلها بتحليل دم.
1: في الضفة صعد مستوطنون اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 4 مركبات ومهاجمة المنازل بين قريتي جالود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة. في طول كرم داهمت قوات الاحتلال منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة شرق المدينة وعاثت خرابا فيه، كما دمرت قوات الاحتلال نصبين تذكاريين لشهداء ورموز وطنية في مدينة طول كرم وبلدة كفر اللبد، كما دمرت النصب التذكارية للشهداء على دوار خضوري في الحي الغربي للمدينة. في الخليل شرعت جرافات الاحتلال بهدم مدرسة في منطقة شعب البطم بمسافة ريطة في إطار سياسة استهداف المؤسسات التعليمية. في رام الله اعتدى مستوطنون على مركبة مواطن من بلدة دير دبوان شرق المدينة أثناء مغادرته مع أفراد عائلته مزرعتهم في منطقة المرج، وذلك في محاولة للاستيلاء على المركبة. قالت مسؤولة ملف مقاومة الهدم في محافظة القدس تهاني اللوزي إن قوات الاحتلال صعدت عمليات هدم المنشآت في مختلف أحياء المدينة، مشيرة إلى تنفيذ عملية هدم جدية في بلدة الطور. وأضافت اللوزي في حديث لإذاعتنا أن محافظة القدس وثقت 288 عملية هدم خلال النصف الأول من العام الجاري، تزامنا مع استمرار منع تراخيص البناء وتوسيع المشاريع الاستيطانية. حذرت وكالة الأونروا من أن أي إغلاق غير قانوني لمعهد تدريب قلنديا أو الاستيلاء عليها سيحرم لاجئين فلسطينيين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسية التي تقدمها الوكالة بموجب ولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريكس إن كلية تدريب قلنديا تعد أول معهد مهني وأقدمه أنشأته الأونروا قبل أكثر من 70 عاما، وتخرج فيها الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين انخرطوا في أسواق العمل المحلية والإقليمية، وهي منشأة تابعة للأمم المتحدة تتمتع بالامتيازات والحصانات التي يكفلها القانون الدولي. في ملف الأسرى قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت 630 مواطنا في الضفة بما فيها القدس خلال تموز الماضي في إطار حملات الاعتقال الممنهجة التي تواصل تصاعدها منذ بدء جريمة الإبادة. وأضاف نادي الأسير في بيان أن حصيلة حالات الاعتقال في الضفة الغربية ارتفعت منذ بدء جريمة الإبادة إلى أكثر من 25,000 حالة اعتقال. مستمعين الكرام، يرفع على مسامعكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي للمسجد الأقصى المبارك. نواصل في هذه النشرة الإخبارية من صوت فلسطين. استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس بلدية البيرة منيف طريش وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين بحضور نائب الرئيس حسين الشيخ وعضو اللجنة التنفيذية زياد أبو عمرو ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجد الخالدي ومستشار الرئيس للشؤون القانونية وائل لافي. وجدد سيادته تهنئته لرئيس وأعضاء المجلس البلدي بمناسبة نيلهم ثقة المواطنين وفوزهم في الانتخابات البلدية، مؤكدا دعمه الكامل للبلديات المنتخبة للنهوض بالعمل البلدي والارتقاء بمستوى الخدمات. وأكد السيد الرئيس أهمية تضافر الجهود من قبل الجميع لإنجاح الانتخابات التشريعية التي ستعقد في موعدها استكمالا للمسار الديمقراطي الذي انطلق في دولة فلسطين بالانتخابات البلدية. من جانبه أطلع رئيس البلدية سيادته على خطة عمل البلدية والخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى الرؤية المستقبلية لتطوير العمل المقدم.

0: أساسي وتحديث البنية التحتية بما يضمن تحسين جودة الحياة لمواطني المدينة. أدى رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح وأعضاؤها اليمين القانونية أمام السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بحضور نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ. يترأس المحكمة الحركية علي أبو دياك وتضم في عضويتها محمد الشلالدة، تيسير جرادات، حاتم عبد القادر، جهاد المسيمي، أحمد الصياد، رزان هندية، عبد الفتاح دولة، منصور الشريم وعماد الأغا. في السياق قال رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح المستشار علي أبو دياك إن قرر السيد الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية والمجلس الثوري بتشكيل المحكمة الحركية لحركة فتح جزء لا يتجزأ من مخرجات المؤتمر الثامن للحركة الذي يشكل محطة مفصلية لاستنهاضها. وأضاف في تصريح لوفا أن المسؤولية لا تمارس دون مساءلة ولا يمارس العمل التنظيمي دون قواعد وأسس ومحددات، وفي مقدمتها الالتزام والانضباط، ولا يمكن حماية حركة فتح دون الحكم بالعدل واحترام القوانين وأنظمة الحركة ولوائحها. أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن الحكومة تواصل التعامل مع أزمتي السيولة وتكدس الشاكل عبر إجراءات عاجلة لضمان توفير الوقود والسلع الأساسية، إلى جانب إعداد حلول مستدامة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. وأضاف مصطفى في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله أن الحكومة بالتعاون مع سلطة النقد والقطاع الخاص تعمل على تخفيف آثار الأزمة مع مواصلة الجهود للإفراج عن أموال المقاصة وضمان استمرار العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية، مشددا على أن هذه التحديات تأتي في سياق ضغوط سياسية تستهدف المؤسسات الوطنية الفلسطينية. وأكد مصطفى المباشرة بتنفيذ إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة أزمة المحروقات والحد من تداعياتها، منها تخصيص هيئة البترول ووزارة المالية مبالغ مالية إضافية لتأمين زيادة كميات المشتقات البترولية وتلبية احتياجات السوق.
1: بخصوص أموال المقاصة، فقد استعرضنا مع اللجنة الوزارية آخر الجهود المبذولة من طرفنا للإفراج عن عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، والاتصالات والتحركات التي نقوم بها مع مختلف الأطراف الفاعلة لضمان الإفراج عن هذه الأموال، وكان آخرها اجتماعاتنا مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى فاعلة والمؤسسات الدولية في اجتماعات بروكسل مؤخرا. ولن نتوقف عن بذل كل جهد ممكن لتأمين الإفراج عن هذه الأموال الضرورية لتأمين التزاماتنا نحو شعبنا.
0: أعلن محافظ سلطة النقد يحيى الشنار موافقة الجانب الإسرائيلي على البدء الفوري بترحيل نحو 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى البنك المركزي الإسرائيلي بعد اتصالات قادتها القيادة الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأكد الشنار أن الخطوة ستسهم في تعزيز سيولة المصارف وتخفيف أزمة فائض الشيكل ودعم استمرار الخدمات المصرفية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لتقليل الاعتماد على الشيكل وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله إن الدبلوماسية الفلسطينية تعد الأولويات وعدد من القرارات لاعتمادها في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول القادم.
2: الأولوية الأولى وهو وقف هذا العدوان الإسرائيلي الجرامي ضد أبناء شعبنا، استخدام كل الأدوات القانونية المتاحة بما فيها الرأي الاستشاري والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، والذي قال أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهائه، أن العالم يجب ألا ينظر إلى إرهاب المستوطنين أو جرائم الحكومة الإسرائيلية أو غيرها من الجرائم على اعتبار أنها جرائم منعزلة. هذه جرائم مركبة، سببها الرئيس وجود احتلال غير قانوني يجب أن ينتهي. القضية الأخرى لدينا مجموعة كبيرة من القرارات التي يجب أن تعتمد أمام الجمعية العامة. نريد أن نعد لهذه القرارات ونعد للعمل الدبلوماسي من أجل إنجازها للحفاظ على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني. طبعا التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة ووقف الإجرام والإبادة التي جاءت إلى الضفة الغربية والاستيطان والضم، كل هذه القضايا ستكون قضايا محورية على أجندة الجمعية العامة في هذه الدورة للأمم المتحدة.
0: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض حاليا مع طهران لمنحها فرصتها الأخيرة قبل اللجوء إلى الخيار العسكري. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. وقالت الخارجية الإيرانية إنه يجري البحث حاليا مع عمان لفتح مسار للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي. في حالة الطقس، سيكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. وهذا تذكير بالعناوين. أبناء شعبنا في غزة يشيعون 112 شهيدا قضوا خلال حرب الإبادة. الأونروا تحذر من إغلاق الاحتلال معهد قلنديا والاستيلاء عليها. رئيس أعضاء المحكمة الحركية لحركة فتح يؤدون اليمين القانونية أمام السيد الرئيس. إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: تتنقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، وكما عودناكم أن نستمع إلى قصة نزوح جديدة، وطبعا من قصة إلى قصة تختلف الرواية وتختلف الحكاية وتختلف كل قصة نازح يعيشها أو تعيشها كل أسرة في قطاع غزة.
3: احنا كنا عايشين بسلام وهدوء، هلقيت احنا حاليا عايشين في قهر وفي ذل. فاضطرينا نطلع بأول نزوح، طلعنا على وسط غزة. لا اي مواطن برا غزة بدي يعيش هان مش هيتحمل دقيقة او نص نهار او ساعة. انا كان خشة الحرب عمري كان 34، فالتلت سنين 37 سنة، يعني اللي بتطلع فيه بقول يا عم انت صرت عمرك 90 سنة، مش 40 ولا 30 سنة. بعدين احنا بنتمنى امني يعني انه نعيش اطفالنا بعيش حياة كريمة.
2: مستمعينا الكرام، نتعرف على هذه القصة الجديدة، نتعرف على حضرتك وفي أي منطقة

0: الحلقة كنت عايش سابقا، وكيف كانت حياتكم قبل 7 أكتوبر؟
1: أنا المواطن أنيس رفيق يونس عبد الداية من سكان بيت لاهيا. إحنا كنا قبل الحرب معروفة بيت لاهيا خضرة ومزروعة بتشتهر بالتوتي، المدينة الحمراء بسموها أو الذهب الأحمر. إحنا كنا عايشين بسلام وهدوء، عايشين منشتغل ومنروح ومنيجي، عمره ما حدا توقع فينا نصير فينا اللي صار. يعني الأمور أجت حرب أخذت الأخضر واليابس، لا خلت إنا لا بيت ولا شجر ولا فرص عمل، ولا خلت إنا حياة كريمة إن نعيشها ولا نربي أطفالنا في الوضع اللي إحنا موجودين فيه. فاضطرينا في الحرب الدامية لا خلت إنا لا بيت ولا مسكن ولا مأكل ولا مشرب ولا إشي نستقر فيه إن نعيش حياة كريمة. أقل إشي أبسط إشي نعيش في حياتنا هذا الموجود في الحياة كأي إنسان في العالم كله. فاضطرينا نطلع بأول نزوح، طلعنا على وسط غزة، فكرنا احنا خلص يعني في فترة أسبوع أسبوعين أو شهر تدوم هالتصعيد أو الحرب الموجودة. احنا تفاجأنا لقينا احنا لا أخذنا لا أكل ولا شرب ولا أواعينا ولا لبسنا ولا أي حاجة ممتلكات احنا من ذكرياتنا الموجودة في بيت لاهيا. احنا كنا عايشين في بيت لاهيا بكل تفاصيلها بكل عبرها بكل جمالها بكل الخضروات اللي كانت تعطي للشعب كله. يعني غزة بقت بيت لاهيا السل الخضرة لغزة كلها. احنا كنا في بيت لاهيا معروفة بيت لاهيا وبيت حنون، احنا في الترابط الاجتماعي قوي، ان كانت مناسبة او كان حزن كل موجودين كل من كان في بيت لاهيا موجود بيجوا بفرحوا اهل اللي عنده عرس بفرحوا بيلتموا كل حبايبه وكل جيرانه وكل اهله وكل بيت لاهيا، ولو كنا عنده عزاء برضو بيلتموا عليه في اكل في بنقدم اكل شرب ومواساة لاهل المية. والبلد كانت حلوة ونظيفة ومرتبة. هلقيت احنا حاليا عايشين في قهر وفي ذل، يعني لا في نظافة حتكون موجودة عندنا في ظل الخيام الموجودة للأطفال ولا إنا ولا الكبار ولا أي ولا أي بشري في العالم كله ما بتحمل عيش بنعيش شعب غزة في النزوح الموجود في الجنوب.
0: اليوم أنت كأب ومعيل لأسرتك كيف بتمر عليك الظروف هاي؟ طبعا أجواء الخيمة، الحياة داخل الخيمة وخارجها اختلفت تماما عن الحياة في البيت.
1: الحياة في الخيمة بتقارنش في أي حاجة، يعني معروف صار مش روتين ولا جدول، صار أشبه بمعاناة ضد زي ما تقول مرة. إحنا بحس حالك بتكاتل في وحش ومش قادر تكاتل فيه ومش قادر تخلص منه، أو في كابوس أنت مش عارف وين أخريته، أو بتفتح الباب الحلم أنت خشيت في حلم في حلم مش عارف وين الباب فيه، تفتح الباب عشان تصحى من النوم، من تصحى الصبحيات على شوب أول حاجة الشمس بتخبط في الشمس في الشادر أو في الخيمة الموجودة، بتصحى بتدور على المية، بتصحى بترجع بدك ساعتين ثلاث وانت بتعبي مية على طابور، بترجع بدك تولع نار عشان تطبخ لعيالك فطور إشي محتاجة، بدك تستنى التكية إذا ظل التكية لأنه مطبخ العالم يقلص التكية، عندنا بطل التجديكي في المخيم احنا كنا راكين عليها لأنه أنا ما فيش بك مصدر دخل إلي سواك سيارة، سيارتي نزلت في ظلتها في العمارة هناك في باب البيت وراحت، وفيش لا سولار ولا غاز ولا زيت ولا ما يحزنون انه يشغل السيارة او تتحرك، وفيش اللي بديله معيش صنعة. وبتلحق برضو بالمعاناة الاطفال في النظافة بدك ترتبهم وفي بحفاظات الاطفال وبدك تجيبهم، يعني كتير مستلزمات وكتير صعوبات في حياتنا صارت في الخيام هاد تقارنش بك، مش عارف ايش اقرن لك اياها بالنسبة للحياة القديمة. صعبة صعبة جدا جدا، يعني اي مواطن برا غزة بدي يعيش هان مش هيتحملها دقيقة او نص نهار او ساعة، يجي يقعد الظهريات ساعة في الشمس في الخيمة ساعة يجي يقعد مش هيتحملها. معاناة أخرى الحشرات البعوض البراغيث، الله يعزكم الفران اللي بضلوا مخيلوا بين الخيم وفي الخيم جوا اللي بقول مش ها
0: يعني معاناة حقيقية. يعني أنا أتفهم جدا الوضع اللي بيعيشوه غالبية، يعني غالبية أهلنا في مناطق النزوح اللي بيعيشوا كمان في الخيام في مراكز الإيواء، حقيقة يعني لا توصف يعني اللي بيعيش هذه الظروف هي ظروف قهرية غير اللي بيعيش يعني داخل البيت.
1: يعني المعاناة برضو في معاناة بتطلع معانا أكتر منها، يعني أكتر خيام كلها فيها معاناة واحدة، الأغلبية الخيام عندهم مصابين. يعني أنا صابت في مش اسمها دول مساعدات الموت اللي بيقولوا عنه مساعدات الموت، مش مساعدات اللي بيقدموا لنا إياه، كانوا مساعدات موت. رحنا على رفح على علم دخلت مع الشباب، دخلنا الجيش أطلق علينا النار، أنا صوبت في كتفي، أخذت لك فيه برضو صوبت فيه وحطوا لي بلاتين فيه. بعد 3 شهور 4 شهور لما قمت لبلاتين وشفت إيدي وبقدرش أنا أشتغل فيها إيدي أصلا، يعني حاليا يدوب الشيل مية واروح ورجع آخر الليل ترجع معنا بدي مسكن إن أسكن ألم إيدي. وفي الشوب برضو الليل، في الليل برضو مع الشوب الحرارة الجو كله الأرض كلها بتطلع شوب نار حرارة بتطلعها علينا كمان مرة. وغير الأطفال اللي عندهم مصابين برضو أنا قصف علي خيمة صف كنت نازح في مدرسة وقصفوا المدرسة كل الرد الحجار والموجودين الموجود في الصف كله نزل على الخيمة عندي، عندي 4 أطفال.
0: يعني تعرضت للإصابة أنت وأطفالك وزوجتك خلال فترة الحرب نتيجة القصف على المدرسة اللي كنتوا فيها؟
1: أكيد كنا قاعدين نايمين في أمان الله، ما الساعة سبقنا الساعة 12:30 واحدة إلا ربع ما لقينا إلا الردم كله نزل علينا، حجار كلها نزل علينا والخيمة كلها نزلت علينا مرة واحدة. عندي ابن كان عمره لسه 6 شهور أقل من سنة 8 شهور أكل هو حجر فرأجه حجر فراس وكسر الجمجمة عنده، ولا حتى الآن ما في علاج عندنا في غزة إن نعالج جراحة مخ وأعصاب أو في عندنا أجهزة طبية في غرفة العمليات متكاملة كاملة أو عناية متكاملة كاملة إنه إيش نعمل العملية لهذا الطفل. فالطفل هاي موجود هنا نعم من الله السلام إله، فالمعاناة اللي بعانيها فيها في حالته موجودة. رحت أنا رحت على الشفا ورحت على المعمداني ورحنا على شهداء الأقصى ورحنا على ناصر، قالوا لنا هذه بدها عناية مكثفة لأنه تخش على جراحة مخ وأعصاب. بعد العملية لازم الطفل أقل إيش بده يقعد 48 ساعة تحت العناية وتحت الملاحظة. فقالوا لنا يا عم هذه ما بنقدر نعملها موجودة حاليا هان. فأنا بستبر على ما ربك يريد، تيجي لجنة طبية أو تحل البلد أو تفتح المعبر نسافر في الطفل نعالجه، فإنه دولة على أساس إنه نعالجه وإن شاء الله ربنا هيك بسلم لنا إياه وبشفي لنا إياه يا رب
0: إن شاء الله بإذن رب العالمين. ألف سلامة عليه إن شاء الله. يعني حال وحال كل الأطفال تعرضوا للإصابات خلال فترة الحرب وكلهم على يعني بدنا نقول قيد العلاج، فطبعا يعني بسبب الظروف الصعبة خاصة في مستشفياتنا. طبعا أمنيتك يعني كأب ومعين لأسرته في ظل هذه المعاناة اللي بنعيشها إحنا
1: بتمناها زي بتمناها أي واحد في غزة ساكن في غزة، من بيت حنون لأقصى رفح ومن الشرق من الشرق للغرب إنها تقف الحرب، إنها تخلص الحرب الدامية علينا، إن إحنا نشوفونا حل يشوفونا عيشة زي العالم الباقي اللي عايشة ومربي أطفالها وعايشة حياتها. إحنا حاليا اللي كان عمره 20 سنة من بداية الحرب حاليا بتوصف تعال شوفوا قيسوا مواصفات عالمية أو مختبرات عالمية مستشفيات عالمية شوف إيش كيف طبيعة جسمه صارت بقول لك هذا غلط 60 من 20 ل 60 سنة صار. أنا كان خشت الحرب عمري كان 34 فالثلاث سنين 37 سنة، يعني اللي بتطلع فيه بقول يا عم انت قصرت عمرك 90 سنة مش 40 ولا 30 سنة مش شباب لسه. بعدين احنا بنتمنى امني يعني انه نعيش اطفالنا بعيش حياة كريمة مدارس اكل لبس حياة طبيعية بيئة طبيعية سليمة مش احنا نربيهم. يعني الطفل هذا اللي صاب عندي انولد في الحرب، انولد ولد زوجتي في الدير في الحرب، طلعت من مواصي خان يونس وولدته في المستشفى واخذته على كانت حتى المدام تعبان شوي فاخذت ضرت اخذها على العوده في الانصارات غلب في هالليله تغلبنا في المواصلات على الانصارات لما اخذتها في الليل بالعافيه ودفعنا
0: معاناه مش زي الاول. يعني كان ممكن سياره طلب لحد باب البيت تطلع معززه مكرمه او بتطلب الاسعاف سياره الاسعاف تكون موجوده برضو كمان على باب البيت فتاخذها على المستشفى والاشراف الطبي المتكامل. اليوم في صعوبه جدا في كل شيء في صعوبه وكمان مش بيقدر انه يحصل على الخدمه الكامله.
1: نحن بدنا الخدمة كاملة وبدنا كل إشي، بدنا شعوب الضمير الحي الناس اللي عندها ضمير اللي يعني الرؤساء الدول اللي بتحب للسلام المحبة للسلام اللي بتقول أنا بمشي مع السلام وبأيد السلام في الدول كلها وبتعارض على الحروب. تشوف وضع شباب غزة، وضع الناس اللي عايشين في غزة، اصر في حالهم، اصر في أطفالهم، اصر الطفل اللي انولد في الحرب حاليا تعطيه موزة، تعطيه أي حاجة ما بيعرف اسمها لأنه ما عرفها، لأنه إحنا ما بنقدرش نشتريها. إحنا بنشوف الفاكهة، بنشوف في بعض أغراض، في يعني في على بتوقع التواصل الاجتماعي، وفي ناس بتعرض إنه في بضاعة في غزة، بس حاليا الناس في غزة ما حتشتري بتاتا.
0: أنا رغم توفر بعض البضائع والسلع، بدنا نقول الفواكه والخضروات، لكن يعني الحرب أنهكت جيوب المواطنين، أخذت من أموالهم وأخذت حتى كمان من كل ما هو كان متوفر.
1: إحنا مش إحنا معانا فقراء أو معناش كان فلوس أو معاش مصارى أو معاش إشي، الحمد لله إحنا كنا في منطقة بيت لاهية، الحمد لله كنا ملاكين، يعني كنا نشتغل في شغل، كنا كان إنا أراضي، كنا يجينا من الأرض ثمر، ومعناش من الأرض ثمر كنا معانا مثلا نشتغل في الأراضي وناخد أجورنا ونشتري أغراض. بس النزوح اللي نزحنا فيه، اللي كل واحد أقل إشي نزع 20-15-30 مرة من شمال غزة لنص غزة لغرب غزة للوسطى لرفح، ورجعنا من رفح للمواصي، من المواصي جينا على الدير، وبعدين جينا من الدير على شمال غزة، وبعدين آخر مرحلة اللي خشوها عربات جدعون ومش عارف شو، نزحنا على المينا وقعدنا بيش 3 شهور في المينا، ومن المينا جينا على الوسطى. يعني كل ناس بقى تكلفك 2000 شيكل 3000 شيكل، فإحنا منو كان نجيب هذا؟ إحنا اللي كان مدخل، اللي كان مع دخل او كان مخزن او لليوم الجموله، القرش الابيض لليوم الاسود راح، ما ضلش لا اسود ولا ابيض مع المواطنين كلهم، الغزيين كلهم. قد ما بده يكون يعني احنا مش انه قصه معناش نشتري بضاعه ومنتجات الموجوده في السوق، بنشتري الحمد لله، بس احنا النزوح اللي نزحنا فيه هذا هو اللي فلس الناس، وفيش اي دخل او اي شغل او عمل، لا من مؤسسات تعطيك فرص عمل أو تعطيك زي النوروة كانت تقدم للناس التشغيل، ومؤسسات تانية مش موجودة. حتى لو المؤسسات بدها تاخذ فرص عمل تقدمها، حتقدم في بعض، الأغلبية بيطلعوا بوسطات، هي حتكون من الأغلبية المؤسسات اللي لها جمعيات أو مستشفيات أو الصليب وغير وغيرات، وهذا بده شهادات، في أغلبية الناس معهم الشهادات.
0: وفعلا يعني هذه رسالة وصرخة من شباب قطاع غزة، كل من يمثل هذا الشاب اللي بيعاني هذه المعاناة، بيعيشه داخل الخيمة، بيعيل أسرته. مستمعينا الكرام، كانت هذه إحدى القصص وهذه الرسالة التي استمعنا إليها. كثير من العائلات الفلسطينية والغزية انقلبت حياتها وتغيرت أحوالها بسبب ويلات الحرب. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، كانت معكم سلوى ياسين من الهندسة الإذاعية، بسام حسن، إخرج محمد أبو سمع.

من قلب فلسطين. مساء الخير للعالم، هنا صوت يحمل الحكاية والأمل، هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، تحية لكم. في هذا الموجز أبناء شعبنا في غزة يشيعون 112 شهيدا من عائلتي أبو الشريعة والحسين في جنازة جماعية تعد من الأكبر في تاريخ القطاع. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتلك القوات تدمر نصبين تذكاريين لشهداء ورموز وطنية في مدينة طول كرم وبلدة كفر اللبد شرقا. 630 حالة اعتقال بالضفة بما فيها القدس خلال الشهر الماضي. في رام الله رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح وأعضاؤها يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس. والسيد الرئيس يستقبل في مقر الرئاسة برام الله رئيس وأعضاء بلدية البيرة ويوجههم بمضاعفة الجهود لخدمة المواطنين وتعزيز صمودهم. مجلس الوزراء خلال جلسته برام الله هذا اليوم يحذر من خطورة تصاعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة. لجنة المالية في الكنيسة الإسرائيلية تصدق على تخصيص مئات ملايين الشواقل للمستوطنات. الأردن يستضيف غدا اجتماعا وزاريا عربيا لمواجهة السياسات الإسرائيلية. الرئيس الأمريكي يكشف أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة لإيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر. وغدا لا تغير على درجات الحرارة ويكون الجو شديد الحرارة. هذه تحية ودمتم بخير.

فلسطين إلى كل العالم. نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الحادية عشرة. أبناء شعبنا في غزة يشيعون 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسين في جنازة جماعية تعد من الأكبر بتاريخ القطاع. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وتلك القوات تدمر نصبين تذكاريين لشهداء ورموز وطنية في مدينة طول كرم وبلدة كفر اللبد شرقا. 630 حالة اعتقال بالضفة بما فيها القدس خلال شهر تموز الماضي حسب نادي الأسير. في رام الله رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح وأعضاؤها يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس. والسيد الرئيس يستقبل في مقر الرئاسة برام الله رئيس وأعضاء بلدية البيرة ويوجههم بمضاعفة الجهود لخدمة المواطنين وتعزيز صمودهم. مجلس الوزراء خلال جلسة برام الله يحذر من خطورة تصاعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة. لجنة المالية في الكنيسة الإسرائيلية تصدق على تخصيص مئات ملايين الشواقل للمستوطنات. الأردن يستضيف غدا اجتماعا وزاريا عربيا في عمان لمواجهة السياسات الإسرائيلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة لإيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر. وغدا الأربعاء لا تغير على درجات الحرارة ويكون الجو شديد الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

أحمد يلتقي بنقيده عشرين عاما كان يسأل.

أنا أحمد العربي قال أنا الرصاص البرتقال الذكريات وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهد البحري وأنا البلاد وقد أتت وتقمصتني وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد وجدت نفسي ملء نفسي راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه كان الخطوة النجم ومن المحيط إلى الخليج من الخليج إلى المحيط كانوا يعدون الرماح وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا ويقفز أحمد الآن الرهينة تركت شوارعها المدينة وأتت إليه لتقتله ومن الخليج إلى المحيط من المحيط إلى الخليج كانوا يعدون الجنازة وانتخاب المقصلة

سائرا بين التفاصيل تكأت على مياه فانكسرت أكلما نهدت سفرجلة نسيت حدود قلبي والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي يا أحمد العربي لم يكذب علي الحب لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد والتجأت إلى نزيفي كي أحدد صورتي يا أحمد العربي لم أغسل دمي من خبز أعدائي ولكن كلما مرت خطايا على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيبة فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الخناجر آه من حلمي ومن روما جميل أنت في المنفى

صاعدا نحو التئام الحلم تتخذ التفاصيل الرديئة شكلك مثرى وتنفصل البلاد عن المكاتب والخيول عن الحقائب للحصى عرق أقبل صمت هذا الملح أعطي خطبة الليمون للليمون أوقد شمعتي من جرحي المفتوح للأزهار والسمك المجفف للحصى عرق ومرآة وللحطاب قلب يمامة أنساك أحيانا لينسان رجال الأمن يا امرأة الجميلة تقطعين القلب والبصل الطري وتذهبين إلى البنفسج فاذكريني قبل أن أنسى يديّ.

وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين ونزور صمتك حين تطلبنا يداك وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنية. سيجرفنا زحام الموت فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجميلة.

حين يعلن وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه: يا أحمد المجهول، كيف سكنتنا 20 عاما واختفيت وظل وجهك غامضا مثل الظهير؟ يا أحمد السري مثل النار والغابات، أشهر وجهك الشعبي فينا واقرأ وصيتك الأخيرة. يا أيها المتفرجون، تناثروا في الصمت وابتعدوا قليلا عنه كي تجدوه فيكم حنطة ويدين عاريتين، وابتعدوا قليلا عنه كي يتلو وصيته على الموتى إذا ماتوا، وكي يرمي ملامحه على الأحياء إن عاشوا.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،

عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء من صوت فلسطين. شيع آلاف المواطنين في مدينة غزة جثامين 112 شهيدا من عائلة أبو شريع الحسينة بعد انتشالها من تحت أنقاض منازل العائلة التي قصفتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. في الضفة الغربية صعد مستوطنون اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس بإحراق 4 مركبات ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جالود وتلفيت وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادمة. في طول كرم دمرت قوات الاحتلال 2 تذكاريين لشهداء ورموز وطنية في المدينة وبلدة كفر اللبد، كما دمرت 1 تذكارية للشهداء على دوار خضوري في الحي الغربي للمدينة. في الخليل شرعت جرافات الاحتلال بهدم مدرسة في منطقة شعب البطم بمسافر يطا في إطار سياسة استهداف المؤسسات التعليمية. في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز وألحقت أضرارا بكشك تجاري. حذرت وكالة الأونروا من أن أي إغلاق غير قانوني لمعهد تدريب قلنديا أو الاستيلاء عليها سيحرم اللاجئين الفلسطينيين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسية التي تقدمها الوكالة بموجب ولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت 630 مواطنا من الضفة خلال شهر تموز الماضي. وأضاف نادي الأسير في بيان أن حصيلة حالات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس ارتفعت منذ بدء جريمة الإبادة إلى أكثر من 25,000 حالة اعتقال. استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس بلدية البيرة منيف الطريش وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين بحضور نائب الرئيس حسين الشيخ، وجدد سيادته تهنئته لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لمناسبة نيلهم ثقة المواطنين وفوزهم في الانتخابات البلدية. وأكد السيد الرئيس أهمية تضافر الجهود من قبل الجميع لإنجاح الانتخابات التشريعية التي ستعقد في موعدها المقرر في 28 تشرين الثاني استكمالا للمسار الديمقراطي الذي انطلق في دولة فلسطين بالانتخابات البلدية. أدى رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح وأعضاؤها اليمين القانونية أمام السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بحضور نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ. ويترأس المحكمة الحركية علي أبو دياك وتضم في عضويتها محمد شلالدة، تيسير جرادات، حاتم عبد القادر، جهاد المسيمي، أحمد الصياد، رزان هندية، عبد الفتاح دولة، منصور الشريم وعماد الأغا. أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن الحكومة تواصل التعامل مع أزمتي السيولة وتكدس الشيكل عبر إجراءات عاجلة لضمان توفير الوقود والسلع الأساسية إلى جانب إعداد حلول مستدامة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. وأضاف مصطفى في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله أن الحكومة بالتعاون مع سلطة النقد والقطاع الخاص تعمل على تخفيف آثار الأزمة مع مواصلة الجهود للإفراج عن أموال المقاصة وضمان استمرار العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية، مشددا على أن هذه التحديات تأتي في سياق ضغوط سياسية تستهدف المؤسسات الوطنية الفلسطينية. إلى ذلك أعلن محافظ سلطة النقد يحيى شنار موافقة الجانب الإسرائيلي على البدء الفوري بترحيل نحو 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى البنك المركزي الإسرائيلي بعد اتصالات قادتها القيادة الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين. عقدت لجنة المالية في الكنيسة الإسرائيلية جلسة استثنائية خلال عطلة الانتخابات للمصادقة على تخصيص مئات ملايين الشواكل لصالح التوسع الاستعماري. وبحثت اللجنة تخصيص 335 مليون شيكل
ضمن قائمة طويلة من الميزانيات التي لم تستكمل المصادقة عليها في جلسة عقدت نهاية الأسبوع الماضي. وفي حال إقرار المبلغ سترتفع ميزانية وزارة الاستيطان خلال العام الجاري إلى مستوى قياسي يصل إلى 821 مليون شيكل لتصبح أعلى من ميزانيات 15 وزارة أخرى. وبالتزامن مع انعقاد الجلسة أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش تخصيص 100 مليون و13 مليون لتطوير أكثر من 70 موقعا أثريا وتراثيا في الضفة الغربية، واصفا الخطوة بأنها الأولى من نوعها. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تراجع عن توجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض حاليا مع طهران لمنحها فرصتها الأخيرة قبل اللجوء إلى الخيار العسكري. في حالة الطقس، تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين إلى 3 درجات، ويسود جو حار في المناطق الجبلية وجو شديد الحرارة في بقية المناطق. في ساعات الليل يصبح الجو لطيفا في كافة المناطق. إلى هنا ختام هذا العرض الإخباري لأهم الأنباء. إلى اللقاء.

0: ننتقل بكم مستمعينا في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة ليخلف مزيدا من الشهداء والجرحى، وكان استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء قصف استهدف مركبة في مدينة غزة من قبل مسيرة إسرائيلية. وأوضح مراسلنا أن الشهداء والمصابين نقلوا إلى مشفى الشفاء. في مشهد غير مسبوق، شيع أبناء شعبنا في مدينة غزة أكثر من 100 شهيد من عائلة أبو شريعة والحسينة الذين تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض بعد مضي أكثر من 1000 يوم على ارتقائهم جراء القصف الإسرائيلي.
2: هنا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة لم يكن الركام مجرد حجارة مهدمة، بل كان مقبرة مفتوحة احتفظت بأجساد عشرات الشهداء لأكثر من 1000 يوم. 100 شهيد من عائلة الحسينة أبو شريعة يعودون اليوم إلى ذويهم، لا أحياء كما انتظروا، بل رفاتا انتشرت من بين أنقاض البيوت التي كانت يوما مكانا للحياة. تأخر الوصول إلى الشهداء بفعل حجم الدمار وغياب المعدات الثقيلة، لتبقى عائلتهم معلقة بين انتظار الخبر ويقين الفقد. اليوم تغلق فصول من الغياب الطويل، لكن ذاكرة المكان تبقى شاهدة على لحظات القصف الأولى وعلى عائلات فقدت أبناءها تحت الركام وانتظرت طويلا حتى مواراتهم الثرى. من الصبرة إلى مقبرة المعمداني تمضي الجنازة الجماعية حاملة أسماء 100 شهيد في واحدة من أكثر المشاهد قسوة منذ بداية الحرب على غزة. الجهود مستمرة في انتشال الجثث وإن كانت محدودة، ولكن مع عائلة أخرى هذه المرة.
3: كجهاز دفاع مدني قمنا بالتعاون مع الصليب الأحمر ومع مؤسسة الأوتشا بالتعاون لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض، وانتشلنا حتى هذه اللحظة أكثر من 129 شهيد من تحت المنازل التي تم العمل بها في مدينة غزة، وكان آخرها منزل عائلتي أبو شريعة والحسينة، حيث أننا

0: شن أكثر من 112 شهيدا من تحت الأنقاض. سنتجه إلى منازل أخرى لانتشال الشهداء من تحتها. فنحن الآن نقف أمام منزل لعائلة كرم يوجد تحته أكثر من 16 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء. والآن سنبدأ العمل في هذا المشروع لانتشال هؤلاء الشهداء.
1: رغم هذا المشهد الإنساني المؤلم لم تتوقف المأساة، فبينما تستعيد غزة رفات شهدائها من تحت الركام لا يزال مسلسل القتل والدمار مستمرا، ولا يزال جرحها مفتوحا. من غزة، أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.
2: في غضون ذلك، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تدهور كارثي غير مسبوق في الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، وأكد أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من المواطنين في ظل استمرار الحصار الشامل وشح الإمدادات الأساسية.
3: وسط تحذيرات أممية غير مسبوقة، قطاع غزة يقترب من واحدة من أخطر الكوارث الإنسانية في تاريخه، مع اتساع رقعة الجوع ووصول مئات الآلاف إلى مراحل متقدمة من انعدام الأمن الغذائي في ظل استمرار الحصار وتراجع تدفق المساعدات الإنسانية. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أكد في أحدث تقاريره أن نحو 67% من أهالي قطاع غزة يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي، ويخوضون يوميا معركة البحث عن وجبة واحدة تكفي للبقاء على قيد الحياة. هذا وأشار التقرير إلى أن 10% من أهالي قطاع غزة باتوا على حافة المجاعة، وهي المرحلة التي تسبق مباشرة إعلان المجاعة رسميا وفق التصنيف العالمي للأمن الغذائي في مؤشر يعكس تدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية. هذا ويحمل مكتب الأمم المتحدة السبب في هذا الانهيار إلى استمرار الحصار وتوقف التدفق المنتظم للمساعدات وانهيار سلاسل التوريد المحلية، إلى جانب النقص الحاد في تمويل العمليات الإغاثية، ما أدى إلى تقليص قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة. وفي ختام تحذيره شدد أوتشا على أن الوقت ينفد، وأن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لتجنب كارثة جماعية، مجددا مطالبته بفتح المعابر بشكل كامل وضمان ممرات آمنة ومستدامة لإدخال الغذاء والدواء قبل أن تتحول أزمة الجوع في غزة إلى مجاعة معلنة. بنزير أيخمن، تلفزيون فلسطين.
2: قال رئيس الوزراء محمد مصطفى في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية إن ما يتعرض له شعبنا خاصة في قطاع غزة يأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تقويض المؤسسات الوطنية وأضعف قدرتها على أداء واجباتها، وشدد على أن الحكومة تواصل العمل لحماية المجتمع وتعزيز صمود المواطنين والحفاظ على استمرارية الخدمات بالتوازي مع حشد الدعم الدولي.
4: مؤكدا أن ما يتعرض له شعبنا خاصة في قطاع غزة يأتي في إطار سياسة إسرائيلية تستهدف تقويض المؤسسات الوطنية وإضعاف قدرتها على أداء مهامها، استهل رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة الحكومة الأسبوعية، مشددا على أن الحكومة ستواصل تعزيز صمود المواطنين إلى جانب حشد الدعم السياسي والاقتصادي الدولي ورفض أي إملاءات سياسية خارجية.
5: إنما يتعرض له أبناء شعبنا في هذه المرحلة خاصة في قطاع غزة نابع بالأساس من أسباب ودوافع سياسية إسرائيلية مبيتة، ولم تكن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها بلادنا وما نتج عنها من عدم توفر السيولة ومحدودية تقديم بعض الخدمات الأساسية أزمة عابرة، بل جاءت في سياق استراتيجي وسياسي ضاغط يستهدف المشروع الوطني برمته من خلال تقويض عمل مؤسساتنا الوطنية وإضعافها وصولا إلى إشاعة حالة الفوضى والفلتان.
4: وحول أزمة تكدس الشيكل وآثارها على الأعمال الاقتصادية، أوضح رئيس الوزراء أن اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص بالشراكة مع سلطة النقد والقطاع الخاص تواصل عملها على مسارين متوازيين من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف آثار الأزمة وضمان استمرار توفير الوقود والسلع الأساسية وإعداد رؤية لمعالجة التحديات.

0: بصورة أكثر استدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها الظروف الأمنية والسياسية في المنطقة.
1: باشرنا بتنفيذ إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة أزمة المحروقات والحد من تداعياتها، وبدأت الأطراف المعنية العمل على تنفيذها، ومنها 1. تخصيص هيئة البترول ووزارة المالية مبالغ مالية إضافية لتأمين زيادة كميات المشتقات البترولية المشترى وتلبية احتياجات السوق. 2. تخصيص حصة أكبر من الشيك الإلكتروني لتمويل عمليات توريد المشتقات البترولية. 3. العمل على تأمين العدد اللازم من سيارات نقل المحروقات في ضوء القيود المفروضة من الطرف الآخر. 4. التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لبعض الرسوم والخدمات ضمن خطة متدرجة تهدف إلى تخفيض حجم التداول بالشيكل الورقي. 5. توصلت هيئة البترول إلى تفاهمات مع أصحاب محطات المحروقات على ترتيبات جديدة للتوريد وزيادة التخزين.
0: وأشار مصطفى إلى أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات يأتي ضمن برنامجها الإصلاحي الذي تنفذه منذ عامين، والهادف إلى حماية المال العام واستعادة حقوق الخزينة وتعزيز الحوكمة وتسريع أعمال تسوية الأراضي وحماية أملاك الدولة ومكافحة التهريب والتعديات على الموارد، بما يعزز كفاءة المؤسسات ويرسخ سيادة القانون.
1: نفذنا برنامجا واسعا للتسويات المالية، أعاد تنظيم الحقوق والالتزامات المالية بين الحكومة و 162 من الهيئات المحلية وكل شركات توزيع الكهرباء ومرافق المياه الرئيسية بعد سنوات طويلة من عدم الوضوح، وقد أدى ذلك لتثبيت قيود مالية لصالح الدولة بقيمة 3 مليارات شيكل تقريبا، والاتفاق على ترتيبات السداد. وقطعنا شوطا كبيرا في معالجة التعديات على خطوط المياه في عدة محافظات والتي كانت تسرق فيها آلاف أكواب المياه يوميا. كما أطلقنا برنامجا خاصا لتسريع عمليات تسجيل الأراضي واستكمال أعمال التسوية في كافة المحافظات. كما قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ برنامج وطني لحماية أملاك الدولة من الأراضي خاصة في مناطق أريحة والأغوار.
0: وعلى صعيد آخر، وجه رئيس الوزراء جهات الاختصاص بتسريع عمليات توريد الأدوية رغم الأزمة المالية الخانقة، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة. كما وافق مجلس الوزراء على تسريع إجراءات الشراء لدواء خاص بالأطفال الخدج في أقسام الحضانات في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى أصناف أدوية أخرى. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
2: أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما استهداف المنشآت الصحية والسكنية وخيام النازحين في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عشرات المواطنين وإصابة العديد الآخرين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. الأمانة العامة حضرت في بيان لها من خطورة استمرار وتصاعد جرائم الاستيطان والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحماية قوات الاحتلال في كل الضفة الغربية بما يشمل القدس، وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات والجرائم، وطالبت بمحاسبة مرتكبيها. أعرب الأردن عن تأييده ودعمه للبيان الصادر عن مصر وقطر وتركيا الذي يدير انتهاكات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
3: في إطار الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة، أكد الأردن تأييده لبيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، والذي أعرب عن إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث دانت الأردن في بيان منفصل لها الانتهاكات الإسرائيلية التي تشمل استهداف المنشآت الصحية وقتل الأبرياء المدنيين والأطفال والنساء. البيان الأردني الذي ينسجم مع بيان الوسطاء شدد على أهمية الالتزام بما نصت عليه خطة الرئيس الأمريكي، داعيا إلى وقف الانتهاكات المتكررة ورفع الحصار الإسرائيلي عن المساعدات الإنسانية الذاهبة إلى قطاع غزة.

0: والسماح بدخول المساعدات دون أي عوائق سبيلا للتخفيف من حدة الكوارث الإنسانية التي يعيشها القطاع.
1: الإدانة الأردنية تأتي في وقتها واستمرار الجهود الأردنية التي بدأت أصلا منذ بداية الحرب على غزة. الجهود الأردنية لم تتوقف في حشد الدعم الدولي ونشر الرواية الفلسطينية وإيصال الصورة كما هي على حقيقتها على الأرض. وبالتالي وجدنا استجابة. هذه الإدانة اليوم تأتي استكمال لهذه الجهود اللي باعتقادي لن تتوقف في دعم أشقائنا في فلسطين في غزة و الضفة وحث المجتمع الدولي على اتخاذ مزيد من الخطوات الجادة لوقف الجرائم الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية.
0: بيانات ومواقف عدة تصدر عن الأردن ودول شقيقة وصديقة، إلا أن واقع الحال على الأرض يسير في معادلة يمينية إسرائيلية لا تصغي لأصوات المعتدلين في العالم ودعاة السلام الداعين للالتزام بالشرعية الدولية أساسا لحل الصراع. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.
2: شارك مئات المتضامنين مع أبناء شعبنا والجاليات العربية، شاركوا في مظاهرة نظمت أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، احتجوا على تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية في الضفة الغربية.
3: رب لما يصفه المشاركون بالهجمة الشرسة التي يشنها المستوطنون في الضفة الغربية واستمرار الحرب في قطاع غزة، تظاهر عشرات من المتضامنين أمام الممثلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو، رددوا هتافات تطالب بوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وسرعان ما تحولت الوقفة إلى مسيرة جابت شوارع وسط المدينة، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الاعتداءات وسط مشاركة واسعة من المتضامنين. واختتمت المسيرة أمام برج ترامب الشهير في رسالة وجهت للإدارة الأمريكية للمطالبة بإعادة النظر في الدعم الأمريكي لإسرائيل ولفت الانتباه إلى الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة. من مدينة شيكاغو نال كراجة، تلفزيون فلسطين.
2: عقدت لجنة المالية في الكنيسة الإسرائيلية جلسة استثنائية في عطلة الانتخابات لتصادق على تخصيص مئات ملايين الشواكل لصالح التوسع الاستيطاني. هذه اللجنة الإسرائيلية بحثت تخصيص 335 مليون شيكل ضمن قائمة طويلة من الميزانيات التي لم تستكمل المصادقة عليها في جلسة كانت عقدت الأسبوع الماضي. وبالتزامن مع انعقاد الجلسة أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلال سموتريتش تخصيص 113 مليون شيكل لما وصفه بتطوير أكثر من 70 موقعا أثريا وتراثيا في الضفة الغربية، ووصف الخطوة بأنها الأولى من نوعها. أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لتأمين اقتحام عصابات المستوطنين مقام قبر يوسف، حيث أغلقت قوات الاحتلال المنطقة بشكل كامل ومنعت حركة المواطنين.
4: اقتحام واسع تنفذ قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس التي عزلت عن محيطها بشكل كامل وأعلنت منطقة عسكرية مغلقة. شارع عمان ومحيط بلاط البلد يشهدان انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال في إطار تأمين اقتحام مجموعة من المستوطنين لمقام قبر يوسف.
5: كنا متواجدين بشارع عمان خلال تغطيتنا على أحداث صلاة المستوطنين، تم إصابة شاب يبلغ من العمر 18 سنة، تعاملنا معه إسعاف أولي ومن ثم نقلناه على مستشفى رفيدة، وكانت الإصابة بالقدم.
4: وفي الميدان احتلت قوات الاحتلال عددا من العمارات السكنية وحولتها إلى ثكنات عسكرية بالتزامن مع انتشار القناصة على أسطح المباني والدفع بتعزيزات عسكرية من القوات الراجلة وسط إغلاق مشدد وانتشار عسكري واسع.
6: طبعا خلال هذه العمليات بتم أيضا محاولة منع الطواقم الطبية من العمل، ومن خلال سواء منع السيارات الإسعاف من المرور والوصول إلى الإصابات، أو من خلال تهديد الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بالسلاح بشكل مباشر. وإحنا واجهنا هذا الموضوع سواء اليوم أو في المرات السابقة في كل العمليات الإجرامية.
7: بهدل يعني زي ما أنت شايف، يعني بهدل مش عارفين نروح على دورنا، الساعة صارت واحدة وإحنا مش عارفين نروح على دورنا. الله يفرجها بس
8: كل اقتحام بنلاحظ

0: كل مرة، المرة اللي فاتت نفس الشيء، ضلينا هون تقريبا ما يقارب ساعتين ونص، لا خلونا سمحوا لنا نروح على بيوتنا. والله كل ما يفوت هيك بغلبونا، هينا صرنا أكثر من ساعة ونص، رحنا لفينا وردنا رجعنا نفس الشارع وهينا مساكنين مش عارفين نروح على بيوتنا.
1: وخلال الاقتحام تمنع قوات الاحتلال حركة المواطنين بشكل كامل وتفرض قيودا مشددة على التنقل، ولا تقتصر هذه الإجراءات على الأهالي فحسب، بل تمتد لتشمل مركبات الإسعاف التي تمنع من الوصول أو الحركة بحرية في ظل حصار ميداني خانق يفرضه الاحتلال على المنطقة برمتها. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
2: إلى ذلك صعد المستوطنون الإرهابيون هجماتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس، عندما أحرقوا 3 مركبات وهجموا منازل المواطنين بين قريتي جالود وتلفيت، كما دمروا جزءا من شبكة الكهرباء في مادمة.
3: 3 مركبات أحرقت ومنازل استهدفت بين قريتي جالود وتلفيت جنوب نابلس في اعتداء جديد نفذه مستوطنون، يضاف إلى سلسلة الهجمات المتواصلة على قرى وبلدات المحافظة.
4: يوميا في اعتداءات على الخلف من المنطقة الشرقية، تم الاعتداء على مزرعة لأحد المواطنين، خربوا البراكس، سرقوا المحتويات اللي فيه من مواسير، من تنكات، من أي شيء يلاحظوه في وجوههم. حتى وصل الأمر إنهم حاويات الزبالة أجلكم الله يسرقوها ويضعوها في البؤر الاستيطانية الجديد.
5: طبعا هو المستوطن أغلب الأيام يعني بيه العصر بكي راعي في الغنمات، هان أغلب الأيام بيجي هان بيجي بينزلوا هان برعوا ومركوا في التركترونات من هان، يوم يوم يطلعوا على البؤر اللي في عين عينه أغلب الأيام يعني بيجوا.
3: مستوطنون هاجموا المنطقة الواقعة بين قريتي جالود وتلفيت وأضرموا النار في 3 مركبات بعد استهداف منازل المواطنين، ما أدى إلى أضرار مادية وسط حالة من التوتر في المنطقة، كما خطوا شعارات عنصرية.
6: ما يجري في هذه المنطقة كارثة كبيرة جدا بفعل هؤلاء المتطرفين الذين يحاولون إرهاب المواطنين. هذه الليلة قاموا بإحراق العديد من السيارات وكتابة عبارات عنصرية متطرفة ضد هذه المنطقة، باعتبار هذه المنطقة ستكون ساخنة وأن هذه المنطقة تقع بمجمع قرى فلسطينية. ولكن في ظل هذه الأحداث المتسارعة هناك أيضا تخوف من تطور هذه الإجراءات الاستيطانية.
3: ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة متواصلة من هجمات المستوطنين التي تشهدها قرى وبلدات محافظة نابلس، وتشمل الاعتداء على المنازل والأراضي والممتلكات، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والإجراءات العسكرية التي تزيد من معاناة المواطنين. تتواصل معاناة المواطنين في قرى وبلدات محافظة نابلس مستهدفة المواطنين وممتلكاتهم في ظل تصعيد يفاقم من معاناتهم اليومية. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، من قرية جالود جنوب نابلس.
2: أقامت قوات الاحتلال والمستوطنين أقاموا عددا من المعرشات شرق مدينة طوباس. رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مسعيد أفاد بأن الاحتلال والمستوطنين نصبوا عددا من المعرشات عند الطريق الواصل لخربات يرزا شرق طوباس في ظل تخوف المواطنين من أن تكون هذه نواة لبؤرة استيطانية جديدة. ويشاروا إلى أن عددا من المستوطنين اعتدوا على خط المياه الذي يزود 12 عائلة فلسطينية في منطقتي يرزا والراس الأحمر شرق وجنوب شرق مدينة طوباس. هدمت قوات الاحتلال أجزاء من مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة في مسافر يطا جنوب الخليل بعد محاصرتها ومنع المواطنين من الاقتراب منها.
7: استهداف جديد بالهدم يطال مسافر يطا جنوب الخليل بعد أن هدمت قوات الاحتلال أجزاء من مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة، وذلك ضمن سياسة متواصلة تستهدف المؤسسات التعليمية في المنطقة وتفاقم معاناة الطلبة خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
8: هذه مدرسة الشعب الوطني الأساسية المختلطة، هي المدرسة الوحيدة اللي بتقدم خدمات التعليم في هذه المنطقة الشعب الوطني مقويس. هذه المدرسة تبنت عام 2015. للأسف الشديد اليوم الأهالي تفوجوا بهذه الجرافات الاحتلال تهدم جزء من هذه المدرسة. هذا الجزء تم إضافته في عام 2021 وتم تقديم كل المخططات والمطلوب وفتح طلبات الترخيص، لأنه للأسف الشديد بدون صادق إنذار تم هدم هذا الجزء. طبعا هذا الاحتلال يعني بيهدف إلى يعني حرمان التلاميذ في هذه المنطقة من التعليم، حرمان الناس من أبسط حقوقهم، بالإضافة إلى حرمانهم من الحياة من خلال عنف المستوطنين المستشري الذي يطال كل شيء، يطال حياة الناس، ممتلكاتهم، يطال بيوتهم.
9: حملة ممنهجة ضد المدارس في مسافر يطا، حوالي 10 مدارس تقريبا مهددة بالهدم، من ضمنهم مدرسة شباب الوطن. اليوم كان هدم جزئي، حجة الاحتلال إنه الجزء ما أخذ أمر احترازي سياسي اللي برفضوا إعطاء أمر احترازي من خلال المحاكم، والسلطة التنفيذية بالاحتلال مباشرة بتهدم المدرسة، هدمت جزء من مدرسة شعب البطم اللي هو فيه 50 طالب في هاي المدرسة. طبعا الهدم هو استهداف الوجود الرسمي الفلسطيني في هاي المناطق.
7: واقتحمت قوات الاحتلال منطقة شعب البطم برفقة الآليات والجرافات، وشرعت بهدم غرفتين داخل المدرسة، إحداهما للإدارة والأخرى للمعلمين، إلى جانب وحدة صحية، بعدما كانت الغرفتان قد أنشئتا قبل نحو 5 سنوات دعما لمرافق المدرسة التي تخدم أكثر من 60 طالبا وطالبة.
10: وإحنا بنقول هذه حقنا نتعلم، وهذه مناطق فلسطينية ضمن الاتفاقات الدولية، ومن حقنا أن نتعلم أبناء نطلق التعليم في ظل كل الظروف، وحتى أيضا بما أن تحت احتلال موجودين لابد أن طالبنا الفلسطيني أن يتعلم. وهذه المنطقة ما لا تؤثر على الكيان الإسرائيلي بشيء، إلا إحنا فقط نقوم بالعملية التعليمية. فإحنا بنناشد كل المؤسسات الدولية والوزارة تقوم بواجبها من هذا الاتجاه للتواصل مع كل دول العالم.
7: ويأتي هذا الهدم في سياق تصعيد يستهدف قطاع التعليم في مسافر يطا، في ظل إخطارات تطال عددا من المدارس في المنطقة، وتحذيرات من تداعيات هذه الإجراءات على حق الأطفال في التعليم، ومطالبات بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية وضمان استمرار العملية التعليمية رغم التحديات المتواصلة. من مسافر يطا جنوب الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
2: أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 منشآت سياحية في عرانة شرق جنين، وكانت قوات الاحتلال وزعت إخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية مرج بن عامر شرق مدينة جنين. مراسلنا قال إن قوات الاحتلال سلمت أصحاب عدد من المنشآت التجارية والبركسات إخطارات تقضي بهدمها خلال 7 أيام. تشهد محافظة طولكرم في الآونة الأخيرة تصعيدا متواصلا في اقتحامات قوات الاحتلال لمنازل المواطنين ضمن حملات مداهمة وتفتيش متكررة تطال عددا من الأحياء والبلدات، ما يفاقم معاناة المواطنين ويزيد من حالة التوتر في المحافظة كلها.
11: يصعد الاحتلال الإسرائيلي حملة المداهمة بحق منازل المواطنين في محافظة طولكرم بأكملها. تأتي هذه الممارسات خلال اقتحامات ينفذها الجنود للكرة والضواحي، إلى جانب إخضاع المواطنين للاستجواب الميداني في إطار سياسة متواصلة لترويع المواطنين.
12: واضح تماما أن الإسرائيليين من خلال هذا السلوك يتحللون من كافة الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية، وكذلك الاتفاقات التي تمت أمام جمهورية دولية. وهنا على الجهات الراعية للاتفاقات أن تتدخل، واللي هي الرباعية الدولية ورأس الولايات المتحدة.
11: تشهد هذه الاقتحامات انتشارا مكثفا لآليات الاحتلال التي تداهم المنازل وتعبث بمحتوياتها وتخضع المواطنين للتحقيق الميداني بالتزامن مع استمرار حملات الاعتقال في المحافظة
13: بشكل ليلي. مداهمات واعتقالات وزج ابناء شعبنا في السجون وتخ...
14: تخريب وسياسة أصبحت ممنهجة. عندما يدخل أي بيت فلسطيني يستهدف كل محتويات المنازل من تكسير الأثاث وحتى المطابخ، أي شاشات حتى أرض، يعني تخريب كامل لكل وتكسير متعمد، إيش متعمد.
11: تأتي هذه الاعتداءات ضمن سياسة تصعيدية ينتهجها الاحتلال بحق طول كرمة في ظل العدوان المتواصل وما يرافقه من انتهاكات يومية تزيد من معاناة المواطنين وتفاقم أوضاعهم الإنسانية. ضمن سلسلة متواصلة من عمليات التخريب التي تندرج ضمن سلسلة العقاب الجماعي الممنهج، يواصل الاحتلال مداهماته الليلية واقتحاماته المترافقة بحملات الاعتقال. بيان ذياب، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
2: أغلقت قوة الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية بين بلدة الخضر ورطاس جنوب بيت لحم. صادر محلية وأمنية قالت إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة برك سليمان وأغلقتها بشكل محكم عبر نصب حواجز عسكرية لتمنع بذلك المواطنين من الوصول إليها. نظمت بلدية أريحة فعالية فلسطين على البسكليت بمشاركة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين وسفيرة مملكة بلجيكا، حيث جال المشاركون بالدراجات الهوائية شوارع المدينة في مشهد يعكس ما تنعم به أريحة من أمن وأمان ويؤكد مكانتها كوجهة سياحية فلسطينية. وثمنت بلدية أريحة جهود الشرطة والأجهزة الأمنية ووزارة السياحة والآثار والهلال الأحمر لدورهم في إنجاح هذه الفعالية وتعزيز الصورة السياحية لأريحة.
15: وجود مجموعة من القناصل والسفراء اليوم في أريحة هو رسالة احنا بنبرقها للعالم أجمع بأنه الشعب الفلسطيني شعب محب للسلام وبحب للأمن ومحب للاستقرار، وبنحاول نبني جسور من الثقة والمحبة وخاصة مع الشعب والشعوب الأوروبية، وبنفس الوقت نحن دائما نستغل مثل هيك مناسبات حتى نطلع العالم أجمع على طبيعة قضيتنا الفلسطينية.
2: نظمت بلدية البير يوما تطوعيا في خربة الشويكة بحي بالشرايط بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار ومتطوعين من جهات مختلفة. جاء ذلك لتسليط الضوء على أهمية المواقع الأثرية في البيرة وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على هذه المواقع وصونها باعتبارها جزءا من الإرث التاريخي والثقافي الفلسطيني.
16: هذه مواقعنا وهذه أثرنا وهذا تاريخنا يجب الحفاظ عليه. يعني هي من المبادرات اللي بتسلط الضوء على المواقع الأثرية الهامة الموجودة في فلسطين. نحن من استغلال استكمالا لهذا بالتعاون مع البلدية راح نأهل الموقع يصير موقع يعني بيئة أثرية، حديقة بيئية أثرية للزيارة. أثار فلسطينية مستهدفة من قبل الجانب الإسرائيلي بشكل كبير في يعني في كل نواحي الأثار الموجودة، وفي يعني من خططهم السيطرة على هذه المواقع، لكن احنا موجودين في هذه المواقع وهذه مواقعنا وهذه أرضنا.
17: مدينة البيرة من أقدم المدن الفلسطينية، عمرها فوق 5000 سنة. هذا الموقع بشكل إحدى هذه المواقع. نحن فخورين بأنه احنا وزارة السياحة والآثار نكون بهذا النشاط من أجل المحافظة عليه، وهذا مش بس الموقع الأثر الوحيد اللي البلدية عمالها بتنشط طواقمها فيه، كمان هذا الكم من المتطوعين والشباب اللي موجودين هون، أيضا إخواننا من التوجيه السياسي، الشرطة السياحية، الكل متعاون من أجل المحافظة على هذا الموقع وإبرازه.
2: وضعت إدارة مؤسسة ياسر عرفات إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد الرئيس المؤسس ياسر عرفات إحياء لذكرى 97 لميلاده. شارك في مراسم وضع الإكليل رئيس مجلس إدارة المؤسسة أحمد صبح والمدير العام عودة مشارقة ومدير متحف ياسر عرفات محمد حلايقة إلى جانب عدد من أعضاء وكادر المؤسسة. تأتي هذه الفعالية وفاء لإرث الرئيس الراحل ياسر عرفات واستذكارا لمسيرته الوطنية ودوره في قيادة النضال الفلسطيني. قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم أو غدا، في حين نفت وزارة الخارجية الإيرانية أي مفاوضات تجري مع الجانب الأمريكي. وأوضحت الخزانة الأمريكية في مقابلة مع CNBC أن واشنطن تجري محادثات مع الإيرانيين. قال إنه يعتقد بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق يقضي بفتح مضيق هرمز والتحرك نحو تطبيع أكبر للوضع في هذا النزاع الأمريكي الإيراني. يأتي ذلك فيما أعلنت الخارجية الإيرانية أن المحادثات الجارية مع سلطنة عمان بشأن تنظيم حركة الملاحة في هرمز تسير بشكل إيجابي. وأكدت استمرار المفاوضات لوضع ترتيبات تضمن عبور السفن بشكل آمن في هذا الممر البحري الحيوي. دمرت حرائق غابات مستعرة في ضواحي مدينة سبوكان بولاية واشنطن الأمريكية دمرت ما لا يقل عن 700 مبنى وأجبرت نحو 64 ألف أمريكي على مغادرة منازلهم وفق ما أفاد مسؤولون محليون في اليوم الثالث من عمليات مكافحة هذه النيران. وتعد الحرائق المندلعة داخل المدينة وفي محيطها أولوية قصوى لفرق الإطفاء في الولايات المتحدة في وقت تواجه فيه منطقات شمال غرب المحيط الهادئ موجة جفاف وعشرات الحرائق الكبرى المستمرة منذ أسابيع. ولا تزال السلطات الأمريكية تحقق في أسباب اندلاع هذه الحرائق. استضافت العاصمة الإيطالية روما أعمال الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هذه الجولة تأتي في سياق مساع دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تثبيت دعائم الاستقرار جنوب لبنان وضمان تنفيذ بنود اتفاق الإطار الموقع مؤخرا. وأفادت مصادر مطلعة بأن الوفد اللبناني المفاوض ركز في طروحاته الأولية ركز على ضرورة تجديد الالتزام بوقف إطلاق النار مع وضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية. وشدد الجانب اللبناني على أهمية توسيع نطاق المناطق النموذجية المقترحة لانتشار الجيش اللبناني لتشمل مدينتي بنت جبيل ولخيام. في ختام نشرة الحصاد إليكم تذكيرا بالعناوين. القصف يتواصل على قطاع غزة وأبناء شعبنا يشيعون 112 شهيدا بعد مضي أكثر من 1000 يوم على ارتقائهم شهداء. رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح وأعضاؤها يؤدون اليمين القانونية أمام السيد الرئيس. لجنة المالية في الكنيست تصادق على تخصيص مئات ملايين الشواكل لصالح التوسع الاستيطاني. رغم النفي الإيراني تفاؤل أمريكي باتفاق وشيك لفتح مضيق هرمز. ولبنان يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. هذا ختام النشرة. إلى اللقاء.

وين مجلس السلام حكى عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنة حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنة ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

الله.

تمام في مجال يا مهندس.

0: كانت قبل الحرب يعني منيحة ويعني حلوة ومنيحة، ما كانتش مبوطة زي هيك. عاد لما نيجت الحرب انكسرت دارنا وطلعنا من تحت دارنا لقيناها ممزوعة وما لقيناش اشي يعني جوا. يعني عملتها انا مني، كلها عملتها يعني مني، لفيتها وعشان نلعب فيها. التانية جواتها هاد سفنج، جمعت سفنجة كبيرة حطيت فيها حجر عشان تتقل ولفيت عليها لزاج عشان يعني تصير تنط. حط لي ولا ولا بس
1: هاي واقعنا اليوم اللي احنا بنعيش فيه. ما فيش بديل لهم العاب ولا حتى اماكن كمان اللي يلعبوا منطقه امنه يلعبوا فيها.

بتمنى يعني يجيبوا يمرقونا اليهود يعني العاب ويرجعونا دونا زي ما كانت، شوارعنا زي ما كانت، ويعني نلعب امان ما نخافش من حلل.

المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنتف شقف شقف، يعني هيو انت الله، يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

هنا في أقصى جنوب مدينة الخليل تمتد مسافة يطا، واحدة من أكثر المناطق الفلسطينية معاناة تحت الاحتلال. هنا يعيش المواطن الفلسطيني بين واقع التهديد بالترحيل وإصرار لا يلين على البقاء في أرضه. منطقة مسافة يطا ليست مجرد منطقة، وإنما هي عنوان لتمسك الفلسطيني بأرضه ورفض الخروج منها ورفض المستوطن على أن يكون جارا له في أرضه.

نفاجأ بوجود قوات الاحتلال التي على الدوام تقوم بعمليات الهدم والاخطارات والعمل من أجل ترحيل السكان وتهجيرهم من هذه المناطق، مناطق مسافر يطا والتي بدأنا فيها من منطقة أم الخير، ثم عرجنا بعد ذلك في هذه الطريق خلف سيارات الهدم وآليات الهدم التي قامت بعمليات الهدم في منطقة الفقيد. التقينا في البداية بمنطقة صفي الفوقة وصفي التحتة، مغاير العبيد، منطقة المجاز، منطقة التبان، منطقة الفقيد، منطقة الحلاوي، ثم منطقة المركز، ثم منطقة جنبة، منطقة طوبة، منطقة خلف الضبع. هذه طبعا القرى المهددة بعمليات التهجير، 8 قرى من القرى التي يهدف الاحتلال إلى تهجيرها تهجيرا قسريا من خلال ما تقوم به قوات الاحتلال وعصابات الرعي التي تقوم بمهاجمة هذه التجمعات السكانية في هذه المناطق والاعتداء على المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم وتخريبها، تقطيع أوصال ما بين القرية والأخرى، وأيضا عمليات تقطيع لأنابيب المياه وشبكات الطاقة الكهربائية، خاصة يعني الطاقة الشمسية التي يعتمد فيها المواطنين على يعني نوعا ما للحصول على الكهرباء خلال ساعات الليل.

والله أنا المستوطنين مجرمين الحياة. أسبوع الفات ادعوا انهم اسرقوا لهم غنم وهجموا علينا هنا، ويمكن شفتوا على الفساد، شفتوا على إيشي حملوا الغنم في التراكتورات، وفزعت الأمم كلها تقشطناهم، وهم لو كثار والله ما قشطناهم، بس قلق ليلين وإحنا أكثر منهم وقشطنا الغنم منهم. وصبحنا اليوم أظلم من عقاب اللي يجوا دمروا البلد كله، المساكن كلها دمروها على العفش وعلى كل حاجة، يعني كل شيء بلزم منه الإنسان ما ظلش حاجة نستفيد منها، وين ما له حاجة، لا عفش منام، لا عفش غيرات، لا عفش أكل، لا عفش أي حاجة، ما شايفين بعينيكم. وهذا بل احنا كيف بدنا نرق؟ ما فيش إنه بديل عن هذه الجلدة، ما انت شايفينها شمال جنوب وعلى كل المناطق كلها هزية. وبنطلب من حكومتنا تساعدنا، تعطينا دعم، تعطينا حراسة، تعطينا أي شيء.

هم يتعرضون لهجمة شرسة خاصة بعد 7 أكتوبر من قيام هؤلاء المستعمرين الرعاة بمهاجمتهم، مهاجمة بيوتهم، وحتى الدخول في هذه البيوت وسرقة المواشي التي يربيها المواطن الفلسطيني والذي يحظر عليه في هذه المناطق الواسعة التي تقدر مساحتها بأكثر من 100,000 دنم. يحظر على المواطن الفلسطيني إخراج المواشي التي يربيها من الحظائر، في حين أن المستوطن يسرح ويمرح في هذه المناطق بكل حرية، بكل مساعدة من قبل جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية التي توفر له الحماية، في حين أن المواطن الفلسطيني يتعرض لهجمات المستوطنين من جهة وهجمات الاحتلال الذي يقوم حتى باعتقال المواطن الفلسطيني، في حين يترك هذا المستوطن يعيش في الأرض الفساد والخراب، أما المواطن الفلسطيني فيتم اعتقاله وتغريمه وسجنه. نحن نوجه الرسالة لهؤلاء القاطنين في هذه المناطق الذين يعتبرون يعني

خط الدفاع الأول عن المناطق الغربية من من هذه المناطق، مناطق مسافر يطا، للوصول طبعا إلى منطقة ليتواني، منطقة الجوويس، شعب البطن، سوسيا، منيزل. هذه المناطق أيضا تتعرض لهجمات المستعمرين الرعاة الذين يقومون بمهاجمة بيوت المواطنين وأيضا تخريب المحاصيل الزراعية وإطلاق المواشي في الأراضي الزراعية المزروعة بمحاصيل الزيتون والكرمة واللوزيات وتقطيعها وتخريبها لهذه المواشي من أجل مسح هذه الأرض، وبالتالي سيطرة هؤلاء المستعمرين على هذه الأراضي سيطرة تامة، وفصل هذه الأراضي عن منطقة يطا وهي تعتبر يعني سلة غذائية مهمة لأهالي مدينة يطا، مساحتها أكثر من 100,000 دونم، يريد الاحتلال السيطرة عليها، وهناك عمليات تدريب يقوم بها جيش الاحتلال في هذه المناطق من أجل ترويع وتخويف المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون في هذه المناطق، وبالتالي السيطرة عليها وتهجيرهم تهجيرا قسريا كما حدث في سنوات الثمانينات والتسعينات، حيث قام الاحتلال بردم الكهوف والبيوت السكنية في هذه المناطق وهجر المواطنين، إلا أنهم عادوا في نفس الليلة ورجعوا إلى هذه الأرض، وبالتالي حالهم يقول نحن نموت في هذه الأرض، نفترج الأرض ونلتحف السماء، ولن نرحل ولن نبرحها مهما كلفنا ذلك من ثمن.

طبعا اليوم استهدفوا بيت لعائلة في منطقة الفخيد، تم هدم كل شيء يتعلق بحياة هذه العائلة، تم هدم أبار جمع مياه اثنين، واحد من هذه الأبار عمره مئات السنين لغاية يحتفظ بشكله القديم من ناحية القبة، وهي عبارة عن صخرة كبيرة مثقوبة اللي احنا بنسميها خرزي. تم هدم كل منافع البيت، تم الحمامات، الخزانات جمع المياه، الخزانات اللي بتغذي الأسرة من المية، السولار بانل، المطبخ، أي شيء بيتعلق بحياة هذه العائلة زي ما أنتم شايفين تم استهدافه. طبعا هذا يندرج ضمن إطار مسلسل الاحتلال في تهجير قرى مسافر رياض. شفنا كيف خلال الآونة الأخيرة كيف عنف المستوطنين المنفلت، هذه القرية تم تقريبا شبه يومي تتعرض لاعتداء المستوطنين. يبدو أن صمود الأهالي في هذه المنطقة جعل الاحتلال يصعدون من إجراءاتهم، وبالتالي استهداف المنازل بشكل مباشر، ولا سيما احنا مقبلين على فصل الشتاء، فهم بيعتقدوا انه عندما يتركون بلا مأوى في ظل ظروف شبه صحراوية في وقت الشتاء ممكن يدفع الناس للرحيل من هذه المنطقة. احنا بنقول للاحتلال يجب أن ييأس من هذه التصرفات، لأنه اختبر إيه المسافر يبطأ منذ عشرات السنين وغاية الآن الناس متشبثين في أرضهم، ولكن هذا التشبث يجب أن يكون هناك عمل يوازي هذا التشبث من ناحية دعم صمود هذه المواطنين وتوفير أبسط الأمور من أجل أنهم يظلوا موجودين، من أجل توفير أبسط المقومات اللي بتحتاجها أي أسرة في هذه المنطقة.

وهنا في منطقة مسافة القطة هذه منطقة التبان ومنطقة الفخيت التي تعرضت قبل ساعة تقريبا من عمليات الهدم التي تمارسها قوات الاحتلال ضد هؤلاء المواطنين لإجبارهم على ترك مناطقهم وأراضيهم للسيطرة عليها. هذه الأراضي كما يشاهدها المواطن الفلسطيني وكأنها جبال، ولكن هي في الحقيقة أراضي سهلية، أراضي مزروعة، أراضي يفتلحها المواطن الفلسطيني بكل المحاصيل الزراعية الشتوية من أجل طبعا المواشي التي يربيها. هذه المناطق يعني تتعرض لهجمة شرسة منذ بداية 7 أكتوبر، وحتى اللحظة يقوم هؤلاء المحتلين وهؤلاء المغتصبين الرعاة من أجل طرد المواطنين الفلسطينيين منها وبالتالي السيطرة عليها. فهي تعتبر يعني منطقة زراعية أساسية، وهي تعتبر سلة غذائية لهؤلاء المواطنين باعتبار أن هذه المساحة تقدر بأكثر من 100,000 دونم، وهي أيضا يوجد بها مخزون احتياطي من المياه الاستراتيجية الجوفية اللي موجودة في هذه

الأرض، والاحتلال يسعى إلى السيطرة عليها وتهجير السكان منها من أجل هذه المياه، لأن هذه الأرض إذا وفرت لها المياه ستكون بمثابة أفضل مناطق الزراعة ومن أفضل المناطق التي تنتج المحاصيل الزراعية المروية من خلال هذه المياه التي تسبع عليها هذه المنطقة، منطقة مسافر يطا.

والله يا مرحبا يا سعدي، يعني ومعناه كل يوم وكل ليل، والله ما بننام من المستوطنين، يعني يا بيجونا في النهار يا بيجونا في الليل، أكثر إشي بيستنوا فينا لما ننام بيجونا تقريبا الساعة 12 في الليل. بيضربوا أحيانا، بيعتدوا علينا، وأحيانا يعني بيحرقوا سياراتنا، بيحرقوا بيوتنا، بكسروا يعني حتى الزرع، يعني زرع السنة كله رعوه. ما فيش يعني ما سويناش ولا إشي. وثاني حاجة كمان يعني الزيتون كمان كله يترعوه، كل المسافر يعني رعوا الزيتون. كمان احنا في منطقة الرفيس، من أفقايبي من فوق بيجينا مستوطن كل يوم بدير في الزيتون، في الزراعة اللي بنزرعها كليته. وإحنا كمان يعني من تعرف كنا عم نعيش على الثروة الحيوانية، يعني على الزراعة. وبنعاني من المستوطنين، يعني كنا

طبعا هاي منطقة الفخيت هي جزئين، عبارة عن جزء شمالي وجزء جنوبي. هذه المنطقة خلال السنتين الماضيات تم استهدافها بشكل كبير جدا من قطعان المستوطنين. شفنا كيف في الساعة 2 بالليل عندما هاجموا هذه القرية وتم الاعتداء على النساء، شفنا كيف لمنهم في وضح النهار مجموعة من المستوطنين بحماية الجيش والشرطة كيف سرقوا قطعان الأغنام. شفنا كيف مدرسة مسافر الثانوية المختلطة اللي هي المدرسة الثانوية الوحيدة في هذه المنطقة الموجودة في الجزء الشمالي من هذا الفخيت، كيف قطعان المستوطنين كانوا يستبيحوا هذه المدرسة ويستهدفوا بشكل مباشر خزانات المياه وحاولوا تخريب أثاث المدرسة وشبابيك المدرسة. طبعا هذه المنطقة محيط بها ثلاث بؤر استيطانية جديدة ما بعد 7 أكتوبر. هذه البؤرة اللي هي على يميننا بؤرة الطبقة اللي فيها عتات المجرمين من قبل الاحتلال، يتم استهداف هذه القرية بشكل يومي من هذه البؤرة، بالإضافة إلى البؤرة القريبة من الجدار الفصل العنصري أو شارع البترول زي ما بيحكوه، وهذه تستهدف بشكل مباشر رعاة المستوطنين أو ما يسمى بالاستيطان الرعوي. حرم الناس بهذه المنطقة من الاستفادة من 100% من أراضيهم الزراعية. تم تخريب المزروعات، تم تدمير أشجار الزيتون في هذه المنطقة. هذه المنطقة شبه صحراوي. في السنين الأخيرة كان هناك محاولة من أجل الوقوف في مد الزحف الصحراوي وزراعة أشجار الزيتون والأشجار المثمرة، إلى أن الاحتلال تم استهدافها خلال هذه السنتين. تم رعي أكثر من 12 ألف شجرة زيتون في منطقة مسافر يطا، زرعت ما بين أعوام 2018 و2019، وكانت يعني أشجار يعني مبشرة بخير، ولكن الاحتلال تم رعيها من قبل الاستيطان الرعوي. والآن الفصل الجديد اللي هو بيعتبر الاحتلال هو الفصل النهائي في تهجير أهل مسافر يطا، اللي هو استهداف العائلات في مساكنهم.

هذا المواطن يعني لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الذي يدعي أنه جيران فهم مستعمرون رعاة يقومون بأعمال إرهابية وإجرامية ضد المواطنين الفلسطينيين ولن يقبلوا بأي شكل من الأشكال. هذه أجسام غريبة جاءت إلى هذا المكان أو إلى هذه الأماكن المسمى ومناطق مسافر يطا مناطق البادية وهم يروعون السكان ويقومون بهجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين من أجل تأجيرهم منها. لذلك نحن نوجه العناية لكل يعني المؤسسات مؤسساتنا الفلسطينية إلى ضرورة الاهتمام بهذه المناطق ودعم صمود هذا المواطن الفلسطيني الذي يتعرض لعملية التهجير والتطهير العرقي في منطقة المسافر وفي منطقة البادية. هؤلاء بحاجة إلى أن يكونوا أن يكون لهم دعم ومساندة كما هو الحال. لذلك المستوطن الذي يتم دعمه ومساندته وحمايته أمنيا وتوفير كل ما يلزم له مما يحتاج من مساعدة في حين أن المواطن الفلسطيني يعني هو ما بين المطرقة والسنجان، الاحتلال من جهة والمستوطنين من جهة أخرى.

الوكيل كو قاعدين بأمان الله، فطرنا الأولاد وسوينا غنماتنا ومشينا الأولاد على المدارس، ما لدينا اللي هم جايين بالآلات تبعتهم وبدهم يهدوا، ما عطوش مجال للناس يقوموا العفش، ما عطوا مجال لحد يتحرك، يم هد ويم هيك فجأة، لا خلوا دار لا بعد من حمام، المي خزانات المي لدي الحين لا دار ولا مي، صفينا ولا إشي، الحين وين ننام وين نقعد؟ الحين بيجوا أولاد المدرسة بيشوفوا هالدار يقعدوا يتصايح، وين يروحوا؟ عندهم يقعدوا عندهم يقروا يعني إذا ملصنا من الجيش المستوطنين في الليل الله وكيلكم ما بننام، في الليل بيجوا بهجموا علينا بيسرقوا بكتلوا، ما في مجال لعيشة هنا، صارت صعبة صعبة عنا كثير، والله ما في بديل، إحنا هنا ثابتين هنا، أرضنا هنا، غنمنا هنا، حوصنا هنا، وين نروح؟ فيش مجال نروح، فيش مكان إنا ثاني غير هنا، إحنا وقت أهلينا هنا، جدادنا كلهم هنا عاشوا، وإحنا ماشيين على تراثنا إنه ثابتين هنا مكانهم، يعني هم ولدوا هنا وعاشوا هنا وإحنا زيهم. راح نعيش هنا إن شاء الله ونثبت هنا إن شاء الله. أنا من الأردن، أجيت سنة 1995 تجوزت وأجيت هنا على طول، تجوزت وعشت هنا وخلفت هنا، يعني هنا فيش مستشفيات منروح من خلفية طب نرجع هنا، جوازي ولد هنا، قابلوا أخوته أبوه أمه كلهم ولدوا هنا عاشوا هنا، ما في مجال نروح مكان ثاني من مرة، يعني هاي أرضنا هاي أرضنا هنا.

والله في الطريق صعبي، إن مشينا الطريق ناس بيراقب وناس بيمشي. والله في شهر 12 العام أخذوا مني 1200 شيكل و20 وضربوا عيلتي كلها حوالي 35 نفر، والله ما جانا الإشي، وشكانا للمجالس كلنا في قريات 4 وعلى جنادي في الخليل، واخذوا الهوية، والله نشفوا كبدي لما عطوا يسووا الهوية في الداخلية في يطة وكل إشي. والمستوى 2 إن شاف الغنم سارحة بس متعدي الدار 50 متر بالتنكتران بيحوه، وبصير يحاول بده يأخذها. قبل أسبوعين مع جارنا هذاك سارح بغنمات وعطراف الطور، ويجابوا المعزة ويخلطن معهن، دعوا هزي وطردوه عن ذاته، جاب له الجيش، الجيش أخذوا على قريات 4، حدفعوا 2000 شيكل كفاله، وقالوا له ممنوع تمشي البيت تبعك 300 متر، وغنمه ما كانت بعيدة 30 متر. أسبوع هذا قبل الفات هذا يعني قبل نهارين هاجموا على نهين وخشوا على الغنم واستخزوا نعشتين وجرون في التوك توك. ما بنعتبرهم جار، لأنه جار مش محترم، لو محترم حاله أهله وسهل، بس مش محترم حاله. لا بخلينا نسرح، لا بنرد على البيار تبعنا، ما بخلينا نرد من مرة، وإن شافنا طالع متعدين البيت 50 متر 100 متر بحوينا، واللي بيمسكوا بأخذوا على السجن. وانتوا سامعين الاخبار اللي بيعتدى على اليهود وبدو مقتول، يعني اعدام.

على الرغم من محاولات الاحتلال بإخراج المواطن الفلسطيني من أرضه في مسافر يطا، إلا أن المواطن الفلسطيني يصر على البقاء والصمود والوقوف في وجه الاحتلال، ويرفض على أن يكون المستوطن جارا له في أرضه. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، نلقاكم في حلقات أخرى، دمتم بخير.

هي الجولة كانت عدوانية لأنهم بدأوا برشق الحجارة على البيوت، وقبل أكم من يوم كمان قاموا بحرق منزل في القرية يعود للمواطن صهيب رضوان رمضان. صار الهجوم في المنطقة اللي بنشاهدها من الخلف، أدى إطلاق النار إلى سقوط 4 شهداء و4 جرحى.

0: جذوري قبل ميلاد الزمان راسك وقبل تفتح الحقبي.
1: مدينة البيري. مدينة البيري متصلة البناء مع مدينة رام الله وأصبحتا كأنهما مدينة واحدة. تبلغ مساحة أراضيها أكثر من 22,045 دنما. والبيري مدينة قديمة تعود بجذورها إلى العرب القدماء، واسمها العربي الكنعاني بئروت بمعنى آبار، جمع بئر كما في اللهجة العربية العدنانية، ولكن الجمع في اللهجة العربية الكنعانية الفينيقية القديمة يكون على صورة بئروت مع إضافة الواو والتاء طبعا، ومثلها اسم العاصمة اللبنانية اليوم بيروت، إذ أن قلب الهمزة إلى ياء وارد في اللهجات العربية القديمة كما تقلب الهمزة إلى هاء، ودليل ذلك أن كلمة بئر في الكنعانية وردت على هذه الصورة ووردت بصورة بهر بالهاء أيضا. دليل على قلب الهمزة إلى ياء أيضا وأيضا أننا ما زلنا في لهجتنا الدارجة نسمي البئر بير، وعلى هذا النحو استقر اسم البيري بعد أن تحول من بيروت. ذكر بعض الباحثين أن اسمها كان بيت لبوات أي جمع لبوة، وهذا لا سند له. كما ذكر بعضهم أن اسمها كان بيت برئي بمعنى بيت خليقتي من برا الكنعانية، وقد وردت في الأسفار القديمة بمعنى خلقة أي برا أو برأ خلقة. وذهب البعض الآخر إلى أن البيري هي ترجمة لللفظ الآرامي بيرتا بمعنى القلعة أو الحصن، رغم أن بيرت في اللهجة العربية الآرامية القديمة تعني بنت. ورغم كل ما ورد وما ساقه الذين بحثوا وتعرضوا لتفسير اسم مدينة البيري، إلا أن الثابت بالسند القوي والدليل اللغوي والمقارنة أن الاسم العربي الكنعاني بئروت والذي تحول إلى البيري هو الاسم الصحيح والذي يقترب من المنطق في تفسير الاسم.

الشهر اتوقع ان نطلع للمخيم. كيف ما كان في اجتياحات بالمخيم اسبوع 10 ايام نطلع ونرجع. ما توقعت متخرفين لسنه سنه ونص الايام هاي. وقاعدين ننزح احنا مش اول نزوح. ننزح من منطقه لمنطقه من منطقه لمنطقه. يعني بتخرفي انت هذا موت موت مش طبيعي بصير معنا.

0: وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة في برنامج من قلب الأغوار. اليوم نتحدث عن ممارسات الاحتلال في مناطق الأغوار الفلسطينية ومنع المواطنين اليوم من البناء والتوسع لصالح التوسع الاستيطاني في مناطق الأغوار. دعوني في بداية مشاهدينا أرحب بضيفي الدكتور عبد الناصر مكي الخبير في شؤون الأغوار والاستيطان. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بكم.
0: في البداية مشاهدينا دعونا ننتقل وإياكم لنتابع هذا التقرير الذي أعدته الزميلة إلهام هديب وتتحدث فيه عن الأغوار وتراجع المساحات السكنية في مناطق الأغوار الفلسطينية.
2: تآكلا متسارعا في مساحاتها السكنية، هذا ما تشهده مدينة أريحة بفعل الهدم المتكرر الذي تنفذه سلطات الاحتلال، حتى بات المشهد يقترب في قسوته واتساعه مما يرى في قطاع غزة. مبان مهدمة وأحياء شبه فارغة بدأت رقعتها تزداد تدريجيا منذ 3 سنوات.
3: في الوقت الحالي مش بس أنا اللي انهدد داري من 3 سنوات، أنا أول واحد انهدد داري في المنطقة هذيك. حاليا مئات الدور انهدت في المنطقة هذيك، فالموضوع يعني اللي بحكي فيه انه مش موضوع ترخيص ولا موضوع كذا، الموضوع اكبر من هيك، الموضوع استيطان، الموضوع تهجير الناس، استيلاء على الاراضي، استيطان اكبر واوسع.
4: محافظة ريحة والأغوار تعرضت لكثير من هذه الاعمال الصهيونية والاستيطانية والهدم المستمر، بحيث أنه أصبح الهدم منذ أكثر من 3 سنوات لغاية اللحظة تجاوز ما نسبته أكثر من 70% إلى 75% في مناطق الأغوار وأراضي الأغوار، وسبب ذلك هو التوسع الاستيطاني وزيادة المستوطنين وزيادتهم بعدد كم هائل من خلال المنظمات والمؤسسات الاستيطانية، فتية الجبال، فتيات الجبال المدعومة وممولة بشكل مباشر من حكومة الاحتلال ومؤسسات الدعم الصهيوني لهؤلاء المستوطنين.
2: وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد هدم خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 75 منزلا في أحياء داخل المدينة فقط، كمنطقتي ديوك وسما أريحة، في حصيلة تكشف حجم الاستهداف المباشر للبنية السكنية.
5: هناك مخططات هيكلية لقرى فلسطينية يزيد عمرها عن 50 عام لا تراعي الزيادة السكانية الطبيعية لسكان تلك القرى، وأبقى الاحتلال عليها منذ 50 عام لم يجري أي توسع على تلك القرى، بحيث أصبحت غير قادر على استيعاب الزيادة الطبيعية لسكان تلك القرى. هناك عمليات هدم حتى داخل تلك القرى التي لم يجري الاحتلال أي توسع عليها، مثل قرية زبيدات التي يقتل سكانها على ما يقارب 20 دنم بالرغم من أن عدد سكانهم يزيد عن 2000 نسمة. هناك عمليات هدم أيضا في منطقة نويمة وديوك وسماء أريحة وكافة قرى وبلدات محافظة أريحة والأغوار، هناك هدم يومي بالعشرات، وهناك أيضا إخطارات بالهدم وهو هدم مؤجل لحين صدور قرار بالهدم.
2: ويستند الاحتلال في تنفيذ هذه السياسة إلى التصنيفات والتقسيمات التي يفرضها على الأرض، خاصة تلك الواقعة ضمن المناطق المصنفة جيم، ليجعل منها الذريعة الجاهزة للهدم المتكرر.
0: على هذا الامتداد الواسع الفارق يروي هذا الركام قصة معاناة الأهالي مع الاحتلال الذي يسعى إلى تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم لصالح الضم والاستيطان. من مدينة أريحة، إلهام هديب، تلفزيون فلسطين. عدنا لكم من جديد وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، وأتواصل وإياكم بالحوار مع الدكتور عبد الناصر مكي في هذا الموضوع الذي نتحدث فيه اليوم عن تراجع المساحات السكنية في مناطق الأغوار الفلسطينية. اليوم الأغوار محاطة

0: المستوطنات الإسرائيلية وعربدة المستوطنين تتواصل وتتصاعد واعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وممارسات يقوم بها الاحتلال من أجل منع المواطنين من البناء والتوسع. كل هذا أثر على المساحات السكنية وتراجع المساحات السكنية اليوم في مناطق الغوار الفلسطينية. ماذا تقول في ذلك؟
1: طبعا هو منذ بداية الاحتلال عام 1967 والحكومة الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي ووضع على أجندة أهدافه الأساسية هي قضية الأغوار الفلسطينية وكيفية السيطرة على هذه الأغوار من خلال منع السكان الفلسطينيين من الإقامة في تلك المنطقة وخلق عوامل طرد لسكان الفلسطينيين. ومن ضمن هذه العوامل الطرد هي عدم إعطائهم تصاريح أو تراخيص بالنسبة للسكن البناء في هذه المنطقة. والمعروف أن منطقة الأغوار هي منطقة شاسعة جدا تمتد ما بين ثلاث محافظات فلسطينية، طوباس والأغوار الوسطى الأغوار الشمالية ومنطقة جنوب شرق نابلس ونابلس، وهي مناطق تحوي على حوالي 6 تجمعات سكانية بالإضافة إلى منطقة الأغوار الوسطى وهي تجمعات الزبيدات ومرج الغزال ومرج نعدة، كذلك منطقة الأغوار الجنوبية وهي منطقة أريحة ومنطقة الديوك الوسطى الديوك ومنطقة العوجة وفصائل. وبالتالي فإن الاحتلال منذ بداية عام 1967 ومن خلال الخطط التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية التي تسعى للسيطرة على هذه المنطقة وكما قلنا خلقت عوامل طرد السكان الفلسطينيين، منعت البناء، منعت إقامة وحفر آبار ارتوازية من أجل الزراعة، منعت المزارعين من الزراعة في تلك المنطقة، عملت على وعمدت على إقامة محمية طبيعية، عمدت على مصادرة آلاف ومئات الآلاف من الدنومات من أجل إقامة مناطق عسكرية مغلقة وتدريب، ومنعت السكان الفلسطينيين من التواجد في تلك المنطقة ووضعت مئات الحواجز العسكرية في الضفة الغربية ومن ضمنها الأغوار الفلسطينية. هناك حاجزين أساسيين، حاجز تيسير في منطقة طوباس وحاجز الحمراء الذي يفصل بين محافظات أريحة ونابلس، بالإضافة إلى حواجز حوالي منطقة أريحة وهي حواجز 4 حواجز تحيط بمدينة أريحة. وبالتالي ومن هذا المقدمة لموضوع أهداف الحكومة الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي، هذا أثر بشكل كبير جدا على موضوع الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار، وبالإضافة إلى أن الاستيطان الإسرائيلي هو موضوع خطير جدا، حيث عمرت الحكومة الإسرائيلية إلى إقامة العشرات من المستوطنات الزراعية والكبوتسات والموشبات الزراعية في تلك المنطقة، حيث يوجد هناك حوالي 30 مستوطنة زراعية وهناك حوالي 6000 مستوطن يسكنون في تلك المنطقة ويمنعون السكان الفلسطينيين من التواجد في تلك المنطقة، ووجود 16 تجمع فلسطيني. هذه التجمعات السكانية الفلسطينية منفصلة عن بعضها البعض، بوجود العديد من الحواجز العسكرية والتي تمنع السكان الفلسطينيين من التنقل وحرية التنقل من مكان إلى آخر.
0: بالتالي عندما يفكر مثلا الشاب في الزواج فإنه يلجأ ربما إلى المدينة والخروج من هذه البلدة، هذا واحد من أهداف الاحتلال بترحيل المواطنين وطردهم من أراضيهم من خلال خلق مثل هذه الأعذار مثل منع البناء والتوسع وحصرهم داخل تجمعات ضيقة. حدثنا عن هذا الموضوع ومدى خطورة هذا الموضوع على مناطق الأغوار الفلسطينية.
1: طبعا هي المنطقة ليست منطقة زبيدات، يعني منطقة زبيدات منطقة معروفة موجودة في منطقة الأغوار الوسطى، مساحتها لا تزيد عن 400 دونم كل هذه المنطقة، وهناك حوالي 3000 نسمة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى وجود منطقة مرج نعجي ومرج الغزال والجفتلك. هذه المناطق منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي وهو يسعى إلى عزل هذه المناطق ومنع السكان من البناء، وبالإضافة إضافة إلى خلق عوامل طرد من هذه المنطقة. فمنطقة الجفتلك ممنوع أي فلسطيني أن يبني في هذه المنطقة. منطقة مرج الغزال ومرج نعجي بالإضافة إلى منطقة زبيدات هي مناطق تمنع فيها البناء، بالرغم من أنها مناطق بي، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي حاصر السكان في منطقة صغيرة جدا لا تزيد عن مساحتها عن مئات الدنومات، وبالتالي فهنا كان السكان الفلسطينيين ليس لهم خيار إلا إما البناء العمودي وهذا خطير جدا، أو أن يذهبوا إلى خارج هذه المناطق بالذهاب إلى منطقة نابلس أو منطقة أريحة، وبالتالي تفريغ المنطقة من سكانها. هذا وما يسعى عليه الاحتلال. كذلك مناطق غير زبيدات، هناك منطقة الديوك الوسطى، الديوك في أريحة، منطقة نوعمة، المستوطنون بدأوا في هذه المناطق بإقامة مستوطنات، حتى أن بعض المستوطنين لا يزيد عن مستوطن أو اثنين من المستوطنين قاموا بالمصادرة والاستيلاء على مئات الدنومات في تلك المنطقة، وبدأوا لمنع السكان الفلسطينيين من التواجد، بل وضعوا حواجز عسكرية تمنع السكان من التنقل، بل كمان بدأوا بالاعتداء على السكان الفلسطينيين من خلال منعهم من التواصل والتنقل بين مناطق اللي هي الضفة الغربية، في مناطق اللي هي منطقة الأغوار ومنطقة حتى رام الله، لأن هناك العديد من المناطق امتداد بين منطقة الأغوار ومنطقة العوجة، وهي ومنطقة العوجة ومنطقة المعرجات الفلسطينية. هذه العوامل التي خلقتها إسرائيل وخلقها الاحتلال الإسرائيلي هدفت إلى تفريغ منطقة الأغوار من السكان الفلسطينيين، هدفت إلى جلب المزيد من المستوطنين، هدفت إلى زيادة استثمار المستوطنين وخلق منطقة سكنية، منطقة اقتصادية ومنطقة أمنية للمستوطنين وللاحتلال، وفي المقابل هدفت إلى التضييق على السكان الفلسطينيين من خلال عدم إعطائهم تصاريح ترخيص البناء وعدم إعطائهم تراخيص عبر الآبار والزراعة. طبعا في المقابل ده كما تحدثت سابقا، الإسرائيليين هدفت أو الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي هدفت إلى التركيز والاستثمار في هذه المنطقة. الاستثمار في هذه المنطقة يأخذ البعد الاقتصادي ومهم جدا. الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون بدأوا بإقامة المزارع الكروم، بدأوا بإقامة مزارع النخيل، بدأوا بإقامة العديد من المزارع في تلك المنطقة، وكذلك مزارع العجول، مزارع الأبقار. هذه تعتبر ناحية اقتصادية، وبالمقابل ناحية أمنية وناحية استيطانية في تلك المنطقة، يهدفون إلى منع مستقبلا إقامة نواة لدولة فلسطينية في تلك المنطقة، باعتبار أن منطقة الأغوار هي أكبر منطقة موجودة في الضفة الغربية، وهي منطقة مستقبلا ممكن أن تكون نواة لإقامة العديد من المدن الفلسطينية في تلك المنطقة. لذا فإنهم ركزوا على موضوع المستوطنات، ركزوا على الاستثمار الاقتصادي. كما قلت في مقابلة سابقة، استثمار الاقتصادي في تلك المنطقة يتراوح بين 700 إلى مليار دولار، وهي تعتبر منطقة استراتيجية اقتصادية للمستوطنين ولدى الحكومة الإسرائيلية ولدى المستوطنين الذين يأتون إلى هذه المنطقة، ومنطقة جلب واستثمار لهم. وبالتالي ما زال حتى الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة سمودريتش وبن غفير بدأوا بالاستيلاء ومصادرة الآلاف الدنومات في منطقة الأغوار، وفي المقابل بدأوا بعملية طرد السكان الفلسطينيين وسكان البدو من المناطق التي تأتي بحول منطقة الأغوار من جميع تجمعاتها، سواء الأغوار الوسطى أو الجنوبية أو الأغوار الشمالية.
0: هذا المخطط الذي يستهدف مناطق الأغوار الفلسطينية هو مخطط قديم جديد، يهدف إلى بسط السيطرة والنفوذ الإسرائيلي اليوم على مناطق الأغوار التي تشكل مساحتها ربما أكثر من 28% من مساحة الضفة الغربية، وهي مساحة كبيرة جدا يهدف الاحتلال اليوم إلى الاستيلاء عليها وبناء المزيد من المستوطنات الزراعية داخل أراضي الأغوار الفلسطينية.
1: طبعا يعني كما قلت، الأهداف الإسرائيلية هي أهداف استيطانية أمنية اقتصادية، وفي المقابل الهدف الأساسي الذي تريده إسرائيل من هذه المنطقة هو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي. يعني مساحة الأغوار الفلسطينية كما ذكرت حوالي 28% مساحة الضفة الغربية، وهي حوالي 1000 كيلومتر. هناك حوالي 700,000 دنم في هذه المنطقة، منها حوالي 400,000 دنم هي عبارة عن مناطق عسكرية وتدريبات للحكومة الإسرائيلية وللجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى آلاف الدنومات لمحميات طبيعية، وبالإضافة إلى المستوطنات. بالمقابل تم التضييق على السكان الفلسطينيين من خلال إقامتهم في تجمعات صغيرة. هذه التجمعات أخطر هذه التجمعات تجمع جفتلك، الذي يعتبر مناطق سي بلس، والذي يمنع الفلسطينيين من البناء، يمنع الفلسطينيين من أن يحفروا آبار من أجل أن يرووا زراعاتهم التي بدأت بالتقلص بالنتيجة للتصرفات الاستيطانية، بالإضافة إلى تصرفات فتيان التلال الذين المستوطنين الذين يأتون إلى المنطقة وينغصون على سكان هذه المنطقة ويخلقون عوامل الطرد لهم من أجل الاستيلاء ومصادرة المزيد من هذه الأراضي لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقبلية في تلك المنطقة.
0: عشرات المنازل التي هدمت ومئات المنازل اليوم هي مهددة بالهدم بفعل إخطارات وزعها الاحتلال على أصحاب هذه المنازل. مناطق كثيرة في أريحة مثل الديوك تحت والديوك الفوق وفي العوجة وفي الجفنك وفي كل مناطق الأغوار الفلسطينية، قوات الاحتلال نفذت عشرات بل مئات عمليات الهدم خلال السنوات الماضية، وهذا كان جزء من تراجع المساحات السكنية اليوم في مناطق الأغوار الفلسطينية. ماذا تقول في ذلك؟
1: طبعا الحكومة الإسرائيلية وحكومة الاحتلال من خلال كل الأعمال التي تقوم بها تهدف إلى منع السكان الفلسطينيين من التواجد في تلك المنطقة. يعني لها هدفين: هدف جذب المستثمرين والمستوطنين لتلك المنطقة من خلال إقامة المشاريع الاستيطانية والسكنية والزراعية، من خلال خلق بيئة زراعية لهم تشجيعية، وفي المقابل التنغيص على السكان الفلسطينيين. السكان الفلسطينيين في تلك المنطقة، حتى في منطقة أريحة، في منطقة الصبيح، هناك العشرات من المنازل التي تم هدمها، وتم عملية مصادرة الأرض في تلك المنطقة باعتبارها منطقة سي، بالإضافة إلى منطقة الأغوار. هذه منطقة الأغوار تعتبر بحسب المفهوم الإسرائيلي وحسب ما جاء في أوسلو هي مناطق سي كاملة، في وخصوصا في منطقة الجفتلك، باستثناء بعض التجمعات السكانية التي ذكرت كما ذكرنا في زبيدات وفي نرج الغزال وفي موضوع وفصائل والديوك. هذه مناطق يصعب على السكان الفلسطينيين البناء فيها لأنها محدودية المساحة، لأن الإسرائيليين منعوا، ولأن هذه المنطقة تعتبر خارج المنطقة، منطقة سي، وبالتالي فأي فلسطيني يريد أن يبني لا يستطيع البناء، لأن هذه المنطقة منطقة سي، وإذا بنى في مساحة معينة ومضى عليه وقت من الزمن تأتي الحكومة الإسرائيلية والاحتلال بهدم تلك المنازل بذريعة أن هذه المناطق حتى أي شيء ثابت هو يعتبر بناء يجب إزالته حسب المفهوم الاحتلالي. من هنا نرى بأن هناك مئات المنازل والآلاف منذ عام 67 لغاية الوقت الحاضر حتى قبل أوسلو أو بعد أوسلو تم عملية هدم المئات والآلاف من السكن أو الشقق السكنية والأبنية السكنية في تلك المناطق. ممنوع على الفلسطينيين كذلك إقامة أي مشروع صناعي، أي مشروع اقتصادي في تلك المنطقة، حتى المشاريع الزراعية يجب الموافقة الحكومة الإسرائيلية، وهذه المشاريع بحاجة إلى مياه، والمياه ممنوع أن تحفر فيها في هذه المنطقة، ممنوع حفر الآبار. وبالتالي الحكومة الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى تنغيص حياة السكان.
0: كثير من أصحاب هذه المنازل تلقوا إخطارات بالهدم خلال الفترة المقبلة، يعني وهم يعيشون اليوم مصير مجهول وقلق دائم، في أي لحظة ممكن أن تقتحم قوات الاحتلال وتقوم بهدم منازلهم بشكل مفاجئ.
1: طبعا حدث هذا الموضوع في الكثير من الأبنية السكنية التي تم بناءها، وتم غض النظر من الجيش أو الاحتلال الإسرائيلي لفترة، وبعد ذلك وبمجيء هذه الحكومة المتطرفة، حكومة سموتريتش وبن غفير ونتنياهو، عمدت إلى زيادة عدد المستوطنين، وبالمقابل عمدت إلى عملية القضاء على أي بنية تحتية فلسطينية من خلال هدم المنازل التي تم بناؤها، بالرغم من أن هذا البناء لا يشكل أي تهديد أمني على الحكومة الإسرائيلية أو على الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، إلا أن إسرائيل تريد أن تنغص على السكان الفلسطينيين، تريد أن تضغط عليهم من أجل عدم البقاء في تلك المنطقة. هذا هو الموضوع بشكل كامل.
0: هذا بطبيعة الحال يكلف المواطن الفلسطيني اليوم خسائر باهظة، حتى لو بنى سور قوات الاحتلال تأتي وتهدم هذا السور، حتى المنزل المبني منذ سنوات طويلة تقوم قوات الاحتلال بهدم هذه المنازل، ما يكلفهم ويكبدهم خسائر باهظة جراء عمليات الهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال.
1: أكيد البناء، أي بناء موجود سواء سور ثابت أو بناء أو أي بناء موجود لدينا في هذه المنطقة يحتاج إلى استثمار اقتصادي. جميع كثير من الناس يأتون إلى هذه المنطقة من أجل السكن في أريحة، من أجل الاستثمار فيها، ولكن وتكلف مبالغ هائلة جدا، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى هدم هذه المنازل بغض النظر عن تكلفتها، بغض النظر عن معاناة وصعوبة السكان الفلسطينيين للحصول على الأموال من أجل البناء، وتعتبر هذه هي شقة العمر بالنسبة للفلسطينيين، إلا أن الاحتلال لا يفترض بتلك الأمور، وهدفه الأساسي هو خلق عوامل طرد الفلسطينيين من أجل عدم البقاء في تلك المنطقة. يعني في النهاية أقول شغلة في هذا الموضوع أو نصيحة: الحكومة الإسرائيلية منذ بداية 67 لغاية اليوم وهي تعمل الهدف أساسي وهو طرد السكان الفلسطينيين، ليس في الأغوار فقط، وهي تعتبر الأغوار هي المنطقة المستهدفة في الأساس، ولكن من كافة أنحاء الضفة الغربية وخصوصا المناطق التي تقع على مناطق الحدودية، مناطق جنوب شرق الخليل، منطقة مسافر يطا، منطقة القدس وما حوالين مدينة القدس من تجمعات سكانية.
0: نلاحظ أن كل مناطق الأغوار الفلسطينية هي محاطة بالمستوطنات الإسرائيلية، وفي معظمها مستوطنات زراعية واقتصادية. اليوم 39 مستوطنة إسرائيلية ناهيك عن مئات البؤر الاستيطانية الصغيرة اليوم موجودة في مناطق الأغوار، بالتالي الاستيطان في الأغوار هو مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للمواطنين، لا سيما مع الزياد وتصاعد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنين على الأهالي في مناطق الأغوار الفلسطينية.
1: اليوم في الوقت الحاضر الهدف الأساسي للاحتلال الإسرائيلي هو ترك المجال للمستوطنين من أجل أن ينغصوا على السكان الفلسطينيين، من أجل خلق عوامل طرد السكان الفلسطينيين، وبالتالي فهناك المئات من الاعتداءات.

0: تم تسجيل حوالي 2000 اعتداء خلال شهرين على سكان الفلسطينيين في كافة أنحاء الضفة الغربية، من ضمنها عشرات الحالات في منطقة الأغوار. منطقة الأغوار سواء المنطقة المستهدفة في هذه المنطقة هي منطقة الأغوار الشمالية باعتبارها منطقة تقع إلى منطقة قريبة من بيسان، وبالإضافة إلى مناطق الطوباس، وبالإضافة إلى وجودها في منطقة استراتيجية مهمة جدا. وبالتالي فالإسرائيليين والاحتلال يعمد إلى فرض هذه القيود على السكان الفلسطينيين، زيادة عدد المستوطنين، السماح للمستوطنين بالقدوم وسماح لهم بالاستيطان في أي منطقة يريدونها، بل بالعكس تشجيعهم من خلال رفضهم وتزويدهم بالمياه، تزويدهم بكل ما يتعلق بالبناء من أجل أن يقيموا في تلك المنطقة ومن أجل طرد السكان الفلسطينيين. هذه سياسة استراتيجية موجودة لدى الحكومة الإسرائيلية وخصوصا حكومة بن غفير وسمودريتش، التي من فكت تعمد على خلق عوامل سيئة وصعبة للسكان الفلسطينيين في تلك المنطقة، في منطقة الأغوار بشكل عام كاملة.
1: زمن طويل تستهدف مناطق الأغوار الفلسطينية وتحاول السيطرة عليها، ما جعلها محطة ماء الاحتلال يهدف إلى السيطرة عليها للمميزات التي تتمتع فيها الأغوار الفلسطينية.
0: طبعا منذ احتلال عام 1967 ومنذ العديد من هناك العديد من المشاريع التي بدأت الحكومة الإسرائيلية فيها من أجل السيطرة على منطقة الأغوار ومن أجل عدم تواجد أي وجود فلسطيني في تلك المنطقة أو حتى وجود دولة فلسطينية، ومن ضمنها مشروع ألون الذي كان يهدف إلى قطع كافة الحدود بين الضفة الغربية والضفة الشرقية. السبوع الشرقية كانت تعتبر هي الأساس لدولة إسرائيل المزعومة. هذا سبب. السبب الآخر، وهناك العديد من الخطط سواء الخطط الشاروني التي كانت تسعى إلى السيطرة على الأغوار. الأسباب التي تتعلق بماذا تريد الحكومة الإسرائيلية من منطقة الأغوار، هناك أسباب عديدة جدا، لكن أسباب تتعلق بالناحية الاقتصادية وهذه مهمة جدا، أسباب تتعلق بوجود العشرات الآلاف من أشجار النخيل كما ذكرتي، هناك عشرات الآلاف من أشجار الكروم، هناك العديد من المزارع الأبقار والعجول، وهذا يعتبر سلة الغذاء، هي سلة الغذاء الفلسطيني، ولكن إسرائيل تعمل إلى استثمار في هذه المنطقة وتصدير خارجيا، وهي تكتب على هذه المنتجات بأنها منتجات من إسرائيل وهي ليست من، ولكنها هي من المستوطنات التي الغير شرعية الموجودة في منطقة الأغوار. هذه منطقة، هذه هدف أساسي هو هدف اقتصادي، هناك أهداف أخرى، أهداف أمنية، أهداف محمية طبيعية، أهداف تتعلق بالسيطرة وبجذب المستوطنين الإسرائيليين من أجل منع السكان الفلسطينيين من البقاء وعدم إقامة دولة فلسطينية مستقبلية. تعتبر هذه المنطقة، تعتبر بالنسبة للحكومة الإسرائيلية هي منطقة الحد الفاصل التي تكون بين الضفة الغربية والشرقية، وعدم وجود دولة فلسطينية بين الضفتين.
1: رمز من قلب الأغوار عن أهمية الأغوار الفلسطينية وعن مخططات الاحتلال التي رسمها منذ زمن طويل للسيطرة وبسط النفوذ والسيطرة على مناطق الأغوار الفلسطينية من خلال كل ما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنين باعتداءات مستمرة ومتكررة على المواطنين في مناطق الأغوار الفلسطينية، وما آلت إليه الأمور اليوم من تراجع المساحات السكنية في مناطق الأغوار الفلسطينية بفعل إجراءات وقيود الاحتلال التي يفرضها على المواطنين وعلى مناطق وقرى الأغوار الفلسطينية، من منع المواطنين من البناء والتوسع ومن عمليات الهدم التي ينفذها بشكل متواصل داخل مناطق الأغوار الفلسطينية وفي مدينة أريحة بفعل وبهدف ترحيل المواطنين وزيادة البناء والتوسع الاستيطاني في مناطق الأغوار الفلسطينية. إلى هنا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من قلب الأغوار. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.

الإنسان عبر بوابة ذات عقد ويتجه إما يمينا وإما يسارا، في هنالك طبعا مصعد للدرج، فيتوجه إلى قلب حارة السعدية. حارة السعدية سميت سبب التسمية نسبة إلى الساد السعديين، نسبة إلى سيدتنا حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تسمى حارة الحجازيين، وتسمى أيضا حارة الأكراد، لأن صلاح الدين الأيوبي عندما أتى فاتحا إلى مدينة القدس وبعد أن دخل حطين أسكن الأكراد الموجودون في هذه المنطقة اللي هي حارة السعدية. أيضا تسمى حارة المشارقة نسبة لإخواننا المسيحيين الذين كانوا يقطنون في أجزاء من هذه المنطقة التي هي حارة السعدية. الميزة لحارة السعدية أنها هي قريبة من المسجد الأقصى المبارك، وأيضا هي تحفل بكثير من الزوايا الصوفية والمساجد. فعندما ندخل إلى حارة السعدية أول ما يواجهنا هي الزاوية الهندية المقابلة لباب الساهرة، ثم عندما نعرج قليلا نجد أن الزاوية مئذة الحمراء وزاوية الشيخ ريحان وزاوية البسطامية وزاوية الشيخ شداد وزاوية الشيخ حسن ابن عليل وكثير، والزاوية بدر الدين لؤلؤ في منطقة القريبة من مدخل باب العمود. ثم إذا عرجنا إلى جهة اليسار نجد عدة زوايا أخرى كثيرة اللي هي زاوية الشيخ بكي، وأيضا في زوايا كثير الآن أبدلت وتم فيها سكن بعض العائلات المقدسية.

السعدية من الميزة التي فيها هي الجزء الأكبر من مدينة القدس داخل سور البلدة القديمة، ومليئة في البيوت المتلاصقة بعضها البعض، وكان فيها اكتفاء ذاتي، حيث كان كل بناء أو كل مبنى أو كل سكن يحتوي على بئر ماء ويحتوي على صهريج ماء ويحتوي على فناء مكشوف، وتجد أنه كل هذه البيوت متلاصقة مع بعضها البعض. الميزة فيها أن معظم بيوت هذه حارة السعدية هي قباب، فكل بيت يشمل قبة داخله هذا السكن. أيضا لا ننسى أن هنالك فيها بعض الأديرة وفيها بعض الكنائس لإخواننا النصارى الذين كانوا يسكنون في هذه المدينة، وكلها الآن الحمد لله رب العالمين تحفل بإرث عظيم عريق على مر الأزمان.

السعدية هي تراكمات زمنية تبدأ من العهد العمري، تنتقل إلى العهد الأيوبي، ثم عهد المماليك، ثم العهد العثماني. فكانت هذه معظم من يسكن في هذه الحي اللي هو حي حارة السعدية كثير من العلماء الذين أتوا إلى مدينة القدس. تجد الفن المملوكي، لأن المماليك عندما أتوا إلى هنا تركوا بصمات كثيرة في هذا الحي خاصة، وفي المسجد الأقصى المبارك أيضا تجد الدور التي هي محيطة حول المسجد الأقصى المبارك تجدها معظمها إما مملوكية وإما عثمانية. فهذا الإرث الذي كان كل خليفة أو كل سلطان من سلاطين المماليك أو العثمانيين يحاول أن يجعل له بصمة في مدينة القدس تخليدا لذكرى. الزائر إلى هذه البقعة اللي هي حارة السعدية لا يمل، هنالك كنز من الآثار الذي يحاول أن يشاهده ويطلع عليه ويتعلم منه. فحارة السعدية هي عقد فريد في كل الأبنية والعقارات والمراكز التي هي موجودة فيها.

كانت حارة السعدية إذا نظرنا إلى الحدود نجد أن الجزء الذي هو من الجهة الشمالية يحيط به سور القدس، وأيضا من الجهة الشرقية، فجانبان من حي السعدية محاطان بسور مدينة القدس. أما بالنسبة للجهة الغربية والجهة الجنوبية نجد أن الشوارع أو الأزقة تؤدي عبر حارات متلاصقة مع حارة السعدية. نجد على سبيل المثال في الجهة الجنوبية نجد حارة باب حطة، ونجد من الجهة الشرقية هنالك بعض الحارات المتلاصقة كحي الميلوية على سبيل المثال، وحي البسطامية، وحي الشداد، وحي هنالك يعني كل هذه الحارات متلاصقة مع بعضها البعض كالسنسال الذي له عقد.

هي من أحد مسارات السيد عيسى ابن مريم عليه السلام المسيح، فهنالك 15 دربا أو طريقا لطريق الآلام كما يعتقد في العقيدة النصرانية. تبدأ أيضا لها جزء كبير من حارة السعدية ومحلة الواد، وتنتقل إلى عقبة المفتي، وتنتقل إلى حتى تصل إلى كنيسة القيامة. فهذه كلياتها المراتب أو المحطات للسيد المسيح حسب المعتقد النصراني، أيضا فيها جزء من حي حارة السعدية. هنالك الأصالة، هنالك التاريخ، هنالك عمق التاريخ في حارة السعدية.

أهلا بكم. يتواصل القصف على أبناء شعبنا في قطاع غزة ليرتقي مزيد من الشهداء وتسجل إصابات بحالات مختلفة. أكان استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف شنه الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة. ونصرنا أوضح بأن مسيرة قصفت بصاروخ مركبة مدنية على الطريق الساحلي قرب مسجد الشهيد خليل الوزير في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة نقلوا إلى مشفى الشفاء. أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما استهداف المنشآت الصحية والسكنية وخيام النازحين في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات المواطنين وإصابة

آخرين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما حضرت الأمانة العامة في بيان لها من خطورة استمرار وتصاعد جرائم الاستيطان والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحماية قوات الاحتلال في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس، وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها. أقامت قوات الاحتلال والمستوطنين عددا من المعرشات شرق مدينة طوباس. رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مسعيد أفاد بأن الاحتلال والمستوطنين أقاموا عددا من المعرشات عند الطريق الواصل لخربة يرزا شرق طوباس. يتخوف المواطنون من أن تكون هذه نواة لبؤرة استيطانية جديدة، ويشار إلى أن عددا من المستوطنين اعتدوا على خط المياه الذي يزود 12 عائلة فلسطينية في منطقتي يرزا والرأس الأحمر شرق وجنوب شرق مدينة طوباس. أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 منشآت سياحية في عرانة شرق جنين. أكانت قوات الاحتلال وزعت إخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية مرج بن عامر شرق مدينة جنين. أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال سلمت أصحاب عدد من المنشآت التجارية والبركسات سلمتهم إخطارات بالهدم خلال 7 أيام. أغلقت قوات الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين الخضر ورطاث جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت برك سليمان وأغلقتها بشكل محكم عبر نصب حواجز عسكرية ومنعت المواطنين من الوصول إليها. استضافت العاصمة الإيطالية روما أعمال الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الجولة تأتي في سياق مساع دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تثبيت دعائم الاستقرار في الجنوب اللبناني وضمان تنفيذ بنود اتفاق الإطار الموقع مؤخرا. مصادر مطلعة قالت إن الوفد اللبناني المفاوض ركز في طروحاته الأولية على ضرورة تجديد الالتزام بوقف إطلاق النار ووضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية. كما شدد الجانب اللبناني على أهمية توسيع نطاق المناطق النموذجية المقترحة لانتشار الجيش اللبناني لتشمل مدينتي بنت جبيل والخيام. ختام الموجز إلى اللقاء.

0: هذا قبر الشهيد محمد أبو بكر.
1: هاي ما هي رجول، هاي ما هي رجول، حتى غايظهم هو في قبره، حتى غايظهم هو في قبره.
2: حماية الجيش، كان الجيش اللي ماشي معهم وغيرهم.
0: أجوا المستوطنين على الساعة 7 الصبح، طلعوا أجوا من هون من الواد، طلعوا من هاي المنطقة وهجموا على المنطقة هنا وبلشوا يكسروا فيها على الساعة 7 الصبح. تفاجأنا إحنا أول إشي في الهجوم، لأنه إحنا في وسط المدينة، إحنا يعني مش والله في جنبنا مستوطنات، أقرب مستوطنة بعيدة علينا 15 كيلو. هاي المقبرة للأموات من آلاف السنين، وهي مقبرة تابعة للبلد، ما في أي حدا بقرب عليهم أو بيقولوا إنه اعتدى عليهم.

0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم. في هذه الحلقة سنناقش في المحور الأول ما جاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة أوتشا الذي يدق ناقوس الخطر في ظل المجاعة التي تضرب قطاع غزة. وللحديث حول هذا الموضوع رحب بضيفي الذي ينضم إلي عبر نظام زوم من قطاع غزة، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور بسام زقوت. مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا.
0: اسمح لي دكتور أن نتابع هذا التقرير قبل أن نخوض في غمار هذه الحلقة، حيث حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تدهور كارثي غير مسبوق في الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، مؤكدا أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من المواطنين في ظل استمرار الحصار الشامل وشح الإمدادات الأساسية. المزيد في هذا التقرير.
2: وسط تحذيرات أممية غير مسبوقة، قطاع غزة يقترب من واحدة من أخطر الكوارث الإنسانية في تاريخه، مع اتساع رقعة الجوع ووصول مئات الآلاف إلى مراحل متقدمة من انعدام الأمن الغذائي في ظل استمرار الحصار وتراجع تدفق المساعدات الإنسانية. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أكد في أحدث تقاريره أن نحو 67% من أهالي قطاع غزة يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي، ويخوضون يوميا معركة البحث عن وجبة واحدة تكفي للبقاء على قيد الحياة. هذا وأشار التقرير إلى أن 10% من أهالي قطاع غزة باتوا على حافة المجاعة، وهي المرحلة التي تسبق مباشرة إعلان المجاعة رسميا وفق التصنيف العالمي للأمن الغذائي في مؤشر يعكس تدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية. هذا ويحمل مكتب الأمم المتحدة السبب في هذا الانهيار إلى استمرار الحصار وتوقف التدفق المنتظم للمساعدات وانهيار سلاسل التوريد المحلية، إلى جانب النقص الحاد في تمويل العمليات الإغاثية، ما أدى إلى تقليص قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة. وفي ختام تحذيره شدد أوتشا على أن الوقت ينفد وأن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لتجنب كارثة جماعية، مجددا مطالبته بفتح المعابر بشكل كامل وضمان ممرات آمنة ومستدامة لإدخال الغذاء والدواء قبل أن تتحول أزمة الجوع في غزة إلى مجاعة معلنة. بنزير أيخمن، تلفزيون فلسطين.
0: أرحب مجددا بضيفي دكتور بسام زقوت، كيف تقرأ هذا التقرير الذي يدق ناقوس الخطر في ظل المعطيات الواردة إزاء إمكانية حدوث مجاعة شاملة في ظل شح وصول المساعدات ومنع تدفقها بفعل إغلاق الاحتلال للمعابر المؤدية لقطاع غزة؟
1: هو على الأكيد يعني نحن الذين نعيش في قطاع غزة كنا نرى منذ عدة أشهر أن هناك وتيرة منخفضة في توزيع المساعدات الغذائية، سواء كانت كوبونات أو طرود غذائية كان يحصل عليها المواطن، أو كانت تكيات يومية والتي بدأت تتقلص تدريجيا، إلى أن وصلنا إلى هذا التهديد الخطير الذي أصبح فيه الأمن الغذائي تقريبا مفقود. في تقرير أوتشا يعني بعض المعلومات الإضافية عن التقرير الذي سمعته، رقم واحد أنه الحد الأدنى أو الناس التي تستطيع أن توفر الغذاء بشكل الطبيعي هو 0% في هذا التقرير. يعني أنه لا أحد، أنه جميع سكان قطاع غزة هم يعتمدون على المساعدة بنسب متفاوتة، لكن على الأقل 70% الاعتماد بالنسبة لهم هو اعتماد كامل، لأنه ليس هناك رواتب، ليس هناك مصادر دخل، هناك عيشة صعبة، ولا يستطيع المواطن من جيبه الخاص اليوم شراء وتعويض النقص الغذائي الذي يعاني منه، ويعتمد بنسبة 100% على المساعدات، بينما عائلات أخرى يعني تعتمد بنسب أقل 70% 30% وهي بحاجة لهذه المساعدات. اليوم التقرير يتحدث أن هناك ارتفاع في المرحلة الثالثة التي هي تسمى مرحلة الأزمة، وارتفاع في مرحلة الطوارئ على حساب المرحلة الثانية التي هي المرحلة التي يستطيع المواطن الوصول إلى الغذاء، لكن هناك نقص في الوصول إلى الخدمات الصحية التي تؤدي إلى سوء التغذية، وهذا بالفعل يحدث. عندما تتحدث أنه في الخدمات الصحية هناك حالات إسهال وهي تؤدي إلى سوء التغذية، خصوصا أطفال تحت عمر 5 سنوات أو الأمهات الحوامل التي تعاني من نقص شديد في المكملات الغذائية. وهناك إشكالية أكبر بكل صراحة أنه عملية مكافحة سوء التغذية طوال الوقت منذ بداية هذا العدوان أو منذ ما بدأت ترتفع هذه المعدلات كان الاعتماد على مكملات غذائية تأتي هي أغذية عالية الطاقة، لكن اليوم أصبحت معظم الأطفال لا يستطيعون قبولها، يعني هي غير مقبولة من ناحية الطعم لهم، ولا نستطيع اليوم إعطائها بشكل وقائي لأنه أصبحنا نرى أنه لا تستخدم بالنهج الصحيح وفقط يمكن استخدامها داخل المراكز عندما يتم إعطائها داخل المراكز أو داخل المستشفيات حتى تساعد على حل مشكلة التغذية، وهي ليست بحالة وقائية، هي تصبح كاستخدام علاجي وليس وقائي. أكيد هناك فجوة كبيرة في استهلاك في بينما هو متوفر من غذاء في قطاع غزة واحتياجات السكان، المساعدات أقل بكثير تتناقص تدريجيا. نعم. والأسعار عندما نتحدث أنه الناس بدأت تعتمد على ما هو موجود في السوق كبضائع تجارية، الأسعار تفوق قدرة المواطن. أيضا المساعدات بحلها هي لا تشمل المكونات الغذائية التي تؤدي إلى المجاعة، خصوصا عندما نتحدث على البروتين، اللحوم، الفواكه، الخضار، البيض، الحليب، هذه ليست من ضمن قوائم المساعدات التي توزع على السكان. وبالتالي نحن نتوقع دائما ارتفاع في المرحلة الثالثة والرابعة حاليا. نعم. في سوء التغذية، لكن أنا شخصيا لا أتوقع بشكل قريب أو عاجل الدخول إلى مرحلة المجاعة.
0: طب دكتور، ما دلالات وصول أكثر من 76% من أهالي وعائلات قطاع غزة إلى مرحلة عدم الأمن الغذائي في ظل هذه الصورة الحالية وعدم وصول المساعدات أو تدفقها، بالإضافة إلى ما أشرت إليه؟
1: يعني هو هذا ما يسمى أزمة. على الأكيد قطاع غزة يمر في أزمة، وهذه الأزمة متعددة الجوانب، ويعني عندما يضاف إليها أزمة في مرحلة الأزمة في الأمن الغذائي أو التي ستنتقل إلى مرحلة الطوارئ، أنا أعتقد أنه حسب التقرير كان 1,200,000 في المرحلة الثالثة و 200,000 تقريبا في المرحلة الرابعة. والمرحلة الرابعة أنت تتحدث عن مرحلة الطوارئ، يعني يجب التدخل بشكل سريع، ضمان إمدادات وتوزيع ووصول هذه المساعدات بالشكل ليس فقط كما، التنويع الغذائي مطلوب في حل المشكلة، ويجب ضمان وصوله بسرعة والبدء بهذه التوزيعات حتى يتم التعامل مع الأزمة. نحن سابقا عندما أعلن تقرير عن المجاعة التي وصلت إلى 25% أو 30% في فترة من الفترات، وتصبح أنت في فترة متأخرة تصبح عمليا العلاج بمراحل صعبة، وكلما تأخرنا في الوقاية وتقديم الحلول كلما يعني زادت الأزمة من الناحية الصحية. في المرحلة في سابقا عانينا بعد موجة سوء التغذية وبعد موجة المناعة، ولا نزال نعاني من موجة أمراض مناعية غير مفهومة تحدث لفئات مراهقين وفئات أطفال، وهي تصبح أمراض دائمة. نجد التحليل والكثير يتعرض لمثل هذه الأمراض التي يعني تتحول إلى نمط حياة دائم في ظل نقص كبير في الخدمات الصحية والعلاج والقدرات التشخيصية، عمليا تصبح حياته مهددة لأنه قد يتفاجأ بتدهور سريع لا نستطيع التعامل معه، عندما يعني يحدث مثلا فشل كلوي مفاجئ، فشل في الأعضاء مفاجئ، فشل في الغدة الفوق كلوية وهكذا. وهذا ما نعاني منه اليوم. لا يجب التأخر كثيرا في حل مشكلة وأزمة الجوع وفي المراحل الثالثة والرابعة، يجب تخفيف من هذه المراحل والانتقال إلى المرحلة الثانية. نعم. أو الأولى.
0: طب دكتور، ماذا يعني اقتراب 10% من سكان قطاع غزة من المرحلة الخامسة للتصنيف العالمي للأمن الغذائي؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟
1: يعني هو الحديث عن 211,000 في المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة هي عندما تكون هناك فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء التي تؤدي إلى معدلات مرتفعة من سوء التغذية الحاد والوفيات. يعني ممكن

0: نبدأ بسماع حدوث وفيات في هذه المرحلة، والمواطن ليس لديه استراتيجيات تتكيف للتكيف من هذه المرحلة، يعني نقص شديد في الغذاء، نقص شديد في الدخل، فلا حلول، الكل يعتمد على ما يستلمه من مساعدات، فيجب أن ترتفع فجوة المساعدات وأن ترفع جميع القيود الإسرائيلية عن دخول المساعدات أو عن منع مؤسسات بعينها من تقديم هذه المساعدات داخل قطاع غزة، أصبحت تحاربها في إجراءات الترخيص وتمنحها من إجراء عمليات شراء خارج قطاع غزة لإدخال هذه البضائع التي كانت يوما ما تساعد، لكن إسرائيل لا تزال مستمرة في قيود كثيرة على المؤسسات الدولية التي لا تعمل بأريحية، وأنا أعتقد أننا في قطاع غزة أصبحنا جميعا كمؤسسات نواجه مشاكل تمويلية كثيرة، التمويل على ما يبدو بدأ يتقلص لأن هناك كان اعتقاد أنه دخلنا في مرحلة تعافي وأن هناك حلول، فبالطبيعي أن يبدأ التمويل الطوارئ أن يخف، لكن هذا غير صحيح لأنه في قطاع غزة لم يتغير شيء، لا تزال المعاناة على أوجهها، لا يزال السكان يعيشون في حالة النزوع، يعني كل شيء تقريبا لا توجد حلول يعني نستطيع الاعتماد عليها في حل أي مشكلة ممكن تكون صحية أو تغذوية.
1: هل هذا الأثر السبب من خلفه أو مرده عدم وصول المساعدات الإنسانية وانهيار سلاسل التوريد بفعل الإجراءات الإسرائيلية، بمعنى أن هذا هو السبب الرئيسي فقط؟
0: شوف، هناك عدة أسباب، ليست يعني سوء التغذية يعتمد رقم واحد على التنوع الغذائي الذي هو لم يكن بالشكل المطلوب طوال منذ بداية هذا العدوان، فكانت الأجسام تضعف يعني تفقد جزء كبير من الفيتامينات وتفقد تدريجيا مناعتها، فعندما يتحول هذا إلى عمل يضاف إليه الجوع أن هناك نقص في كميات الغذاء التي يحصل عليها المواطن تصبح الأزمة أكثر حدة، لكن أيضا يتزامن معها أيضا يعني تلوث المياه الذي هو أيضا مؤشر رئيسي يؤدي إلى سوء التغذية، لأنه يسبب تقريبا إلى من 17 إلى 27% من الأطفال تعاني من حالات الإسهال المائي أو الديدان التي تشارك في كمية الطعام القليلة التي يحصل عليها الطفل، تشارك الكثير من الطفيليات داخل أمعائه، فتمتص العناصر الغذائية فتصبح النقص يزداد يوما بعد يوم، فالقدرة على الحصول بشكل مبكر على الخدمات الصحية عندما يكون هناك نقص في الدواء وأنت بحاجة إلى تقديمه، التعرض المتكرر للأمراض خصوصا عندما نتحدث عن الحوامل أو عن الأطفال صغار السن الذين لم يكتمل جهازهم المناعي لمحاربة الفيروسات التي تنتشر في قطاع غزة، فهي أزمة لا تعتمد فقط على سلاسل التمديد، هي تعتمد على كل ما هو موجود في قطاع غزة من بيئة، من نظافة شخصية، من أمراض معدية تحدث، فهي أزمة مركبة متعددة الجوانب ولا يمكن حلها فقط بسلاسل الإمدادات وحدها.
1: دكتور، ما هي أهم التحديات التي تواجه المنظمات الإغاثية العاملة في قطاع غزة على وجه التحديد، بالإضافة إلى القيود المفروضة عليها بفعل إجراءات الاحتلال، عدم وصول الأدوية، عدم مقدرة الطواقم الطبية على الحركة والتنقل، علاوة على نقص التمويل الدولي لها؟
0: يعني نحن كمقدمي خدمات نواجه أزمات متعددة، تبدأ من التحديات الأمنية، لا يوجد لا أحد يعمل في مأمن، هناك حالات قصف تطال مناطق مختلفة بشكل مفاجئ في قطاع غزة، ويعني قبل يومين كان هناك حالة قصف داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلع، فالعمل لا توجد أي ضمانات أمنية للعاملين في القطاع الإنساني والصحي في تقديم هذا العمل، هم الذي يتطلب عمل ميداني كبير مثلا في توزيع المساعدات، في الوصول إلى الناس في الأماكن القريبة من الخط الأصفر، فكثير من النقاط الطبية التي هي قريبة من الخطوط الأصفر أو الفرق المتنقلة التي لدينا في الإغاثة الطبية تتعرض بشكل متكرر لإطلاق نار عشوائي يصل هذه النقاط. التحديات الأخرى على الأكيد سلاسل الإمداد، سلاسل التوريد، إسرائيل تتحكم بشكل كامل ليس فقط في الكميات والنوع كمان في التوقيت، هي تستطيع أن تغلق هذا الباب في أي وقت ويصبح قطاع غزة فارغا مرة أخرى، فلا توجد أي ضمانات أو أي ضغوط أو أي إجراءات تقيد أو تمنع إسرائيل من إغلاق المعابر مرة أخرى. سلاسل الإمدادات التي تدخل إلى قطاع غزة هي محدودة.

0: يعني تكاد تكون 5 أو 10% من متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن، والتي انعكس على ارتفاع أسعار كبيرة. اليوم الكهرباء بسعر مرتفع، الغاز سعر مرتفع، أنت مثلا على الطفل يحتاج إلى ربع حليب لا يستطيع اليوم تسخين المياه لأنه لا يوجد غاز، والخشب حتى عندما كنا نعتمد على وسائل بديلة كالخشب والكرتون أصبحت الأسعار فلكية ليست في مقدور أي مواطن. فالنمط الحياة الذي مطلوب أن يحافظ الإنسان فيه على النظافة الشخصية، أنا أستطيع أن أقول لك جازما أن كل من يعيش في الخيام لا يستطيع بالمطلق الحفاظ على النظافة الشخصية لعدم توفر المياه وعدم توفر الحمامات بشكل الكافي وأدوات النظافة. فالقدرات محدودة، هي خيمة موجودة على رمل يشاركها الفئران في جميع النواحي، الفراش الفرش عندك البطانية أو الفرشة هي إلى سنتين لا تستطيع غسلها ولا تستطيع تغييرها، لا تستطيع تغيير الملابس. فالحالة من هذه الناحية صعبة جدا، ويعني وعوامل وتحديات كثيرة يعني تعرف أي مواطن يعني يوميا، هي تحديات في الوصول إلى الماء، في الغذاء، في تقديم الخدمات، في تشغيل مواتير الكهرباء. أي شيء، أي حلول تبقى حلول جزئية وهي جميعها دائما معرضة لأن تتوقف، لأن إسرائيل تتحكم بكل شيء في قطاع غزة.
1: ما هي السيناريوهات المحتملة إذا ما بقيت هذه الصورة تخيم على المشهد في ظل التقارير والمعطيات الواردة وإبقاء الاحتلال على الحصار المفروض على المعابر، عدم مقدرة المنظمات الإغاثية أيضا على تقديم خدماتها للمواطنين؟
0: أنا أعتقد هناك يعني سيناريوهين يعني أكثر احتمالا، إما وهو الأكثر احتمالا، إما أن يبقى الوضع على ما هو عليه، يعني هذه الحالة التي نعيشها في قطاع غزة اليوم هي التي ستبقى قد تطول المدة يعني لسنة سنتين أو لسنوات طويلة طالما ليس هناك حلول متفق عليها تبدأ في التنفيذ. وأنا هذا ما أرجحه، أن إسرائيل نجحت في الاستيلاء على 70% من قطاع غزة، نجحت في التحكم وتجفيف قطاع غزة من الموارد الأساسية المهمة، وهي تسمح بدخول فقط بعض الأدوية، بعض المواد الغذائية الاستهلاكية التي لا تعتبر من منظمة الاستخدام المزدوج أو أي شيء أخرى. فهي تريد على هذه الحالة أن تبقى لفترة طويلة حتى يصل السكان إلى مرحلة العجز من الحياة في قطاع غزة ويستسلموا إلى فكرة الهجرة الطوعية التي تعلن عنها إسرائيل. وهناك مسارات، أنا على ما أعتقد نسمع على السوشيال ميديا أو من أصدقاء، هناك مسارات للهجرة بشكل مختلف، أحيانا تأتيك كحج الطلاب، أحيانا كمرضى، أحيانا كإجلاءات ازدواجية جنسية أو أقارب بالخارج. لكن هناك شيء يحدث على ما يبدو، هناك شيء يحدث في قطاع غزة. أما السيناريو الآخر هو أن نعود إلى مربع الإعلان عن المجاعة مرة، حدوث المجاعة مرة أخرى، وتزداد المعاناة بحدها الكبير عندما تزيد إسرائيل من إغلاق المعابر أو تقلل من دخول المواد الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة، مما يرفع مرة أخرى نسبة الوفيات ونسبة المرضى بشكل أكبر في المرحلة التي قد نصل فيها إلى مرحلة انهيار الخدمات.
1: نعم.
0: في سابقا يعني مع تدخل وجود المؤسسات كانت عملية، لم نصل إلى مرحلة انهيار الخدمات لأن هناك كانت مساعدات كثيرة وكانت هناك بعض الموارد التي سمحت لنا كمقدمي خدمات بالصمود، لكن اليوم هذه الموارد جفت، فأي عملية ضغط على المؤسسات قد نصل إلى مرحلة الانهيار الكامل للخدمات.
1: دكتور، ما المطلوب من المنظمات الأممية للمساعدة في اللحاق بما يمكن اللحاق به في ظل هذه الأزمة التي أخذت منحا آخر خطير وتصاعدي أيضا؟
0: المؤسسات الأممية هي مفروض أنها محمية بالأمم المتحدة، وهي قادرة على إصدار تقارير مؤثرة وأن ترفع وتيرة الضغط والتأثير بحيث يتم تطبيق ما هو معروف سابقا بالقانون الدولي الإنساني الذي يمنع إسرائيل من اتخاذ قرارات تشكل منع أو حرمان أي شخص من الوصول إلى الغذاء والعلاج، لأن هذا هو القانون الدولي الإنساني في سياق الحروب، لا يحق لإسرائيل أن تستخدم مثل هذه الممارسات. والأمم المتحدة تستطيع أن ترفع وتيرة المساءلة والمحاسبة داخل أروقتها، لأن إسرائيل حتى اليوم هي لا تتعرض لأي نوع من أنواع المساءلة أو المحاسبة التي هي قادرة على الأقل أن تشكل المسار التطرفي الإسرائيلي في التعامل مع قطاع غزة، وكأننا ليس بشر وكأنه

0: الحكم بالإعدام الذي أصدرته إسرائيل في الإباء عندما بدأت في عملية الإبادة الجماعية، يجب أن لا أحد يوقفه. على الأمم المتحدة أن تتخذ الوتيرات المختلفة حتى لإيقاف الإبادة الجماعية التي هي مستمرة في قطاع غزة لإيجاد الحلول، لأن السكان بالنهاية هم بشر يحتاجون إلى حلول على الأقل تضمن وصولهم إلى التعليم، إلى الصحة، إلى الغذاء، إلى الأمن الغذائي وإلى الأمن. يعني الحالة النفسية اللي بنعيشها كل يوم إحنا في قطاع غزة التي عم تحدث، الحالة الإنسانية المزرية التي لا يستطيع أحد في هذا العالم تحملها. من يستطيع التحمل العيش في قطاع غزة في هذا العالم؟ فالعالم يجب أن ينهي معادلة أن فكرة أن الدول التي تستخدم النهج الوحشي والعدائي والقتل تنتصر على المساعدات الإنسانية والدول التي تنادي بالسلام. هذا يجب أن ينتهي في العالم، ولا يجب دائما أن تنتصر الوحشية على المعادلة الإنسانية.
1: الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. وفي المحور الثاني من هذه الحلقة سنتابع تصاعد عمليات الاحتلال وإجراءاته، سواء بالهدم أو في الضم أو في تفشي الاستيطان، حيث هدمت قوات الاحتلال أجزاء من مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة في مسافر يطا جنوب الخليل بعد محاصرتها ومنع المواطنين من الاقتراب منها.
2: استهداف جديد بالهدم يطال مسافر يطا جنوب الخليل بعد أن هدمت قوات الاحتلال أجزاء من مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة، وذلك ضمن سياسة متواصلة تستهدف المؤسسات التعليمية في المنطقة وتفاقم معاناة الطلبة خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
3: هذه مدرسة شعب البطن الأساسية المختلطة، هي المدرسة الوحيدة اللي تقدم خدمات التعليم في هذه المنطقة شعب البطن مبويس. هذه المدرسة تبنت عام 2015. للأسف الشديد اليوم الأهالي تفوجوا بهذه الجرافات الاحتلال تهدم جزء من هذه المدرسة. هذا الجزء تم إضافته في عام 2021 وتم تقديم كل المخططات والمطلوب وفتح طلبات الترخيص، لأنه للأسف الشديد بدون سابق إمداد تم هدم هذا الجزء. طبعا هذا الاحتلال يعني بيهدف إلى يعني حرمان التلاميذ في هذه المنطقة من التعليم، حرمان الناس من أبسط حقوقهم، بالإضافة إلى حرمانهم من الحياة من خلال عنف المستوطنين المستشري الذي يطال كل شيء، يطال حياة الناس، ممتلكاتهم، يطال بيوتهم.
4: حملة ممنهجة ضد المدارس في مسافر يطا، حوالي 10 مدارس تقريبا مهددة بالهدم، من ضمنهم مدرسة شعب البطم. اليوم كان هدم جزئي، حجة الاحتلال انه الجزء ما اخذ امر احترازي مباشرة، هاي السياسي اللي برفضوا اعطاء امر احترازي من خلال المحاكم والسلطة التنفيذية بالاحتلال مباشرة بتهدم المدرسة. هدمت جزء من مدرسة شعب البطم اللي هو في 50 طالب في هاي المدرسة. طبعا الهدم هو استهداف الوجود الرسمي الفلسطيني في هاي المناطق.
2: واقتحمت قوات الاحتلال منطقة شعب البطم برفقة الآليات والجرافات، وشرعت بهدم غرفتين داخل المدرسة، إحداهما للإدارة والأخرى للمعلمين، إلى جانب وحدة صحية، بعدما كانت الغرفتان قد أنشئتا قبل نحو 5 سنوات دعما لمرافق المدرسة التي تخدم أكثر من 60 طالبا وطالبة.
5: واحنا بنقول هذه حقنا نتعلم، وهذه مناطق فلسطينية ضمن الاتفاقات الدولية، ومن حقنا نتعلم أبنائنا يتلقوا التعليم في ظل كل الظروف، وحتى أيضا بما أن تحت احتلال موجودين لابدنا طالبنا الفلسطيني أن يتعلم. وهذه المنطقة ما لا تؤثر على الكيان الإسرائيلي بشيء، إلا احنا فقط أننا نقوم بالعملية التعليمية. فاحنا بنناشد كل المؤسسات الدولية والوزارة تقوم بواجبها من هذا الاتجاه للتواصل مع كل دول العالم.
2: ويأتي هذا الهدم في سياق تصعيد يستهدف قطاع التعليم في مسافر يطا، في ظل إخطارات تطال عددا من المدارس في المنطقة وتحذيرات من تداعيات هذه الإجراءات على حق الأطفال في التعليم، ومطالبات بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية وضمان استمرار العملية التعليمية رغم التحديات المتواصلة. من مسافر يطا جنوب الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
1: أرحب بضيفي الذي ينضم إلي عبر نظام زوم من الخليل، الناشط في المقاومة الشعبية سامي الهريني. مساء الخير.
6: مساء الخير لك ولكافة السادة المشاهدين.
1: ضعنا في صورة اعتداءات وتصعيد وانتهاك الاحتلال، وتحديدا في ظل عمليات الهدم المتسارعة والمتزايدة في الأونة الأخيرة تحت حجج وذرائع.

0: واهية.
1: نعم، يعني الوضع الحالي في الضفة الغربية بشكل عام هو وضع صعب جدا ومأساوي جدا بسبب استمرار سلطات الاحتلال يعني في البداية، يعني في الإبادة الموجودة اليوم سواء في غزة أو في الضفة الغربية، ولكن موضوع الهدم بشكل خاص هو موضوع سلطات الاحتلال تضغط بهذا الاتجاه، باتجاه هدم منازل المواطنين أكثر من أي وقت مضى، تحديدا وعلى سبيل المثال منطقة جنوب الخليل وتحديدا منطقة مسافة يطا. الهدم أسبوعي في هذه المنطقة، قوات الاحتلال تقوم باقتحام المنطقة وبهدم عدة منازل للمواطنين، وأصبحت عمليات الهدم في بعض الأوقات مرتين في الأسبوع، تقتحم قوات الاحتلال منطقة مسافة يطا وتنفذ هدم مختلف في مناطق مختلفة، تدمير لمنازل المواطنين وتهجير المواطنين. هناك مناطق استهدفت بشكل كبير جدا يعني وخطير جدا، مثل منطقة الديرات. الديرات استهدفت، العشرات من المنازل هدمت في هذه المنطقة وما زالت أيضا تحت خطر الهدم. هناك اختارات توزع باستمرار لمنازل المواطنين في تلك المنطقة، منازل كبيرة، منازل تكلف مئات ألاف الشواقل، عائلات تهجر بلا مأوى في هذه المناطق. واليوم على أبسط مثال هو هدم مدرسة، جزء من مدرسة شعب البطن في مسافة يطا، وهذا هو مسلسل مستمر.
0: ما درعت الاحتلال رغم أنه لا يحتاج لمبررات لتنفيذ مثل هذه الاعتداءات في وضح النهار؟
1: هذا الاحتلال ظالم بكل معنى الكلمة. الهدف الأساسي من هذه الهدم، عمليات الهدم والإجرام، هي إخلاء الفلسطيني من أرضه ومحي الفلسطيني من وجوده على أرضه. الاحتلال يتخذ عدة ذرائع لتنفيذ هذه الجرائم البشعة، منها البناء الغير قانوني، البناء بدون ترخيص، بحجة عدم وجود ترخيص. وهذه طبعا سيناريوهات ويعني روايات يتعمد الاحتلال سردها على كل العالم، كونه يدعي انه دولة قانون ودولة نظام، وكل هذا يعني هذا الكلام، وهذا الكلام غير حقيقي وغير منطقي. الفلسطيني مهما حاول أن يقدم لطلبات الترخيص تلاقى دائما بالرفض، وعندما يذهب للمحاكم الإسرائيلية لمحاولة لإيقاف الهدم وللنظر ما مطلوب من الإسرائيلي حتى يبقى منزل الفلسطيني قيد الوجود، الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي في النهاية هو يأمر بعدم هذه المنازل، وأيضا ضائع منطقة إطلاق نار وإلى آخره. يعني الحجج كثيرة والحجج واهمة. نحن اليوم في قرية المفجرة الأسبوع الماضي تسلمت ثلاثة منازل اقتراض هدم نهائية بعد يعني محاكم قانونية دامت لسنوات في هذه المنطقة، والحجة هي مثلا يعني هي منطقة إطلاق نار، المستوطن يبني داخل مناطق إطلاق النار في مسافة يطا كما يدعي الاحتلال، ولكن هو مشروع إحلال وجودي.
0: إذا ما تحدثنا عن معطيات وأرقام، كم بلغت عمليات الهدم في مناطق الضفة الغربية وكذلك في مدينة القدس الشرقية التي تتعرض لهجمة محمومة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكل ذلك ينفذ تحت حجج وذرائع واهية أيضا؟
1: نعم صحيح، يعني الوضع في البداية ما هو في مسافة يطا هو مثال لكل فلسطين، لكل الضفة الغربية. ما يحدث هنا يعني بكل تأكيد هو سياسة ممنهجة هدفها يعني استهداف الوجود الفلسطيني والسيطرة على الأرض الفلسطينية، وكل الأرض الفلسطينية سواء هنا سواء في القدس. يعني نتكلم عن وضع في الضفة الغربية، شبه يومي هناك عمليات هدم لمنازل المواطنين، لم تكن في الجنوب في مسافة يطا، تكون في القدس، في بيت لحم، في أي محافظة أخرى. طبعا الحكومة الموجودة، حكومة الاحتلال اليوم، هي كمان أحد الأسباب الأساسية للضغط بهذا الاتجاه يعني للضغط على الفلسطيني من كل الاتجاهات، الحواجز، الهدم، الاعتقالات، التنكيل، الاقتحامات الليلية، كل هذا الاستهداف هو يعني من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، هي يعني السبب الأساسي أيضا في الضغط باتجاه الهدم كونها تضغط بأي اتجاه آخر.
0: طب كيف تبدو أوضاع المواطنين الذين يتعرضون للتنكيل بعد أن تلقي بهم سلطات الاحتلال إلى قارعة الطريق بلا مأوى؟
1: يعني التجربة مسافر يطا هي تجربة صعبة جدا وقاسية، ولكنها تعطي بعضا من الأمل. مسافر يطا العائلات في مسافر يطا التي تهدم منازلها تلجأ للمغر والكهوف في بعض الأحيان، في العائلات التي تمتلك المغر والكهوف. في رسالة واضحة للاحتلال ولكل العالم، نحن هنا متجذرين في هذه الأرض وموجودين في هذه الأرض ولن نرحل عن هذه الأرض. هذه يعني نعم يعني أسلوب مقاومة، يعتبر أسلوب مقاومة، والوجود مقاومة في مسافة اليطن بالرغم من كل المأساة، بالرغم من كل الصعاب، بالرغم من عدم وجود مأوى، إلا أن بعض العائلات تلجأ للمغر. ولكن ليس هذا ليس خيار لكل العائلات في نهاية الأمر. يعني هناك عائلات تذهب لمنازل بالإيجار، تذهب للسكن مع منزل العائلة أو الأقارب أو يعني أنا أعمل في مؤسسة فلسطينية، يعني الهدف الأساسي من عمل المؤسسة هو التوثيق كعمل حقوقي لعمليات الهدم والإجرام. ونعم يعني في التوثيق يعني نفاضل كل العائلات الفلسطينية. الكثير من العائلات باتت بلا مأوى حقيقي، يعني وهنالك يعني عن جد وضع مأساوي وصعب، ويجب أن يكون كمان فلسطينيا خطة يعني لمقاومة هاي المشاريع، هاي المشاريع يعني عن جد.
0: طب ما دور المنظمات الحقوقية وكذلك المنظمات الدولية سواء في التوثيق، في تقديم المساعدة القانونية، وكذلك في إغاثة العائلات المنكوبة؟
1: المؤسسة الدولية تقوم بعملها بداية من التوثيق وانتقالا لكمان موضوع المساعدة في ما يمكن المساعدة للفلسطينيين. العديد من المؤسسات يعني الحقوقية والقانونية تقوم بالمساعدة في الموضوع القانوني. مؤسسة سانت إيم في أحد المؤسسات التي تتبنى الجانب القانوني للدفاع مثلا عن منازل المواطنين في المحاكم الإسرائيلية. ولكن أصبح اليوم المؤسسة تحت ضغط كبير جدا من كميات الأوامر والهدم وكل الإجراءات والرفض من قبل القضاء. القضاء هم المستوطنين، يعني هم من يرفضون هذه الطلبات التي تهدف لوقف هذه المنازل المواطنين. الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المؤسسة الدولية. الاحتلال اعتاد على عدم المساءلة من قبل المجتمع الدولي، وهذا أعطاه يعني المساحة الكافية لأن يتمرد وأن يتمادى وأن يمارس كل هذا الإجرام ضد كل الشعب الفلسطيني. وأيضا يعني هناك المؤسسات يعني التي تقوم بالمساعدة في محاولة الصليب الأحمر، الصليب الأحمر يقوم بتقديم نوع من المساعدة لإيجاد منزل بديل أو أجار منزل لمدة أشهر بسيطة، وهذا لا يعني شيء، يعني لا يعني شيء.
0: ما مدى تعاطي المحاكم الإسرائيلية وتحديدا المحكمة العليا إزاء القرارات أو الالتماسات المقدمة إليها سواء من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أو من المنظمات الحقوقية أو من ملاك المنازل والأراضي أيضا؟
1: محكمة العدل الإسرائيلية أيضا هي مسألة، يعني هي جزء من النظام الموجود في نهاية الأمر. هي لن تكون دائما بصف الفلسطيني، هي استثناءات تكون لجانب الفلسطيني في ظل هذا النظام وهذا القانون. الإسرائيلي هو يعني ضمن كل إسرائيل، هو ضمن مشروع واحد وهي تهويد الأرض الفلسطينية في نهاية الأمر. ولكن الفلسطيني يعني يبحث عن أمل، أي أمل موجود، وهو بالعادة عامل الوقت يتجه بهذا الاتجاه ضمن القانون الإسرائيلي. نحن لا نؤمن بالعدالة في القانون الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن هو توجه فقط لمكسب، يعني لكسب بعض الوقت، على أمل أن يكون هناك تغيرات معينة سياسية.

0: هي تحمي الذي لم يتم هدمه بعد. يعني هاي كل هنا يعني كل القصة.
1: طب كيف يبدو دور نشطاء المقاومة الشعبية المنتشرين في الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، سواء بالتوثيق بمساعدة العائلات وحتى في مواجهة المستوطنين وقوات الاحتلال؟
0: وجود كل فلسطيني على أرضه مهم، كل حدا فلسطيني موجود على الأرض هو مهم، سواء ناشط، سواء يعني طفل، سواء امرأة، سواء مسن، كل فلسطيني هو على أرضه وجوده مهم، ويجب أن يتعزز هذا الوجود. نحن يعني كنشطاء في منطقة مسافة يطا أبناء هذه المنطقة، جزء من هذه المنطقة، ولدنا في هذه المنطقة، وبناء على هذا يعني على وجودنا في هذه المنطقة ويعني وكبرنا في هذه المنطقة، هناك واجب وطني وواجب أخلاقي علينا كشباب كنشطاء ولدنا في هذه المنطقة أن نقدم ما نستطيع من خدمة لأبناء هذه المنطقة، ولو بالوجود والمؤازرة والدعم للعائلات التي تتعرض لإهانات مستمرة. يعني الدور مهم، الدور كبير لكل نشطاء المقاومة الشعبية بالمناوبات الليلية مع العائلات التي تتعرض لعنف المستوطنين أو بعد أن تتم هدم منازلها في المساعدة في إعادة البناء أو أي أمور أخرى متعلقة باستمرار البقاء والوجود في هذه.
1: ما هي أهم الاحتياجات لنشطاء المقاومة الشعبية حتى يستمروا في هذا المسار وفي الصمود وفي إبقاء هذه القضية حية وعدم الاستسلام لقرارات الاحتلال وكذلك لمحاولات المستوطنين للاستيلاء على الأراضي؟
0: نعم، يعني وجود يجب أن يستمر كل عمل على على على الأرض، كل عمل فلسطيني، عمل في ظل هذه الهجمة الشرسة التي تعرض لها الفلسطيني. الفلسطيني يعاني كثير، يعاني كثير من الاعتداءات الهمجية من قطاع المستوطنين، سرقة أغنام المواطنين. يعني وصلت الاعتداءات إلى يعني لكل شيء، للمياه التي يشربها الفلسطيني يسرقها المستوطن، أعلاف الأغنام. يعني الوضع حاليا هو وضع جدا صعب. المطلوب هو دعم الناس، الناس الموجودة على الأرض، المواطنين التي سرقت أغنامها على وزارة الزراعة الاهتمام. قامت وزارة الزراعة بعمل الكثير من المشاريع لها علاقة بتوزيع الأعلاف، لها علاقة بترقيم الأغنام كي يتم سرقتها من قطاع المستوطنين، ولكن يجب عمل المزيد، يجب عمل المزيد من الخيارات للناس لوجود بديل في حال الهدم يهوي أطفال والأطفال والعائلات بشكل عام. الحاجة ليست بحاجة فقط للمقاومة الشعبية، بل الأهم هي للناس وللمواطنين حاليا في هذا الوقت ليساعد في عملية
1: تعزيز صمودهم على الأرض. اليوم نجحت محافظة طوباس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في انتزاع قرار يقضي بوقف عمليات الهدم في منطقة العقبة التابعة لطوباس. هل كان هناك نجاحات مماثلة في وقف إجراءات الاحتلال الرامية لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وتحديدا في منطقة جنوب الضفة الغربية وفي مسافر يطا على وجه الخصوص؟
0: نعم، المعركة القانونية هي معركة صعبة جدا، ونعم الحصول على قرار وأمر نادر وليس أمر بهذه السهولة، ولكن مسافة يطا تاريخيا هي اعتمدت على الكثير من يعني العمل الميداني، هو أجبر الاحتلال عمل كثير. سابقا جدار الفصل العنصري الذي بني على أراضي المواطنين في مسافر يطا تم يعني انتزاع أقراض محكمة وإزالة هذا الجدار، ولكن اليوم نحن حاليا في معركة جديدة في منطقة المفجرة. كما ذكرت سابقا منطقة المفجرة هي اليوم تعاني أيضا، في حال تم هدم 3 منازل في هذه القرية سيتم هدم ما تبقى من القرية، وهذا نحن على أمل أن نحصل على شيء قريبا لإيقاف الهدم في هذه القرية. ولكن سأعطيك مثال أكبر وأهم وأقوى، وهو خربت خلط الضلع في مسافة يطا. هدمت العام الماضي 3 مرات، لم يبقى سوى

0: ثلاثة منازل في هذه القرية. هذه القرية يعني يسكن بها أكثر من 100 نسمة، ولكن المواطنين سكنوا بطن هذه الأرض في المغرب والكهوف وكسروا كل هذه المخططات الاستيطانية التي محت كل منزل يأوي العائلات، ولكن العائلات موجودة لغاية هذه اللحظة داخل المغرب وداخل الكهوف.
1: سامي، قبل الختام في عجالة، لماذا هذه المنطقة على وجه التحديد يعني تتعرض لهذه الهجمة الكبيرة والمحمومة من سلطات الاحتلال لتهجير وترحيل السكان؟ ما أهمية هذه المنطقة ونحن نتحدث عن مسافر يطا؟
0: نعم، منطقة مسافر يطا هي أقصى جنوب الضفة الغربية، هي بوابة النقب بالنسبة للاحتلال، وهي أراضي جدا واسعة تتمد يعني أكثر من 35,000 دنم تسكنها العائلات الفلسطينية في هذه المنطقة. هي منطقة كبيرة جدا. الاحتلال يهدف إلى السيطرة الأكبر على قدر من الأراضي كون وجود عدد الفلسطيني قليل ويملك الكثير من الأرض. بالتالي الإسرائيلي يريد حصر الفلسطيني وتهجير الفلسطيني في المدن مثل مدينة يطا والسموع والظهرية والخليل، وكل هذه التجمعات التي تكون في تعتبر الريفية يريد حصرها ويريد السيطرة على الأرض. وهذا ينطبق على أيضا ليس فقط على منطقة مسافر يطا، إنما على كل الضفة الغربية.
1: النشط في المقاومة الشعبية من الخليل، سامي الهريني، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة ملف اليوم لهذا اليوم. أشكر لكم طيب المتابعة. دمتم بحول الله ورعايته. إلى اللقاء.

0: بعد منع لأكثر من 28 شهرا
1: في هذا الزمن الرديء وفي زمن الإبادة والقتل ننتظر أن يشنك أسرانا خلف الكتمان. لذلك رسالتنا الأولى لمنظمة الصليب الأحمر الدولي أن تتحمل أيضا هي المسؤولية اتجاه الدور القانوني والحقوقي الذي بنيت لأجله ليس فقط في فلسطين وإنما في كل العالم. على الصليب أن يتحمل مسؤولية في الضغط على هذا المحتل المجرم لأن تستأنف الزيارات وأن تفتح السجون أمام الأهالي الذين أيضا حرموا من التواصل مع أبنائهم على مدار الفترة الماضية.
2: نقول اليوم في هذه الوقفة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤوليتها مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية في التدخل من أجل كبح فاشية الاحتلال وإجراءاته من أجل تنظيم السيارات للأسرى والاطلاع على أوضاعهم. الأهم رفع التقارير للمؤسسات الدولية عما يمارس بحقهم كل يوم.
3: رسالتنا بسيطة وواضحة، عليكم استعادة دوركم في حماية أسرانا. هذا الدور الذي تم السيطرة عليه منذ عام 67 في فرقع ملككم والذي كان يتمثل أساسا بإلزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني، ليتم تشريب هذا الدور ليبقى في إطار الفعل الأدبي وفي إطار التفاوض وفي إطار الممكن وليس وتحديده وليس في إطار إلزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني.
4: وعندما تقوم بمنع زيارات الصليب الأحمر وعندما تروج لسياسة فاشية متواصلة عبر سلسلة قرارات ومواقف وإجراءات، علينا أن نعي تماما بأن حكم الإعدام لم يصدر فقط بحق الأسرى وإنما صدر بحق الشعب الفلسطيني.
5: نقول مؤسسة الصليب الأحمر الدولية أين هم؟ هم أصبحوا اليوم عاجزين، كانوا يتحدثوا عن محتجزين في غزة وعن الضفة، اليوم فيش أي محتجز في غزة. وين هم من أسرانا الأحبة اللي مثل ما كانوا الأسرى اللي بخرجوا على رأسهم أخونا عبد الستار عواد؟ كان كنا نقول هذولا شهداء مع وقف التنفيذ، اليوم هم كلهم بيعانوا من موت سريري وإعدام. تحدثوا عن إعدام أسرى، هم كل يوم بعدموا الأسرى، ولكن ما بدهم شرعنا لهذا الإعدام.
6: وحملة المليون توقيع لمطالبة الصليب الأحمر الدولي باستئناف عمله بزيارة السجون، هذه الزيارات التي انقطعت على امتداد 28 شهرا. هذه الحملة العالمية تنطلق اليوم في تمام الساعة 12 في العديد من العواصم العربية والمدن الأجنبية خاصة في أوروبا، وهذا دليل قاطع على أن عزل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بل في جدوات لم يمنع بل دفع العالم وأحرار العالم بأن ينتفضوا ويقفوا إلى جانب أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال.
5: جميعكم قبلة على جبين كل والدة أسير وكل والد

0: جئنا أنا وأطفالي اليوم للوقوف في مقر هيئة الصليب الأحمر الدولي للمطالبة باسترجاع جثمان الشهيد دكتور عدنان البرش مقابل الأرقام، أنه يجب على المنظمة الدولية الإفراج عن الأطباء والإفراج عن جميع الأسرى داخل السجن حتى لا يواجهوا نفس مصير الدكتور عدنان البرش بالإعدام داخل السجن. طبعا منذ أسر الدكتور عدنان البرش رحمه الله لم تسمنا أي معلومة عنه سوى من الأسرى المحررين، عرفت كيف كانت حياته، تفاصيل حياته، كيف عاش، كيف آخر لحظة ولحظة استشهاده داخل السجون الإسرائيلية، مما يعني ثبتوا لي الأسرى أنه هو فعلا أعدم وتم قتله بالعمد داخل السجون الاحتلال الإسرائيلية.
1: علينا الطفل عمر قنوع ابن الأسير محمد قنوع.
2: أولا هذا قانون عنصري تعسفي يعكس عنجهية وعقلية الاحتلال الإسرائيلي الذي يتفنن في صياغة القوانين الإجرامية والعنصرية التي يحاول من خلالها كسر إرادة أسران الأبطال، ولكنه لن يحاول ذلك رغم كل ما فعله من إجراءات قمعية ضد الأسرى الفلسطينيين من سياسة العزل الانفرادي والتجويع والمماطلة والتسويف وسياسة القتل البطيء وعدم توفر الحد الأدنى من الحقوق الواجب توفرها الأسرى الفلسطينيين. ومن هنا نشهد كل المؤسسات الدولية والحقوقية أو كل من يدعي أنه ينتمي إلى هذه المنظومة الدولية والقيمية أن يقف هذه الإجراءات العنصرية وقانون

مستوطنين نزلوا من الجبل، كانوا في الجبل عند المستوطنين فوق، نزلوا مستوطنين فجأة فوق 201 وطلعوا على البلد. طلعوا على البلد بلشوا في وين في دار متر، في وين في سيارة، وين في شيء يحرقوه.

0: تمام الثالثة فجر، نشاط الأخبار نبدأها بالعناوين. القصف يتواصل وأبناء شعبنا يشيعون 112 شهيدا بعد مضي أكثر من 1000 يوم على استشهاده. رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح وأعضاؤها يؤدون اليمين القانونية أمام السيد الرئيس. لجنة المالية في الكنيسة تصادق على تخصيص مئات ملايين الشواكل لصالح التوسع الاستيطاني. رغم النفي الإيراني تفاؤل أمريكي باتفاق وشيك لفتح مضيق هرمز، ولبنان يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية على جنوب لبنان. أدى رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح وأعضاؤها اليمين القانونية أمام السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. جاء ذلك بحضور نائب رئيس الحركة حسين الشيخ. وترأس المحكمة الحركية علي أبو دياك على أن تضم في عضويتها محمد الشلالدة وتيسير جرادات وحاتم عبد القادر وجهاد المسيمي وأحمد الصياد ورزان هندية وعبد الفتاح دولة ومنصور الشريم وعماد الأغا.
1: حركة تحرير الوطني الفلسطيني فتح، استنادا لأحكام النظام الداخلي لحركة تحرير الوطني الفلسطيني فتح ولأحكام اللائحة الخاصة بالمحكمة الحركية